0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الجهني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب. فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى، وإياك ودعوات المظلوم فإنهن مجابات، وعليك بصلاة الغداة وصلاة العشاء فاشهدهما، فلو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا أعينكم حظها من العبادة، النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن

0: وصلت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت مفاتيح الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: أين أنت يا أم وليد؟
1: أنا هنا يا مسعود.
0: أين أنت؟
1: أنا هنا.
2: ماذا تفعلين خلف النافذة؟
1: انتظر انتظر قليلا وسأحكي لك.
2: ماذا وراء النافذة؟
1: لا شيء، ولكن جارتنا تبكي.
2: من منهن؟
1: أم غازي.
2: وما الذي يبكيها؟
1: يبدو والله أعلم أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى.
2: أستغفر الله العظيم،
1: لقد سمعتها تقول له إما أنا وإما هذه الشمطة التي تعطيها مالك وتحرم منه أبنائك.
2: اتركي النافذة يا امرأة وخافي الله.

0: ألا أطمئن على جيراننا؟
1: وما لنا والتجسس على الجيران، ابتعدي عن النافذة.
0: أمرك يا مسعود. مسكينة أم غازي، عندها من الأبناء 7، وهو الشقي ذو العين الفارغة يصرف ماله على امرأة أخرى. لا بارك الله في أمثاله من الرجال.

0: عبد الله أبو غازي؟
1: نعم.
0: ومن أين عرفتي؟
1: حكت لي أختك البارحة يا عامر.
0: ولكن أنا أعرف أن عبد الله رجل مستقيم.
1: وأين هذه الاستقامة؟ أين؟
0: ومن أين عرفت أختي أن عبد الله على علاقة بامرأة تبتزه وتأخذ ماله؟
1: كانت امرأته تعاتبه، فسمعت أختك كل شيء من وراء النافذة.
0: عبد الله صدق من قال تحت السواهي دواهي.

0: ولد يا علي.
1: نعم يا عامر.
0: اقترب.
1: خير ان شاء الله.
0: هل تعرف عبد الله ابا غازي؟
1: اعرفه جيدا.
0: هل تعرف انه على علاقه بامراه اخرى؟
1: ماذا قلت يا عامر؟
0: اخفض من صوتك.
1: ماذا قلت يا عامر؟
0: عبد الله على علاقه بامراه ينفق عليها كل ما يكسبه من التجاره.
1: عبد الله ابو غازي؟ وماذا تريد مني يا عامر؟
0: راقبه، انه يغلق الدكان ويتجه الى الميدان ليلا، فاين يذهب والى اي امراه يلجا؟ هذه مهمتك، لا تخبر احدا. اسمع، لا تبح بالسر الى مخلوق.

0: وماذا أيضا يا عامر؟
1: بعد أن يغلق الدكان يتسلل في جنح الظلام إلى الميدان.
0: وماذا يفعل في الميدان؟
1: يدخل في الحارة خلف الميدان ثم ينظر وراءه ليطمئن، بعدها يدخل عمارة البنك.
0: عمارة البنك؟ ومن له في هذه العمارة؟
1: لا أدري، لكنه يدخل البناية الضخمة ويختفي عن الأنظار.
0: هو مسكن زوجته الجديدة ولا شك، أليس كذلك يا عامر؟ ومن تكون؟
1: حتى الآن لا أعلم من تكون، ولكن سينفضح سره عن قريب، هذا الألعبان المكار.

0: أية بناية يا امرأة أخي عامر؟
1: البناية الكبيرة خلف الميدان.
0: بناية البنك؟
1: عليك نور.
0: وفي أي دور؟
1: لا أدري.
0: أنا أعرف معظم سكان هذه البناية، فمن تكون تلك المرأة التي استولت على ماله وعقله؟
1: عليك أنت معرفة ما خفي من الأسرار.
0: دعي الأمر لي وسأبلغك الخبر اليقين عند عودة مسعود من الدكان. بناية البنك، بناية البنك.

0: وما سبب اهتمامك ببناية البنك هذه الليلة يا أم وليد؟
1: لا شيء، ولكن...
0: ولكن ماذا؟
1: مجرد سؤال، وهو كلام لتضييع الوقت.
0: أنا أعرف كل سكان هذه البناية، فهم زبائني.
1: هل يسكن فيها امرأة وحيدة؟ أقصد بلا زوج؟
0: لا أظن. ها؟ تذكرت؟
1: وماذا تذكرت يا مسعود؟
0: هناك زوج المرحوم زاهر اللبان.
1: ذكرتني بها، وكيف حالها؟
0: والله يا أم وليد، منذ وفاة زوجها ورحيل أبنائها إلى خارج البلاد،

0: والمرأة المسكينة مريضة، ألا تزورينها يا أم وليد؟ أليس من الواجب أن تعوديها؟
1: طبعا، ولم لا، غدا أزورها إن شاء الله.

0: وما إن دخلت عليها حتى دعت المرض والضعف وأخذت تتألم وتتوجع وكأن عزرائيل على أبواب بيتها.
1: ها، وهل عرفت متى تزوجها أبو غازي؟
0: حاولت ولكنها لئيمة، لم تعطني فرصة.
1: ألم تبح لك بشيء؟
0: ما إن جاءت سيرة أبي غازي وزوجه وأولاده حتى اصفر لونها.
1: مسكينة زوج أبي غازي ومساكين أولاده، يترك زوجته الشابة ويتزوج عجوزا شمطاء تكبره بثلاثين عاما.
0: ما أكثر مصائب الدنيا وما أكثر ألاعيب الرجال.
1: أستر يا

0: زاهر اللبان، ذلك الشاب الذي لم يتخطى الأربعين؟
1: هذا ما علمت به يا زوجة أختي.
0: حرام، والله حرام.
1: طبعا حرام، فهي امرأة قاربة السبعين وزاهر في سن أولادها.
0: قل غير هذا الكلام يا عامر.
1: وحياتك وحياتك، هذا ما جرى.
0: ولكن أولادها كبار، رجال في سن زاهر، فكيف؟
1: كيف؟ مسكينة أم الأبناء، مسكينة.

0: مرحبا يا شيخ صالح.
1: مرحبا بك يا مسعود.
0: تفضل تفضل.
1: كنت أمر على بناية البنك فسمعت لغطا، فهل تدري ماذا يجري هناك؟
0: لا والله يا شيخ صالح.
1: رأيت ابن المرحوم زاهر اللبان بين الجمع.
0: وهل عاد من سفره؟
1: هذا ما علمته.
0: لابد أن مشاجرة دارت بين السكان إذن.
1: خير بإذن الله.
0: الشاي يا علي.

0: هل يرضيك هذا يا شيخ صالح؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: لقد كانت في مقام أمي، وكان لزوجها المرحوم زاهر فضل علي، ولما تركها أولادها وسافروا وعرفت بمرضها كنت أعودها، وكنت أستدعي لها الأطباء وأدفع من مالي وفاء لما علي من دين لزوجها. هل يرضيك ما حدث؟
1: ولكن كيف تطورت الأمور إلى هذه الدرجة؟
0: لقد أشاعوا في السوق أني تزوجتها وتجسسوا علي وعليها، وعندما عاد ولدها بلغه الخبر وكانت المصيبة.
1: وماذا جرى يا أبا غازي؟
0: صدق ابنها ما سمع، وعندما رآني أدخل البناية أمسك في تلابيبي وصارت فضيحة، وعرف من لم يكن يعرف أني كنت أمد لها يد المساعدة سرا، وكنت أرعاها في مرضها وشيخوختها اعترافا بفضل زوجها الذي رباني بعد موت أبي. هل جزاء الإحسان السيئة يا شيخ صالح؟ هل جزاء من يرد الجميل هذه الفضيحة؟

يا قوم، إن للناس حرمة لا يجوز أن تهتك بالتجسس عليهم وتتبع عوراتهم، حتى وإن كانوا يرتكبون إثما خاصا بأنفسهم، وما داموا مستترين

0: مكافئين غير مجاهرين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تتبع عورات الناس من خصال المنافقين الذين قالوا آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وحمل عليهم حملة عنيفة على ملأ من الناس. فعن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنادى بصوت رفيع وقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.
1: صدق رسول الله
0: يا إخوتي، من أجل الحفاظ على حرمات الناس حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أشد التحريم أن يطلع أحد على قوم في بيتهم بغير إذنهم، وأهدر في ذلك ما يصيبه من أصحاب البيت. قال صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. كما حرم صلى الله عليه وسلم أن يتسمع حديثهم بغير علم منهم ولا رضا، فقال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. أيها الناس لا تجسسوا، واعلموا أن من ستر عورة فكأنما استحيا موؤودة في قبرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه السراج المنير.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: كان عمرو بن العاص من الذين أتعبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعنف مقاومته وإيذائه أصحابه، وقد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، فإما أن يظلوا على ظلمهم فيحل بهم عذابه، أو يتوب عليهم فيتوبوا وتدركهم رحمته. وكان عمرو بن العاص من الذين اختار الله سبحانه وتعالى لهم طريق التوبة فهداهم إلى الإسلام، وتحول عمرو إلى مسلم مناضل وإلى قائد من القواد البواسل.
1: عمرو بن العاص هو الرجل الذي جعلته الأقدار سببا لإهداء الإسلام إلى مصر وإهداء مصر إلى الإسلام. فعمرو هو كما ينعته المؤرخون فاتح مصر، وهو بالتالي محرر مصر. لقد حرر مصر من الرومان، وكانت مصر يوم أهلت عليها طلائع الإسلام نهبا للرومان، وكان أهلها يقاومون بلا جدوى. ولما دوت فوق مشارف بلادهم صيحات الجنود المؤمنة الله أكبر، سارعوا جميعا نحو الفجر الوافد وعانقوه.
0: لقد كان عمرو حريصا على أن يباعد أهل مصر وأقباطها عن المعركة، ليظل القتال محصورا بين جنوده وجنود الرومان الذين كانوا يحتلون البلاد ويسرقون أرزاق أهلها. من أجل ذلك وقف يتحدث إلى زعماء النصارى وكبار أساقفتهم فيقول: إن الله بعث محمدا بالحق وأمره به، وإنه عليه الصلاة والسلام قد أدى رسالته ومضى بعد أن تركنا على الواضحة، وكان مما أمرنا به هو الإعذار إلى الناس، فنحن ندعوكم إلى الإسلام، فمن أجابنا فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يجبنا إلى الإسلام عرضنا عليه الجزية وبذلنا له الحماية. لقد أخبرنا نبينا أن مصر ستفتح علينا، وأوصانا بأهلها خيرا وقال: ستفتح عليكم بعد يا مصر، فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإن جبتمونا إلى ما ندعوكم إليه كانت لكم ذمة إلى ذمة. وفرغ عمرو من كلماته، فصاح بعض الأساقفة والرهبان قائلين: إن الرحمة التي أوصاكم بها نبيكم لهي قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء. وكانت هذه بداية طيبة للتفاهم المرجو بين عمرو بن العاص وأقباط مصر.

عمرو بن العاص لم يكن من السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم في يوم واحد مع خالد بن الوليد قبيل فتح مكة بقليل. وكان النجاشي في الحبشة قد نصحه عندما زاره في بلاده أن يتبع محمدا، وقد تعجب منه كيف أنه لم يؤمن به بعد ولم يتبعه حتى الآن. عندها سأل عمرو النجاشي قائلا: أهو كذلك؟ وأجابه النجاشي: نعم، فأطعني يا عمرو واتبع، فإنه والله لعلى الحق ولا يظهرن على من خالفه. وركب عمرو البحر عائدا إلى بلاده متجها نحو المدينة.

0: المدينة ليسلم لله رب العالمين. وفي الطريق التقى بخالد بن الوليد قادما من مكة ساعيا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليبايعه على الإسلام.
1: ولما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم قادمين تهلل وجهه وقال لأصحابه: لقد رمتكم مكة بفلذات أكبادها. وتقدم خالد وبايع، ثم تقدم عمرو فقال: يا رسول الله، إني أبايعك على أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله. وبايع عمرو بن العاص ووضع دهاءه وذكاءه وشجاعته في خدمة الدين الحنيف. وعندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمرو واليه على عمان. وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبلى عمرو بلاءه المشهود في حروب الشام، ثم في تحرير مصر من حكم الرومان.

0: روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رآه ذات يوم مقبلة، فابتسم لمشيته وقال: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا. والحق أن عمرو بن العاص لم يبخس نفسه هذا الحق، لقد كان عمرو يتعامل مع الأحداث كلها بأسلوب أمير، معه من الذكاء والدهاء والمقدرة ما يجعله واثقا بنفسه معتزا بتفوقه، ولكن معه كذلك من الأمانة ما جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الصارم في اختيار ولاته يختاره واليا على فلسطين والأردن ثم على مصر طوال حياة عمر بن الخطاب.
1: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاد الذكاء، قوي البديهة، عميق الرؤية، وكان كلما رأى إنسانا عاجزا ضعيف الحيلة سق كفيه عجبا وقال: سبحان الله، إن خالق هذا وخالق عمر بن العاص إله واحد. وكان عمر أمير المؤمنين يعرف دهاء عمر ومواهبه الفذة ويقدرها حق قدرها، من أجل ذلك عندما أرسله إلى الشام قبل مجيئه إلى مصر قيل له: إن على رأس جيوش الروم بالشام أرطبونا، أي قائدا من الشجعان الدهاء. فأجاب ابن الخطاب: لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فلننظر عندما تنفرج الأمور. ولقد انفرجت عن غلبة ساحقة لأرطبون العرب وداهيتهم عمرو بن العاص على أرطبون الروم الذي ترك جيشه للهزيمة وولى هاربا.

0: لقد تجلى ذكاء عمرو بن العاص ودهاؤه في مواقف كثيرة يضيق المجال بحصرها، وكان في كل موقف يخرج منتصرا. وفي السنة 43 من الهجرة أدركت الوفاة عمرو بن العاص، وذلك بمصر حيث كان واليا عليها. وراح عمرو يستعرض حياته في لحظات الرحيل فقال: كنت أول امرئ كافر، وكنت أشد الناس على رسول الله، فلو مت يومئذ لوجبت لي النار، ثم بايعت رسول الله، فما كان في الناس أحد أحب إلي منه ولا أجل في عيني منه، ولو سئلت أن أنعته ما استطعت، لأني لم أكن أقدر أن أملأ عيني منه إجلالا له، فلو مت يومئذ لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم بليت بعد ذلك بالسلطان وبأشياء لا أدري أهي لي أم علي.
1: ثم رفع عمرو بصره إلى السماء في ضراعة

مناجيا ربه الرحيم العظيم قائلا: اللهم لا بريء فأعتذر، ولا عزيز فأنتصر، وإلا تدركني رحمتك أكن من الهالكين. وظل عمرو بن العاص في ضراعته وابتهالاته حتى فاضت روحه، وكانت آخر كلماته لا إله إلا الله، ودفن في مصر، تلك الأرض التي عرفها عمرو الإسلام، والتي أنشأ فيها أول مسجد ذكر فيه اسم الله الواحد الأحد، ألا وهو مسجد عمرو بن العاص في مصر.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: يا حماد، يا ابن أبي حماد، لا نريد منك دفاعا عن والدك.
3: من أولى بالدفاع عن الوالد غير ولده؟
4: يا قوم، يا أحبة، حين أتكلم عن أبي حنيفة لا أتكلم عنه كوالد، بل كفقيه وعالم.
2: يا سبحان الله، هما واحد بالنسبة لك. هل ثمة فرق بين أبي حماد الوالد وأبي حماد الفقيه؟
4: طبعا الفرق كبير، فرق بين الوالد كصلة نسب وبين الوالد ودعوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صدق الله العظيم.
3: حاشا لله أن نصل إلى درجة الشرك، إنما هي أمور فقهية نتداولها لنظهر حقيقتها للناس،
2: وليس الغرض التشهير أو الجرح، ولكن نعرف جلية الأمر من أهل بيته.
3: وليس أعرف منك بالأصول التي يغرف منها والدك.
4: ما تقولون في رجل يعمد للثقة أيان كان أصلها، فيأخذ بها أو منها ويأتيه ما قبح من رأي فيفر منه؟
3: نعم والله الرجل،
2: ونعم دربه وسبيله، كلنا يبحث عن الثقة والثقات.
4: أوليس للثقة منازل كما للقبح درجات ودركات؟ تدرون ما يقول أبو حنيفة؟ تدرون ما يقول بلسانه؟
5: أخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله أخذت بقول الصحابة رضوان الله عليهم، أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا جاء الأمر إلى إبراهيم وابن الشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وأمثالهم، فهؤلاء قوم اجتهدوا، فأنا أجتهد كما اجتهدوا.
4: والآن ماذا تقولون في رجل هذا علمه وهذه مغارفه؟
2: تالله هذا عرف من أراد الثبات والحقيقة. ألم تكن هذه حال الذين خرجوا من مكة والمدينة إلى ديار الإسلام يدعون أهلها أو يعلمونهم دينهم أو يؤمون بهم؟
3: نحن لم نختلف في الثوابت، ولكن ما يجب عمل الرأي فيه.
4: إذا وجد الثوابت فرضت ذاتها، وإن لم نجدها نقف مكتوفي العقل والرأي، والأيام دوما حبلى بكل جديد.
2: هذا صحيح، نعمل العقل والرأي فيكون القياس بالثوابت ثوابت. وليس أدل على هذا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
4: عليه الصلاة والسلام،
2: حين أنفذ معاذا إلى أهل اليمن فسأله صلى الله عليه وسلم بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي.
3: رحم الله من قال الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. أنا أميل معكم فيما ذهبتم إليه، ويحضرني الساعة ما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح القاضي. ما مفاده؟ إذا أتاك أمر فاقضي بما في كتاب الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقضي بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال

0: وسلم:
1: من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم.
0: عليه أفضل الصلاة. الحمد لله أن التقينا على شرب واحد. وحتى أزيدكم جلاء في الأمر أقول لكم: هي أدلة سبعة عند أبي حنيفة والدي، تبدأ بكتاب الله، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال صحابته رضوان الله عليهم، ثم ما اجتمع عليه العلماء، ثم بعد ذلك القياس على واحدة منها، فإن حدث تشابه فالاستحسان، وإلا فما جاد به العرف بين الناس.

0: يا رجل، إنه ثوب من الحرير الخالص.
1: أتحسب تاجر قماش في السوق لا يميز الحرير عن سواه؟
0: إذن فيما أراك تقلبه ظهرا لبطن.
1: أتفقده أم تريدني أن أخذه على علاته؟
0: على علاته، لا علة فيه. أما تراه بحال جيدة كأن لم يوضع على بدن؟
1: بلى والله هو كما تقول، اشتريته. كم تريد ثمنا له؟
0: 100 درهم.
1: 100 درهم؟ 100 درهم ثمنا لهذا الثوب؟
0: أو كثير على مثله 100 درهم؟ فيما العجب؟
1: العجب من قلة ما تطلب لا من الكثرة.
0: أجاد أنت؟
1: سبحان الله، أتراني هازلا؟
0: إذن 200.
1: قليل كذلك، يساوي أكثر من هذا.
0: كأنك أنت البائع وصاحب الثوب.
1: بل هي أمانة البيع يا رجل، يستحق أكثر، أكثر من 200.
0: إذن هاتي 300.
1: قليل قليل، ما زلت تطلب القليل
0: يا رجل. إذا
1: اسمع
0: كنت...
1: اسمع اسمع، أمانتي لا تسمح لي بأن أحتاط لنفسي قبل احتياطي لغيري. قلت لك جادا، هذا الثوب يساوي أكثر من 300.
0: حسنا، يساوي أكثر، يساوي أكثر. هاتي 400 درهم.
1: ما زلت تطلب أقل مما يستحق، مثله يساوي أكثر من 400.
0: يا هذا، أو تهزأ بي؟ أي تاجر يطلب منه صاحب بضاعة ثمنا لبضاعته فيستقل ثمنها ويطلب المزيد؟
1: أنا هو، وحاش لله أن أهزأ بمخلوق حتى لا أغضب الخالق.
0: قلبي يحدثني بصدق حديثك. حسنا، ادفع لي ما شئت وأنا أقبل بالثمن.
1: لن أدفع لك درهما واحدا حتى يكون بيننا طرف ثالث.
0: طرف ثالث؟ ولم؟ ماذا تقصد؟ ماذا تعني؟
1: أعني رجلا آخر من السوق ذا خبرة، يقوم الثوب ويحكم بيننا.
0: قلت لك رضيت بأي ثمن تدفعه فادفع ما شئت.
1: لابد من ذلك.
0: إذا كان لابد من ذلك فالسوق أمامك يمتلئ بالتجار، ودونك جارك هذا أنا أدعوه. لو سمحت يا أخي.
2: إياي تنادي؟
1: تعال يا جاري العزيز، تعال احكم بيني وبين هذا الرجل في هذا الثوب.
2: أنا أحكم بينكما يا أبا حماد.
1: أجل، لتبرئة نفسي. هذا ثوب يريد بيعه لي، فبكم تقوم ثمنه؟
2: سامحك الله يا أبا حماد، أنا أعلم منك بالبضاعة.
1: أنا طلبتك حكما محايدا، أو لنقل إذا كنت أنت ترغب بشرائه، فكم تدفع ثمنا له؟
2: أدفع 500 درهم.
1: أقبل بهذا، ما رأيك؟
2: إذا كنت تقبل بما عرضت فقد انتهت مهمتي، ما رأيك؟
0: تسألونني رأيي وأنا الذي طلبت 100 درهم ثمنا له وتعطونني 500؟ طبعا أقبل. طبعا،
2: إذن برعاية الله وتوفيقه.
1: هذا كيس به 500 درهم، وادعو لي بالسماح والبركة.
0: سامحك الله، سامحك الله.

0: الله وبارك لك فيما أعطاك. ولكن مهلا مهلا، ألست أبا حنيفة الذي يصفون؟
1: أجل، أنا هو، أنا أبو حنيفة.

0: يا الله يا معين.
1: دعني أساعدك، هاتي أحمل معك.
0: لا عليك يا أبا حماد، ساعدني فقط في أن تمسك دفة الباب كي لا تضيق علي الطريق.
1: وسع الله علينا وعليك، الدفة ثابتة فلا تخشى ارتدادها، ضعهم هناك.
0: يا الله، هل مكانها مناسب هنا؟
1: لا بأس لا بأس، مناسب.
0: سأهديك بالبقية.
1: أنزلت البقية عن العربة؟ ساعدني في حمل هذه، الله المعين. حسنا حسنا، هنا هنا.
0: يا الله،
1: تفضل يا أخي، هذا أجرك قبل أن يجف عرقك.
0: بارك الله فيك يا شيخ، ما هذا؟ كثير والله كثير.
1: بل قليل بحقك. والآن استرح حتى نقوم بواجب الضيافة.
0: لقد قمت بواجبها وأكثر، نقضتني أكثر مما أستحق. أرجو أن تسمح لي بالانصراف، فالسوق بانتظاري.
1: فتح الله عليك، بسلامة الله.
0: يا الله يا ميسر الأمور.
1: يا أهل الدار، حماد.
2: أنا هنا يا أبا حماد، كنت أنتظر ذهاب الرجل. أغلق الباب أولا.
1: ذهب ولم تخرجي، أحوجتني للنداء.
2: تركت الباب على مصراعي، ما أدراني أن الرجل لن يرجع.
1: حجة مقبولة. ألست أم حماد؟ قرينة الفقيه أبي حنيفة؟
2: احمد الله أنني قرينتك ولست بعضا من تلاميذك.
1: وأي ضير في هذا يا امرأة؟
2: كنت أعطيتك بدل الحجة الواحدة أربعا أو خمسة.
1: الحمد لله، تكفيني واحدة. أين حماد؟
2: أين سيكون؟ بين قراطيسه وكتبه.
1: يمضي جل وقته بين الكتب والقراطيس.
3: ضرع عادي أباه في الكرم، ومن شابه أباه فما ظلم.
1: آها، إذن عليك بالسوق إن كنت تريد مشابهتي. أم نسيت أن أباك يقسم وقته وجهده بين علم وقراطيس تارة، والتجارة والسوق تارة أخرى؟
2: تاجر لا كالتجار، ورثتها أبا عن جد.
3: تجارة السوق بها ربح وخسارة، لكن تجارتي لا تبور ولا تكسد.
1: تجارة الورق والقراطيس؟
3: بل العلم والتحصيل، أليس هذا ما أدبتني عليه؟
1: أحمد الله أن لي أسرة تقارع الحجة بالحجة.
3: ضرع عادي أباه.
1: أها. فهمت فهمت.
2: هل تمضون وقتكم بصحن الدار؟ ثم لما كل هذه الأحمال يا أبا حماد؟
1: نسيت أن غدا يوم جمعة؟
2: ما نسيت أبدا، اليوم هو الخميس وغدا الجمعة، ويوم الجمعة يوم طعام ووليمة للمريدين والأتباع.
1: والوليمة هذه عدتها.
2: قصدت أن الخير كثير والحمد لله، لا داعي لهذا كله.
1: الاحتياط واجب، لابد من إرضاء جميع الضيوف بألوان من الطعام المختلفة.
3: لا عليك يا شيخي لا عليك، اجعل همك في حلقة الدرس بالمسجد، وأنا أهتم بحلقة الطعام والضيافة.
4: أئمة من الأمة.

إذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد

الإخراج أشرف تلفاح. قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيدتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. رئيس الوزراء يوجه بالسير بإجراءات إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بكلفة 40 مليون دينار. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والبريطاني العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. بتوجيهات ملكية سامية، سلاح الجو الملكي يخلي 11 مواطنا أردنيا أصيبوا بحادث سير في مصر. أهلا بكم. جرت في قصر بسمان الزاهر مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. فقد تقبل جلالة الملك عبد الله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان محمد الشامسي وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد زرقط والسفير غير المقيم لجمهورية الصومال الفيدرالية أبيب موسى فارح وسفير إيرلندا نيكول ماكهيو. كما تقبل جلالته أوراق اعتماد سفير مملكة النرويج أندرياس لوفولد وسفير مملكة بلجيكا جان ماركو ريزو وسفير جمهورية إيطاليا بيير لوجي زامبورليني والسفيرة غير المقيمة لجمهورية الدوميكان ييست كارديات رومان مالدونادو والسفير غير المقيم لجمهورية بوروندي إيزودور نيترا إمبيبيا. ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطنية لبلدانهم، وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم بإذن الله جلالة الملك الحسين ابن طلال وجلالة الملك المؤسس عبد الله ابن الحسين وجلالة الملك طلال ابن عبد الله طيب الله ثراهم. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء بإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة في مختلف محافظات المملكة، كما أقر المجلس عددا من الأنظمة والإجراءات والاتفاقيات. متابعة أوفى في التقرير التالي. خلال الجلسة وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة على غرار التي تم إنشاؤها سابقا بكلفة 40 مليون دينار تقريبا من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية في مختلف محافظات المملكة سيتم إنجازها خلال عام. وأقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والتزامات الأردن الدولية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد قرار

0: قراره السابق بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع من أجور الشحن البحري على البضائع وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات، وذلك لمدة 6 شهور إضافية بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تزويد الجانب اللبناني الشقيق بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة وبالتعاون مع الأشقاء في سوريا. كما قرر المجلس أيضا الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية. وأقر مجلس الوزراء 5 أنظمة للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعات الآتية: الأردنية وآل البيت والبلقاء التطبيقية والعلوم والتكنولوجيا، وذلك بهدف تنظيم أحكام المكافأة للعاملين في هذه الجامعات. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اجتماعا ضم وزراء ومسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد وتسهيل الإجراءات في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة. وأكد حسان ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتشاركية الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامة انسيابية حركة البضائع بكفاءة عبر موانئ العقبة ومختلف المعابر الحدودية. وجرى خلال الاجتماع عرض واقع العمل في موانئ العقبة والخطط والبدائل اللوجستية المتاحة للتعامل مع تداعيات الظروف الإقليمية الراهنة. تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشميلة. وجرى استعراض أبرز محاور التقرير والتوصيات الواردة فيه لترسيخ منظومة حقوق الإنسان في الأردن. كما تسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025. وأكد القاضي أن مجلس النواب ينظر بأولوية لحقوق الإنسان والحرية العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار. التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وبحث الوزيران التحضيرات الجارية لعقد الدورة العادية 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الاثنين في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إضافة إلى التحضيرات لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. وشدد الصفدي وعبد العاطي على أهمية مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق. وأكد الوزيران ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وجددا إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولا عربية شقيقة. أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفتي ووزير الخارجية والتنمية البريطاني إد ميليباند خلال اتصال هاتفي استمرار العمل على تعزيز علاقات الشراكة الراسخة بين الأردن والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث الوزيران الأوضاع الإقليمية وأكدا دعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وأكد الصفدي وميليباند استمرار التعاون والتنسيق في جهود تثبيت الاستقرار في غزة وإيصال المساعدة الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى القطاع. كما بحثا التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، حيث حذر الصفدي من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتأجيج الصراع في المنطقة. بتوجيهات ملكية سامية وفي إطار الحرص على سلامة المواطنين الأردنيين والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد الحراسيس اليوم وبالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص لإخلاء 11 مواطنا أردنيا أصيبوا بحادث سير وقع في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتراوحت الإصابات بين المتوسطة والخطيرة، حيث سينقل المصابين إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال العلاج بعد أن تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في مصر. من جهتهم عبر ذو المصابين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمنين جهود القوات المسلحة في متابعة أوضاع المواطنين وتقديم الدعم والرعاية لهم لا سيما في الظروف الطارئة. هذا وكانت وزارة الخارجية والشؤون المغتربين أعلنت عودة 10 مواطنين إلى أرض الوطن أصيبوا في حادث السير الذي وقع في 2 أيلول الجاري في مصر، مثمنة جهود المؤسسات المصرية وتعاونها منذ لحظة وقوع الحادث. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في غرب مدينة غزة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غرب القطاع، كما شيع فلسطينيون جثامين نحو 100 شهيد في مقبرة الشهداء بحي الزيتون بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض منازل مدمرة. صعد مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين واعتقال 13 آخرين في جنين وقلقيلية وطوبس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ومناطق فلسطينية، فيما سلمت إخطارات بوقف العمل في منشآت وأراض بنابلس، وشق مستوطنون طريقا استعماريا في أراضي نعلين غرب رام الله. في لبنان، تصاعدت حدة التوتر في الجنوب مع تجدد الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. إلى التفاصيل.
1: طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، منددا بما وصفه بتصعيد خطير وتجاوز للخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية. وركزت الغارات الإسرائيلية على منطقة النبطية وبلدات محيطة بها، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، كما أسفرت الغارات عن تدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار بمباني عدة. وفي بيان، ندد الرئيس جوزيف عون بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، معتبرا أن استهداف مؤسسات الدولة ومرافقها الخدماتية يشكل تصعيدا خطيرا، مطالبا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة المسؤولين عنها. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت موقفا للسيارات في منطقة النبطية تحتها. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم تراجع وتيرة الغارات والعمليات العسكرية خلال الفترة الماضية. هذا وتتواصل المساعي الدبلوماسية للحفاظ على التهدئة ومنع تجدد المواجهات على نطاق واسع، مع توقع عقد جولة جديدة من المحادثات بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين خلال الشهر الجاري من دون تحديد موعد رسمي لها حتى الآن.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث قالت إيران إنها ستكثف جهودها للتعامل مع المشكلات الناجمة عن العقوبات الأمريكية التي تشل اقتصادها، في حين توعد مسؤول إيراني كبير برد مؤلم إذا تعرضت إيران لهجمات جديدة. إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إيرانية إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة، وإن تلك المنطقة ستبدأ

0: من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات. تتجه الأنظار إلى الجولة الجديدة من المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية مع عقد مباحثات أمريكية أوكرانية، فيما أبدت واشنطن تفاؤلا حذرا حيال نتائج اللقاءات، فيما ستستعد الجولة المقبلة لمشاركة مسؤولين ومستشارين أوروبيين في محاولة لتوسيع إطار المفاوضات. إلى التفاصيل.
1: من موسكو إلى كييف، تتحرك الدبلوماسية الأمريكية في محاولة جديدة لإعادة إطلاق مسار التفاوض بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. المبعوثان الأمريكيان ستيف فيتكوف وغيريت كوشنر وصلا إلى العاصمة الأوكرانية في أول زيارة لهما إلى أوكرانيا بعد ساعات من لقائهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. استمرت محادثات موسكو نحو 3 ساعات من دون الإعلان عن تحقيق اختراق حاسم قبل أن ينتقل الوفد الأمريكي إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفريقه. وفي ختام الجولة الأولى من المباحثات، وصف ويتكوف النقاشات بأنها كانت مثمرة للغاية وجوهرية ومهمة، معربا عن تفاؤله بمسار المحادثات ومؤكدا استعداد الوفد الأمريكي لمواصلة النقاشات طالما اقتضت الحاجة. وعزز كوشنر هذا التفاؤل مؤكدا أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب، ومشددا على أن الهدف هو التوصل إلى سلام مستدام بين روسيا وأوكرانيا. أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فأعلن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات، مشيرا إلى أن الجولة المقبلة ستشهد مشاركة أوكرانيا والولايات المتحدة إلى جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وبحسب مصادر صحفية، من المقرر أن ينضم مستشارون أوروبيون إلى الجولة الثانية من المباحثات في كييف، في مؤشر على مساع لتوسيع المشاركة الأوروبية في الجهود الدبلوماسية. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب تعقيدات متزايدة بعد تعثر المسار الدبلوماسي خلال الأشهر الأخيرة. وبين موسكو وكييف تراهن واشنطن على تكثيف الاتصالات المباشرة بحثا عن أرضية مشتركة يمكن أن تقود إلى تسوية تنهي حربا مستمرة منذ أكثر من 4 أعوام وأوقعت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى وتسببت في واحدة من أكبر الأزمات الأمنية التي تشهدها أوروبا منذ عقود.
0: لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرون إثر انحراف طائرة شحن لمجموعة أمازون عن مسارها في مطار ميامي الدولي في الولايات المتحدة، واصطدامها بعدة مركبات قبل اندلاع النيران فيها، وفق ما أفادت السلطات المحلية. وأفادت السلطات بأن الطائرة تجاوزت نهاية المدرج وتحطمت خلال هبوطها، ما أدى إلى إغلاق جميع مدارج الهبوط وممرات الطيران. وعودة إلى محلياتنا، حيث بدأت عملية التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة لموسم الحج 2027، وتستمر حتى 27 من الشهر الحالي عبر منصة تسجيل الحج الإلكترونية. الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالبي تحدث لمندوبتنا هي الاحتفالات وقال:
2: التسجيل الأولي للحج لعام 1448 يمتد التسجيل ومتاح التسجيل من 6/9/2026 وحتى 27/9/2026 من هذا الشهر الحالي. التسجيل سيكون بإذن الله من خلال منصة دائرة الحج والعمرة، منصة إلكترونية سيكون التقديم عبر المنصة ولن يكون تقليديا أو من خلال مديريات أو دائرة الحج والعمرة. أود أن ننوه لأن آلية التسجيل بعد الولوج إلى الموقع الإلكتروني سيكون هنالك آلية للتسجيل. يشترط لمن يريد الحج والتسجيل للحج لهذا العام أن لا يكون قد حج سابقا، سواء كان متقدم أصيلا أو أصيلة، سواء كان متقدم رجل أو امرأة. وبطبيعة الحال يجب أن يكون هنالك دفع مبلغ 200 دينار تدفع من خلال تطبيق إيفواتيركم أو من خلال مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي. فيما يتعلق الأعمار المسموح لها التسجيل لموسم الحج 1448 ستكون من مواليد 31/12/1980 فما دون، ولا يكون قد حج قد سبق له أداء فريضة الحج.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. رئيس الوزراء يوجه بالسير بإجراءات إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بكلفة 40 مليون دينار. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والبريطاني العلاقة الثنائية والتطورات في المنطقة. بتوجيهات ملكية سامية، سلاح الجو الملكي يخلي 11 مواطنا أردنيا أصيبوا بحادث سير في مصر. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصليطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. أحبائي وأعزائي، يحيى الله فيكم، صباح الورد والياسمين. نحن معكم أكيد في برنامج البث المباشر من عمان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، عبر الموجات العاملة والتابعة لها راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معكم أكيد بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعنوانها البث المباشر من عمان. برضو موجودين معكم عبر صفحتنا باقي المنصات، يعني بريلزات بمعلومات على الانستغرام وعلى اليوتيوب وأيضا على إكس. أهلا ومرحبا بكم، أكيد احنا بنحاول نكون متاحين لكم عبر كافة الوسائل. عموما أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة ويوم جديد ومتابعات جديدة ومعلومات جديدة وأخبار جديدة، وإن شاء الله تكون كلها أخبار خير. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أني أكيد أنقل لكم تحيات فريق العمل المميز الذي يخرج هذه الحلقة إلى حيز الأثير.

صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة. صباح الخيرات للأستاذ مأمون شحاتة، اليوم أجانا، امبارح كان مجاز. أهلا بالأستاذ العزيز أبو ينال، شكرا لك. صباح الخير لتمارا النهار من السوشيال ميديا، صباح الخير لسهر الجبور من الإعداد، مها طبيشات ومحدثكم صدام راتب المجالي راح يكونوا أو راح يكون معك يكون معكم صدام على الهواء مباشرة اليوم إذا جعل الله، يا الله ييسر الأمور إن شاء الله. اليوم شو؟ اليوم الاثنين، والله اليوم الاثنين 7 من سبتمبر، 7 أيلول اليوم. وجهك صباح الخير، 7/9/2026. في ناس ترى هذا رقم 7، أنا شخصيا رقم 7 هو سيد الأرقام بالنسبة لي، وكثير في ناس بتفائلوا على، يمكن من أكثر الأرقام التي يتفائل بها المسلمون والعرب والشرقيون عموما، ترى الشرق

0: الموسيقيين بيحبوا الرقم 7 بشكل عام. طبعا الأيام الأسبوع 7 حبايبي، أيام الأسبوع 7، ألوان قوس قزح 7، صحيح يا أستاذ معمون؟ 7 ألوان. حتى المسلم السلم الموسيقي من بنسمع أغاني مكون من 7 نغمات رئيسية، المحيطات 7. بقولوا الإنسان يتكون من 7 عناصر أو 7 عناصر. السماوات 7 صح؟ السماوات 7، الطواف حول الكعبة 7، الصفا والمروة 7،
1: العجائب يا حلو
0: والعجائب 7 صح؟
1: مثلك حبيبي بالوصف ما شفنا بس بحلامنا.
0: سبقولوا انه هذا الرقم فيه اسرار عظيمة وهو مقدر عند المسلمين وعند العرب وعند كل الشرقيين. يعني احنا حتى رقم 7 بندخله بتفاصيل حياتنا، بنقوله فلان والله مثل البس ب7 ارواح، يعني رقم 7 نولجه بكل تفصيل، نقول مثل القطة هذا مثل البس ب7 ارواح. رقم 7 بالنسبة للمسلمين للعرب للشرقيين رقم كثير مميز، كثير في ناس بتفائلوا في هذا الرقم، إن شاء الله إنه هذا التاريخ وهذا اليوم. طبعا هي كلها أيام الله، أنا دائما بقولكم لا في فرق بين هذا وهذا، ولكن الناس يعني مرات بعض الأرقام بيكون إلها ميزة خاصة. أنا شخصيا والله رقم 7 مميز بالنسبة لي. يقال عن رقم طبعا 1 الله واحد، برضو هذا الرقم مميز. رقم 9 بالمناسبة برضو إله بعض المميزات، اليوم 7 في 9 شهر إن شاء الله بنقولكم مميزات الرقم 9. لكن عموما خليني أقولكم معلومة كثير مهمة، الأرقام الفردية محببة أكثر من الأرقام الزوجية. أرقام الفردية أحبائي مقدرة أكثر من الأرقام الزوجية، والناس بتفائلوا فيها أكثر من الأرقام الزوجية. برضو الأمر له علاقة بالعادات وبالتقاليد وبالدين. بالدين احنا صلواتنا 5 رقم فردي، صح ولا لا؟ حتى يوم ما نيجي نستند الحديث الواحد بوكل 3 تمرات، الرقم دائما الفردي، الله واحد رقم فردي. رقم 7 وحكينا عن تفاصيل الرقم 7 وهذا رقم فردي، الرقم 9 عموما الأرقام الفردية. طبعا إخواني هذا الإشي يعني نسبي، لكن أنا بقولكم معلومة عامة، الأرقام الفردية محببة عند الناس تحديدا عند المسلمين والعرب، عند المسلمين والعرب محببة أكثر من الأرقام الزوجية. مش كلها، هلا إخواننا المسيحيين في دول أوروبا رقم 13 عندهم رقم نحس، يعني بتدخل بالأسانسير مثلا تجد طوابق 12 بقفزلك على 14، مش عندهم رقم 13، يعني يتشائموا من الرقم 13 لأسباب دينية أيضا بالنسبة لهم. شو الرقم اللي بتحبوه؟ مأمون شو الرقم اللي بتحبوه؟ 13 رقم النحس، بحب رقم 13. أنا والله بحب الرقم 7 للأمان. يا سلام الله وسلام. هلا شوف بالفلوس قد ما يكون الرقم كبير بحبه أكثر. بالحقوق بحب الرقم 7. بالواجبات بحب الأرقام كل ما كانت أصغر. رهف شديفات بتقول الرقم 7، ومحمد العودات بيقول الرقم 7، هي أرقامهم. ويسبر هارت بتقول فعلا الأرقام الفردية كلها تفاؤل. زي ما قلنا لكم إخواني هي كلها أيام الله والأرقام، لكن الناس هيك بتروح لهاي الأرقام. مخلد الغويري بيقول رقم 1 الله واحد، ومع عبد الله كبها 5. مثلا جهاد بيقول مثلا على سبيل المثال على الأرقام الفردية صلاة الوتر دائما فردية، ركعة أو 3 ركعات. من الدنمارك سهاد خليل طبعا دائما بتتابعنا. إيمان أبو ليلى رقم 3 محبب إلها، تقول كان رقمي بالجيش 303. هاي عرفنا معلومة جديدة عن إيمان كاينة بالجيش. نجاح العظمات رقم 7، منالش ديفات رقم 7، والله الناس يعني بنبسطوا بس نطرع عليهم تساؤل. موسى خشان رقم 7، بهجة العبويني رقم 7، شكلي أنا أثرت عليكم. خالد زريقات بتحب رقم 11، ليش؟ ليش رقم 11؟ خبرينا. بيكون لأنه رقم الانعامات. بطلنا الأردني. دعاء إحداثات، ما رح أقول شيء اللي بتضايق منه دائما يا دعاء. دعاء إحداثات تقول الرقم 3. هلكت أنا لدعاء، دمرتها. صباح الخير لدعاء إحداثات، المهندسة دعاء إحداثات، صدفناها أكثر من مرة، شرفتنا. حلوة الأغنية هاي، جميلة. مين بغني ياسين؟ سلام بشار. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا بشار. برضو اسمع، والله خلينا نسوي كوكتيل، في له كوكتيل أغاني بشار. يا سلام عليك يا بشار السرحان، جميل جميل بشار. ميسر جمال عطلة بتقول الرقم 1، ربنا واحد لا إله إلا الله محمد.
1: عشت الدار وهلها عبد الله الثاني، أنت الملك بطلها.
0: أخونا وصديقنا وحبيبنا محمد أمين المعايطة بيقول السجود في الصلاة يكون على 7 أعضاء. آسف والله غابت عني، شكرا، غابت عني وحضرت عندك، شكرا أخي محمد أمين. صباحك ورد وياسمين يا سيدي، الله يسعد هالصباح. رائد السراير بتقول نسيت السبع المثاني، نعم السبع المثاني، آيات سورة الفاتحة الكريم 7 مثاني. أمل المناصير صباح الخير. شوف يونس سليمان قديش مجان، بيقول أنا بحب الرقم 1 لأني ولدت فيه، وبحب الرقم 7 لأنه ولدت فيه زوجتي. يا أخي يا يونس، رهيب أنت يا يونس. فتنا بريزات رقم 7. اسمعوا بشار، صباح الخير يا بشار السرحان.

هذا بشار نزل أغاني على ما أعتقد يمكن هذا الألبوم نزلوا على العود إذا بتتذكر يا أستاذ مأمون. يا أخي بشار رهيب، ما أجملك يا بشار، وما أجمل كل مغنيين الأردنيين. ترى بتشوفون إحنا كل يوم نحتفي في واحد من فنانين الأردنيين، وبشار والله يستحق، أستاذ بشار السرحان. خلينا نسمع الأغنية، وخلينا أقولكم بسرعة إنه درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلات، لكن الأجواء مناسبة مستقرة. يعني اليوم عمان 32 درجة مئوية، إربد 33، الزرقاء ستسجل 34، المفرج ستسجل 33، جرش 33، عجلون 32 أو 32، البلقة ستسجل 29 بالعشرين، مادبة ستسجل 32، كرك 31، طفيلة ستسجل 29، معان 35، والعقبة 40 درجة مئوية. وسيرة حبي عادل النعامنة بيقول رقم مليون وأكثر، ورزق التلاوي بيقول رقم 28 عشان الراتب. وعد أو عليا الشوبكي رقم 2 بتحبه. محمد فؤاد زيد الكيلاني رقم 19، له علاقة شيء بالقرآن ما لحقت أقرأه. أختنا خالدة بتحب رقم 11، بتقول هذا الشهر اللي انولدت فيه، بالمناسبة هذا الشهر الذي ولد فيه الملك الحسين بن طلال طيب الله ثاره، نتذكر كان برج العقرب، على ما أعتقد كان مولده بالرابع عشر، صح ولا لا؟ 14 تشرين الثاني كان مولد الحسين العظيم. والله على سيرة حديثنا عن جلالة سيدنا الله يرحمه، بارح يا أستاذ مأمون صادفت

فيديو لإعلامية مصرية مشهورة اسمها لميس الحديد، أكيد بتعرفها، تجري حوارا أيضا مع إعلامي مصري كبير اسمه عماد أديب، أخو العمر أديب. هذا عماد أديب ترى مخضرم، يعني مذيع من المذيعين الأفذاذ على صعيد عربي، كان مع شبكة أوربت بالزمان وكان معروف كثير، يعني قبل ما يعرف أصلا عمر أديب. هو عماد أديب، وإذا بتتذكروا يعني رجل يعني يعني هيك ضخم شوي مليء، لكنه ذكي ومحاور لا يشق له غبار. خذوا مني أنا زلمة بشتغل بالإعلام ونميز بين مقدمي البرامج، هذا الرجل واحد من أهم المحاورين على صعيد عربي، محاور حقيقي، إعلامي حقيقي. فسألته لميس حديدي، هاي المذيعة المصرية الشهيرة، قالت له أنت نصف قرن من الحوارات واللقاءات، خبرني مين هو أصعب شخصية حاورته بحياتك. الرجل أجاب إجابة سريعة، يعني ما فكر، قال الملك الحسين رحمه الله، هيك قال. قالت له قال نعم، يعني وصفه بأوصاف تدل على مدى ذكاءه وعبقري. قال هذا الرجل من عبقريته في الإجابة لدرجة بدك تقتنع بكلامه وبدك تبطل تسأله. وفعلا أنا بفهم هذا الكلام. قال في أسئلة دائما في سؤال اسمه بيلدينج، تبني عليه، يعني أنت بتجر في رجل الضيف، وسؤال بكون عادي، يعني على سبيل المثال مأمون مبارح غاب، فأنا بدي أسأله شو سبب غيابه مبارح، بس ما بدي أسأله بشكل مباشر، بدي أكون ذكي، بقوله يا أخي أنت بتحب العطل؟ حيقول لي آه والله بحب العطل. بقوله طيب بالمناسبة مبارح غبت، ليش غبت؟ عرفتوا السؤال أول ما قالوش قيمة كثير، لكن أنا سألته حتى أجر رجل الضيف إلى هذه المساحة حتى أقدر أسأله السؤال هذاك اللي أنا بدي إياه. فهو بيشرح هذا النقطة ويقول إنه كنت في حوار مع جلال، أنا بتذكر هذا اللقاء، كنت صغير لكن بتذكر. قال فسألته هذا السؤال اللي بجر الرجل، فقال هو فهم أنا وين بدي أروح. قال فقام وقدم إلي السيجارة، كان بدخن أحرجه. قال فأنا يعني ضاع السؤال من مخيرتي، لأن أنا مقدم برنامج ليس من المنطق والعقل أن أولع سيجارة، هو الملك بدخن في اللقاءات مش مشكلة، لكن أنا ما بقدر. قال فتمالكت نفسي وضعت السيجارة ورحت سألت السؤال القوي يعني قال فتفاجأت أنه وقف ومعاه القداحة وقال لي خليني أولع لك. قال أنا هون ضعت، ما عاد همي اللقاء، صار همي كيف أخرج من موقف إنه أنا معقول المذيع مقدم البرنامج أولع السيجارة، بعدين هذا الملك ما بقدر أقول له لا تولع لي، وما بقدر أقول له غير مسموح لي أنا على الهواء إني يعني أمسك سيجارة. قال فضاعت كل الأسئلة. قال حينما انتهى اللقاء تحدث مع الملك باللغة الإنجليزية، قال له انجويد، يعني أنت انبسطت الآن؟ قال هو عرف إنه دمرني، عرف إنه عطلني في طريقتي وفي ذكائه. رحم الله الحسين العظيم. يمكنكم تدخلوا يعني الناس مبارح بيشيروها كثير، هذا اللقاء الشهير للإعلامي الكبير عماد أديب. بالمناسبة جلالة الملك عبد الله الثاني ورث هذا الأمر عن جلالة سيدنا. هلا شوفوا كل لقاء جلالة سيدنا خاصة مع الإعلاميين المشهورين على صعيد عالم، أمريكيين وأوروبيين، شوف طريقة وحنكت جلالة الملك، شوف اللغة التي يستخدمها وهو يحاور أو يجيب على أسئلة هؤلاء الإعلاميين، شيء للأمانة يدرس بالذكاء والحنك على الإجابة على الأسئلة بطريقة رهيبة جدا. سبحان الله، يعني هذه يعني أنا بعتقد أنها فعلا جينات تورى كيف تجيب، كيف تستطيع أن تملك هذه الكاريزما التي تضفيها على هذا اللقاء بحيث أنك ما تخرج خسران من هذا اللقاء. إخواني ترى اللقاء بين المذيع والضيف هو معركة، لكنها معركة غير معلنة بالمناسبة، يعني المذيع عنده أسئلته بده يسألها، الضيف ما بده هاي الأسئلة خاصة في الحوارات الجريئة والسياسية صح؟ فشوفوا المعركة اللي بتصير لكنها ليست معلنة، أنه الضيف بيحاول قدر الإمكان يهرب من هذه الأسئلة الحساسة، المذيع قدر الإمكان بيحاول يذهب باتجاه هذه الأسئلة الحساسة. نحن اللي بنعمل بالإعلام نفهم هذا الكلام، وأنتم اليوم من خلال خبرتكم الواسعة ومتابعتكم للبرامج برضو صرتوا تفهموا هذا الكلام. والله القصة وردت يعني على رأسي فوددت أن أنقلها لكم. صباح الخير لعبد الكريم حسن إعليا، حيا الله فيك.

هلا يا واسط للبيت والأشراف عمدانا. أنا قلت لكم إنه هذه الأغنية على ما أعتقد من أوائل الأغاني التي غنت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، يعني ليس بالضرورة أن تكون الأولى، لكن هي تأتي ضمن الكوكبة الأغاني التي بدأت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، طبعا بصوت الأردني العظيم الله يرحمه متعب السقار. فطول قاسم بتقول 1-1 لأنه عيد ميلاد أبوي الغالي، بس ترى ديري بالك اسمه قاسم خلف، ديري بالك ليكون تقدير. تأكدي من التاريخ بالضبط، ترى معظم الله يعطيهم الصحة اللي عمرهم فوق 80 معظمهم مواليد 1-1. تقدير سن معظمهم مش كلهم. لأنه مش منطق أنه معظم اللي أعمارهم تجاوز 80 سنة جايين في أول يوم بالسنة، ترى بالمناسبة. هم بيعرفوا الحقيقة هاي، يعني أنت بس تسألوا بينك وبينه بقول لك لا أنا مواليد الشهر الفلاني. الله يطول بعمره. صباح الخير لأم مراد، حي الله فطوم، صبحنا عليها أكيد فطوم قاسم. دلال المدادح، صباح النور يا دلال. أبو غيث الحراش، شلونك سيد؟ أم صخر، هاني الإنسور، محمد فؤاد زيد الكلاني، صبحنا عليه.

أحمد ونيس. نعم صحيح بقول أنا عرقت عن عماد أديب. قال يعني هو كان بشهر 2 فبراير قال خرجت من القصر يعني بنقط من العرق من شدة الذكاء الملك الحسين في حواره معه. مشهور هذا اللقاء بالمناسبة، لو تدخل على اليوتيوب تلقى. أنا والله بتذكر يعني أنا بذكر هذا اللقاء. مين اللي بقول رقم 7 لأنه هو ميلاده 7/9؟ كل عام وتبقى الف خير. اليوم 7/9 أحمد الحنيطي، كل عام وتبقى الف خير سيدي. إيمان النعيمات صباح الخير، وأبو مصطفى فهد البنيان كل الحب والاحترام لك يا عزيزي. رائدة بريزات 1/3 ولا 3/1؟ أو بتحب الأرقام 3/1؟ أوكي أرقام فردية معظم. دكتور موفق الرحامن صباح نور يا سيدي، أحلام المشاق حي الله يا ستي. إبراهيم لنسور كل الحب والاحترام، إخواننا وأهلنا وأحبائنا وأصدقائنا. يعني مبارح استمعتوا للاتصال لأجراء معانا في المواطن الخليجي البحريني الجميل حسن، والله كم سرني هذا اللقاء. سلام الشورى صباح الخير. طيب بدي أقول لكم خبر أنا كثير هذا الخبر كنت أنتظره، واللي تابعنا في برنامج البث المباشر اليوم كل واحد يدعي بأنه يعني بدأ الحديث عن هذا الأمر، وكأنه الجميع يعني ما عمره قدم تهاني لأبناء الجيش العربي. مبارح كل الناس بيقول والله أنا أول واحد قلت ما لازم تم نشر أسماء التعيينات الجديدة. اللي سمعنا في البث المباشر تناولنا هذا الموضوع ترى أكثر من مرة، كل مرة يصير فيها تنقلات أو تعيينات نيجي نطلع على الهواء نقول والله يا أخواني ليس منطقا أنك تهني هذا الشخص. تهني مش مشكلة، يقول والله مبارك يعني الترفيع، مبارك التعيين، لكن أن تذكر وتذكر صفته وتذكر الموقع الذي ذهب إليه. قلت لكم ترى هذا معلومات عسكرية ما لازم تطلع، وقد تستغل، وبالمناسبة استغلت في يوم من الأيام، وخاصة في عصر الـ يعني الـ الـ الإرهابيين الذين تسللوا عبر منصات التواصل الاجتماعي. كثير عرفوا أسماء ومناصبهم وأعمالهم وأماكن خدمتهم من خلال منشور تهنئة. عموما احنا حكينا في هذا الكلام وكثير في ناس حكوا للأمانة برضو. عموما الجيش يدعو لعدم نشر التعيينات والتنقلات، ونقابة الصحفيين التقطت طبعا هذه الرسالة مشكورة، وحذرت كل الزملاء في الجسم الصحفي أنه عليهم حينما يطرحوا أخبارهم أن يراعوا هذا الأمر وما ينقلوا شيء إلا إذا كان قد فعلا صدر عن الجيش العربي المصطفوي. نقطة وصار جديد، إحنا المتابعين العاديين بتمنى أن نمشي وننهج هذا النهج إخواني. يعني أنا مثلا إلى أخوي ابن عمي فرحت فيه بقول والله مبارك فلان يعني ترفيعه،

لكن مش بالضرورة أجي أقول شكر ترفيعه برتبته وفي موقعه الجديد ونقله مثلا إلى مكان حساس. والله يا إخواني مش منطق. وكل الجيوش ترى بتحافظ على المواقع الحساسة فيها، مواقع الخدمة لأبنائها وللجيش، هذه معلومات حساسة بالمناسبة قد يصطادها. ولا تظن أن الموضوع صعب، فعلا فعلا في ناس قد يستغل هذه المعلومات ويبني عليها، وصارت عنا وصارت عنا لدى استهدافنا من من من من طيور الظلام الذين حاولوا أن يزعزعوا أمن هذا الوطن في أكثر من مناسبة في الماضي. أظن أنهم استخدموا واستفادوا من بعض الفيديوهات المنشورة على السوشيال ميديا وبعض الأسماء المطروحة على السوشيال ميديا. فإخواني ديروا بالكم. تحياتنا لنقابة الصحفيين على التقاط السريع لما صدر عن الجيش العربي وتعميمها على كافة الزملاء الصحفيين. بقي نحن المتابعون الناشطون الفاعلون عبر منصات التواصل الاجتماعي علينا أن نتجه وأن نمضي نحو هذا الأمر لو تكرمتم. ونعم صبروا بس يقول مرحلة مدرعاتنا. انتظروا انتظروا اسمعوا، واللي بسوق يخفف السرعة لأنه راح تجيك دفعة معنوية. يعني إذا إذا إذا إذا جير عادي بركب الرابع أو الخامس يعني.

ترى بالمناسبة هذه أخواني الأغنية اللي بتسمعوها لتوفيق النمري كلمات وألحان وغناء. نوع برن لو كان قباله الجن. اسمع

زي ما قلت لكم هذه كلمات توفيق النمري وغناء توفيق النمري وألحان توفيق النمري. هذا الأردني الجميل ابن الحصن الرائع المميز، وهذا الإبداع الذي يحركنا في كلماته الوطنية وألحانه الرائعة. الله يرحم توفيق النمري، الله يرحم. تابعين معاكم أحبائي وأعزائي في برنامج البث المباشر من عمان.

هو يوم ما يرضى علينا مأمون الأمور بتكون غير، يوم يكون مبسوط مأمون نقول له بيت الشعر: وليت الذي بيني وبينك عامر يا مأمون، وبيني وبين العالمين خراب. المهم علاقتنا وياك تكون كويسة والباقي مش مهم. بيقولوا إذا نلت منك الود فالكل هينه، كل الباقي هين، وكل الذي فوق التراب تراب.

الأغنية الجميلة جميلة. خلينا نقرأ هذا الخبر بتوجيهات ملكية. سلاح الجو الملكي يخلي 11 مواطنا أردنيا أصيبوا بحادث سير في مصر. الحادث الشهير، رحم الله من فقدناهم، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الحادث.

امبارح النشميه فرح، النشميه الرقميه اول اطلاله لها عمل، هي المره الماضيه المره الاولى طلعت لنا فيه عرفت بحالها. لا امبارح طلعت تحكي لنا معلومه عن نيه الحكومه بناء 30 مدرسه نموذجي. والله وكانت طلعت انا كنا بنتواصل مع زميلنا محمود حياصات الناطق باسم وزاره التربيه والتعليم، لكن فرح كفت ووفت. يا لو اسمعني محمود حياصات. كنا نحكي مع الناطق باسم وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بس والله فرح كفت ووفت، طلعت امبارح وحكت ان الحتوتة لا وبتضحك. هلا محمود بكون مرات زعلان، مرات بكون معصب، لا هاي فرح مبتسمة وحكت لنا كل المعلومات بسلاسة وهالناس مبتسمين وهم بتطلعوا على الفيديو. صباح الخير لمحمود حياصات صديقنا العزيز والغالي ولكل زملائنا الناطقين الإعلاميين بأسماء المؤسسات والوزارات والدوائر، لكن أنا بجمع حزني إلى حزنكم لأتساءل ما هو مستقبل وظائفنا في ظل انتشار يعني المتحدثين الرقميين. أخشى ما أخشى إنه تصير كل وزارة يصير إلى متحدث رقمي، وكل إذاعة إلى متحدث رقمي، وكل تلفزيون إلى متحدث رقمي. امبارح العربية تتحدث عن المتحدث الرقمي باسم الحكومة الأردنية فرح، فمين اللي تحدث عنها؟ المتحدث الرقمي باسم قناة العربية خرجت كي تتحدث وترحب بفرح المتحدث الرقمي للحكومة الأردنية، والبشر ينظرون والبشر يتابعون، انتظروا القادم. القادم أجمل، القادم أجمل في هذا السياق.

صباح الخيرات والليرات وإلى العناوين الإخبارية التي حفلت بها الصحف المحلية والمواقع الإخبارية المختلفة. إليكموها

0: إذن معكم على الهواء نقرأ أهم العناوين الإخبارية التي حفلت بها الصحف المحلية والمواقع الإخبارية المختلفة. أبدأ من الخبر الذي ذكرناه، الجيش يدعو لعدم نشر التعيينات والتنقلات، ونقابة الصحفيين تحذر منتسبيها. دولة رئيس الوزراء جعفر حسان يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد في موانئ العقبة والمعابر الأردنية. من قرارات مجلس الوزراء يترتب على هذا اللقاء تمديد إعفاء الرسوم والضرائب المترتبة على ارتفاع أجور الشحن البحري. طبعا المناسبة استدامة سلاسل التوريد بالنسبة للمملكة نظرا للظروف المحيطة بنا لا نعرف كيف ستكون. أيضا من قرارات مجلس الوزراء يوم أمس إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا. هذا قرار اتخذه مجلس الوزراء بالموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، وذلك وفقا لمخرجات دراسة التدقيق الطاقي الذي تم إعدادها لهذه الغاية. الخبر اللي قلت لكم إياه أو نقلناه والله لازم نقوله على لسان فرح، لكن لا ضير. الحكومة إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027. ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 28 مليار فارزة 4. هذا رقم برضو مهم جدا، شو معنى؟ راح نحكي فيه. القبض على 193 شخصا بقضايا تجارة وترويج وتعاطي لكريستال. خلينا نقولكم احنا بنتابع الحملة التي أعلنتها أو أعلنتها مديرية الأمن العام، احنا بالأسبوع السادس إلى هذه نتائج الأسبوع السادس. القبض على 193 شخصا بقضايا تجارة وترويج وتعاطي لمادة الكريستال القاتلة. يا سلام الله على للأسف هذا الخبر، يعني رغم التحذيرات، رغم ما يصدر عن الدفاع المدني، رغم تنويهات الإعلامية، إلا أنه يتكرر. وفاة طفل غرقا داخل قناة الملك عبد الله في إربد. بالمناسبة يجب أن أقول التالي برضو في وجهة نظر أخرى، لو بيسمعوني أهل المتوفي أول شيء الله يجبر عليهم أهل هذا الطفل، بس راح يقول لك يا أخي طفل قفز، يعني كمان عندهم وجهة نظر، الطفل صعب السيطرة عليه. برضو نعزي وفاة ثلاث أطفال يوم أمس بحريق بالزرقاء، أشرنا له يوم أمس، طفلة عمرها 3 أشهر وطفلان، واحد 3 سنوات على ما أعتقد، أو الطفلة عمرها 7 أشهر وواحد عمره 3 سنوات وواحد عمره كانوا 7 سنوات، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جنانه. يا رب طيور في الجنة، وألهم أهلهم جميل الصبر وعظيم السلوان يا رب العالمين. ننتقل وإياكم مباشرة إلى تحليلنا الصحفي هذا الصباح. سنبدأه بالحديث عن موضوع دولة رئيس الوزراء ولقائه وهذا الاجتماع الهام. الاجتماع عنوانه بحث استدامة سلاسل التوريد في موانئ العقبة والمعابر. أعقبها قرار لمجلس الوزراء يدعم ويذهب بهذا الاتجاه، كان هذا القرار بإعفاء الرسوم والضرائب المترتبة على ارتفاع أجور الشحن البحري. ليس هذا فقط، أيضا قرأت يوم أمس في جريدة الدستور أو نزل اليوم في جريدة الدستور لزميلنا إسلام العمري، تواصل مع نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية التي رحبت بمخرجات لقاء رئيس الوزراء جعفر حسان مع ممثلين عن القطاع الخاص، والذي تناول بحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد وتسهيل الإجراءات في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة. الأمر يستاهل التوقف. لاحقا رح نتحدث خصصا للأردن 8000 حاج، برضو رح نحكي عن الشروط وعن المعلومات بالتواصل مع أخواننا في وزارة الأوقاف لمن أراد أن يستمع وأن يتقدم عليه أن يستمع ضروري للفقرة اللاحقة. لكن خلينا نبدأ مع صديقنا وزميلنا الحبيب والغالي المحلل والخبير الاقتصادي خالد الربابعة. صباح الخيرات يا سيدي.
1: يا صباح الخيرات استاذ صدام.
0: طمنا عنك استاذ خالد، شو اخبارك؟
1: الله يسلمك ويكرمك، الحمد لله بخير.
0: دائما متابعين لك ومتابعين هاي الريلزات القصيره اللي فيها معلومات اقتصاديه، وبرضو برامجك التي تبث عبر منصات المواقع الاخباريه المختلفه، وايضا استضافاتك العديده عبر كافه يعني وسائل الاعلام ان كانت المحليه او العربيه. مقدر جهدك كبير، تحليلك عميق، بدنا نستغله.
1: الله يسلمك.
0: بدنا نستغله هذا الصباح يا استاذ خالد.
1: يا سيدي ابشر استاذ صدام.
0: انا مرحبا بك
1: اخي جميع المستمعين، وصباح الخير دائما إن شاء الله.
0: لدينا أكثر من قضية أبدأها. أنه مبارح دولة رئيس الوزراء ترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد في موانئ العقبة والمعابر. الكل يعلم الظروف المحيطة بنا، ونحن لا نعلم إلى أين تذهب الأمور لأنها ليست بيدنا. هناك تصعيد كبير في المنطقة، هذا التصعيد عن انفجار قد

0: يكون قريب إن شاء الله ألا نذهب نحو هذا الخيار وأن تجد الوسائل السلمية طريقة لحل هذه الأزمة برمتها. ولكن اليوم المنطق والعقل أنك تطرح كل الخيارات الموجودة وأن تستعد لها، وهذا ما قامت به الحكومة وتقوم اليوم. موضوع استدامة سلاسة التوليد، ترى قبل كورونا ما كنا كثير نسمع بهذا الموضوع يا أستاذ خالد، لكن من كورونا وبعدها وأحداث حرب غزة وغيره وغيرات وصرنا نسمع كثير في موضوع ضرورة استدامة سلاسل التوريد، ضرورة استدامة سلاسل التوريد. وأن لقاءاته يبدو على ما أعتقد أنه اليوم بدأت تتكون لدينا خبرة بظل الأحداث العديدة التي عشناها خلال السنوات الماضية. ما أهمية هذا اللقاء، لقاء دولة رئيس الوزراء مع ممثلين من القطاع الخاص وأيضا حكومية وقرارات متعلقة برضو بتسهيل العملية وتيسيرها وإعفاء رسوم وضرائب مترتب على شحن وأجور شحن بحري وأيضا شاحنات وغيره وغيرات، شو مدى أهميته؟ احكي لنا يعني الموضوع وأنت أعلم وأعمق فيه. كنا أذان صاغي لك أستاذ خالد.
1: يا سيدي صباح الخير مرة ثانية أستاذ صدام، ولا شك يعني كما تفضلت بالمقدمة إنه الأحداث اللي قاعدة بتصير بالمنطقة شكلت حالة من الصدمات في سلاسل الإمداد على مستوى المنطقة. وسلاسل الإمداد بمعناها المبسط أخوي صدام إنه إحنا الآن بالأردن الأهمية والأهمية والأولوية ناحيتين أو نقطتين رئيسيتين.
0: نعم.
1: النقطة الأولى والمهمة إنه إحنا هدفنا طبعا كما تحركت الحكومة منذ اليوم الأول مع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، وشفنا مضيق هرمز وتعطل حركة الشحن والإمدادات بالمنطقة.
0: صحيح.
1: الأولوية كانت إنه إحنا نستمر ونبقي على سلاسل التوريد وعلى مدى انسيابية وصول البضائع والسلع للسوق المحلي. هاي الأولوية الأولى. الأولوية الأولى إنه إحنا ما ننقطع من الإمدادات والسلع الأولية والسلع الاستهلاكية اللي بتهم المواطن اللي بتهم المصنع. فهاي كانت الأولوية الأولى. وإحنا الحمد لله رب العالمين، يعني إحنا شفنا إنه مثلا باب المندب ما تأثر، العقبة خليج العقبة وموانئ العقبة ما تأثرت، بالعكس تماما. يعني الآن التقارير الاقتصادية بتقول وبتشير والأرقام بتشير إلى أنه العقبة أصبحت يعني نقطة هب ونقطة وتوجهت إلها الأنظار أنها زادت أهميتها الاستراتيجية باستقرار سلاسل الإمداد وخدمة أيضا دول الجوار مثل العراق وسوريا ولبنان.
0: نعم.
1: فبالتالي هاي الأولوية الأولى. فبالتالي مجلس الوزراء بناء على القرارات اللي قررها بشهر 3 الماضي كانت هي الحفاظ على سلاسل الإمداد، استقرار السلع. الحمد لله رب العالمين احنا بالأردن ما شفنا أي انقطاعات لأي مادة أساسية بحتاجها المواطن، لأي مادة أولية بتدخل موضوع الصناعة وبحتاجها المصنع. فهاي كانت من أحد الإجراءات. الإجراء الثاني أيضا اللي أقره مجلس الوزراء يوم أمس بموضوع أسعار الشحن. أسعار الشحن زي ما بنعرف أخوي صدام
0: لها علاقة طبعا في الموضوع، مش هيك سيدي؟
1: طبعا طبعا هي عفوا الموضوع أنه أسعار الشحن نتيجة الاضطرابات اللي صارت بالمنطقة، أسعار الشحن البحري تضاعفت، يعني ارتفعت ومرات أكثر من ضعفين ارتفعت أسعارها. فهاي كلها تكاليف. يعني الآن التاجر لو أنا وياك تجار أخوي صدام بدنا نستورد بضاعة، بنلاحظ أنه أجور الشحن زادت، تكاليف استيراد البضاعة زادت. إحنا مش بس التكاليف أنه ثمن أو أسعار البضائع من دولة المنشأ أو لما استوردها، إحنا هاي تكاليف ثانية تضاف منها ارتفاع أسعار الشحن على أسعار البضائع والسلع المستوردة. ما قام به مجلس الوزراء إنه حكى للتجار إنه إحنا الأسعار الشحن الجديدة اللي صارت على البضائع هاي مش راح نحسبها بالوعاء الجمركي أو الوعاء الضريبي ونفرض عليه رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات ومختلف الضرائب اللي بتتقاضاها الحكومة. شو الهدف؟ الهدف إنه إحنا معاملة التجار الآن والمستوردين معاملتهم كما كانت هي ما قبل الأزمة، ويعني كما كانت عليه ما قبل ارتفاع أسعار الشحن. يعني الحكومة ما زالت بتحاسب التجار على أسعار الشحن والوعاء الجمركي لا تحتسب فيها الارتفاعات اللي صارت على أسعار الشحن. هذا شو هدفه؟ كيف بيأثر علي وعليك وعلى الأخوة المستمعين، وكيف بيأثر على الاقتصاد الأردني؟ هذا أول إشي بشكل حماية لجيب المواطن وسعر السلعة.
0: نعم.
1: لأنه أهم إشي هون نفهمه أنه إقرار التمديد هذا الإعفاء لمدة 6 شهور أخرى، هدفه الأول والأخير هو ثبات الأسعار.
0: يعني لا ينعكس بالارتفاع على أسعار السلع.
1: نعم. يعني إحنا
0: لو راح هذا الدعم أو هذا الإعفاء ستنعكس المبالغ على أسعار السلع
1: مباشرة، لأنه شيء طبيعي.
0: طبيعي طبعاً. طبعاً.
1: التاجر بالنهاية في له هامش ربح معين لما يستورد السلع، فأي إضافات أو أي تكاليف جديدة مثل أسعار الشحن تحديدا، خصوصا انه قرار مجلس الوزراء متعلق فقط باسعار الشحن. هون خلينا انه نركز عليها اخوي صدام، لانه اسعار الشحن كانت اكثر شيء زاد تكاليف وزادت اعباء، يعني وكان متسبب بارتفاع اسعار كثير من السلع عالميا. لكن هون هذا بشكل درع حماية، لأنه إحنا هون بحافظ هذا القرار على أنه هاي الأسعار ما تنعكس وتصير في قفزات كبيرة بأسعار المستهلكين محليا بالأردن، فبالتالي شكل درع حماية إلى حد ما أنه ما تنعكس هاي الزيادات على يعني الأسعار. على الرغم من أنه هون الحكومة ربما أنها ضحت بجزء من إيراداتها نتيجة تخليها أو تثبيت أسعار الشحن كما كانت عليه ما قبل الأزمة، لكن إحنا الموجة التضخمية مهمة جدا، فبالتالي القرار يقرأ اقتصاديا أنه هدفه الرئيسي أنه حماية جيب
0: جميل.
1: المواطن.
0: يجب أن أضيف شيء لو تكرمت علي أستاذ خالد.
1: نعم.
0: بهذا الاجتماع برضو تم عرض واقع العمل داخل موانئ العقبة. أصحاب الشاحنات أو نقيب أصحاب الشاحنات للدستور محمد خير الداود قال توجيه الحكومة بتسريع إجراءات وإخراج الشاحنات من الموانئ من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في تحسين حركة نقل البضائع، رفع الكفاءة عمليات المناولة، تفادي أي تراكم أو تأخير في حركة الشاحنات. يعني في أمور متعلقة بالأمور المادية وشيء برضو تنظيمي بحركة المناولة وارتفاع حجم المناولة والحركة التجارية. كمان جدا مهم برضو هذا اللقاء ركز على موضوع التنسيق مع كافة الجهات للضمان أن البضائع برضو ما تطول وتطلع بسرعة ويدخل بضائع غيرها ويصير في حركة مناولة أسرع في ميناء العقبة وأيضا عبر المعابر بشكل عام.
1: هاي كلها أخوي صدام بتكون تحت بما يسمى اللي إحنا دائما بنردده إنه سلاسل التوريد. سلاسل التوريد من جزء كبير منها إنه موضوع تسريع يعني الإجراءات الجمركية وإجراءات المناولة زي ما تفضل. فهذا كلياته بدخل تحت موضوع استقرار واستدامة سلاسل التوريد.
0: جدا كان مهم هذا اللقاء وهذه طبعاً. القرارات التي صدرت
1: طبعا
0: هل تعتقد أنه سيعقبها قرارات لاحقة إذا ما فعلا شعرنا أنه برضو المنطقة الظروف التي تشهدها ليست مستقرة، قد يصدر قرارات أخرى وفق تقديركم؟
1: يعني أنا بعتقد أخوي صدام ضمن الإجراءات اللي قامت فيها الحكومة لاحظنا أنه من اليوم الأول
0: للأمانة صحيح
1: ما صار في إغلاق مضيق هرمز
0: صحيح.
1: وصار
0: كان في اتخاذات
1: بالفعل. يعني إحنا في عنا خلية أزمة على مستوى خلية أزمة اقتصادية تحديدا على مستوى سلاسل التوريد، لأنه إحنا سلاسل التوريد هي مهمة الآن أخوي صدام. اللي بهم العالم على مستوى المنطقة، حتى اللي بهم العالم سلاسل التوريد، أنه أنا كدولة كيف أضمن أنه أنا ما أنقطع من أن السوق عندي ما ينقطع. من سلع مهمة. الأولوية الثانية برضو لأنه هاي الأزمة بتسبب ارتفاع بالأسعار، إحنا بنعاني والاقتصاد العالمي كله واقتصاد المنطقة بيعاني من تضخم مستورد، فبالتالي هاي الأولوية الأولى. أعتقد أنه نتحرك إحنا حسب واقع الحال، في عنا يعني خبرة،
0: عنا خطة إن نتعامل مع أي ظرف، وفي عنا نعم. سيناريوهات تقصد إنه إذا ذهبنا إلى النقطة باء أو جيم لدينا قرارات متعلقة بكل مرحلة. طيب أنا قبل ما أشكرك أستاذ خالد، في عندي خبر ما بقدر أتجاوز، وخاصة أنت يعني محلل مالي دقيق. ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي 28.4 مليار. قرأت اليوم مقال لعصام قضماني يتحدث عن احتياطات المركز مركزي رقم قياسي جديد. الناس ما بفهموا شو يعني إنه احتياطي عنا صار

0: بالمقارنة بالمناسبة مع العام الماضي يعني في زيادة. شو يعني أنه 28.4 احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي؟ هيك توضيح سريع لو تكرمت أستاذ. تحملني، أنا ما قلت لك عنه، ترى أنا فاجأتك بهذا السؤال.
1: لا لا يا سيدي،
0: للأحبة اللي بسمعونا يعني، بس أنا بعرف أن الأستاذ خالد أستاذ يعني ما عنده مشكلة.
1: والله يا سيدي معالي الزود، وإحنا دائما بالخدمة بخدمة الوطن والمواطنين، وإن شاء الله هاي كلها أخبار إيجابية اللي تفضلت فيها أخوي صدام، يسعد صباحك دائما. يعني إحنا موضوع الاحتياطيات الأجنبية هو رصيد الأردن أو البنك المركزي اللي عنده من العملات الأجنبية واحتياطاته من الذهب. هذا الرقم إذا جمعناهم مع بعض الذهب والاحتياطيات الأجنبية بيطلع عنا تقريبا الرقم اللي ذكرته، حوالي 28.4 مليار دولار. هذا الرقم يعتبر من الأرقام القياسية اللي لأول مرة تصل فيها الأردن لهذا الرقم من الاحتياطيات الأجنبية. الاحتياطيات الأجنبية مهمة جدا، ارتفاعها مهم وله فوائد كبيرة جدا على الاقتصاد وعلى الحكومة وعلى المواطن. احنا اخوي صدام الأولوية الأولى ان هذا يعني الرقم بنفس الموضوع اللي كنا نحكي فيه قبل شوي، هذا الرقم بغطي مستوردات المملكة لأكثر من 9 شهور.
0: صحيح.
1: المعيار العالمي 3 شهور، فإحنا
0: يعني 3 أضعاف المعيار العالمي إحنا الآن.
1: بالضبط بالضبط. يعني إحنا تمام. إحنا الحمد لله رب العالمين، لو الآن صارت أزمة أخطر وأكبر من هيك
0: بنغطي إحنا حالة 9 شهور، عنا قدرة
1: 9 شهور عنا قدرة نغطي، لأنه ثمن المستوردات إحنا التجار بدفعوها بالعملة الصعبة.
0: تمام.
1: زي ما بنعرف أخوي صدام.
0: تمام.
1: فإنه إحنا هذا الرقم الأولوية كمان بغطي مستوردات الأردن. شو انعكاسه الاقتصاد الإيجابي الثاني؟ إحنا عنا الحمد لله الدينار الأردني مستقر رغم الأزمات اللي صارت على مدار السنوات الماضية. لاحظنا الاستقرار وقوة الدينار الأردني، لأنه إحنا في عنا سياسة ربط بنتهجها البنك المركزي الأردني بالدولار الأمريكي. أيضا هذا الرقم وارتفاعه من رصيد
0: بحافظ على استقرار النقد،
1: بدعم الاستقرار النقدي واللي هو أولوية. أيضا هذا الرقم بشكل أيضا رؤية إيجابية من قبل مثلا وكالات التصنيف الائتمانية إذا بدها توسع أكثر.
0: تمام.
1: لاحظنا مثلا وكالة S&P وكل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية كيف ثبتت التصنيف الائتماني للأردن وأعطت نظرة مستقبلية مستقرة. فهذا الرقم مهم جدا، مهم للتاجر، مهم للمواطن، مهم للاستقرار.
0: أخبار يعني إيجابية كويسة هذا الصباح. أستاذ خالد ربابعة، أنا والله بدي أشكرك جزيل الشكر، كان بودي أن نتحاور أكثر لكن وقت البرنامج لا يسمح، لكن إن شاء الله أن نبقى على تواصل دائم إذا سمحت لنا.
1: دائما بالخدمة
0: المحلل والخبير
1: الاقتصادي.
0: حياك الله الأستاذ خالد الربابعة، شكرا جزيلا لك، صباحك ورد وياسمين.
1: كل تحية لك أخوي صدام، هلا بيك.

أنا بعرف إنه في عدد كبير من الأحبة اللي قاعدين بيسمعونا بدهم يتوقفوا عند خبر تخصيص 8000 حاج للأردن في عام 2027. التفاصيل كمان شوي إن شاء الله، خليكم معانا. يلا يا أستاذ محمود.

0: أتابع معكم في برنامج البث المباشر. المحور اللي بدنا نروح له ينتظره عدد كبير من الناس، متعلق بفريضة واحدة من الفرائض الهامة على المسلمين، وهي في وجدان وقلب كل شخص قاعد بسمعنا يدعو الله. في ناس يدعو ليل نهار أن يمكنهم الله سبحانه وتعالى من زيارة وأداء هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج. امبارح الدكتور محمد الطوالبة الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أعلن أن حصة الأردن لموسم الحج المقبل تم تثبيتها عن 8000 حاج. وأيضا قرأنا خبر أول امبارح أنه بدأ، أو يوم الأحد بدأ التسجيل الأول للحج إلكترونيا. الموضوع كله يحتاج توضيح تبيان، مجرد الحديث عن الفريضة يثير شجن واشتياق الناس اللي بيسمعونا. صباح الخير أخي محمد طوالبة الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حياك الله.
1: حياكم الله أخي صدام، وصباح الخير لك ولجميع السادة المشاهدين والمستمعين لإذاعتكم الموقرة.
0: فتح إلكترونيا التسجيل، التسجيل الأولي للحج، ومستمر حتى 27 أيلول. بدي أترك الحديث لك أن تحاور أو أنت تتحدث للحبة اللي بسمعونا عن التسجيل، آليته، الشروط، عن حصة الأردن في حج 2027. كنا أذان صاغية لك أخي وعزيزنا الأستاذ محمد طوالبة، تفضل سيدي.
1: أكرر شكري لك مرة أخرى أخي صدام، لك ولجميع فريق عملك الموقر. وبداية يعني أنا يعني هون أثمن دور مؤسسات الإعلام في بلدنا الحبيب التي تقوم بواجب التوعية وتقوم بدور التوعية والتوجيه والإرشاد في أي موضوع يهم ويمس المواطن، ومن ضمنها المواضيع الدينية، وهذه الفريضة التي يعني يشتاق لها الجميع ويتمناها الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها للجميع بإذن الله تعالى.
0: أخي اللهم آمين.
1: آمين. أخي صدام، كما تعلم بدأ أمس التسجيل الأولي لموسم الحج لعام 1448 ويستمر حتى 27 من الشهر الحالي شهر أيلول. وهذا التسجيل وزارة الأوقاف دأبت منذ عدة سنوات أن تسهل على المواطن الإجراءات في كيفية الوصول وفي آلية الوصول والعملية وإتمام عملية التسجيل الأولي بكل أريحية وبكل إنسيابية من خلال المنصات الرقمية التي أعدتها لهذه الغاية للتسجيل الأولي. بداية التسجيل لدينا منصة دائرة الحج والعمرة يتم التسجيل الإلكتروني من خلالها، لا يوجد تسجيل ورقي ولا يوجد معاملات ورقية، إنما يتم من خلال هذه المنصة، من خلال منصة دائرة الحج والعمرة، للذين يريدون التسجيل الأولي على معيار السن أو معيار القرعة. هذه المنصة سهلة الاستخدام وسهلة الولوج إليها وتثبيت المعلومات فيها للحاج الأصيل. المسموح لهم بالتقديم على هذه المنصة يعني كان العمر الذي قررته دائرة الحج والعمرة في الوزارة أن يكون من مواليد 31/12/1980 فما دون، يحق لهم التسجيل الأولي على هذه المنصة. طبعا أخي العزيز صدام، هنالك أيضا اتخذت وزارة الأوقاف قرار منذ عدة سنوات وهي مستمرة عليه بأن يكون هنالك دفع مبلغ 200 دينار وهذه 200 دينار للتسجيل الأولي لمن لديه الرغبة في التسجيل الأولي. وهذه 200 دينار ممكن الدفع أيضا بطريقة إلكترونية تسهيلا على المواطن من خلال تطبيق
0: ما زالت مستمرة هذه الخطوة موجودة
1: مستمرة. نعم، وهذا الموسم نحن اعتمدناها وزدنا عليها على إي فواتيركم أيضا أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة، ويمكن الدفع من خلال إما الذهاب إلى البنك مباشرة بالإيداع المبلغ أو من خلال التطبيقات البنوك العاملة والتي تعمل بالتطبيقات المالية لها. هذه 200 دينار هي مستردة وسيتم إرجاعها للمواطنين بعد اختيار الحجاج الذين طبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد إرجاعها بإذن الله تعالى في موعد تحدده وزارة الأوقاف من خلال دائرة.
0: ستعود للحجاج الذين يعني ما انطبقت عليهم الشروط،
1: انطبقت عليهم الشروط أو لم تنطبق عليهم
0: الجميع الشروط. الجميع
1: على الجميع.

0: هي ليش يعني لماذا إذا يعني وضعت هذا يعني شو فلسفة وجود هذه ال 200 دينار؟ لماذا يعني ألزمنا المتقدمين بدفع هذا المبلغ؟
1: أخي العزيز صدام، هي
0: يعني من باب
1: من
0: الجدية أكثر في الموضوع، الدقة أكثر، حصر أرقام أكثر دقة، حصر يعني هل

0: ويمكن 12 مليون مقدمين على منصة.
1: يعني بالضبط، لأن الكل يشتاق إلى
0: صحيح
1: هذه.
0: صحيح صحيح صحيح
1: يعني في سنوات ماضية عندما لم تكن هنالك المئتي دينار، كانت يعني الموسم الماضي مثلا سجل 27 ل 28 ألف مسجل بعد دفع المئتين دينار، في
0: نعم.
1: أعوام سابقة عندما لم تكن كانت تصل إلى 40 و50 ألف، وهذا يكون سبب في بطء أحيانا
0: صحيح
1: الإجراءات،
0: صحيح
1: الاختيار، تدقيق الطلبات.
0: صحيح
1: وهذا يعني نحن مرتبطون في وزارة الأوقاف بمدد زمنية من
0: طبعا
1: خلال تعليمات
0: طبعا
1: الحج مع
0: طبعا
1: الجانب السعودي، والذي هو أيضا متقدم في العمليات الرقمية والمنصات الرقمية، لأنه اليوم نتعامل مع الجانب السعودي فيما يتعلق في موسم الحج بشكل رقمي كامل، من خلال المسار الإلكتروني، من خلال آلية الدفع، من خلال إصدار التأشيرات، من خلال إصدار التصاريح، حتى التعاقدات أصبحت جميعها رقمية. فلذلك نحن نعتمد ال200 دينار لضبط الأعداد التي تأخذ الأمر بجدية.
0: تمام
1: الأمر الثاني الذي أود أن أنوه أن هذه ال200 دينار أخي صدام هي فقط يدفعها الحاج الأصيل الذي قام بالتسجيل، يعني المرافقين له سواء كان معه
0: مش كل
1: مرافق
0: واحد
1: لواحد،
0: بدفع، فقط مقدم
1: فقط
0: الطلب يعني
1: الأصيل.
0: لم
1: هذا على منصة
0: يعني
1: اللي
0: الطلب لو
1: هي
0: في تقديم طلب واحد لحاج أو لأسرة كاملة يدفع مبلغ واحد.
1: مبلغ واحد، لكن لدينا منصة أخرى اللي هي منصة المدخرين في صندوق الحج. صندوق الحج لديه منصة للمدخرين، وبلغ عددهم تقريبا 8600 مدخر ممن استكملوا مبلغ 3000 دينار حتى تاريخ 1/1/2021، يحق لهم التسجيل الأول على هذه منصة صندوق الحج ولا يطالب بدفع 200 دينار لأنهم مدخرين أصلا
0: تمام
1: في صندوق الحج.
0: تمام
1: وهذا على إذا كان مدخر أكمل 3000 دينار في تاريخ
0: مفهوم
1: 1/1/2021،
0: مفهوم
1: وإذا كان لوحده. أما إذا كان هنالك اشتراك في الادخار لمن تريد أن يكون معها محرم أو مرافق بمبلغ 6000، تنطبق عليه الشروط أن يكون قد استكمل 6000 دينار قبل 1/1/2021، ولا يكون قد حج سابقا كما هي الشروط في التسجيل على منصة دائرة الحج على معيار السن والعمر، أن لا يكون قد حج سابقا للحاج الأصيل أخي صدام.
0: طيب في هذه المرحلة ماذا بقي أيضا أن نعطي ملاحظات إرشادات للأحبة اللي بيسمعونا في هذه المرحلة الحالية؟
1: يعني أنا أوجه نصيحة، أولا عند اختيار المرافقين للحاج الأصيل لابد من الانتباه والتحرز في مسألة الأمراض. هنالك اشتراطات من الجانب السلطات السعودية وهو جانب مقدر، هنالك أمراض دعت وزارة الحج والعمرة السعودية أن لا يكونوا يعني يعانون من هذه الأمراض، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني الشفاء الكامل لهم، من فشل في أحد الأعضاء الرئيسية، القلب أو الرئتين أو الكبد أو الكليتين، والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك، المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف لا سمح الله، والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله، ومرض السرطان النشط الذي يستدعي تلقي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، إضافة إلى الأمراض المعدية النشطة التي تؤثر على الصحة العامة. إذا كان الحاج الأصيل يعاني من هذه الأمراض سوف يكون هناك اشتراط شهادة صحية تم الاتفاق بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة الأردنية أن يكون هنالك فحص عام تم تطبيقه السنة الماضية بفضل الله تعالى، وسيتم تطبيقه هذه السنة لتطبيق هذه الاشتراطات. هذا على الصعيد الحاج الأصيل أخي صدام. المرافقين وحدثت يعني هنالك بعض المراجعات اللي حدثت، أحيانا حاج أصيل يأخذ زوجته معه
0: نعم،
1: وبالتالي يريد أن يأخذ مرافق له
0: نعم
1: من اتحاد الجنس، إذا كان ذكاء رجل يأخذ مثلا رجل، إذا كانت الحاجة الأصيل امرأة تأخذ مرافق لها والمحرم. أحيانا هنالك من يسجل ولا يعني لم يحزم أمره، ما مش حازم أمره أنه بده يطلع حج. أحيانا عملية الإلغاء أو الاستبدال قد لا تتوافق مع شروط أخرى، لأن هنالك شرط للمرافق أو المرافقة أو المحرم أخي صدام.
0: نعم.
1: فلذلك أخذ القدرة المالية القدرة البدنية حتى للمرافقين. وهون أنا بنصح صراحة الذي يريد التسجيل الأولي على المنصة الإلكترونية تعبئة جميع الخانات، المرافقين جميعا،
0: كل الحقول يتم تعبئتها،
1: يتم كل الحقول. يعني حدثت لدينا بعض الحالات هنالك من يقوم بالتسجيل لوالده ووالدته،
0: نعم،
1: وكبار بالسن، مثلا من مواليد ال 54 او ال 53، واحنا بنعرف اليوم مواليد ال 53 وال 54 هم يعني في اعمار السبعينات.
0: نعم.
1: والحج اخي صدام، وان كان هنالك تطور كبير وملحوظ في المملكه العربيه السعوديه، لكن يبقى هنالك التعب، هنالك بعض الامراض والادويه بحاجه لاعطائها، والمرافق عاده هو لاعانه الحاج الاصيل لتقدمه في العمر.
0: نعم.
1: هذا بالنسبه للمرافقين، يعني نحن نركز على هذه الغايه، اختيار

0: المرافق الذي تنطبق عليه الشروط والاستفادة من الغاية المرافق فيها.
1: تمام تمام. بقي لدي سؤال عن حصة الأردن في حج 1448. عندي سؤال، كم كانت حصة الأردن في الموسم الماضي 1447؟ كم كانت حصة الأردن؟
0: كانت 8000.
1: يعني ما تغيرت. أنا هذا بيهمي أني أقارن بين الرقمين. لم تتغير الحصة الأردن؟
0: لم تتغير، وهنالك للأمانة مساعي من معالي وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية وعطوفة مدير عام الحج والعمرة. في كل عام يتم هنالك مباحثات وبحث أمر زيادة عدد الحصة
1: في حال تم التوفق إلى أي رقم قادم سيتم الإعلان عنه طبعا
0: بإذن الله.
1: ولكن الآن المعلن حصة الأردن 8000 حاج.
0: يعني حتى حديثنا اليوم هي ما زالت 8000 حاج.
1: تمام تمام. أنا بدي أشكرك أخي محمد الطوالب الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. يا ربي أن يكتبها الله لكل باغي
0: يا رب
1: لها، وأن يتقبل الله من حجاج بيت الله القادمين إن شاء الله أن يتقبل منهم هذه الفريضة. بدي أشكرك أخي محمد على تواصل دائما فيما يتعلق في المراحل القادمة واللاحقة. نتشرف أن نبقى على تواصل معكم. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: حياك الله. أهلا وسهلا يا أهلا.

حبايبي وعزائي، الساعة الأولى انقضت وبدأنا الآن بمتابعة فريق العمل، بدأ يتابع قضاياكم ولحظاتكم شكاويكم، بنتشرف بمتابعتها وطرحها على الهواء مباشرة. بأكد على أرقامنا المفروض تعرفوها، لكن طبعا لعل يعني أحد يسمح لي أول مرة يريد أو يرغب في التواصل معنا. أرقامنا هي 47 المباشرة، أرقام المباشرة 47 47 111، 47 47 112. رقم الواتساب الخاص في برنامجنا هو 078-147-422. أيضا بإمكانكم التواصل معنا إلكترونيا، طرح قضاياكم عبر خدمة الرسائل الموجودة. امبارح يعني أخبرني الزملاء أنه في بعض الناس بيحكوا مرات بقول لك والله يا أخي وعدوني يحكي معي ما حكوا معي اليوم. أخواني أنتم عشان نكون معكم دقيق، إحنا ما ننسى ملاحظاتكم، لكن هذا الوقت المتاح لدينا مساحة معينة الأولوية فيها أقدم فأقدم، يعني حسب الدور وأهمية القضايا العامة، فممكن نتأخر عليك شوية، تحملنا. بالنتيجة هذا برنامج إذاعي ليس دائرة معنية بخدمة الجمهور ضمن واجبات، احنا واجبنا نقدم هذه الخدمة ضمن المساحة الزمنية المتاحة لنا، فتحملونا. بعدين إذا أجتنا قضية على سبيل المثال نفس المحتوى نفس الأثار، نكتفي بواحدة لأنه الإجابة المسؤول، احنا لا يهمنا الآن يعني الشخص، أنا يهمني الإجابة التي يستفيد منها الناس، فيخرج أحدهم أحد المسؤولين يجيب، فهو يجيب على محمد على سبيل المثال ويجيب لأحمد اللي طرح القضية ما توصلنا معه نفس الإجابة، يستمع إليها وتحل مشكلته، يعرف المعنى ماذا سيحدث. يعني قدر الإمكان نذهب إلى القضايا العامة، القضايا التي قد يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الأحبة اللي بيسمعونا، يعني عندنا مفضلات عديدة، لكن معيارنا الأساس رضاكم، رضا الله طبعا قبل كل شيء، وبعدين رضاكم أن نقدم مادة تليق بكم وأن تقدم خدمة مناسبة لأنكم تستحقون الخدمة، ولأن هذه الإذاعة هي إذاعتكم وهي إذاعة الوطن، وأنتم جزء أصيل من نسيج هذه الإذاعة. فنتوقف مع فاصل غنائي دعائي ونرجع لكم لمتابعة قضاياكم وملاحظاتكم. البث المباشر من عمان عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية مستمر حتى 10 صباحا، تفضلوا بالبقاء والاستماع إلينا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.

0: jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

البث المباشر من عمان متواصل معكم على الهواء مباشرة، وأرقامنا المباشرة هي 47 47 111 47 47 112. يا حي الله فيكم. برنامج البث المباشر من عمان معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: على الهواء معي اخي عبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
1: صباح النور يا هلا.
0: اهلا ومرحبا. اهلا ومرحبا بك. تفضل. تفضل.
1: كيف الحال؟ انا عبد الله الشحيم،
0: حياك الله.
1: رئيس مجلس التطوير التربوي للمدارس شبكه الرميل.
0: ونعم.
1: الله يسلمك. في عندي ملاحظه في وليه امر طالبه.
0: نعم.
1: جت علي اليوم الصبح بدها مشان تسجل بنتها بالمدرسه، مدرسه الرميل.
0: نعم.
1: البنت مواليد 19/12/2017.
0: نعم.
1: وعلى المنصة تسجيل الأول لازم 2018/2019/2020.
0: نعم.
1: طبعا هي حجم صغير البنت وكذا، أخروا خوف عليها، وهم ساكنين بيوت شعر قريب برميل. فجو تواصلنا مع مدير التربية يقول لك هذه تروح استدراكي مدارس الجيزة. طبعا بيننا وبين الجيزة تقريبا
0: تروح استدراكي في مدارس إيش؟ الجيزة؟
1: مدارس الجيزة.
0: أوكي.
1: مدارس الجيزة.
0: أوكي.
1: تبعد عنا مدارس الجيزة 27 كيلو. الآن ولية الأمر وكذا يعني صعب جدا يودوها بالمنطقة لو يبطلوها من المدرسة يعني. نسأل الطفل ليش بدك تعلمي صغيرة يا بنت؟ تقول ودي مشان أقرأ قرآن.
0: يا الله.
1: يعني هذه طيب. خلانا أهتم بهالموضوع.
0: خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة عطوفة مدير تربية لواء الجيزة الدكتور عارف الجريري. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الخيرات يا هلا.
0: كيف الحال يا سيدي؟ طمنا عنك.
2: حياك الله. حياك
0: ان شاء الله امورك تمام
2: يا رب لك الحمد. الحمد لله.
0: دائما دوم مو يوم يا دكتور. اخونا عبد الله معانا طرح القضيه على الهواء. طبعا نحيل السؤال اليك وحق الرد مكفول، وكنا يعني مستمع لك. تفضل سيدي.
2: حياك الله يا سيدي العزيز، انت والاخ عبد الله طبعا كان زميلنا مدير مدرسه، وبيعرف انه في اسس وانظمه وقوانين تتبعها لها وزاره التربيه والتعليم.
0: نعم.
2: الان الصف الاول هو عباره عن صار التسجيل الالكتروني ويقبل السنوات من 1/1/2018/19/20، والنظام لا يقبل طلاب المواليد الى 2017 نهائيا باي طريقه او باي شكل من الاشكال. الان هذا الطالب هو متاخر، يعني خلينا نقول 3 سنوات، يعني عمره الان 9 سنوات، والطلاب اللي يدخلوا الصف الاول عمرهم 6 سنوات، اكبر منهم ب3 سنوات.
0: طفله هي. طفله.
2: طفله.
0: يعني اكبر 3 سنوات من عمر اللي بدها تدخل معه.
2: نعم.

0: لهذا السبب. الآن هؤلاء الطلبة لهم نظام اسمه، طبعا وزارة التربية والتعليم ما قصرت يعني عالجت المواضيع كلها. هذا الطالب يعني احنا ما بنحط الحق على الأهل، ما الحقوه بمع جيله وتأخروا عليه 3 سنوات لظروف معينة أو لعيش غرض ثاني. الآن لدينا برنامج اسمه التعليم الاستدراكي. التعليم الاستدراكي
1: شو يعني؟ هذا التعليم الاستدراكي،
0: هذا التعليم الاستدراكي هدفه أنه يمكن الطلاب الغير ملتحقين بالتعليم زي البنت هاي الملتحقة بالتعليم وأعمارهم من 9 إلى 12 سنة بالالتحاق بالبرنامج، وبيعالج مشكلة التسرب أيضا. وهذا البرنامج عبارة عن 3 مستويات، ينقسم إلى 3 مستويات. يعني الطالب الآن بيقدم امتحان مستوى ويحدد له أي، هل أنت بالمستوى الأول أو بالثاني أو بالثالث، ويلتحق بالبرنامج. وإحنا عنا بلواء الجيزة عنا مركزين، مركز في مدرسة الطالبية الثانوية للبنات ومركز بالجيزة الثانوية الشاملة للمختلطة. يلتحق الطالب حسب قدرته ومستواه بعد تحديد مستواه في أحد المراكز هذه، ويتقاضى الطالب مبلغ 3 دنانير بدل تغذية ومواصلات أيضا. يعني الوزارة مش مقصرة مع من أي جهة من الجهات. وهذا البرنامج عالج هذه الحالات المتأخرة والتي ليس لنا علاقة بها، وإنما ولي الأمر هو صاحب العلاقة الأولى. يعني لو جابها بال 2017 كان الآن صفحة ثالثة البنت. يعني هذا تقصير ولي الأمر. الآن إذا بنعالج المشكلة لا يوجد لها علاج
1: إلا من خلال الاستدراك،
0: إلا هذا البرنامج،
1: وهذا غير متاح في الرميلة، غير تروح.
0: أو إحنا عندنا لواء الجيزة، لواء وقضاء. قضاء هي داخل قضاء أم رصاص، لكن إحنا المركزين المفتوحات، لأنه هذا يترتب عليه معلمين ومدير مدرسة ومبادة المواصلات، يعني أمور مالية كثيرة. يعني الوزارة يعني كثر خيرها فاتحة مركزين، مركز في مدرسة الطالبية المركز، يعني عندنا المركز ومركز في الجيزة.
1: نعم. أخي عبد الله سامع من الرميل.
0: نعم. صباح
1: سامع يعني الآن عطوفة الدكتور بقول أنا بقدرش أتجاوز قانون هذا ونظام. نعم.
2: أنا تناقشت قبل شوية مع عطوفته وحكى لي هذا الكلام. إحنا لا اعتراض على قوانين، والقوانين كل قانون له استثناء معين. كون الآن ما في مواصلات من منطقة الرميل إلى الجيزة، مواصلات باص أو مشان تروح
1: لا يوجد.
2: صعب جدا، بدأ تروح على مادبة، من مادبة هم أهلها يودوها للجيزة. المواصلات عندنا صعبة،
1: يعني لا يوجد وسيلة تنقل من من من الرميل باتجاه الجيزة.
2: إذا حلت هذه الوزارة هذه المشكلة، ممكن أستاذ عارف متقيد بأنظمة وقوانين جاية من وزارة التربية والتعليم. أنا حكيت مع خط الصاخن، وحكينا مع برضو مع مسؤول التعليم
0: نظام
2: بالوزارة.
0: نعم. هي راح تكون يعني إذا في استثناءات راح يكون عن طريق وزارة التربية والتعليم، إدارة التعليم العام.
2: نعم.
0: إذا بيجيبونا كتاب أهلها راجعوا ويجيبونا كتاب إنه نلحقها بالصف الأول، إحنا ما عندنا مشكلة. لكن إحنا كبرنامج الأسس لا تقبل، لا تعتمد الطالب إنه يكون 2017 في الصف الأول.
2: في مواليد 2017
0: احنا بنختلف،
2: يعني 11 يوم بينه وبين القانون.
0: هي اعوام وليس ايام، احنا بنعد اعوام من 1/1 كذا الى 31/1. هذول كل الطلاب في خلال هاي السنه بيلتحقوا مع بعض.
2: نعم.
0: يعني الان بخصوص راجعوا اداره التعليم العام
1: الوزاره، يعني خلينا احاول الخص الموضوع. هلا في انظمه المديريه التربيه اكيد ملتزمه فيها ولا يستطيع تجاوزه، وفي عنا نظام، النظام اصلا لا يقبل الطالبه بهذا العمر انها تلتحق بالصف الاول ضمن النظامي او المدارس النظاميه، عليها تدخل نظام اسمه الاستدراكي متوفر موجود اقرب منطقه لها هو لواء الجيزه. اخونا عبد الله طبعا يشرح، يعني يتحدث من ناحيه اخرى، من ناحيه اجتماعيه، ظروف الاهل، ظروف النقل، المواصلات لا تسمح بذلك، وبالنتيجه احنا بنخشى ان نخسر طفله مش قادره تتعلم. فردكم دكتور انه هذا الامر يعني مناط بالوزاره، ممكن نحصل على استثناء من الوزاره، ولكن انتم ليس بامكانكم منح هذا الاستثناء.
0: نحن نطبق التعليمات.
1: طيب راح نحاول نتواصل مع الوزارة. في حدا معنا من الوزارة؟ دكتور أحمد المساع في.
0: نعم موجود أحمد معنا. المساع. أحمد المساع فهو عنده الموضوع.
1: طيب أخوي عبد الله. أنا بوعدك نتابع. هو ليش ما دخلها يعني أولياء أمورها أولياء؟
2: أنت عارف
1: حجمها، يعني حجمها صغير، كانت مريضة.
2: صغير يخافوا عليها من الطلاب ومن كذا،
1: خافوا عليها. طيب ما هو كل الطلاب يدخلوا بهذا العمر يسا.

0: سيدي.
1: فاهم، بس هي حجمها أصغر منهم. الآن يوم تحطها ما تبين إنها صفة ثالث، وبعدين حتى لو تراحت الاستدراك ما تروح نهائيا، لأن ما تعرف حرف، يعني ما قرت روضة. لو قرت روضة قبل أو كذا، الآن داخل نظام شو اسمه صفحة بيضاء.
0: طب أنا بدي أشكر طبعا الدكتور عارف الجريري، شكرا لك يا دكتور على الإجابة التي وفرتنا. عبد الله خليك تحت الهواء شوية ولا نرجع له؟ خليك تحت الهواء شوية لو تكرمت، خليك شوي. شكرا دكتور عارف، كل الحب والاحترام.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112. معي على الهواء أخي المواطن عامر. صباح الخير يا عامر.
1: الله يسعد صباحك سيدي، كيف الحال؟
0: تفضل أخي عامر على الهواء أنت، حياك الله، أهلا وسهلا.
1: سيدي والله أول شيء إحنا بنشرف فيك في هالبرنامج الطيب.
0: الله يخليك.
1: نقول هم المواطن أول شيء،
0: هذا واجبنا وهذا برنامجكم وإحنا تحت أمرك، تفضل.
1: هذا للعشم البين سيدي العزيز، إحنا في محافظة الطفيلة الهاشمية. تمام.
0: أوه من الطفيلة الهاشمية. ونعم تفضل.
1: الله يكرمك سيدي العزيز. والله إحنا بنعاني إلي أكثر من سنة تمام من الشتوية يعني الماضي. وأنا طبعا طريق لعند مدخل بيتنا كله تراب يعني. تمام.
0: وهذا يعني مش معبدة مخدوم. يعني مش معبدة،
1: غير معبدة،
0: مفتوحة وغير معبدة.
1: طبعا طبعا طبعا.
0: بيسكور يعني مفروشة بيسكورس.
1: للأسف الشديد في الأوان الأخيرة تم تواصل وفرشه، لكن غير قابل يعني أنه حتى لا يخدم هذا الطريق.
0: ما بخدم بكرة مع أول شتوى راح ينزاح وراح يسوي قصة.
1: بالضبط. وهو اللي بصير عندي بصراحة، أنا أعطيك الأمور المتاحة أنه أول إشي هذا الأمر، إحنا عندنا أطفال وعندنا مدارس. تمام.
0: نعم.
1: وهذا الأمر أول شغل بشكل علينا عبء وخطورة عليهم بكرة. نعم. بزحلك سيارات وهذا. نعم. بشكل أمور كثيرة. لا قدر الله بكرة في الشتوية
0: انجرافات تحديدا موضوع الانجرافات
1: أسوأ الاحتمالات. بصير عنده ظرف صحي. تمام.
0: صحيح.
1: بتعثر عنا وصول الدفاع المدني، سيارة إسعاف أو إطفاء أو أي أمر من الأمور.
0: مركباتكم في أثناء الشتاء صعب تمشي برضو. طيب الشارع هذا يخدم يعني فقط بيتكم ولا مجموعة بيوت؟
1: لا يا سيدي، بخدم مجموعة من البيوت. تمام. اللي هم بعطيك الآن أسماء منهم، من ضمنهم بخدم في بيوت مشكلة، الدكتور رفعت المرايات، في عندك الأستاذ الدكتور سهم المرايات، في الدكتور
0: يعني بدون أسماء، بدون أسماء،
1: مجموعة
0: كلهم ناس كرام، أبناء كرام. بس أنا قصدي يعني طبعاً. تقريبا قديش بيت بخدم تقريبا؟
1: بجوز
0: كم تقريبا حالي. كم تقريبا سيدي؟
1: عشرة. لأنه والأمر هذا
0: المنطقة سيدي. المنطقة تحديدا شو هي المنطقة؟ شو اسم المنطقة؟
1: المنطقة الحوض المعهد داخل التنظيم طبعا، هي تبعد عن بوابة المستشفى الطبيعي الحكومي ما يقارب كيلو كيلو ونص. تمام. منطقة حيوية في السكان، مجموعة من الكثافة حتى السكانية، حتى للطلاب الجامعة
0: يعني. انتو خليك معي، انتو بالطفيلة القصبة؟
1: احنا في القصبة الطفيلة في العيس.
0: بالعيس.
1: نعم.
0: طيب تواصلتوا يعني؟

0: إذا أنها
1: كثير
0: داخل
1: وبصراحة
0: التنظيم، إذا هي مسؤولية البلدية. تواصلتوا مع البلدية
1: نعم
0: سيدي؟
1: تواصلنا مع البلدية لأكثر من أمر تمام. وللأمانة وحتى منطقة العيس أول شيء بلشنا في منطقة العيس كونها تابعة لمنطقة العيس أكثر من الطفيلة، لم يتم الاستجابة من قبل مديرة الموقع. الأمر الثاني تواصلنا مع رئيس البلدية أكثر من مرة بصراحة، وتم وعود لينا والوعود اللي وصلنا لها في الآخر شيء. الآن هم حاليا قاعدين شغالين على شبكة الزفت كاملة تمام.
0: يعني الآن في في مشروع تعبيد طرق موجود؟
1: نعم نعم موجود الآن، قائم الإنشاء الآن.
0: بس على ما أعتقد على ما خليك معي على ما أعتقد وصححني يعني، بس أنا من معلوماتي هيك العامة التعبيد مرتبط بالطرق اللي فيها مشروع تابع لشركة المياه.
1: سيدي هو في الأحرى تابع لشركة المياه، اللي هو بكون أنه مثلا سووا المياه وبعدين بصير تم تعبيد الشوارع.
0: ممتاز خليك معي، بس هذا لا يشمل الطرق اللي أساسا ما فيها شغل كان للمياه.
1: بغض النظر هو يعني إذا الأمر
0: شايف عادة كيف ما...
1: تخطيط بس تحملنا ثواني
0: يلا
1: لي تخطيط لي ترتيب، هو برجع لأمور الهندسي وإحنا لا تواخذ مو هذا اختصاصه. الآن إحنا توجهنا لي أنه بدنا طريق توصل لنا بس أقل ما فيها تخدمنا وقت
0: ما هو
1: الشتوي.
0: خليك فهمني هذا المشروع اللي موجود، إذا كان يعني رح نسأل ونتأكد أكثر، لكن حسب المعلومات الموجودة لدي هذا مشروع كبير لشركة مياه العقبة اللي هي طبعا تشمل عديد محافظات ومنها الطفيلة. يعني اللي بدفع هذا المبلغ والعطاء لشركة المياه، مش يعني هذا مش عطاء للبلدية. شركة المياه بتصوب وبتصحح المناطق اللي اشتغلت وحفرت فيها شوارع كثيرة داخل الطفيلة. قبل فترة وردتنا ملاحظة حول مدرسة كان في مشكلة حفريات أمامها، إذا سمعتنا وتابعناها وتم إغلاقها تمام، ورح يشملها هذا المشروع. لكن هل تقدر تيجي تقول للمياه لو سمحتوا إنكو تعمل، أنا قصدي هل في مشروع للبلدية لتعبيد طرق الفترة القادمة ولا ما عندك معلومة؟
1: لا لا لا لا، البلدية الآن لها مشروع تعبيد شوارع
0: أوكي تمام.
1: الآن هم قائمين على هذا الموضوع وتم تسليم هذا المتعهد.
0: بدأ أيوة المتعهد بالعمل؟
1: بلش في العمل له فرشيات بيس كورس تمام؟
0: نعم.
1: هي عبارة عن شبكة كاملة متكاملة بتكون. إحنا من ضمن هذه الشبكة زي منيجي في نصهم، أوكي؟
0: نعم.
1: نص الشبكة كاملة إحنا تم يعني الاستبعاد عنا، ما إحنا فاهمين ليش الموضوع. أقوله أنه هل من ضمن المخصصات يعني من المعقول أروح لشارع معبد، شارع معبد في الزفتي وأجرفه ورد أزفته واللي وأطلب من الربع القانوني ليه مخصصات ولا أنا
0: بطيل معك في الحديث لأنه إحنا بنحاول نتواصل مع سعادة رئيس لجنة البلدية، تليفونه مشغول علما أنه كان يعني قلنا إحنا أنا جاهز للرد لكن يبدو أنه أجا اتصال هاتفي أو غيره فهو ويتنج. فلذلك أنا بحاول طبعا أنا عشان هيك بحاول شوي أن أخذ منك معلومات ومعطيات حتى يكون جاهز معنا على الهواء ويعاود فريق الإعداد. صار معه إشي ما زال ويتنج. طيب انا بديش اعطلك وبديش اعطل برضو مستمعينا، برجع لك ان شاء الله اليوم ان شاء الله متى ما رد عليه.
1: بتمنى عن طريقك ان شاء الله يكون لنا حل بصراحه، لانه
0: هم البلديه شو حكوا لك؟ البلديه شو حكوا لك سيدي؟
1: البلديه سيدي العزيز احنا راجعناهم لاكثر من سنه تمام. البلديه اللي وصلنا ليه قلنا يا عم احنا من شايفين انه استثناء لينا احنا من الزفتية، بقول يا عمي هاي في المخصصات ما بتكفي، في ربع قانوني بدنا نطالب حتى نحصل على موافقة منه تمام. الموضوع الموافقة
0: شو قصة الربع القانوني كبلدية. شو قصة الربع القانوني انتو بتتحملوه؟
1: هاي يعني ما انا عارف، هو برجع للوزارة مثلا هم بعطوهم من مخصصات السنة اللي ما بعدها.
0: طب خليك معي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة سعادة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى محمد الغصبة. صباح الخير أخي محمد.
2: صباح النور، حياكم الله.
0: تحياتنا لك يا سيدي.
2: الله يعطيك العافية وسلامنا وتحياتنا للجميع. شكرا
0: عفاك الله وأبقاك معي على الهواء، أحد المواطنين العزيزين من الطفيلة تحديدا من العيص، شارع موجود في منطقتهم تحديدا حوض المعهد، ببعد عن بوابة المستشفى الحكومي تقريبا كيلو إلى كيلو.

0: ونصف. هذا البيت أو هذا الشارع يخدم تقريبا من 9 إلى 10 بيوت، مفتوح لكنه غير معبد. مؤخرا وضع في فرشية بيس كورس، لكن طبعا هذه ما لا يعول عليها لأنها مع أول شتوى قد تنجرف، وحدث هذا الأمر سابقا. تواصلوا معكم، قلتم أنه مشكلتنا بالمخصصات، عليهم دفع الربع القانوني. الجماعة بدهم حل، هم داخل التنظيم والقضية بعهدتكم. وإذا عندك أي سؤال، أخونا المتصل موجود على الجانب الآخر من الاتصال. تفضل أخي محمد.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك. وبالنسبة لنا عندنا موازنة وشغل تعبيد الآن، العمل جاري فيه، وهذه الموازنة موازنة كبيرة، بعتقد في سنة أن يكون في 2.5 مليون لتعبيد، لكن لا يعقل أنه تعبد الطفيلة كاملة بعام. هناك خطة للتعبيد، اللجنة منذ تأسيسها وأنا رأس اللجنة تقريبا باتجاه حل 50% من الطرق الترابية. لذلك احنا الآن في هذا الحوض تحديدا يتم تعبيد ما قيمته يعني بحدود 50,000 متر مربع، يعني حوالي 50,000 متر مربع ترابي يعبد في هذا المكان
0: في حوض المعهد.
1: نعم، لكن لا يعقل أنه تنتهي كل الأحياء أو كل الحي بشكل، إحنا بنشتغل بلوك بالكامل، لما تنتهي المخصص لا يستطيع لا المقاول ولا أنا أملك الصلاحية بالزيادة على الكميات بعد طرح العطاء.
0: أخي الحبيب،
1: أكيد المواطن لما نعبد مسافة مثلا مسافة معينة وتصل لبيته راح يقول وصلت لبيتي كملوا للبيت الثاني والبيت الثاني للثالث وهكذا. هذا الموضوع يعني لا يجوز أنه نظلنا مستمرين بالزيادة دون يعني شيء قانوني.
0: أخي المواطن عبد الله بسمعنا، سامعنا أخي عبد الله؟
2: نعم نعم سامع.
0: سامع كلام سعادة رئيس اللجنة؟
2: نعم سعادة.
1: لكن إحنا قدمنا نقول الخلطة للمواطن اللي ما وصلته، الآن صار هو يعتبر رأس دور في أي لحظة الزفت بتكون واصلة عنده. مدام انتهينا من مرحلة أولى الأبعد واقتربنا من أماكن معينة، الآن إحنا أي مخصص قادم مرحلة قادمة هم بكونوا رأس طابور يعني باختصار في التعبير.
0: لهالدرجة في عنا طرق داخل الطفيلة غير معبدة؟
1: نعم، حصينا تم الإحصاء في سنة 2025 في شهر 7 و8، حصينا 500,000 متر مربع ترابي مأهول بالسكان وهي داخل التنظيم، وكلفة التعبيد حوالي 6 مليون دينار.
0: يعني عندي سؤال، يعني ماذا كانت تعمل المجالس البلدية على مدار السنوات السابقة؟ والله لا
1: هي تعمل، لكن هناك يعني في عوامل
0: فتح
1: أخرى.
0: فتح لطرق ومباني،
1: يعني أفتي أول
0: بس بتحكي عن حجم كبير يعني
1: حجم كبير. في امتداد عمراني لبعض المناطق خصوصا في العيص. العيص تشهد يعني امتداد عمراني في كل يوم، يعني بعض الأحياء خلال شهر بكون 15 و20 بيت في آن واحد. يعني
0: ما شاء الله
1: عندنا فتحت المستشفى الجديد ساهم في أيضا
0: انتشار
1: يعني وجود بيوت وانتشار العمراني، أيضا الجامعة وتوسع الجامعة، ما يتبع من أمور يعني بطريقة غير مباشرة اللي هي التوسع من ناحية المحلات التجارية والتنمية الاقتصادية، وأيضا هذا كله بساعد على البناء.
0: طيب اسمح لي نسمع أخونا عبد الله للمرة الأخيرة. أخي عبد الله سمعت الكلام سعادة رئيس اللجنة.
2: الله يعطيك العافية ويعطي العافية كمان الدكتور، يمكن ليه جهد كمان في الطفيلة، لكن إحنا في الأحرى سيد العزيز في المنطقة اللي ساكنينها تمام، احنا الحين من ايش حلها مثل الحل الحالي ليها ايش بده يتواجد. انا تواخذني هسه يوم باجي ليها بدي عمر تواخذني بطلب منه رخصه، اول شيء البلديه بتطلب مني رخصه بدل معبدات مسقفات اللي هو لاخر الامور تمام. انا اول شغله دافع هذول الامور. ليش بتخليني ارخص كونه في الاخر انا زلمه ما بقدر ايصل لبيتي وبيتي بكلفني 120,000 و150,000؟
0: نعم
2: اول شغله. والشغله الثانيه سيدي العزيز، انا زلمي بكره عندي والله العظيم امور اكثر من حالي طارئ، بصير الواحد بتعرض لي خاصه في امور الشتاء، بكره لا سمح الله واحد بتعرض لاختناق بتعرض لاي امر، شو يكون الامر اللي بتعرض عليه الانسان. شوف هذا الحالي اليوم السياره 9 ما تقدر تنزل لي، ولا إطفائي ولا شو نستعين في طيارة إحنا مثلا، ولا بنتبع الأمور أخرى. سيدي العزيز احنا بنتبع لحل مثلا في انا عندي شبكه اللي تواخذني بدها هذه بدها تخطيط لها على عين وراس. انت قمت في تعبئه شوارع وهذا تشكر عليه، يوم من الايام انا بدي اجي وامشي منه. لكن يا سيدي العزيز الشارع اللي بكون عليه زفتي وبشيله تمام وبشيل الزفتي وبترد بدك تعبد لي زفتي جديده، والله للطريق ترابيه ابدا من الشارع اللي بدك تشيله وبتعبد عليه.
0: دكتور
3: نعم، أول شيء من ناحية الاختيار هناك لجان مختصة ولجان حيادية، وكان في الاختيار الأولويات مجلس المحافظة والمجلس البلدي زائد مديرية الخدمات الهندسية زائد الكشف الميداني، بمعنى أن الشوارع اللي وضعت هي ذات الأولوية ما عليها نقاش، يعني تم مراعاتها. الأمر الثاني لا تكلف البلدية بأي مواطن بالدفع لعوائد التعبيد ما لم يكن هناك تعبيد. فأنت لا يمكن تكون دفعت تعبيد، كيف يكون عندك عوائد تعبيد وأنت مش معبد عندك؟ فإذا كان في خلل زي هيك راجعني على البلدية وسيكون تصويب للأمر، مستحيل يعني.
2: والله يا دكتور احنا دافعين وأمورنا تمام وهي ورقنا موجودة.
3: لا انت دافع عوائد تنظيم مش عوائد تعبيد
2: يا سيدي. شو ما يكون الموضوع احنا طيب في الاخر مواطنين احنا في دوله.
0: خليك عبد الله
2: تحترم يا دكتور، يحترم جهودك تمام. احنا في دوله كمان احنا بنحترم اي قانون واي امر، لكن احنا في الاخر احنا مواطن ولي الحق. انا اقدر ايصل بيتي لتوخذني، بس دكتور انا لي حق ايصل بيتي لتوخذني في طريقه سليمه وامنه.
3: نعم احنا النقطة انه انك بحاجة مش مختلفين عليها، اللي ظلوا بحاجة مثلك تقريبا بحدود 300 ألف متر مربع، بعيشوا نفس الظروف ترابي ورايح يجيهم موسم مطري وطين، لكن احنا بيشتغل ضمن امكانيات الموازنة. الموازنة للعلم اذا بدأ اخذها على مستوى بلديات جوز الجنوب، بلدية الطفيل الكبرى احنا قاعدين بنشتغل في 2.5 مليون، هذا رقم كبير، رقم كبير جدا للطرح، بحل مشكلة 50%. وإحنا للعلم أخذنا تقريبا ثلث موازنة مجلس محافظة الطفيلة، أكثر من هيك هو تغول على القطاعات الأخرى. يعني مجلس قادم لو اشتغل على 1 مليون مشاكلكم خلال 2 سنين، الترابي كله بنحل.
0: عموما يعني القضية وصلت. خليك معك عبد الله أخي العزيز دكتور محمد، أخونا محمد يعني أخونا عبد الله، القضية يعني تحول وكأنه حوار على الهواء. إحنا نكتفي بطرح السؤال وتوفير الإجابة. الإجابة لدينا أنه هذا على الأقل ضمن هذا العطاء لن يشملكم، ما أنه في عندكم بيس كورس، إذن هي أصبحت الطريق جاهزة. في أي لحظة بصير أي مشروع زيادة مخصصات سيشملكم. نعم. هذا الأمر وإلى ذلك الوقت يعني أدعو الله لكم التيسير. شكرا جزيلا أخي عبد الله.
3: نعم. شكرا
0: سعادة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الدكتور محمد الغصبة، كل الحب والاحترام معه. عايد وعلي معاي، نبدأ مع عايد. صباح الخير يا عايد. عايد تفضل يا عايد. أخي عايد لو سمحت اللي بذكر اسمه يحكي. يا عايد صباح الخير. اللي بسمعني فاتح الراديو يسكر الراديو وما يحكي من السبيكر، يحكي يحط التليفون على إذنه لو تكرمتم. أخي عايد
4: يا سيدي أنا من نشمل التليفون في عطل مضطر أن أحكي معك.
0: طيب أرجوك لأن الوقت يداهمنا، ملاحظتك بسرعة لو تكرمت أخي.
4: ملاحظتي يا سيدي العزيز قبل ما يقارب شهر وأسبوع أنا حكيت معاكم خصوص فاقد مياه على مثلث راكين، وطلعنا مع السيد عياد الخصاونة على أساس أن يباشر العمل فيه خلال أسبوع إلى 10 أيام، ولغاية الآن ما في تنفيذ الموضع.
0: يعني في فاقد ميه بتنزل من ماسورة يعني
4: احنا حكينا استاذ صدام بالنسبه لخط الشمال اللي بغذى منطقه القصر من مثلث راكين عليه فاقد مياه ما يقارب 200 متر.
0: طيب اوكي تمام.
4: وعليه 5 أعطال، والان في كمان بيجي الخط نفسه باتجاه الجنوب من نفس الخط لغايه الان عليه صار عليه أعطال.
0: طيب خليك معي ايضا معي عايد. ومين الثاني؟ اخونا
5: علي سلامي.
0: علي تفضل يا علي.
5: يا سيدي يعطيك الصحة.

0: يا أخ صدام.
1: عافاك الله وأبقاك.
0: يا سيدي إحنا عندنا 4 وحدات في قرية الصالحية تابعين لمياه القويرة.
1: نعم.
0: إلين سنتين ما بتجين المي وهم مش مكثرين.
1: مين يعني. معي علي إيش عفوا؟
0: علي سلامة الصالحيين.
1: مش أنت حكيت مبارح كنت
0: لا, لا والله ما حكيت، أنا حكيت أني كنت تطلعوني على هواء وما لحقني دور.
1: آه أنت اللي تواصلت مع زملائي، تواصل معي زميلي أحمد الشرع خبرني عنك. تفضل أخي علي يلا تحت أمرك.
0: يا سيدي ربنا يحفظك، والله إحنا نتمنى أنه تكون الاتصال معك لأنك توصل المعلومة
1: تحت أمرك. إحنا تحت أمرك يا علي، تحت أمرك. تفضل سيدي.
0: يا سيدي إحنا عندنا الوحدات 5 وحدات في الصالحية.
1: نعم.
0: مكرمة ملكية لهم سنتين المي ما بتجيهم والمياه مش مقصرين، بودي لهم التانك، التانك على 4 وحدات هو 4 متر يعني بيشربوا يوم يومين وباقي اسبوع ولا حبه.
1: آه.
0: والشغله مش صعبه يعني عدم المؤاخذة، هي كلها توسيع الانبوبه بس.
1: طيب.
0: وبعدين احنا اللي كمان اللي ماثر علينا يعني احنا عندنا المياه قويه جدا في المنطقه هذيك.
1: نعم.
0: لكن التوزيع والشركات اللي بتشرب ميه مجاني ومخيمات بتشرب ميه مجاني على حساب المواطن اللي في المكرمه.
1: كيف تشرب مجاني سيدي؟ كيف تشرب مجاني؟
0: ولا بدفعوا فلس واحد.
1: طيب يعني ما خليك معي، يعني ما عندهم عدادات تحسب؟
0: عندهم عدادات بس ما بيحاسبوا يا سيدي نهائيا.
1: ما ادراك اخي علي انهم ما بيحاسبوا.
0: انا بعرف يا سيدي، انا القرية انا كنت عضو بلدية.
1: اه تمام.
0: ولا بيحاسبوا الشاليهات والمخيمات والقرى الموجودة هناك، ولا بتحاسب فلس واحد، ولا مسؤول بحكي على وعن كلامي. والمكرمة الملكية 5 وحدات إذا سنتين بيعانوا يعني أول مبارح السيد
1: 5 وحدات يعني قد خمس يعني قديش يعني قديش في بيت هناك؟
0: هناك في بيوت حوالي تقريبا 80 بيت أو 90 بيت اللي في القرية.
1: يعني قديش بطلع له الواحد حصته بالأسبوع تقريبا؟
0: بالأسبوع يعني لو وصلوا متر مي في اليوم يعني 7 أمتار كويسة.
1: يعني باليوم بصلوا متر؟
0: ما بصلوا ولا حبة يا سيدي والله العظيم. من
1: هو الآن قديش بوصل؟ سؤالي الآن قديش بوصل؟
0: ولا حبة من ناحية الخطوط ولا حبة ما عن طريق التنك. ماشي.
1: عن طريق التنك، التنك بزودهم أسبوعيا ولا يوميا؟
0: أسبوعيا.
1: قديش بزودهم؟
0: يعني بزودهم 4 متر كل أسبوع ل5 وحدات.
1: 4 متر لكل بيت؟
0: لا لكل بيت يعني بيلحقوا متر أو أقل من متر في أسبوع.
1: طيب خليك معي إياد الخصاونة الناطق باسم شركة مياه العقبة. صباح الخير أخي إياد. أمامنا دقيقتان. تفضل سيدي.
2: يعني ملاحظات كلمتها كلام صراحة يعني.
1: يلا يلا يلا تفضل نبدأ مع عايد. عايد الخط يعني تواصل معنا وأنا بتذكر الملاحظة وأنت نعم. طلعت ووعدت بحلها.
2: والحل يعني فعليا تم الإجراء وتم إحالة العطاء على المقاول، لكن الأمانة التنفيذ لحد الآن تأخر لأن مواصفات الأنابيب المطلوبة غير متوفرة بالسوق المحلي، فالمقاول استوردها من خارج البلاد بانتظار وصولها ومباشرة العمل. يعني المتوقع أنه خلال الأيام القادمة تكون انتهت الأمور، يعني إحنا فعليا مشتغلين لكن في أحيانا الأمور بتكون خارج عن السيطرة، رح يكون تغيير كامل للخط في المنطقة وحل مشكلة مرة واحدة وإلى الأبد زي ما بنحكي حاليا. نعم بالضبط.
1: إلى الآن بخبرنا أخونا عايد لحد الآن ما فيش نهائيا أي
2: لأنه فعليا زي ما حكيت لك استاذ صدام الأنابيب مش موجودة فتم استيرادها من دول
1: لكن هو ضمن قيد الإجراء الآن
2: اللي. نعم تم الإحالة يعني احنا بانتظار الوصول الأنابيب للتنفيذ الفوري.
1: طيب عايد هاي الإجابة بالنسبة له أخونا علي.
2: سيد علي في العزيز يمكن 5 أو 6 بيوت آخر الخط فعليا، وهذا السبب انه ما توصلهم المياه حاليا. في خطة لمد أنابيب خاصة بهاي المنطقة وإن شاء الله يعني قبل نهاية قبل.
1: لا أنا بدي رد على كلامه برضو مهندس
2: حاليا إياد. يتم إرسال صهاريج بكميات كافية حسب ما إحنا بنشوف
1: يعني الرجل إحنا يقول يأتي متر للبيت خلال الأسبوع.
2: لا أتي العزيز الأمان يعني إذا جاهزين إحنا نراجع الكمية ما في مشكلة، لكن إحنا يعني بعض الأخوان هناك يمكن يكون بحاجة لغير الاستخدامات المنزلية فإحنا ما بنزود إلا فقط ما يكفي الاستخدامات المنزلية، لكن إذا الكمية غير كافية
1: استخدام المنزلي أقلها 4 متر بالأسبوع هيك عنا بعمان.
2: بالضبط احنا جاهزين انه نوصل هاي الكمية ما فيها مشكلة، فأنا راح احط الملاحظة.
1: طب لو نراجع الموضوع هل في ناس فعلا ما بيدفعوا مياه بصير هذا الكلام؟
2: هلا سيدي في اعتداءات احنا معترفين انه في اعتداءات
1: اعتداءات بكون
2: مستمرة وفي ناس تدفع لا يعني مستحيل تكون عدم واخذ
1: لكن اللي عنده يعني عداد ملتزم بدفع قيمة العداد شو مكان؟
2: هلا يعني بيتم الدفع واحنا من نفس الوقت بنحارب بنقاوم يعني موضوع الاعتداءات الموجودة في عمليات مداهمات وحملات مستمرة بهذه المنطقة بحيث أن يكون الكل تحت يعني مظلة القانون والالتزام، لأنه فعلياً الاعتداء بيحرم الآخرين أكيد من
1: طيب بدنا نتمنى عليك أن نراجع موضوع تزويدهم بالصهاريج إذا كانت الكمية قليلة.

0: إلى أن تزاد، إلى حين يتم إتمام المشروع وتوصل المياه عبر الأنابيب لهم لو تكرمت.
1: اعتبروا تم صرف
0: شكرا
1: العمل.
0: شكرا جزيلا مهندس إياد، شكرا
1: الله.
0: عايد وشكرا علي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي في ختام أن أقول لكم تحيات فريق العمل كامل، شكرا مأمون شهادة، شكرا تمار النهار، شكرا سهر الجبور، شكرا لزميلتي أكيد مها طبيشات. بعد قليل موجز لأهم وآخر الأنباء في تمام الساعة 10. هذه تحيات محدثكم صدام راتب المجالي، نعود ونلتقيكم صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية، حتى ذلك الوقت دمتم بألف خير، في أمان الله.

الخارجية يلتقي نظيره اللبناني في القاهرة، وذلك قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري. وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري في القاهرة العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة والتحضيرات لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية. بتوجيهات ملكية سامية، سلاح الجو الملكي يخلي 11 مواطنا أردنيا أصيبوا بحادث سير في مصر. وزارة الخارجية تعزي حكومة وشعب جمهورية مصر بضحايا حادث انقلاب حافلة كانت تقل معتمرين مصريين بالقرب من مكة المكرمة. استشهاد فلسطينيين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في غرب مدينة غزة. استشهاد شاب وإصابة اثنين بهجوم للمستوطنين على قرية شرق قلقيلية في الضفة الغربية. استشهاد 11 شخصاً وإصابة 5 آخرين جراء قصف إسرائيلي على بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. إيران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز وتتجه لفرض قواعد عبور جديدة. وأخيراً طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحار في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم. مستمعينا، فاصل قصير ونوفيكم بالوفيات. الوفيات. انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل السابق الحاج سليمان موسى ذيب البيتاوي عن 82 عاما، وقد شيع جثمانه أمس في قرية سلحوب. إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات، تحت شعار نبض

0: الصورة وصدى المستقبل.
1: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة الصفار إلى فرنسا الجزء الثالث.

0: أهلا وسهلا بمستمعي برنامجنا الأعزاء في هذا اليوم، حيث ندعوهم أيضا وأيضا لتمضية بعض الوقت مع رحالتنا محمد بن عبد الله الصفار التطواني في رحلته إلى فرنسا، وحيث اعتبرت من أهم الرحلات إلى بلاد الغرب في أواسط القرن 18.
1: إن الصفار معجب بباريس المدينة وأهلها، معجب باهتمامهم بالعمل للتكسب رجالا ونساء وأيضا
0: رويدك يا شيماء رويدك، فلندعه يتحدث هو بنفسه عما سمع ورأى.
2: أهل باريس موصوفون بذكاء العقل وحدة الذهن ودقة النظر، ولا يقنعون في معرفة الأشياء بالتقليد، بل يبحثون عن أصل الشيء ويستدلون عليه ويقبلون به. ومن اعتنائهم بذلك أنهم كلهم يعرفون القراءة والكتابة ويدونون في الكتب كل شيء، ولهم مدارس ومكاتب حتى في علوم الطبخ والغرس والبناء والزراعة ومعالجة النباتات وإنتاج الحيوانات. كل ما يسمعونه أو يرونه أو يستنبطونه أو يبلغ إليهم علمه يدونونه في الدواوين ويحفظونه على مر الأيام.
1: وكما أن الصفار قد نقل إلينا بصدق وعفوية بعض صفات الباريسيين، لكنه قال في طبعهم أيضا:
2: ومن طبعهم الخفة والطيش، فتجدهم إذا اجتمعوا في موضع لا يقر لهم قرار، ولا تراهم إلا بعضهم يموج في بعض، ولا يجلسون إلا في حالة الأكل، وبعد الفراغ منه يقومون، والجلوس عندهم عيب، ولا يجلس إلا النساء، ولو أدى إلى وقوفه طول الليل إذا كان اجتماعهم لفرجة أو رقص. هم يحبون من كان خفيف الحركة، طلق الوجه، مبدي البشاشة، ولهم حظ وافر في الأدب والظرافة والرقة والحضارة، ويراعون الأدب في مخاطبتهم وكلامهم، فلا تكاد تسمع منهم الساقط في الكلام، ولا يتعرضون للغريب من دينهم أو من المسلمين بسوء. وقد اختصوا بالأدب والحضارة حتى أن كبراء الأجناس يرسلون أولادهم لباريس لتعلم آداب الفرنسيين وتربيتهم، واختصت باريس بذلك لأنها دار ملكهم وحاضرة بلادهم.

0: حرص الصفار على إظهار اهتمام أهل باريس بالعمل رجالا ونساء، وقال:
1: لا يتقاعدون ولا يتسكعون، والنساء مثل الرجال في ذلك أو أكثر، ولا تجد أحدا منهم خاليا عن شغل، وإن كان عندهم من أنواع الفرجات العجب العجاب، لكن ذلك لا يلهيهم عن أشغالهم، فيعطون لكل وقت ما يستحقه، ولا يرضى أحد منهم أن يكون فقيرا، فإن الموت عندهم أهون من الفقر.

0: ومن أوصاف الباريسيين ذكر الصفار أنهم أصحاب جد في بيعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم وتصرفاتهم، وأن لهم اعتناء تاما بالنظافة الظاهرة في بيوتهم وأزقتهم وحوانيتهم وملابسهم، حتى إنه قال:
1: ولا ترى أبواب حوانيتهم ودورهم وشبابيك طبقاتهم وفناراتهم التي ترقد في الأسواق والحوانيت إلا ممسوحة نظيفة تشرق وتلمع كأنها اليوم وضعت، ولنسائها نصيب من الجمال والبياض، فلذلك تتزين النساء بلبس السواد أكثر من غيره من الألوان. ويحسن أن ننشد هنا في ذلك: رأيتك في السواد

0: فقلت بدر بدا في ظلمة الليل البهيم، وألقيت السواد فقلت شمس محت بشعاعها ضوء النجوم.
1: عندما تحدث الصفار عن عادات الفرنسيين في الأكل قال:
0: اعلم أن من عادة هؤلاء القوم أنهم لا يعرفون اقتعاد بسيطة الأرض، ولا يجلسون إلا على الشوالي، ولن نرى مدة إقامتنا ببلادهم أحدا منهم جالسا على الأرض مباشرة. ومن عادتهم أنهم لا يباشرون الطعام باليد، ولا يجتمعون على ماعون واحد، ولهم في الأطعمة ترتيب معلوم، فيقدمون أولا أنواع المطبوخات ثم يختمون بالفواكه والحلاوات.

0: المسرح والكوميديا والأوبرا كلها من مظاهر الفرجة الاستعراضية الموجهة إلى الجمهور الأوروبي بصفة خاصة، لكونها لم تشكل أبداً جزءاً من مقومات الثقافة الإسلامية، ولذلك كان الذهاب إلى قاعات العروض المسرحية وما شابهها من التجارب الجديدة التي يقدر على خوضها رحالتنا الصفار.
1: سبق الصفار في الحديث عنها الرحالة المصري رفاعة الطهطاوي الذي أكد على أهمية المسرح في تهذيب الأخلاق ونشر القيم النبيلة في أوساط عامة الناس، وقد أعجب ذلك أديبنا مع رفاقه المغاربة فترددوا على قاعات العروض مرات عديدة.
0: ها هو ذا يتحدث عن محل فرجاتهم، فلنسمعه إذن وهو مستغرب لما يرى ويسمع.
2: من محل فرجاتهم المحلة المسماة بالتياترو وتسمى الكوميدي وتسمى الأوبرا، وهو محل يلعب فيه بمستغربات اللعب ومضحكاته وحكاية ما وقع من حرب أو نادرة أو نحو ذلك، فهو جد في صورة هزل لأنه قد يكون في هذا اللعب اعتبار أو تأديب أو أعجوبة أو قضية مخصوصة ويكتسبون من ذلك علوما جمّة.

0: أقام الصفار مع رفاقه 50 يوما في باريس، وكانوا قد وصلوها يوم الأحد في 28 من ديسمبر عام 1845، وغادروها يوم الاثنين في 16 من فبراير عام 1846. والمعروف أنه كان ضمن البعثة المغربية التي ترأسها السفير عبد القادر إشعاش بشادور المغرب في فرنسا، وهو من الأسر التطوانية الثرية ذات النفوذ.
1: وقد كلف سلطان المغرب إشعاش باختياره مبعوثا عنه في سفارة إلى الخارج نظرا لشخصيته القوية وولائه له، مع أن حظه من التعليم والثقافة لم يكن كبيرا. وقد قال الصفار:
2: كنا والحمد لله في أعينهم عظاما، ينظرون إلينا دائما بعين الاحترام والتعظيم. ولما دخلنا المدينة أنزلونا بدار أعدوها لنا وهيئوها بأحسن ما عندهم، وقد قصروها علينا لا يدخلها إلا نحن وخدمنا، وجعلوا فيها من الفرش الرفيعة والثريات المضيئة والخدم المطيعة ما ينبئ عن عظيم منزلتنا عندهم. وفي دار السلطان ولما استدعونا للصعود وجدنا أنه قصر من القصور المشيدة ذو بناء عجيب وتزويق غريب وقباب مشيدة وفرش ممهدة والتماثيل البديعة والأواني الرفيعة والمراء الصافية والزخارف البادية، قصر من قصور الملوك

0: وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. لم يبقى باشدور في باريس من باشدورات الأجناس الذين هناك إلا جاء لعند باشدورنا يسلم عليه ويحييه، وقد بالغ السلطان ووزراؤه في ضيافتنا.
1: عزة النفس والاعتداد بها كانت من شيم الصفار ورفاقه، وسعادته باحتفاء الغرب به ورفاقه قد زادت من إعجابه بهذه البلاد.
2: وهم على أي حال كانوا خير سفراء لبلادهم.
1: صحيح، ولكننا لم نتطرق إلى زيارة الصفار إلى دار الكتب، وهي المحطة التي أطال الوقوف عندها أكثر من غيرها، والتي تحدث فيها عن الخزائن الكبيرة المملوءة كتبا.
2: أحسنت يا شيماء، وقد يكون ذلك نسيانا عفويا غير مقصود، وكما ذكرت عندما زار الصفار دار الكتب وجدها من كل نوع، منها العربي مشرقية ومغربية، ومنها العجمي بسائر أجناسه اليوناني التركي الهندي اللاتيني القبطي الحبشي والفارسي. ولما طلب الصفار من المسؤولين بعض الكتب العربية أحضروا له مصحفا، فقال:
0: أحضروا لنا مصحفا عظيما في مجلد كبير يحمله اثنان من الناس بينهما لكبره، وهو خط مشرقي لم يرى مثله حسنا وبهجة ورونقا وكمالا، ولا يوصف ما فيه من الحلية والذهب مما يستحسن أن يكون في خزانة ملوك الإسلام أظفرهم الله به، وهو في غاية من الحفظ والصون. فسألناهم من أين أتوا به، فذكروا أنهم أتوا به من مصر عند تغلبهم عليها.
1: ويبقى الكثير الكثير في رحلة الصفار التطواني لنستزيد منه، فقد كانت رحلة حافلة بالأمور المتميزة بطابعها ووقائعها.
2: ونعدكم أصدقائنا المستمعين أن نبقى دائما معكم مع رحالة جديد في رحلة جديدة، ومع برنامج أدب الرحلات، حيث يتجدد اللقاء بكم كل يوم بإذن الله تعالى.
1: والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراون. أهلا بكم. وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة في مقر جامعة الدول العربية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري في القاهرة العلاقات الثنائية والتحضيرات لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، ويلتقي نظيره اللبناني. القوات المسلحة تخلي 10 من المصابين في حادث سير في مصر، فيما تعذر إخلاء المصاب 11 بسبب تلقيه العلاج هناك.

0: اتهما بنيران وقصف للاحتلال على قطاع غزة. استشهاد شاب وإصابة اثنين بهجوم للمستوطنين على قرية شرق قلقيلية في الضفة الغربية. استشهاد 11 شخصاً وإصابة 5 آخرين جراء قصف إسرائيلي على بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. إيران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز وتتجه لفرض قواعد عبور جديدة. أخيراً طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحار في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية.

0: LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
3: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزملاء مأمون شحادة وعمر الكركي، من السوشيال ميديا الزميل رأفت لقطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الأستاذ محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل للحديث حول موضوع ضمان التزام المنشآت الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الحضانات المؤسسية. والأستاذ محمد الزيود معنا الآن على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ محمد.

0: نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: صباح الخير ستي، صباح الخير لك ولجميع مستمعي الإذاعة الأردنية.
0: أهلا
1: حياكم
0: وسهلا
1: الله
0: فيك،
1: يسعدك.
0: كيف حالك اليوم؟ طمنا
1: يا
0: عنك.
1: أهلا كم
0: أهلا
1: الحمد لله،
0: وسهلا
1: الله
0: فيك.
1: يخليكم.
0: يعني بداية أستاذ محمد، خبرنا عن الخطة الشاملة التي أعدتها وزارة العمل لتعزيز التزام منشآت القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وماذا تتضمن هذه الخطة؟ تفضل.
1: سيدتي، بداية الأشخاص ذوي الإعاقة هم إخواننا وهم جزء من المجتمع الأردني، وهم لا نميز فيهم بالنسبة للعمل بينه وبين الآخرين، فهم فئة هامة وفئة منتجة وفئة لها كل الاحترام والتقدير. وأيضا قانون العمل وأيضا أنظمة والتعليمات الصادرة بوجوب قانون العمل أيضا تقدر وتحترم، وأيضا خصت هذه الفئة من فئات المجتمع من أبنائنا أيضا خصوصية لمتابعة أوضاعهم في سوق العمل. اليوم نحن كوزارة عمل وفقا للمادة 13 من قانون العمل نقوم بالرقابة على سوق العمل بالالتزام بنسب تشغيل أبناء الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذه اليوم نحن نتحدث عن رقابة من فرقة التفتيش، وجاء توجيه وزير العمل لمديرية التفتيش بوضع خطة شاملة متكاملة على مرحلتين: مرحلة التوعية أصحاب العمل بضرورة الالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والنسب المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي تتعلق بالمنشآت التي تشغل عمالة عددها بين 25 عامل و أيضا 50 عامل، وعلى كل منشأة تقوم بتشغيل بين 25 عامل و50 عامل عليهم أن يقوموا بتشغيل على الأقل شخص من إخواننا الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم.
1: وفي حال أيضا كان عدد العاملين في هذه المنشأة أكثر من 50 عاملا، وأنا أتحدث هنا سيدتي عن القطاع الخاص،
0: أكيد القطاع
1: يعني المادة
0: الخاص طبعا
1: 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نصت على هذه النسب. إذا كان عدد العاملين بين 25 عامل و50 عامل يشغل عامل واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة. إذا كان عدد العاملين في المنشأة أكثر من 50 عاملا ملتزمة على المنشأة تلتزم بتشغيل 4% من الأشخاص ذوي الإعاقة. والوزارة وزارة العمل تقوم بالرقابة على سوق العمل بخصوص هذه المادة.
0: نعم، يعني هاي النسب المنصوص عليها في القانون يجب الالتزام بها من قبل منشآت القطاع الخاص،
1: نعم.
0: وهناك
1: نعم.
0: رقابة وتفتيش
1: طبعا.
0: للتحقق من
1: فإحنا
0: الالتزام.
1: المرحلة
0: نعم.
1: الأولى سيدتي،
0: نعم.
1: نحن بدأنا بمسألة الموضوع المتعلق بالتوعية. نحن نريد التوعية أيضا، التأكيد على أصحاب العمل أن أنتم مطالبين بكل منشأة بحسب القانون أكثر من 25 شخص. الآن المنشآت التي فيها أقل من 25 عامل لا يشملها هذه المادة القانونية. نحن نريد أن في المرحلة الأولى توعية أصحاب العمل، عليهم الالتزام بالتشريعات الناظمة لهذا الموضوع، لأن وزارة العمل يعني تتعامل مع هذا الموضوع من خلال قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017. وأيضا هناك لدينا نظام يسهل على أصحاب العمل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو نظام العمل المرن. وهذا النظام أيضا يمكن أصحاب العمل من تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة أسهل أكثر سلاسة، مثل يعني لأنه اليوم عقد العمل المرن يوجد العمل بعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة،
0: يعني
1: العمل
0: تشرح لنا أستاذ محمد يا ريت يعني موضوع نظام العمل المرن بالنسبة للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، يعني تشرح لنا يا هيك بصورة مبسطة.
1: يعني هو هاي سيدتي هذا النظام صدر في يعني اليوم هذا النظام صدر بموجب قانون العمل، وهذا النظام يسمح للعمالة بكافة أنواع العمالة الأردنية الاستفادة من هذا النظام. وهذا النظام جاء لتسهيل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. يوجد خمس أنواع تقريبا من عقود العمل المرنة: عمل عن بعد، السنة المرنة، أسبوع عمل مكثف، العمل ضمن ساعات مرنة، والعمل بعض الوقت. هذه الأوجه عقد العمل المرن تنطبق على أحكامها أحكام العقد العادي، ويستطيع ولا ينتقص من الحقوق العمالية لأي عامل يعمل طبعا العقد بده يكون بموافقة الطرفين صاحب العمل والعامل.

0: يعني عقد العمل المرن هو اتفاق كتابي يتعهد العامل في عقد العمل المرن بمقتضى أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته مقابل أجر، ويكون العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو لعمل معين أو غير معين. يعني يكون المسألة باتفاق الطرفين، هي تسهل على تشغيل المرأة وتسهل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا هناك نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا صادر أيضا بموجب قانون العمل. أيضا لزيادة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
1: نعم. أيضا تخبرنا أستاذ محمد، يعني ماذا يترتب على المنشآت القطاع الخاص المشمولة بهذا القانون والنظام اللي عم نحكي عنه، من حيث ضرورة تزويد وزارة العمل ببيانات الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين لديها؟
0: سيدتي، اليوم المنشآت التي ذكرتها المحددة بالقانون هي ملزمة بتزويد العمل وزارة العمل بالبيانات. المسألة الثانية، ملزمة بتشغيل النسب المنصوص عليها في القانون. وأيضا هناك عندما نتحدث عن مسألة النسب، هناك أيضا عقوبات موجودة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 25 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة أو يرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها بغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار. الغرامة مغلظة، هناك رقابة من وزارة العمل، هناك أيضا جولات تفتيش موثقة بالفيديو صوت وصورة. فالوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونحن نستفيد من البيانات الموجودة في المجلس، لأن هناك يصدرون من خلال المجلس بطاقة تعريفية متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم، رائع جدا، يعطيكم ألف عافية. الآن بدنا تشرح لنا أستاذ محمد عن موضوع توفير الحضانات المؤسسية لأبناء العاملين في المنشآت، طبعا منشآت القطاع الخاص، تفضل.
0: اليوم سيدة الحضانات المؤسسية موضوع مهم، وهذا الموضوع أيضا يمس كافة العاملين في القطاع الخاص، وهو موضوع يركز على مسألة تسهيل تشغيل المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية، وأيضا يسهل على أولياء الأمور أن يعملوا وهم مطمئنين على أبنائهم. اليوم كل منشأة ملزمة إذا كان لدى أبناء العاملين لديها أكثر من 15 طفلا، إذا كان هناك 15 طفل لدى أبناء العاملين سواء كانوا ذكورا أم إناثا، ملزمة المؤسسة بتوفير مكان، تهيئة مكان لأن يكون هناك حضانة لأبناء العاملين. إذا لم تتمكن المنشأة من تهيئة مكان في مكان العمل، تخير العامل سواء ذكر أو أنثى، تخيره بمسألة البدائل. إما أن يتم تقوم المنشأة بالتعاون، يمكن للمنشأة التعاون مع المنشآت المحيطة باستئجار أو تسجيل أبناء العاملين لديهم في حضانة قريبة،
1: يعني قريبة جغرافيا.
0: قريبة جغرافيا، أو أن يكون هناك بدل مالي، وهذا يختاره طبعا يستفيد منه الأب أو الأم، واحد
1: منهم.
0: يتفقوا فيما بينهم. طبعا المبلغ المالي إذا كان الدخل أكثر من 500 دينار 30 دينار عن كل طفل، إذا كان بين 500 و300 يكون 40 دينار، إذا كان أجر العامل أقل من 300 دينار 50 دينار عن كل طفل.
1: يعني هاي خطوة كتير رائعة، يعني كتير بتسهل على الأمهات تحديدا، لأنه الأم العاملة، يعني المرأة العاملة عندما تكون أم ولديها أطفال دائما بيكون بالها مشغول، بتفكر وين دي أحط ابني، وين دي أحط بنتي، كيف دي أروح الشغل. يعني قديش هاي بتريح بالهم وبتسهل عليهم، يعني كتير يعني منحترم ومنقدر هاي الخطوات، الأشياء اللي بتفرضها وزارة العمل على منشآت القطاع الخاص، قديش هي لمصلحة المواطنين، وخاصة يعني المرأة العاملة قديش هي بتعطيها هيك يعني فرصة إنها تكون تقدم على سوق العمل بدون تردد. يعني وحتى الأب يعني بيكون مرتاح، يعني لما بيكونوا هم مأمنين وين دا يحطوا ابنهم لما بتطلع الأم، يعني الزوجة تشتغل في سوق العمل بالوظائف المختلفة. يعني بسعدنا هذا اللقاء معك أستاذ محمد، نشكرك على هاي المعلومات القيمة. بدنا كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء معك.
0: يعني
1: تفضل.
0: اليوم أصحاب العمل، رسالة لأصحاب العمل، يعني اليوم كلما كان هناك استقرار وظيفي للعاملين لديك، وكلما كان هناك تقليل من الدوران الوظيفي هو تغيير الموظفين واستمرار، وكلما كان هناك تهيئة لبيئة عمل آمنة وجاذبة للعاملين سواء كانوا ذكورا أم إناثا أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، هو يزيد من إنتاجية العاملين. وأيضا يخدم المنشأة، لأن زيادة الإنتاجية هي تنعكس إيجابا على المنشأة. هذه هي النصيحة التي يعني أقدمها لأصحاب العمل.

0: أيضا حتى يجنبوا أنفسهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.
1: نعم أكيد، وإحنا نتمنى من الجميع يلتزموا بكل أحكام القوانين اللي بتتعلق مثل ما ذكرنا في هاي الفقرة واللقاء مع حضرتك بخصوص القوانين والنسب المنصوص عليها بالقانون بالنسبة لتشغيل ذوي الإعاقة والالتزام بتوفير حضانات مؤسسية، كل هاي لمصلحة الوطن والمواطن ومن شأنها أن تحرك السوق والاقتصاد عندما تكون المرأة مشاركة في سوق العمل، ولكن بنفس الوقت أمن أبنائها وين تحطهم وين في حضانات. وأيضا يعني الأشخاص ذوي الإعاقة فئة إحنا بنحترمها ومنقدرها وبنرفع لهم تحية، لأنه هم أكيد يعني ربنا أخذ منهم شغلات معينة ولكن أعطاهم مواهب أخرى وقدرات أخرى بيقدروا يبدعوا بمجالات كتير، وكتير في قصص نجاح بنشوفها منهم. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك وبتمنى لكم كل النجاح والتوفيق والتقدم دائما في وزارة العمل، ويعطيكم ألف عافية. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله.
1: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذة ولاء الرواشدة، الناطق الإعلامي باسم صندوق الزكاة، للحديث حول قيام الصندوق بتوزيع مشروعات إنتاجية على أسر عفيفة في محافظات الجنوب. والأستاذة ولاء الرواشدة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة ولاء، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: صباح الورد، أهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذة ولاء. يعني بداية تشرحي لنا ماذا نعني بالمشاريع الإنتاجية والمشاريع التأهيلية وما الهدف منها؟ تفضلي.
1: هلأ الله يزيد فضلك. هلأ إحنا كصندوق الزكاة نمنح مشاريع تأهيلية. إيش يعني مشاريع تأهيلية؟ يعني شخص بيكون في عنده حرفة معينة أو مهارة معينة، طبعا هذا الشخص بده يكون من ضمن أسرة، فلما يكون عنده هاي المهارة يمتلك، سواء مثلا انه تربية اغنام مثلا زي المشاريع اللي احنا كتير عم ننفذها، مثلا ممكن يكون في عنده مهارة بالخشب، مهارة باي اشي هو يعني مبدع فيه وقادر انه هذا الاشي، مثلا ممكن يكون عنده اشي تجاري قادر انه يعمل مثلا بقالة، فاحنا منشوف هذا الشخص اللي عنده قدرة عنده استطاعة انه يقوم بهذا الاشي، يدير باله على مصلحته، يدير باله على مشروعه، احنا كصندوق زكاة بنساعد يعني هاي الاسرة انها تحصل على هذا المشروع التأهيلي. طبعا عنا بيكون في هدف انه احنا بدنا نرجع لهدول الناس اشي يساعدهم، اشي يعود بالنفع عليهم، بدل ما تكون اسرة قاعدة عم تتلقى مساعدة بتصير هي اسرة مكتفية، اسرة قادرة، اسرة غنية. وقصص نجاح كثيرة يعني من خلال التعامل مع صندوق الزكاة، لفعل الناس بلشت بمبلغ قليل اللي بيعطيهم إياه صندوق الزكاة لإشي يعني صار يدر عليهم دخل مرات بفوق 1000 دينار، مرات 600 دينار بالشهر.
0: يعني تصبح أسرة منتجة وناجحة وفعالة في المجتمع، ولا فقط تعتمد على المساعدات.
1: أبدا، تعتمد على نفسها، بتحقق حياة اجتماعية كريمة، تنسجم مع قدراتها، كيف إنها قادرة تتأقلم، كيف إنها قادرة تنتج، يعني هاي بتعمل نقلة نوعية للأسرة.
0: أكيد، يعني طبعا بعد ما تتأكدوا وتتحققوا أنه هاي الأسرة مؤهلة أنها تأخذ هذا المشروع وراح مناسب لها وراح تنجح فيه، أكيد يعني في شروط معينة يمكن قبل ما توزعوا هاي المشروعات الإنتاجية بتاخدوها بعين الاعتبار. يعني كيف بيتم التوزيع على أرض الواقع؟ هل هناك شروط؟ كيف بيتم الاختيار؟ تخبرينا.
1: هلأ شوفي، كل إشي كل برنامج بيعمله صندوق الزكاة

0: له تعليمات. هاي التعليمات انه بتكون وضعت من مجلس إدارة صندوق الزكاة، اللي احنا بنعرف انه رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة معالي وزير الأوقاف.
1: نعم.
0: فما في إشي بصندوق الزكاة بمر من غير تعليمات. فهاي التعليمات تأهيل الأسر المنتجة، في عنا تعليمات وضعها صندوق الزكاة وتوافق عليها. هلأ من ضمن هاي التعليمات انت بتعرفي انه احنا بنتطلع على دخل الأسرة. دخل الأسرة بده يكون 250 دينار فما دون، بده يكون يعني احنا بنعمل دراسة ميدانية، بنعمل دراسة اجتماعية لهاي الأسرة. هلأ كل أسرة بتقدم بمديرية الأوقاف اللي هي ساكنة فيها، مثلا سكان معان بيروحوا بيقدموا بمديرية الأوقاف قسم الزكاة اللي بمعان، وهكذا كل حدا بالمنطقة اللي هو موجود فيها بجيب
1: نعم.
0: الأوراق الثبوتية اللازمة وبيقدم. احنا بعدها بنشوف انه فعلا بيصير في دراسة لهاي الأسر، هي فعلا تستحق، نتقابل معهم هاي الأسر، نتعرف إيش المشروع اللي هم بدهم يعملوه، إيش الإشي بدهم يعملوه، أكيد بده يتناسب مع طبيعة المكان. يعني أنا مستحيل مثلا أجي أعطي تربية أغنام مثلا لحد عايش جوات مدينة عمان، بده يكون مثلا بالأطراف، فبده يكون يعني عنده فعلا مقدرة إنه يعمل هذا الإشي، وعنده يعني الظروف اللي حواليه هي بدها تساعده على هذا الإشي.
1: نعم.
0: ساعتها إحنا كصندوق زكاة نمنح هاي الأسرة مبلغ 3000 دينار، يعني مش أكثر من 3000 دينار، من 2600 ل 3000 دينار لهذا المشروع.
1: نعم.
0: أحيانا وعلى الغالب إحنا بنجيب المواد، عرفتين بتكون في إنه بتتشكل لجنة بصندوق الزكاة، إحنا بيكون في عنا لجنة شراء ولجنة استلام لهاي خليني أسمي الأشياء اللي بيلزمها أي مشروع حتى ينجح، بغض النظر إيش طبيعة المشروع.
1: هناك يعني مثل ما ذكرتي أستاذة ولاء، هناك يعني مبالغ محددة يتم دفعها لتمويل تلك المشروعات الإنتاجية التأهيلية حسب المشروع، حسب المنطقة وحسب الأسرة اللي أنتم بتعطوهم للمبلغ يعني.
0: 100% ما في عنا إشي. يعني بتعرفي أنا دائما بوضح للمستمعين إنه إحنا كصندوق زكاة إحنا جزء من وزارة الأوقاف، إحنا يعني الناس يعني أموالهم زكاتهم هاي أمانة عنا، فإحنا لما بدنا نعطيها لحدا بدنا نكون فعلا دارسين الحالة وعلى يقين إنه هاي الأسرة تستحق هذا الدعم. يعني أنت عم تحكي عن إنه مثلا خلال السنة الماضية 2025 تم تأهيل 141 مشروع، يعني تخيلي 141 أسرة استفادت من هذه الخدمة اللي بيقدمها صندوق الزكاة.
1: نعم.
0: عم تحكي عن مبلغ تقريبا 400,000 وزيادة تم
1: ما شاء الله.
0: دفعها العام الماضي على هاي المشاريع.
1: نعم، رائع جدا وجميل اللي ذكرتي. أيضا يعني مثل ما خبرتيني أستاذة ولاء أنه يبدو أن هذه المشاريع تشمل جميع محافظات المملكة وليس فقط الجنوب، توضحي لنا ذلك.
0: طبعا يعني احنا صندوق الزكاة موجودين بكل مديريات الأوقاف، احنا بنخدم المملكة كاملة، فكل مديرية أوقاف فيها قسم زكاة. فإحنا مثلا خلال الأسبوع الماضي كان في عنا توزيع المشاريع الإنتاجية بمنطقة معان، كان في عنا توزيع 12 مشروع، كل مشروع كان إنه فيه من 12 ل 13 رأس ماعز. طبعا هذا الإشي بحكي لك لأنه تناسب مع المحافظة، مع محافظة معان.
1: نعم.
0: فإحنا كل حدا حسب المكان اللي هو موجود فيه بيكون طبيعة المشروع التأهيلي
1: نعم.
0: اللي إحنا بنقدمه كصندوق زكاة.
1: نعم أكيد، يعني بيكون في دراسة بحثية على أرض الواقع ميدانية إنه شو هون بهاي المنطقة شو بتحتاج، شو مناسب إلها يكون المشروع. يعني ما بصير نعمل منطقة معينة نعمل فيها مشروع ما بيكون متناسب مع سكان المنطقة، أكيد مثل ما ذكرتي.
0: 100% يعني إحنا مثلا قصص، دائما أنا بحكي قصص النجاح كثيرة. يعني من قصص النجاح في عنا بقالة بالكرك بلش ب3000 دينار، توسع فيها لما أهله شافوا إنه هو جاد بعمله، جزء من أقاربه المقتدرين كمان ساعدوا، وسع بمشروعه زيادة، يعني بيزيد عليه هلأ دخل أكثر من 600 دينار صافي الربح شهريا.
1: ما شاء
0: فأنت
1: الله.
0: عم تحكي عن إنه الحمد لله قصص نجاح موجودة
1: الحمد
0: وأفكار
1: لله.
0: كتير موجودة ومشاريع متنوعة اللي بيمنحها صندوق الزكاة، وموجودين بجميع محافظات وألوية الوطن الحمد لله رب
1: نعم، ما
0: العالمين.
1: شاء الله عليكم، يعني أنتم لا تقصرون أبدا في تقديم كل هاي الخدمات، تستثمروا أموال صندوق الزكاة وأنتم يعني مؤتمنين عليها أكيد مثل ما ذكرتي، وتتصرفون فيها بدقة وبتنظيم، يعني تعرفون كل دينار إلى أين يذهب ويذهب بالشكل والوجه الصحيح ولمستحقيه والمستحقين فعلا، يعني بيكونوا فعلا محتاجين اللي أنتوا بتساعدوهم أكيد هدول الأسر اللي حكينا عنهم الأسر العفيفة. بدنا هيك نختم لقائنا معك بدقيقة، تخبرينا عن المشاريع اللي نفذتوها عددها بالعام الماضي، تفضلي.
0: احنا نفذنا 141 مشروع السنة الماضية كانوا متوزعين على جميع

0: محافظات المملكة، وإحنا إن شاء الله تعالى نطمح إنه كمان هاي السنة إنه يكون في عنا لسه توزيع أكثر. يعني إحنا على أمل إنه دائما، أنا بحكي الخير موجود بالمجتمع الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: عدد الناس اللي عم يلتفتوا لصندوق الزكاة عم بيزيد أكثر، الناس عم تعرف عنا أكثر.
1: الحمد لله.
0: وأنا دائما بحكي للناس اللي حابة إنها تتعرف على صندوق الزكاة، أنا بحكي لهم أنتوا تعالوا شوفوا الآلية. وفعلا في ناس هيك اللي صار معاهم إنه ما كانوا يعرفوا كتير عنا، لما إجوا وشافوا آلية العمل وشافوا كيف إحنا بنشتغل الحمد لله رب العالمين، زكوا وجابوا كمان مزكين من طريقهم.
1: الحمد
0: ودائما
1: لله.
0: بذكر إنه إحنا كموظفين صندوق زكاة رواتبنا من وزارة الأوقاف، فأنت
1: أكيد.
0: اللي بتدفع زكاة هو رايح على الزكاة.
1: نعم.
0: ودائما بذكر إنه إحنا يعني اللي بيدفع عنا زكاة يعفى من صافي الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 100%، وهي عنا صفحتنا على الفيسبوك وعنا موقعنا الإلكتروني، يمكن هالناس تيجي وأنها تتعرف علينا أكثر. إمكانيات الدفع موجودة عنا سواء على كليك أو إي فواتيركم أو حساباتنا، فإحنا متاحين. ويعني بحب العكس، أنا بحب الناس تيجي وتتعرف علينا أكثر.
1: نعم، ويشوفوا على أرض الواقع كيف آلية العمل، ويتأكدوا أنه كل أموالهم الزكاة اللي بتفعوها بتروح على أوجه الخير ولمساعدة الفقراء والمحتاجين. نعم، والأسر العفيفة والأسر المستحقة، لأنكم لا توزعون أي مشروع أو مبالغ مالية أو أي مساعدات بعد التأكد وعمل دراسات تحليلية ودراسة حالة ودراسات ميدانية، وتتأكدون بأن هدول الأشخاص أو هذه العائلة مستحقة فعلا. يعني يعطيكم ألف عافية، نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، وهذا كله بميزان حسناتكم. إن شاء الله أهل الخير دائما في بلدنا الأردن الطيب الحبيب ما بيأثروا مع أخوانهم المحتاجين، دائما بدعموهم عن طريق صندوق الزكاة أو عن طريق أي تبرعات من خلال الجمعيات الخيرية. إحنا بندعوهم أنه يدفعوا الزكاة بأسرع وقت لصندوق الزكاة، حتى أنتوا تتمكنوا من القيام بعملكم وتساعدوا أكبر قدر ممكن من الأسر العفيفة، وتتوسعوا بعملكم في جميع محافظات المملكة من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذة، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة ولاء الرواشدي الناطق الإعلامي باسم صندوق الزكاة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية،
1: يعطيك
0: بارك الله فيك.
1: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون مع الدكتورة حنان العمري، الاستشارية النفسية والأسرية، للحديث حول تأهلها من ضمن 10 سيدات على مستوى المملكة للمشاركة في مسابقة المرأة الحكيمة التي ينظمها المجلس العالمي للنساء القياديات ورائدات الأعمال وشركة صناع الحكمة للتنمية المستدامة والحوكمة وصناع التغيير للتنمية والتطوير. والدكتورة حنان العمري معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة حنان، نورتينا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: أهلا أهلا، أنا صباح الورد والفل والياسمين حبيبتي.
0: أهلا وسهلا، كيفك دكتورة؟ طمنين عنك اليوم.
1: الحمد لله تمام
0: أهلا
1: تمام
0: وسهلا.
1: أنا
0: أهلا
1: مبسوطة
0: وسهلا،
1: بسماع صوتك دائما
0: وإحنا
1: ما شاء الله.
0: كمان مبسوطين فيكي وبتنورينا دائما. تحدثينا دكتورة حنان في البداية، ما هي جائزة المرأة العربية الحكيمة؟ ما الهدف منها وما الذي يميزها؟ تفضلي.
1: كما تفضلت يعني هو صراحة القائم عليها المجلس العالمي للقيادات النسائية ورائدات الأعمال متمثلة بالرئيس التنفيذي الدكتور محمد خليفة. جائزة المرأة العربية الحكيمة

0: القيمة أنا بالنسبة لي صراحة مش مجرد جائزة نحكي فيها يعني امرأة بتحتفي بإنجاز، هي يعني احتفائنا بالحكمة اللي صنعت هذا الإنجاز والتجربة اللي خلف هذا الإنجاز. مسابقة تسلط الضوء صراحة على المرأة التي يعني ما اكتفت بأنها تنجح لنفسها، لكن هذه المرأة استطاعت أن تحول خبرتها ووعيها وتجاربها لقيمة وأثر طبعا بمحيطها ومجتمعها.
1: نعم.
0: بيميز الجائزة أمانة برأيي برضو أنها ما تنظر بس لشو حققت المرأة، هي بتنظر للبروسس، كيف المرأة وصلت، شو اللي قدمته، شو الأثر اللي تركته. وأعتقد أنه أجمل ما في الحكمة أنها تعني أن تكون المرأة قد لا تعني أن قد تكون المرأة قد عاشت عمر طويل. يعني أنا بحكي
1: نعم.
0: الحكمة مش بالسنوات قدي عاشت، ممكن تكون إنسانة صغيرة في العمر بوزي ريعان الشباب، لكن تجاربها وبوعي تعلمت منها
1: نعم.
0: إنها تكون حكيمة من هذا الوعي ومن هذه التجارب.
1: يعني إذا من هنا دكتورة حنان، يعني من وجهة نظرك، يعني كيف بتعرفي المرأة الحكيمة في هذا الزمن؟ تفضلي.
0: المرأة الحكيمة في هذا الزمن.
1: المرأة الحكيمة، نعم.
0: الحكيمة في هذا الزمن هي، شوفي حكيت لك، مش الأكل مش الشرط إنها تكون الأكبر سنا، لكن هي تعرف كيف تتعامل
1: حسن التصرف.
0: مع الحياة.
1: حسن التصرف.
0: يا عيني عليك.
1: نعم.
0: هي تعرف كيف تتعامل مع الحياة بدون ما تسمح للحياة إنها تكسرها. وبرضه بتعرف تمر بالتجربة وتتجاوزها وما تبقى أسيرة عندها. برضه
1: نعم.
0: كمان المرأة الحكيمة لما بتتألم بتزداد إنسانيتها، ما بتزداد خلينا نحكي قسوتها.
1: نعم.
0: برضو كمان المرأة الحكيمة في رأيي إنها لما بتنجح ما بتخلي نجاحها يعني سبب للتقليل من الآخرين.
1: نعم.
0: يعني أنا ناجحة لكن بنفس الوقت أنا أقدر نجاح غيري.
1: نعم. وأتمنى الخير والنجاح لغيري أيضا.
0: أكيد. والمرأة الحكيمة كمان أمانة يعني تجربتها الشخصية اللي عندها قدرة على أنها تنقل تجربتها الشخصية وما مر بها من أزمات إلى وعي، وهذا الوعي إلى أثر، فأنا أعتقد أنها هي امرأة حكيمة.
1: نعم.
0: عشان هيك أنا بحكي المرأة الحكيمة لما قدي يعني هلأ في مرأة حكيمة حكمتها لنفسها.
1: نعم.
0: طب أوكي، أنت حكيمة لنفسك، قدرتي حياتك بحكمة.
1: نعم.
0: لكن هذا الأثر على النساء الأخريات، وزي ما بحكي فيه دائما العلم له ذكاء، أنا بحكي كمان أي صفة كويسة يجب أن تصل للآخرين، أن
1: نعم.
0: يستفيد منها الآخرين.
1: نعم.
0: فيعني الدور كبير والإنجاز كبير حتى إحنا نستطيع نعطي لقب حكيمة لأي
1: نعم.
0: امرأة.
1: إذن من هنا أيضا يعني يبرز سؤال هام، كيف ترين دور المرأة بشكل عام في صناعة الوعي والتغيير وبشكل خاص عبر الإعلام والسوشيال ميديا والكتابة؟
0: شوفي دور المرأة تجاوز صراحة فكرة إنها تكون مؤثرة في موقعها الوظيفي.
1: نعم.
0: يعني أكيد الاجتهاد وإنك تكون بالبوزيشن اللي أنت فيه إنسان رائع وبتدير أمورك، لكن صراحة إحنا في عصر يعني العولمة كل إشي عماله بيوصل والأثر ينتقل بسرعة. فبرأيي إن المرأة بتقدر أمانة إنها تكون لها أثر واعي من خلال الكلمة، الإعلام، الكتابة عن تجربتها وحكمتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد لما تتحدث عن قضايا مجتمعها وعن قضايا النساء بطريقة مؤثرة، وأنا دائما بحكي المرأة وجودها مش المرأة التي تحدث ضجيج، المرأة يجب أن يكون لها أثر. يعني
1: نعم.
0: إحنا ما بدنا أنت تكوني موجودة على مواقع التواصل وتحدثي ضجيج دون أثر.
1: نعم.
0: ومرات يعني تكتبي كلمة ممكن بيقرأها الآلاف لكن
1: نعم.
0: صراحة ما بتأثر بحدا.
1: نعم.
0: وممكن يعني كلمة بسيطة ينتقل الأثر إلها. وأنا من الناس اللي جد يعني أنا بتفاجأ لما حد بيبعث لي، يعني قبل فترة بعث لي إعلامي مميز ما بدي أذكر اسمه بوجه له كل التحايا، يعني
1: نعم.
0: هو دكتور أستاذ.
1: نعم.
0: فبيحكي لي أنت قبل 6 سنوات في كورونا نزلتي منشور وأرفقتي بفيديو قصير.
1: نعم.
0: وكان له الأثر إني أنا أغير مسار حياتي.
1: نعم.
0: وإني أروح أتوجه لشيء ثاني كنت جدا متردد، فجاء هذا المنشور وهذا الفيديو في موقع ومكانه الصحيح.
1: نعم.
0: فأنا مرات
1: أكيد
0: يعني
1: إحنا ما نستهين، حتى الكلمة ممكن أنت تحكيها لشخص

0: مع ابتسامة، مع أسلوب إقناع، يعني ممكن تغير مجرى حياته وتقنعه بشيء ممكن يكون هو واصل لمرحلة يأس معينة، ولكن بالكلمة اللي أنت بتنصحها فيه بطريقة معينة محببة بيبدأ من جديد.
1: أكيد أكيد أكيد أمانة. فيعني المرأة لا تستطيع، مسؤولية المرأة كبيرة جدا، ويجب إنها تستخدم حضورها يعني لصناعة الوعي،
0: نعم
1: خاصة اللي بيكون ربنا معطيه ملكات معينة من الفهم والإدراك والعلم.
0: أكيد
1: أنت مسؤولة على أن تنشري هذا العلم والوعي
0: نعم، مثل
1: إلى
0: ما ذكرت
1: محيطك.
0: ومثل ما ذكرتي دكتورة، للعلم هو في زكاة، وهذه تكون زكاة للعلم أيضا. يعني هناك سيدات، تخبرينا دكتورة حنان، نرجع لموضوع الجائزة والمسابقة المرأة الحكيمة، هناك سيدات ترشحن للجائزة ولم يحالفهن الحظ في التأهل للمرحلة التالية، ماذا تقولي لهن؟ ماذا تقولين لهن؟ وهل هذا يعني عدم النجاح؟ خبرينا عن هذا الشيء باختصار طبعا.
1: لا شوفي أمانة، مجرد التأهل للجائزة هذا لحاله بحد يعني ذاته موضع تقدير واحترام. أنا بدي أحكي لهم إنه ما تسمحي لنتيجة مرحلة من مراحل التقييم إنها تختصر قيمة تجربتك، لأنه بمجرد أن تصل المرأة لمرحلة الترشح وتضع تجربتها وإنجازها أمام لجنة التقييم، هذا بحد ذاته اعتراف بأن لديها شيء
0: إن
1: يستحق
0: هذا
1: أن
0: يعتبر
1: يسمع ويرى.
0: إنجاز بحد ذاته، نعم.
1: نعم يستحق. أحيانا شوفي أمانة نربط النجاح دائما بالوصول لفكرة المركز الأول، بينما يعني الحياة يعني بتعلمنا أنه النجاح له مراحل كثيرة،
0: نعم.
1: وبعضها لا نرى في لحظته، يعني زي ما حكينا قبل شوية الأثر ما قد يكون يعني مش أنت مش شايفيته الآن، لكن أثره على امتداد. عشان هيك أنا بحكي لهم ما تعتبري حالك خسرتي، انظري لهذه التجربة أنه باعتبارها محطة عرفتي فيها قيمة ما قدمتي.
0: نعم
1: الجائزة صحيح إنها بتضيف للمرأة وأنا مبسوطة فيها طبعا أكيد،
0: نعم
1: لكن هي لا تختصر ولا تضع قيمة المرأة بشيء معين.
0: نعم
1: أنا
0: وتعتبر
1: شخصيا
0: لها بداية الطريق.
1: نعم، وأنا شخصيا بآمن إنه كل امرأة تحمل تجربة صادقة وأثر حقيقي هي امرأة فائزة، سواء
0: أكيد
1: حملت جائزة أم لم تحمل يعني.
0: نعم
1: أكيد.
0: أكيد، وبالأثر الذي تتركه مثل ما ذكرتي. إذا نختم لقائنا معك بنصيحة توجهينها لكل امرأة عربية تسعى لتطوير ذاتها وترك أثر حقيقي في مجتمعها، طبعا بناء على تجربتك الثرية هذه في هذه الجائزة والمسابقة وما تحمله هذه الجائزة من تقدير لمسيرة المرأة. شو بتنصحي السيدات بشكل عام العربيات اللي حتى يطوروا ذاتهم ويتركوا أثر حقيقي في مجتمعهم أينما كانوا؟ تفضلي.
1: أنا بحكي لكل امرأة عربية، وهي طبعا المسابقة لعدة دول مش للأردن يعني،
0: أكيد
1: فبوجه الرسالة أنا بحكي لها ما تنتظري إنه يجي حد يخبرك إنك تستحقي، ابدأي من نفسك، طوري وعيك من إيمانك بإنه إلك دور أنت بهاي الحياة. ما تخافي من التجارب الصعبة، لأنه شوفي التجربة اللي بتألمنا اليوم ممكن تكون بكرة مصدر قوتنا وحكمتنا إذا عرفنا إن كيف نتعلم فيها. ولكل امرأة بحكي ما تقارني رحلتك برحلة امرأة أخرى، لأنه كل ست في توقيت لنجاح لها معين بسبب ظروفها وطريقها. إذا ما كنت أنت ناجحة في هذه الفترة فقد تكون كمان سنوات يبرز إلهامك ووعيك وحضورك. وأهم شيء ما نخلي نجاحنا شخصيا يعني شخصي، زي ما أنا حكيت أنه نجاحنا إلنا فقط،
0: نعم
1: حولي نجاحك
0: ينعكس على الآخرين.
1: لا فرصة لامرأة أخرى تسمع قصتك، تسمع روايتك، تسمع تجربتك، تسمع كيف أنت. يعني أنا من الناس اللي كثير بنبسط لما أشوف بودكاست هاتف، يعني لما أنا بطلع عليه وبسمع تجربة حدا سواء كان بغض النظر مين، كاتب، عالم، فنان،
0: نعم
1: والتجاوزات اللي مرت عليه. طب أنا يلهمني، إن لم تلهمني قصته كاملة
0: نعم
1: سيلهمني جزء من القصة،
0: نعم
1: فقد تكون كلمتك هاي ترفع إنسان
0: نعم
1: ويصبح لنجاحك معنى أكبر من حدود النجاح الشخصي.
0: نعم
1: فأنا بالنسبة إلي الجوائز اللي مثل هيك حتى وإن كانت يعني هي تقريبا ما بدنا نحكي يعني زي ما حكى الناس بعض الناس إنها مثلا ممكن ترند أو شيء، لا
0: نعم
1: أنا لما قابلت في هذا المؤتمر قابلت شخصيات فذة وعظيمة، و صحيح ما في ممكن ما حفظت اسماء، بس انا تفاجات انه عندنا مثلا دكتوراه بروف بالعلوم الكونيه يعني في احنا عندنا تخصصات وعندنا قامات نسائيه انا صراحه ما عرفتهم، يعني ما
0: نعم
1: بعرفهم عبر وسائل الاعلام رغم انتشاري الكبير، لأنه جاءت هذه الجائزة لتسلط الضوء على تلك النسوة

0: بحضورهن وما يعني ما قدم من أثر طيب وعلوم.
1: نعم،
0: فكل التقدير والاحترام للقائمين على هذه الجائزة.
1: نعم،
0: وإن شاء الله أتمنى، يعني أنا بس خليني أحكي إنه أنا يعني بالنسبة لي إذا تأهلت عربيا وإذا وصلت فأنا رسالة، يعني أنا نموذج أردني، نموذج أردني بدنا نوصل رسالة.
1: بتمثلي المرأة الأردنية الحكيمة السيدة المعطاءة الناجحة، يعني قصة نجاح بحد ذاتها، وأكيد يعني بتمثلي كل الأردن، وإحنا بنتمنى أنك تنجحي في بعد ما تأهلتي تنجحي وتوصلي للمراحل النهائية وتكسبي هاي الجائزة، وإن شاء الله أنت وجميع السيدات اللواتي تأهلنا معك أيضا منبارك لهم ونبارك لك، وإن شاء الله بتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، ونفتخر فيكم دائما.
0: وبالنهاية أنا وأنت من النساء الملهمات والرائعات والحكيمات أمانة. أنا
1: شكرا.
0: أقدم هذا الفوز لكل امرأة لم تشارك في الجائزة وتعتبر نفسها حكيمة وقيمت نفسها بأنها حكيمة، وأول من أهدي له هذه الجائزة وهذا الفوز أهديه للسيدة أمانة على تفانيها وإخلاصها في عملها على مدار السنوات، فأنت علم من أعلام الإعلام في الأردن. كل التحايا لك أمانة، كل التحايا لإذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية.
1: شكرا، شهادة بعتز فيها، شكرا لك كلك زو. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتورة، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة حنان العمري الاستشارية النفسية والأسرية، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، هلا،
1: يعطيك العافية.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون مع المحامية الأستاذة إسراء محادين، مديرة مركز قلعة الكرك، للاستشارات والتدريب للحديث حول موضوع إطلاق دراسة بعنوان تقييم واقع السلامة الرقمية للقيادات النسائية الحالية والواعدة في الأردن، من عبء الحماية الفردية إلى مسؤولية الحماية المؤسسية. والأستاذة المحامية إسراء محادين معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ هذا إسراء، نورتينا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك وصباح المستمعين والمستمعات.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك اليوم؟ طمنينا عنك.
1: نشكر الله.
0: أهلا
1: الحمد
0: وسهلا
1: لله.
0: الحمد لله. تخبرينا يعني هيك بشكل مختصر عن هذه الدراسة التي تم إطلاقها، ما هي الهدف منها، أهميتها، تفضلي.
1: يعني مرة تانية الله يسعد صباحك وصباح كل مستمعين إذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية. هذه الدراسة جاءت تكملة لعمل مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب في مجال السلامة الرقمية للنساء. كان عنوان الرسالة زي ما تفضلتي حضرتك واقع السلامة الرقمية للقيادات النسائية الحالية والواعدة في الأردن، من عبء الحماية الفردية إلى مسؤولية الحماية المؤسسية. هاي الدراسة تهدف إلى فهم العلاقة بين الحضور العام للسيدات والتعرض للعنف الرقمي، ونبين أهم المخاطر والفجوات والاحتياجات اللي اللازمة لتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانا لضمان مشاركة السيدات بشكل فعال. بصراحة هاي الدراسة شملت ما يقارب 507 سيدات من جميع محافظات المملكة. بينت بشكل عام أنه يعني الفضاء الرقمي لم يعد مجرد أداة مساندة للمشاركة العامة، بس هو امتداد مباشر أو مساحة رئيسية للتواصل ما بين

0: من السيدة بالموقع القيادي أو والمجتمع المحيط. بالنسبة ل يعني أهم الأرقام اللي أظهرتها الدراسة، صراحة أكثر من 70% من هاي الفئة المستهدفة حكوا إنه هو فكرة الهجمات الرقمية ضد القيادات النسائية هي موضوع شائع موجود كتير. وبصراحة أكثر من نصف العينة يعني ذكروا أنهم تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الرقمي.
1: نعم.
0: هذا النسبة صراحة كتير عالية. يعني بتبين أنه يعني هلا شوفي هلا بشكل عام منظمة الأمم المتحدة أظهرت أنه واحدة من كل 3 سيدات تتعرض لشكل من أشكال العنف.
1: نعم.
0: هلا احنا بدراستنا هاي احنا عم نركز على العنف الرقمي.
1: نعم.
0: عم بنأكد على تأثير العنف الرقمي على مشاركة النساء وانخراطهم في العمل العام.
1: نعم.
0: برضو يعني من الأشياء المهمة اللي بيناتها الدراسة كان من ضمن الأسئلة انه في جيل جديد كبير من السيدات ما كان في لهم مشاركات عامة مسبقا، ولكن يطمحنا ويرغبنا بالمشاركة العامة، وهذا الإشي بيخلينا إحنا إذا بنحكي عن عنوان الدراسة من عبء الحماية الفردية للحماية المؤسسية.
1: نعم.
0: إنه واجبنا إحنا كتكاتف جهود من كل الجهات إنه نوفر لهم بيئة آمنة تساعدهم بالاستثمار المبكر في حمايتهم وتمكينهم.
1: نعم، يعني لما يكون في هاي الحماية موجودة مثل ما تفضلتي من الحماية الفردية إلى الحماية المؤسسية، بتكون السيدة أو الامرأة أو الفتاة بتكون يعني تدخل بثقة إلى مجال سوق العمل، تكون مؤثرة، تدخل إلى العالم الإعلام الرقمي في السوشيال ميديا، تكون يعني مطمئنة ومرتاحة البال، ولا يعني إنه تكون خايفة من صعوبات تحديات ومن العنف الرقمي مثل ما ذكرتي اللي ممكن تتعرض له. يعني تبقى لدي دقيقتان أستاذة إسراء، تخبرين عن النتائج والتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة وأهميتها، تفضلي.
0: يعني بصراحة كان في كثير من الأسئلة بتتعلق بالعنف الرقمي وأثاره على مشاركة النساء وأشكال العنف الرقمي. يعني كان في أغلبها صراحة محاولات وصول غير مصرح به للحسابات. كان في يعني 24% أو تقريبا 25% من السيدات حكوا أنهم تعرضوا لإساءات لفظية وتعليقات غير لائقة.
1: نعم.
0: هلأ هاي بالإضافة للتشهير، بالإضافة لتهديد وابتزاز إلكتروني، وفي عندنا نقطة كتير مهمة اللي هي هجمات المنسقة أو التبريغ الجماعي. الفكرة
1: نعم.
0: أنه النساء المنخرطات في المجال العام طيب ما يقارب 50% منهم حكوا أنهم تعرضوا للعنف الرقمي. بمعنى أنه السيدة كل ما بزيد ظهورها العام بزيد تعرضها للعنف الرقمي.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا بيخلي أنه السيدات حتى اللي حكينا عنهم قبل شوي اللي هم يطمحوا لزيادة مشاركتهم العامة صاروا عم بيخافوا أنه إذا هي بدها تدخل الفضاء العام فهي بدها تتعرض لهذه الأشكال.
1: نعم.
0: وبالتالي تتعرض هي وأسرتها ويعني والعشيرة وإلى آخره.
1: نعم.
0: وبالتالي صار في يعني لما نحكي أنه 70% بيعتبروا أنه ظاهرة الانتهاكات الرقمية ظاهرة شائعة، هذا معناه أنه العنف الرقمي صار هو الثمن اللي بتدفعه السيدة في حال رغبتها بالمشاركة بالفضاء العام.
1: نعم.
0: وهذا بيعطينا مؤشر خطير جدا صراحة، بخلي السيدات يعدوا للعشرة بالعامية.
1: نعم.
0: انهم هم يدخلوا بالفضاء.
1: نعم.
0: العام.
1: نعم.
0: بصراحة
1: إذن أهم توصية لأنه وقت البرنامج شرف على الانتهاء، أهم توصية في هذا المجال سريعا إذا تكرمتي.
0: يعني شوفي أهم توصية، أول إشي ضرورة تعزيز المعرفة القانونية للسيدات، يعرفوا لما يصير في عندهم مشكلة وين يروحوا. لازم يكون في عنا بناء قدرات، ولازم يكون في تكافل جهود صراحة ما بين المؤسسات كلها ذات العلاقة اللي معنية بتوفير بيئة آمنة وتوضيح مسارات الإبلاغ. يعني العلاقة ما بين وحدة الجرائم الإلكترونية، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اللجنة الوطنية، منظمات المجتمع المدني والجهات المقدمة للدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.
1: نعم.
0: كل هاي لازم يكون في عنا تواصل ويكون في عنا تنسيق لآليات.
1: نعم.
0: الإبلاغ عن هذا الموضوع، بالإضافة لأهمية إدماج الدعم

0: النفسي والاجتماعي في منظومة الاستجابة للعنف الرقمي.
1: نعم.
0: يعني هاي من الأشياء اللي هي كثير مهمة، بالإضافة لتطوير إطار وطني ومبسط، لأنه لا إحنا في عندنا مشكلة، بقولك أنا صار في عندي موضوع، كيف بدي أروح على الجرائم الإلكترونية واللي بدي أطلب مساعدة ولا كذا، فما فيش عندنا ريفيرال سيستم واضح لا متابعة القضايا الإلكترونية.
1: نعم، احنا بنشكركم على هاي الدراسة اللي سلطتوا على فيها الضوء على هاي الأشياء المهمة، وإن شاء الله يعني هاي النتائج والتوصيات تأخذ بعين الاعتبار حتى تلاقوا حلول لهاي المشكلة. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذة، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة المحامية إسراء محادين، مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب. شكرا جزيلا لك.
0: يا هلا، أهلا فيك. أهلا. شكرا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامني، من الهندسة الإذاعية والإخراج عمر الكركي، من السوشيال ميديا رأفت لقطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 ظهراً من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم إسراء الطيران. أهلاً بكم. وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة في مقر جامعة الدول العربية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري في القاهرة العلاقات الثنائية والتحضيرات لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، ويلتقي نظيره اللبناني. القوات المسلحة تخلي 10 من المصابين في حادث سير في مصر، فيما تعذر إخلاء المصاب 11 بسبب تلقيه العلاج هناك. استشهاد طفل وشاب متأثرين بإصابتهما بنيران وقصف الاحتلال على قطاع غزة. استشهاد شاب وإصابة 2 بهجوم للمستوطنين.

مبنيين على قرية شرق قلقيلية في الضفة الغربية. استشهاد 11 شخصاً وإصابة 5 آخرين جراء قصف إسرائيلي على بلدة كفر الرمان في جنوب لبنان. إيران تستعد لإعلان

اعتبارا من الأحد القادم. وأخيرا، طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحار في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي دائما وأبدا مستمعينا، واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نبدأها بمعية مهندسنا مجد الزعبي بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. وأجمل التحايا والمسايا لكم من زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. ونلفت عنايتكم مستمعينا إلى البث المباشر

0: لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات، بإمكانكم الاستماع مرة أخرى حتى بعد الانتهاء من هذا البث، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة والتي نسعد بأن نكون بمعية المدير المالي والإداري في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الأستاذ حازم غصاب. أهلا وسهلا بك مرة أخرى ضيفي الكريم، وإحنا مبسوطين أن تكون معنا. هذه الحلقة المميزة مستمعينا الكرام، واللي رح نستمع فيها لأمور فنية، لأمور تفصيلية مبسطة نضعها أمام مسامعكم للحديث حول برنامج يعتبر من أهم البرامج التي يشار لها بالبنان فيما يتعلق في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. فأهلا وسهلا بك مرة أخرى الأستاذ حازم العسف.
1: أهلا بكم. بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية برنامج متابعات، ولأسرة الإذاعة والقائمين عليها، وللمذيعة القديرة المهندسة وفاء بالروس على هذه الاستضافة الكريمة وإتاحة الفرصة الطيبة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للحديث معكم ومع مستمعي إذاعة المملكة حول برنامج دعم التمويل الإسكاني.
0: نعم،
1: كما أرحب بالأخوة والأخوات المستمعين، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء فرصة لتقديم المعلومات والتوضيحات حول البرنامج والتعريف بأهدافه وآلية الاستفادة منه والفئات المستهدفة وأبرز ما يقدمه من دعم للمواطنين الراغبين في الحصول على التمويل الإسكاني.
0: نعم، إحنا طبعاً يعني أجمل التحايا وجهودكم مشكورة من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، ونحيي أيضاً عطوفة الأستاذة جمانة العطيات المديرة العامة لهذه المؤسسة متابعتها الحثيثة. وإحنا دورنا كإعلاميين لازم نسلط الضوء أكثر وأكثر. دعونا نتحدث بتفاصيل، دعونا نتحدث مستمعينا الكرام بدلائل وبراهين نقدمها عبر هذا الأثير لهذا البرنامج الذي نجده أنه يحتوي الكثير الكثير، ولا بد من فرد المساحة الإعلامية لهذا البرنامج، برنامج دعم التمويل الإسكاني. يمكن هالبرنامج أطلق في بداية هذا الشهر. نعم. ضيفي الكريم، نتعرف أكثر وأكثر، وخاصة أنه أنا بدي أعطي الفرصة لهذا الصندوق اللي له عمر. صحيح. مديد، تفضل.
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في صندوق دعم التمويل الإسكاني تم إطلاق هذا البرنامج من دعم التمويل الإسكاني في عام 2000 بموجب قرار مجلس الوزراء وبمكرمة مالكية سامية، تهدف إلى تمويل إسكاني مدعوم بسعر الفائدة لموظفي القطاع العام.
0: نعم.
1: وذلك من خلال تقديم دعم مالي كان يصل إلى 20,000 دينار ودعم حكومي لسعر الفائدة ب3.5%.
0: نعم.
1: واستمر هذا البرنامج حوالي 10 سنوات، استفاد منه 6,033 أسرة أردنية وبكلفة تقديرية 25 مليون دينار أردني تحملتها الحكومة.
0: نعم، إذن هذه البدايات، هذه الأرقام وهذه الأعداد التي تتحدث حول عدد المستفيدين من هذا البرنامج، برنامج التمويل أو الدعم التمويل للإسكان. يعني بمعنى آخر اهتمام بتأمين سكن للأسر للمستفيدين واللي بتنطبق عليهم الشروط.
1: صحيح.
0: طيب الآن مع إعادة الحياة
1: الآن انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين أطل الله عمره، وتنفيذا لمبادرات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن محرك نوعية الحياة قطاع التنمية الحضرية الهادف إلى تحسين جودة الحياة.
0: نعم.
1: وبناء على توجيهات عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمال العطيات، قامت المؤسسة بإعداد دراسة تطوير برنامج دعم التمويل الإسكاني لغايات إعادة تفعيل هذا البرنامج. والفكرة الرئيسية كانت في هذا البرنامج بعد تطويره اللي هي تقديم الدعم الحكومي على شكل دفعة أولى مقدمة.
0: نعم.
1: من قيمة التمويل وبنسب مختلفة تتناسب مع شرائح الدخل مع نسب استرداد حسب شريحة الدخل، وذلك كله لتمكين الأسر من تملك السكن بدل من الإيجار، بحيث يكون قيمة القسط الشهري أقل من 40% من مستوى دخل الأسرة الشهري.
0: نعم.
1: وهون
0: رح نبدأ بتفاصيل التفاصيل لهذا البرنامج، لكن خلينا شوية ضيف الكريم نتوقف. تحدثت بأنه هي دفعة، يعني بمعنى آخر اللي بده يتملك بيت أو أنه بده يسعى من أجل اختيار شقة وسكن ملائم وبيعاني أنه ما عنده الدفعة الأولى، يمكن هذا البرنامج رح يقدم الدفعة الأولى.
1: طبعا طبعا.
0: نعم. إذن تقديم الدفعة الأولى اللي يمكن دائما يجد تجد الأسر المحدودة الدخل نعم صعوبة في تأمينها، صعوبة في إيجادها، ويمكن البرنامج جوهره هو المساعدة في تقديم هذه
1: الهدف.
0: نعم. طيب الفئات المستهدفة.
1: نعم تمام، نحكي عن الهدف أول شيء بعدين الفئات المستهدفة. فيه الهدف كان هو دعم الأسرة الأردنية ذات الدخل المحدود من الحصول على تمويل سكني لتمكينها من تملك أو إنشاء وحدة سكنية مناسبة بدلا من الإيجار اللي بيستنزف طبعا دخل الأسرة بالكامل حاليا.
0: نعم.
1: ومن أهدافه كمان رئيسية كان تحريك عجلة الاقتصاد الكلي من خلال عمليات البيع والشراء اللي راح تتم.
0: نعم.
1: وتخفيف البطالة وزيادة طبعا الحركة التجارية، إضافة إلى الجهات التمويلية اللي راح يكون عندهم فرص من خلال أعطاء هذه القروض السكنية.
0: نعم.
1: وبنحكي كمان هنا إحنا الأساس اللي هو تعزيز الاستقرار المالي للأسرة، إنه إحنا ما راح نتجاوز من دخل الأسرة 40%، فراح يكون يخلق نوع من الاستقرار إلها.
0: نعم.
1: وهنا كمان نذكر أنه الفئة المستهدفة كانت هي الأسر ذات الدخل المحدود المرتبطين ببدل منتظم، ببدل شهري منتظم، والتي يتراوح دخلهم الشهري المنتظم حسب شرائح الدخل العشرية من 320 دينار لغاية 1320 دينار.
0: نعم.
1: ويعمل رب الأسرة أو زوجها في القطاع العام أو القطاع الخاص وأصحاب المهن المنتظمة مع نعم. تحقيق الشروط اللي رحنا نذكرها كامل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب إذن هلأ اللي بيسمعني ومعدل دخله وأنه هو رب أسرة، هذه أول نقطة يجب أن نشير لها بأنه في هنالك دفتر
1: صحيح.
0: عائلة
1: صحيح.
0: دخله من 320 إلى 1320
1: نعم.
0: هذا أول شرط يجب أن يتوافر حتى يحظى بذلك الدعم.
1: هاي الفئة المستهدفة اللي احنا جينا فيها. لكن هلا حاليا بالنسبة لأسس الاستفادة منه أو شروط الاستفادة اللي حكينا عنهم، أنه يهدف البرنامج كان فيه احنا حكينا أنه تمكين ذوي الدخل المحدود من السعوديين الحصول على تمويل إسكان من الجهات التمويلية وفقا لنظام تمويلي اللي هو واضح، بيكون مرابحة أو تأجير تمويلي.
0: نعم. يعني كلا النظامين موجود.
1: موجود كلا النظامين موجود.
0: نعم.
1: والجهة المستفيدة كما ذكرنا هي الموظفين القطاع العام وموظفين القطاع الخاص وأصحاب المهن، رخص المهن المحددة بساعات عمل أو دخل محدد.
0: طيب شو شروط القطاع العام؟
1: شروط القطاع العام أن يكون موظف أمضى عامين خدمة عامين بالقطاع العام.
0: نعم.
1: والقطاع الخاص ورخص المهن 5 سنوات خدمة.
0: طيب.
1: ومن الشروط المتقدمة يجب أن يكون أردني الجنسية طبعا متزوجا ومعين للأسرة.
0: نعم.
1: وأن يكون هو أو زوجه أو أحد أبنائه، أن لا يكون هو أو زوجه أو أحد أبنائه حامل لجنسية أخرى هون. وكمان أن يكون قد استفاد هو أو زوجه من هذا البرنامج، فهو طبعا مستثنى من هذا الشرط.
0: يعني بالبرامج السابقة للصندوق.
1: البرامج السابقة للصندوق.
0: نعم البرامج.
1: وأن لا يكون هو أو زوجه أو أحد أفراد أسرته القاصر مالك لمسكن في المملكة، ويستثنى من ذلك من يملك مسكنا ويرغب بالحصول على توسعة له، طبعا عنده مسكن لكن بده يوسعه، وحددنا المساحة ب 150 متر.
0: نعم.
1: انه لا تزيد عن 150 متر بالتوسعة.
0: نعم.
1: ويستثنى كمان من يملك حصة من مسكن عاد اليه بالارث، اللي هي من الارث بيكون له حصة من هذا المسكن بيكون آلت عليه عن طريق الارث، فهو يستثنى لا
0: يعني
1: يستثنى
0: إنه
1: من هذا
0: لا يستثنى انه مشمول. نعم. مشمول في هذا البرنامج. نعم.
1: نعم.
0: طيب اعاود حتى نقطه نقطه فيما يتعلق في انه اردني الجنسيه وانه هو رب هذه الاسره. طيب هنالك يعني اسر كالمطلقات كالارامل.
1: راعى البرنامج انه هذه الاسر اللي هي بيكون رب الاسره فيها ارمله او مطلقه واعطاها في مراحل التاهيل علامات اضافيه لاجل تمكينهم وتعزيزهم فيها، ولا زوجة الشهداء واصول والفروع كمان اعطيناهم كمان نقاط اضافيه، بيكون انه هنا تعزيز تمكينهم من الحصول على السكن الملائم. وكمان أعطينا لبراءة الاختراع وشهادات الاختراع، أعطيناهم كمان علامات لهاي الفئات.
0: نعم يعني أصلا هون إذا التمكين النساء يمكن الأرامل أعطوهم ميزة إنه يكون في هنالك مجموع نقاط لهم ومزايا، المطلقات

0: كذلك الحال أبناء الشهداء، أصحاب براءات الاختراع. نعم. يعني يمكن هذا يمكن نوع من التحفيز حتى.
1: نعم، وذوي الاحتياجات الخاصة.
0: وذوي الاحتياجات. نعم. الخاصة. إذن مستمعينا الكرام، نتحدث ضمن هذه الشروط التي أتى بها برنامج الدعم التمويل الإسكاني التابع للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وأولى هذه الشروط التي يجب أن تنطبق، عدنا إلى أنه الأسر التي هي موجه إلى هذا الدعم اللي دخلها يتراوح من 320 إلى 1320 دينار شهري،
1: صحيح،
0: نسبة الاقتطاع لا تتجاوز 40%. نعم. طيب ماذا لو كان هنالك رفع لنسبة المرابحة أو الفائدة، وذلك من خلال قرار البنك المركزي؟ يمكن يعني دائما وإحنا بنسمع أنه بلش بقرض 400 دينار وبعد مرور عدد من السنوات صار 500 وصار 540.
1: صحيح صحيح. هون اتخذت المؤسسة وقامت بإجراءات احترازية لهذا الموضوع، وقامت بتثبيت سعر الفائدة على مدى عمر القرض بالكامل اللي هي 240 شهر،
0: يعني
1: 20 سنة كامل قيمة القسط ثابت، وأخذنا أفضل أسعار متواجدة بالسوق للتأجير التمويلي من الجهات التمويلية، وانبنت عليها كامل الدراسة بتقريبا 4 اللي هي سعر التأجير التمويلي ثابت لمدة 20 سنة، بالإضافة إلى 0.5% اللي هو التأمين التكافلي.
0: نعم. يعني هي بنسبة مرابحة 4.5 على ذلك. نعم. الدعم أو 4.5 على ذلك.
1: والسبب الرئيسي كان بتثبيت سعر الفائدة اللي هي عشان المحافظة على استقرار الأسرة وعدم تقلبات سوق اللي هو سعر الفائدة والمخاطر. طيب. اللي بيترتب عليها هذا الأمور.
0: طيب خليني أنا أعود معك وممكن نكون أقرب إلى المجتمع المحلي. يمكن عندهم فرص عمل كثيرة، لكن مثلا هو ليس بالموظف في القطاع العام وليس بالموظف في القطاع الخاص. نعم. وحتى عنده رخصة المهن. هلأ رخصة المهن واضحة وأنه يسارة المفعول وأنه له سجل تجاري في. نعم. هذا الموضوع. طيب ماذا مثلا عن شراء الخدمات؟ وهنالك يمكن هذه الخدمة كثيرة موجودة في عديد من المؤسسات. طيب ماذا عن العاملين ضمن برنامج التطبيقات؟
1: نعم، هم أصحاب دخل غير منتظم، فهو مباشرة ومخارج هذا البرنامج، لأن البرنامج يشترط اللي هو يكون الدخل منتظم عليه، يعود عليه دخل شهري أو سنوي بيكون ثابت وواضح، من أجل إمكانية أنه يتم اتخاذ القسط عنده بكل أريحية من لا يتجاوز 40%، ويتطابق مع شروط الجهات التمويلية، لأن الجهات التمويلية كمان ما راح تقدر تعطيه.
0: طبعا أصلا الجميل جدا مستمعينا في الموضوع أنه هالبرنامج فيه ترجمة حقيقية للقطاع الخاص، يعني موضوع التمويل وآليات التمويل. صحيح. والأقساط والالتزام والكفالات في هذا الموضوع.
1: صحيح. صحيح.
0: أنيطت برمتها للجهات الإقراضية التمويلية. اللي أكيد المؤسسة رح تعلن عنها مع انتهاء كافة الاتفاقيات أو التفاهمات فيما بينهم. طيب هنالك أيضا من يعمل ويستطيع أن يقدم بدل كل ذلك هي شهادة من الضمان الاجتماعي وشهادة اقتطاع يمكن منتظمة.
1: إذا في من الضمان الاجتماعي شهادة راتب منتظمة بالقطاع الخاص، ما لا يوجد ما يمنع.
0: لا يوجد ما يمنع.
1: بشرط أن تطبق عليه كافة الشروط الاستفادة السابقة.
0: نعم. طيب طبعا الشروط الأخرى.
1: نعم.
0: طيب لي أنا أتحدث أيضا أستاذ حازم العساف، وأنت المدير المالي والإداري في هذه المؤسسة، نتابع نشوف شو هي بعد أن تحدثنا عن هذه الشروط، نشوف شو هي قيمة الدعم وآلية الدعم.
1: نعم. نعم. احنا هنا ننطلق أنه قيمة الدعم انقسمت إلى ثلاث مجموعات بقيمة 30,000 دينار وبقيمة 40,000 دينار وبقيمة 50,000 دينار.
0: نعم.
1: توزع حسب شريحة الدخل اللي أخذناها، حكينا احنا سابقا أنه 320 دينار لغاية 1320 دينار، وهي 10 شرائح.
0: نعم.
1: هاي العشر شرائح تقسم على المجموعات طبعا، فبيكون قيمة الدعم المؤسسة أو الحكومة بيكون اللي قيمته 15,000 بيروح على الشرائح اللي هي من 320 دينار ل 519 دينار. هذا الدخل المنتظم للأسرة.
0: نعم.
1: وطبعا هون مسموح له انه يشتري شراء او انشاء او توسعه وحده سكنيه.
0: نعم.
1: من القطاع طبعا.
0: الدعم كم مره اخرى ضيفي؟
1: قيمه الدعم 30,000 15,000 دينار للشريحه الاولى اللي هي من 320 والشريحه الثانيه والشريحه الثالثه لغايه 519 دينار.
0: نعم.
1: وقيمة الدعم الأخرى ب 15,000 دينار كمان للشريحة 520 لغاية 719، ويسترد منها جزء طبعا هون من هذا الدعم.
0: هذا الدعم الأول دعم مش مسترد؟
1: الدعم كله مسترد. إذا بدي أشرح لك إياه بتفصيله أفضل. هلا الآن هو ينقسم قيمة القرض التمويلي إلى ثلاث أقسام.
0: نعم.

0: القسم الأول ل 30,000 دينار، من ضمنه عندنا مجموعات شرائح الدخل اللي هي بتقع بين 320 لغاية 719، إذا أهلها هون 719، ويسترد منها هنا مبالغ بنسبة من قيمة الدعم اللي هو 15,000 دينار بنسب متفاوتة حسب شريحة الدخل، حتى لا يتجاوز 40% من دخله.
1: نعم.
0: مثلا لو حكينا أنه تقدم أحد المواطنين أو دخله المنتظم يقع بين 320 ل 519 دينار،
1: نعم،
0: تقدم للحصول على القرض وكان مستفيد، شروط الاستفادة بالكاملة مطابقة عليه، فهنا يحصل على دعم حكومي 15,000 دينار كدفعة مقدمة، يذهب فيها ال 15,000 للجهة التمويلية.
1: نعم.
0: الجهة التمويلية بتعطيه 15,000 دينار مقابلها. ال 15,000 هاي راح تكون نسبة التأجير التمويلي 4.5% أو أقل، حسب راح يكون في شروط كمان للبنوك إن شاء الله إنه في تخفيض على
1: أكثر.
0: هاي
1: يعني.
0: نعم. ويحصل هو على ال 15,000 شهادة من المؤسسة بدعم الدفعة الأولى بقيمة 15,000، يروح للجهة التمويلية ويقوم بشراء أو توسعة أو إضافة بناء لمساحة لا تزيد عن 150 متر.
1: نعم.
0: على لهذا الموقع، وبيطلع قسطه بالنهاية، هاي راح نحكي آلية الاحتسابها، أقل من 40% من الدخل.
1: نعم، أقل من 40% من دخله.
0: نعم.
1: للشريحة الأولى.
0: نعم.
1: اللي بتبلش من 320 ل 519.
0: نعم. وفي الشريحة الثانية اللي هي بتبلش 12,000 دينار قيمة الدعم لقيمة قرض 40,000 دينار للشريحة اللي تقع بين 720 لغاية 1019 دينار.
1: طيب خلينا شوية ناخذ مثال إذا تكرمت علينا، وإحنا يعني معنا
0: بالعكس. نعم.
1: الأدوات، نحسب إنه الراتب أو الدخل هو 500 دينار.
0: ممتاز.
1: ويمكن هالدخل هو بالعموم للأسر المحدودة الدخل يعني هو أمر ميسور الحال إنه يكون
0: طبعاً.
1: أقلها 500 دينار.
0: نعم.
1: طيب نحسبها.
0: هلا لو حكينا ال 500 دينار، ال 500 دينار هي تقع بين أي شريحة حسب المصفوفة، في مصفوفة جاهزة تقع بين المجموعة الأولى اللي هو من 320 ل 519.
1: نعم.
0: هذا طلع إنه يأخذ قرض قيمته 30,000 دينار قيمة التمويل مباشرة مدعوم من المؤسسة ب 15,000 دينار، وبده يطلع على الجهات التمويلية المعتمدة لهذه الغاية.
1: نعم.
0: يكمل فيها الإجراءات. لو حسبنا الجهة التمويلية اللي هي 15,000 نسبة المرابحة 4.5% وضربناها في المبلغ، بيطلع عندنا قيمة القسط على 240 شهر على 20 سنة 118 دينار.
1: 118 دينار. نعم. قسطه الشهري.
0: وهاي الشريحة لو جينا بدنا نسترد منها المبلغ الدعم الحكومي كامل القيمة، فهنا هون راح يكون في عندنا تفاوت وراح تتجاوز النسبة 40%. فبناء على مصفوفة ودراسة تم أخذ نسبة معينة من قيمة الدعم لاستردادها من هاي الشريحة الأولى، وهاي تقدرت ب 4,500 دينار فقط. راح يكون هون عندنا في 10,500 دينار غير مستردة، دعم حكومي غير مسترد.
1: نعم، يعني إنه اللي هو بدي حاسب البنك على 15,000.
0: نعم.
1: وعلى 4,500 يعني معدل قول 20,000.
0: نعم، يستخدم 4,500 بدون فوائد ولا مرابحة كمان. بينما قرض البنك راح يكون عليه المرابحة اللي حكينا عنها أو نسبة التأجير التمويلي 4.5%.
1: ممتاز.
0: ممتاز.
1: يعني إحنا نوضحها إنه ل 15,000 لأصحاب الدخل اللي من شريحة 320 ل 519.
0: نعم.
1: يعني يمكن هو أصلاً كل الأسر المحدودة الدخل أغلبها هيك، راح فقط بيرجع من ال 15,000 4,000 وبدون مرابحة عليها.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: هي قرض الحسن، بل هي أكثر.
0: أحسنت، بل هي أكثر
1: ومن ذلك. وبالتالي بقسط ميسر لعشرين عام.
0: لعشرين عام.
1: نعم.
0: ويسترد ال 4,500 للعشرين عام في قيمتها برضو 240 شهر، بيطلع 18 دينار إجمالي. قيمة القسط الشهري على هذه الأسرة راح يكون 137 دينار ونص.
1: 137. طيب
0: تقريبا ال 137 هذا يشكل لو حكينا مثلا من ال 500 لو حسبناها أقل من 40%.
1: أقل من 40. أكيد.
0: نعم. نعم. فبينما لو راح
1: 500 ال 40 يعني 200.
0: نعم.
1: نعم. 200.
0: نعم.
1: دينار له أقل بكثير.
0: بكثير. فهاي هاي من بكثير. ضمن الشروط.
1: طب يا سيدي، وأنتوا شو حطيتوا ضمانات على أساس إنه البنك مش كل سنة يزيد؟
0: نعم.
1: يجي يقول لك
0: ثبت.
1: لا البنك المركزي ثبت.
0: نعم.
1: علينا وهاي.
0: نعم.
1: القصص.
0: كان الشرط الأساسي بمسودة الاتفاقيات اللي بتتعقد مع الجهات التمويلية تثبيت سعر المرابحة والتأجير التمويلي لمدة 20 سنة، فشرط أساسي بالاتفاق.
1: هو تثبيت لمدة 20 عام.
0: نعم. نعم تثبيت.
1: نعم. إذن هذه حالة مستمعينا الكرام، وحسبناها يعني بالدقة من خلال المدير المالي والإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، يتعلق كيف هو الدعم، وكيف هي آلية اللي اعتمدتها الحكومة من خلال هذه المؤسسة لتقديم الدعم المالي الحقيقي

0: أمام إخواننا المستمعين وأصحاب الأسر. بعد هاي الحلقة يمكن عدد كبير جدا رح يكون من دخل الموقع الإلكتروني للمؤسسة ويمكن حاول يعرف أكثر بتفاصيل أكثر. طيب، يدفعنا الحال، ما هو السقف الأعلى للدعم الذي يمكن أن يستفيد منه أصحاب الدخولات؟ نأخذ مثلا الشريحة الثانية اللي هي قبل قوسين أودنا أن تكونها قاربة
1: الشريحة أفضل. الشريحة الثانية تقع براتب بين 520 ل 719.
0: نعم،
1: هون برضو نفس الشيء، قيمة التمويل 30 ألف دينار بحد أقل، طبعا بيقدر يأخذ أقل لغاية 20 ألف دينار، بدعم حكومي 15 ألف دينار مباشرة.
0: نعم،
1: واسترداد 7500 وهي نسبة وتناسب هون. نعم، حتى تمشي مع
0: يعني الحكومة بتقدم لك 7500. نعم، دعم بالمقابل أنه أنت بدك تسد 7500.
1: نعم،
0: و7500 بدك تسدها، بدك تسدها 7500
1: دون زيادة
0: أو نقصان.
1: وبرضو القسط يتراوح أقل من 40% لهاي الشرائح اللي هو تقريباً 150 دينار.
0: 150 دينار على 20 عام
1: شامل. نعم، القسطين اللي هو المسترد وال وقسط قيمة القرض.
0: طيب، في شروط لاختيار مثلا الـ الـ أو مواصفات، أو يمكن سؤالي لازم كان للجهات اللي راح تمول، لاختيار مثلا الشقق أو أنه عمليات البناء أو عمليات الإضافة.
1: هاي الجهة احنا في شرط أساسي من شروط الاستفادة أنه عمر البناء للشقة التي يتم إيراد شرائها لا تتجاوز 5 سنوات.
0: انتوا حاطينه
1: من الشروط. نعم، هذا شرط احنا حطيناه وهو ينطبق مع جميع شروط البنوك أو الجهات التمويلية. وشرط أيضا أن تكون تقع داخل مناطق التنظيم.
0: داخل
1: مناطق التنظيم. نعم.
0: طب من يمتلك خارج التنظيم يمكن أن يقدم؟
1: يقدم أنه يشتري داخل التنظيم، لكن داخل أنه يبني التنظيم. على يبني على أرض خارج التنظيم لا، حالي المرحلة هاي ما فيها لا.
0: نعم.
1: ونحكي كمان عن المرحلة الثانية اللي هي تقديم دعم كمان بالمرحلة الثالثة 12 ألف دينار لقيمة التمويل. هنا اختلفت، صار 40 ألف دينار للشريحة اللي هي تقع بين 720 ل 819 ارتفع. وهنا الاسترداد راح يكون مبلغ 8400 فقط من أصل ال 12000، والقسط راح يكون 256 دينار للشريحة.
0: هي كل ما زادت الشريحة.
1: فعشان أنا بدي أصل لآخر شريحة إنه راح يكون نسبة الدعم مسترد بالكامل لأنه هو قادر، لكن المؤسسة
0: بده الدفعة الأولى.
1: نعم،
0: بده الدفعة الأولى. هي المشكلة. نعم، المشكلة
1: بالدفعة الأولى. نعم.
0: وبعدين هنالك فرق كبير وشاسع ما بين صاحب الدفعة الأولى واللي بده يتملك بدون دفعة أولى.
1: صحيح.
0: يعني حدث بلا حرج إنه بتكون هنالك زيادة على سعر العقار أو الشقة أو المشروع، يعني زيادة بتكون قبل قوسين أنا ودنا أن تكون ثلثين من السعر الحقيقي.
1: القسط نفسه في الشريحة الأولى لو بده يروح على البنك ويتوجه يأخذ قرض لغايات السكن بقيمة 30 ألف دينار بدون تدخل أي حكومي أي دعم لهذا البرنامج، راح يكون قسطه أقل إشي على نفس السعر اللي إحنا حاطينه لو حصلناه، راح يكون 255 دينار، بينما احنا مع الدعم الحكومي راح يكون 137 دينار.
0: 137 دينار يعني.
1: هي في فرق لحاله راح يكون ملموس إن شاء الله للأسر الأردنية.
0: نعم. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام والحديث بعديد من الأسئلة التي يجب أن نطرحها نتحدث عنها بنوع من التفصيل. يمكن بعد الإعلان وهذه الشرائح وآلية الدعم والمقدار المقدم من الحكومة أو الآلاف المقدمة من الحكومة لدعم الأخوة المواطنين أصحاب الدخل المحدود للاستفادة من هذا الموضوع، التسهيلات من أجل القسط الميسر، حتى أتى بنا الحال أنه المبلغ المسترد من هذا الدعم الحكومي هو خالي من المرابحات، خالي من نسب الفائدة. صحيح. في بعض الـ يعني نعم الاسترداد أو حتى بعض الجهات أو كانت صناديق استثمارية مالية. طيب، هلأ اللي بيسمعني رح يتوجه مباشرة للإسكان ولا في هنالك أيضا تسهيل؟
1: نعم نعم، هلا احنا لما خلصنا الشروط الاستفاده وعدناها وشي، فهي صارت الصوره واضحه ان شاء الله عند اخواننا المستمعين.
0: نعم.
1: الاصل انه هون يتقدم من خلال رابط الكتروني وتقديم الطلبات الكترونيه لتسهيل على المواطنين.
0: نعم.
1: طبعا لانه تشمل كافه محافظات المملكه، الطلبات لا تقتصر فقط على محافظه عن اخرى وانما على كافه محافظات المملكه. فالتقديم بيكون عن طريق رابط الكتروني، ما في موجود عليه بيانات، بقدم كامل عن طريق تفعيل بطاقة رقمية لسند، وبقدم عن الطلب طبيعي جدا وبمر بمراحله كاملة. طبعا هون كمان بدنا نذكر مراحل بمر فيها تقديم الطلب.
0: لابد.
1: نعم. فاحنا بالمرحلة الأولى هي مرحلة استقبال الطلبات اللي هي مفتوح باب الاستفادة من 1/9 2026 لغاية 30

0: 39/9.
1: نستقبل كافة الطلبات على الموقع الإلكتروني، والإلكترونية كلها وثائق راح تكون مدعمة إلكترونيا من خلال سند، تطبيق سند
0: مربوط
1: مربوط
0: الحمد لله
1: نعم الحمد لله. المرحلة الثانية راح يكون مرحلة الفرز الطلبات وتقديم
0: الفرز
1: الطلبات
0: نعم
1: والتأكيد عليها. في أخواننا المواطنين كثير كمان تواصلوا معنا إنهم في وثائق ما قدروا يرفعوها على
0: حملوها
1: عليها ويحملوها، ففي مرحلة الفرز راح يتم المتابعة معهم والتواصل معهم وإرجاع الطلب لهم لإضافة هاي البيانات كاملة.
0: نعم يعني
1: نعم
0: حتى هذه البيانات
1: فهي مرحلة كلها بمرحلة الفرز الأولية.
0: نعم، إذن مستمعينا الكرام التقديم إلكتروني وذلك من خلال رابط المؤسسة التي أعلنت عنه، وإمكانكم أيضا الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري والدخول إلى هذا الرابط الاستفادة. طيب برأيك أثناء التقديم وكان هنالك شرط مخالف مباشرة، يمكن ظهر لديكم أو ظهر لدى هذا النظام وهذا الرابط أن هنالك مثلا عقار باسم رب الأسرة المتقدم في الطلب، وبالتالي يتم
1: بمرحلة الفرز يتم استثناءه
0: لكن ليس فقط ليست في مرحلة التقديم والتقديم، لكن هنالك عملية
1: نعم هو مسموح ليقدم لأي مواطن بقدم كامل المعلومات وكامل الوثائق بيرفعها. لجان الفرز هي المسؤولة عن هاي عن تدقيق الطلبات، وإن شاء الله إنه يكون فيها راح تكون منشورة النتائج بالكامل كمان للمرحلة الأولية للفرز، ومن ثم تدخل مرحلة أخرى للجان تأهيل كمان مشكلة في المؤسسة. نعم مرحلة التأهيل حكينا هاي راعينا فيها اللي هي عدة معايير ووضع لها علامات لهي حتى إنه يكون فيها أسهل وشفافية وعدالة ومساواة في موضوع اللي هي تأهيل المستفيدين.
0: نعم، ويمكن من خلال التأهيل هنالك نقاط تحسب
1: تحسب فيها
0: أسر الشهداء لأصحاب الاختراعات وغيرها. نعم،
1: ويتم الإعلان عنها كمان في المرحلة كاملة، وبحق لأي مواطن إنه يدقق في طلبه بيشوف إذا في أي وثائق ناقصة أي شيء كامل. التفاصيل بتكون منشورة إن شاء الله على موقعنا.
0: نعم ممتاز. ويمكن يمكن عندكم خط الرد السريع أو إنه إذا هناك
1: في طبعاً طبعاً
0: حتى
1: طبعاً
0: يتم الاستفسار إيضاح توضيح.
1: نعم إحنا شكلنا فريق خلال هذا الشهر للمتابعة للاستفسارات والمعلومات، إنه التواصل على الرقم المباشر اللي هو إذا أذكره.
0: نعم طبعاً.
1: 0780-006-658.
0: نعم.
1: والهاتف المباشر للمؤسسة كمان اللي هو 0646-443-07 فرعي 292 و397 للدعم الفني.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام رح نكمل حديثنا بمعية المدير المالي والإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الأستاذ حازم العساف. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، وكل الترحاب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ حازم العساف، وهو المدير المالي والإداري في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. أهلاً وسهلاً بك. يمكن قبل الفاصل تحدثنا ملياً حول برنامج الدعم التمويلي للإسكاني اللي فتح باب الاستفادة له من بداية هذا الشهر وحتى ومستمر حتى نهايته. نتحدث كيف يمكن لنا أن نعمل على تمكين الأسر أصحاب الدخل المحدود. تحدثنا عن فترة تمويل طويلة تصل لعشرين عام، وكذلك الحال حول قيمة الدعم المقدم، قيمة الدعم الحكومي المقدم تبعا لمقدار الدخول أو الدخولات لدى الأسرة، يعني مقدار الدخل الشهري هنالك مصفوفة أخذت بعناية ودقة ودراية. نتحدث عن هذا الدعم وقيم التي سوف يتم استرداد أجزاء منه في بعض الشرائح، هو لن يتم الحصول على أو أنه الحكومة تسترجع هذا الدعم. كلما زاد الدخل تصاعديا هنالك نسب وهنالك مقدار، في إشارة إلى أنه قيمة الدعم الحكومي عند عملية التسديد هي تسدد على أساس قرض حسن، وصولا أيضا إلى أنه إحنا ثبتنا الفائدة لمدة 20 عام. تخيلوا مستمعينا الكرام، حتى في هذه الجزئية هنالك دعم كامل في هذا الملف. تحريك عجلة الاقتصاد، احنا بنتحدث عن تمكين اقتصادي سوف ينتج عنه تمكين اجتماعي. صحيح. ايضا الحديث حول منظومة متكاملة، وبالتالي هذه الرؤى التي نتحدث عنها فيما يتعلق في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي. نتابع حديثنا، وكنا يمكن احنا اخذنا قبل الفاصل بعض الأمثلة العملية. تحدثنا عن هذه الشرائح، عن قيمة الدعم، آلية الاسترداد، قسط الشهري اللي يمكن لهذه الأسر أن تتحمله بما لا يتجاوز 40%. نتابع حديثي أيضا مستمعينا الكرام، كنا إحنا الاستمرار في تقديم أو استقبال الطلبات. بعد استقبال الطلبات هنالك عمليات فرز.
2: عمليات فرز تقوم في المؤسسة فترة بتقديم فرز ودراسة كافة الطلبات، واللي المواطن اللي ما قدر يقدم أي وثيقة أو شيء بنقدر نتواصل معه ونرجع معه ويرفعها، لأنه إحنا حكينا إنه في عنا شروط إضافية لما قرأوا الشروط الاستفادة، وإشي تبين إنه مثلا الرب الأسرة اللي هي أرملة أو مطلقة اللي هي من تمكين المرأة، يعني إنه هي من ضمن الشروط وإلها نقاط زيادة. مثلا اللي هو من عنده براءة اختراع وعنده شهادات مصدقة وعنده بيكون إنه هو معيل لأسرة، وبيكون كمان من ذوي الاحتياجات الخاصة بيقدر

0: يرفق هاي البيانات كاملة. ففي ناس تسرعت ورفعت الطلب بدون ما ترفق هاي الوثائق. فبناء على الاتصال معنا وتواصلوا معنا برضو عند مرحلة الفرز راح نقدر نرجع الطلبات لهم يضيفوا هاي المعلومات.
1: نعم يعني هنالك التعديل وارد وقائم
0: من خلال المواطن نفسه طبعا.
1: نعم من أول هذا الشهر لغاية اللحظة وأنتم يمكن بتتبعوا الموقع الإلكتروني يعني عدد الطلبات اللي تم تقديمها لغاية الآن أستاذ حازم.
0: لغاية الآن من واحد الشهر لغاية اليوم تقدم عنا أكثر من 1000 طلب. نعم. حاليا للاستفادة
1: أكثر من 1000 طلب. نعم. سوف تتبعها عملية الفرز ومن نعم. ثم المتابعة التدقيق ومن ثم
0: والتأهيل ومن ثم نعم
1: ثم
0: إصدار شهادة الاستفادة بعد هذه المرحلة النهائية
1: الاستفادة. نعم. طيب شو بدي يكون العنصر الفصل لمن تأهل المراحل عملية الاختيار كيف سوف يتم اختيار الأسر اللي وقع وانطبقت عليها الشروط؟
0: اختيارها احنا حكينا راح يكون في مرحلة التأهيل. في عندنا جدول خاص بهذه بنقاط معينة. النقاط هاي اذا انطبقت هاي العلامات بعد ما حصلوا على هما وتأهلوا من الفرز راح يدخلوا على مرحلة التأهيل. بناء على هاي المعايير راح يتم تأهيلهم وحصولهم على نقاط وترتيبهم حسب رقم الدور. حسب رقم الدور كل مواطن قدم طلب او
1: اسره يعني هناك الاسبقيه
0: في رقم نعم في اسبقيه اللي هي راح يكون ترتيب على 250 لاول 250 مستفيده اسره مستفيده لهذا
1: نعم.
0: العام
1: لهذا العام
0: نعم. فاذا بدنا نحكي عن
1: عمر البرنامج نعم.
0: البرنامج السنه المرحله الاولى السنه هذه اللي هي 250 اسره مستفيده راح يكون ولمده 4 سنوات حاليا اللي راح تكون 250 1000 أسرة مستفيدة خلال 4 سنوات.
1: نعم 1000 أسرة مستفيدة خلال الأربع سنوات. يمكن هنالك بده يكون عندكم مؤشرات أداء لنجاح هذا البرنامج ويمكن راح يكون في عندكم تقييم ومراجعة.
0: نعم.
1: احنا يعني تقريبا قبل قوسين ودنا ان نكون احنا في الربع الأخير من هذا العام.
0: صحيح.
1: وبالتالي يمكن حجم العمل راح يكون أكثر لكن بالعام القادم والذي يليه بتكون الصورة أكثر وأكثر.
0: نعم هو نعم. مرتبط بتقديم الطلبات وبحجمها.
1: نعم.
0: يعني بحجم الطلبات التغذية الراجعة راح تكون عند الانتهاء من تقديم الطلبات راح يكون في دراسة كاملة وشاملة ضمن معايير محددة نحدد فيها توزيع المحافظات طبعا اللي احنا نحكي فيها المحافظات ونسبتها.
1: نعم.
0: بناء على الطلبات اللي تم تقديمها لأنه هون راح تشارك كافة المحافظات المملكة الأردنية فيها وراح يكون مثلا إذا العمر كان له دور إذا كان في له ملاحظات جدا بنجمعها وإن شاء الله نعمل دراسة ونقدم فيها بكون فيها تغذية راجعة لتحسين وتطوير البرنامج مستقبلا.
1: نعم يعني هنالك أيضا
0: هو قابل للتطوير قابل
1: التوسع.
0: للإضافة والتوسع. نعم. طبعا نعم
1: قابل
0: نعم.
1: للتوسع يمكن نعم. بدرجة أولى لكن أيضا أخذتم بعين الاعتبار التوزيع العادل وليس المساواة لأنه في يمكن هناك محافظات بأمس الحاجة لتقديم
0: صحيح.
1: هذا الدعم
0: صحيح.
1: والعنصر الحكم هو الدخل الذي سوف يحكم
0: الدخل.
1: نعم شرائح نعم. الدخل التي سوف تحكم عملية الدعم وعملية اختيار وانتقاء الأسر المستفيدة
0: صحيح.
1: من هذا البرنامج. طيب نتحدث في جانب لابد أنه نسلط الضوء عليه ضيفي الكريم بأنه هذا هو البرنامج في نواته الأولى بوتقته الأولى مكملين من إن شاء الله خلال الأعوام الثلاث القادمة
0: إن شاء الله.
1: من أجل التوسع والاستمرارية
0: إن شاء الله.
1: هل رح يكون مثلا هنالك تعضيل بعد الشروط اللي يمكن بدأت تطفو للسطح ويمكن لاحظتوها سمة مشتركة مثلا في الطلبات ضيفي الكريم؟
0: لغاية الآن يعني مبدئيا كان اللي هي على شرائح الدخل المواطنين بعضهم يطلبوا الزيادة على شريحة الدخل اللي هي احنا اللي أخذنا الشريحة الأولى حكينا اللي هي حددناها من الحد الأدنى للأجور
1: نعم.
0: لغاية الشريحة العاشرة اللي هي 1320 دينار فإنه كان في طلبات يعني إنه زيادة هاي الشريحة ولا يوجد ما يمنع بعد إعداد الدراسة والتوسع فيها إنه ترفع الشريحة كمان الدخل ما في أي ما يمنع
1: نرفع حتى
0: طبعاً.
1: نعم الشريحة نعم. التي يمكن لها أن تستفيد طيب فيما يتعلق في قيمة الدعم
0: نعم.
1: وفرضا أنه مثلا الأسرة دخلها 700 دينار شهري
0: نعم.
1: أو حتى أنه نتجاوز 700 دينار مثلا نقول 900 أو 1000 دينار
0: نعم.
1: وبالتالي نتحدث أيضا يمكن لها أن تتقدم من أجل الحصول على الدعم الحكومي
0: طبعاً.
1: ضمن هذا البرنامج
0: طبعاً.
1: طيب وفرضا أنه طلب سقف أعلى مما تم تحديده مثلا شقة لقاها مثلا أو أنه العقار اللي بدي يشتريه مثلا كان أكثر من السقف اللي وضع لي دخله
0: صح.
1: ونأخذ يمكن مثال من خلالك ضيف الكريم
0: تمام.
1: نعم
0: هلا بالنسبة للدخل مثلا لو فرضنا أنه دخله 700 دينار وإجا طلب بده أنا بدي قرض بقيمة 50000 دينار مباشرة احنا بنرجع للمصفوفة، بالمصفوفة هو راتب 700 دينار يحدد مباشرة دخل الأسرة من 720 إلى 819 مباشرة ودينا على قيمة القرض اللي يحق له الحصول عليه 40,000 دينار.
1: نعم.
0: ألا يجوز أني أتجاوز هذه النسبة؟ مصفوفة عادلة. نعم. بين واضحة
1: منشورة كمان.
0: نعم.
1: هذه.
0: نعم.
1: من خلال.
0: نعم.
1: الرابط.
0: نعم.
1: ماشي.
0: نعم.
1: لأنه حتى الإنسان يعرف
0: موجودة. نعم
1: هذا
0: موجودة
1: الموضوع.
0: ومحدد المبالغ فيها كامل. فلو حكينا بيستطيع، وبرضه بنفس الوقت بيستطيع مثلا أنه مواطن دخله المنتظم بيزيد عن 1050 دينار أو 1100 دينار وبده يأخذ قرض 30,000 دينار، هو مسموح له حسب الشريحة يأخذ 50,000 دينار. لكن هو بده يرجع فيها، ففي له سقف هنا أنه لا يقل قيمة القرض عن 25,000 دينار، بيقدر يأخذ الحد الأدنى.
1: اها هنالك.
0: نعم.
1: حد
0: في حد ادنى،
1: ادنى
0: في حد
1: نعم.
0: بيقدر ياخذ انه لا يزيد عن 50 دينار. وبرضه ثمن الشقه احنا حددنا انه يكون ثمن الشقه لا يتجاوز 70,000 دينار ولا يقل عن 25,000 دينار.
1: نعم.
0: وهذا من كمان من مبدا العداله والتوزيع، انه تذهب الى الاسر اللي بحاجه.
1: نعم.
0: لهذا الدعم.
1: نعم.
0: والتوجيه عليه صحيح 100%.
1: نعم. الأمر متروك برمته ضيف الكريم للأخ المواطن.
0: نعم.
1: رب الأسرة.
0: نعم.
1: من اجل اختيار مشروعه سواء كان عقار أو حتى توسعة أو بناء.
0: صحيح.
1: من الألف إلى الياء، لكن إنه يكون في هنالك مخصصات لأراضي.
0: أراضي؟
1: لا، إنه يشتري أرض
0: هو مربوط البرنامج سكن. بالصندوق فقط في السكن.
1: نعم. حتى نوضح
0: توفير وتأمين. نعم. في السكن. وإنشاء أو توسعة.
1: نعم.
0: لمساحة لا تزيد عن 150 متر.
1: عن 150 يعني. نعم. لا ننسى أنه إحنا 150 متر مربع هذا شرط أساسي.
0: نعم.
1: حتى لو زاد أو لا قل
0: ما في مشكلة.
1: لكن
0: إذا
1: لو
0: زاد يستثنى.
1: يستثنى.
0: نعم.
1: يعني نعم حتى إنه يعرف المواطن اللي بده يستفيد.
0: يعني
1: ماذا يقدم. نعم.
0: 150 متر كافية لأسرة. نعم. مكونة من 5 إلى 6 أشخاص يعني
1: نعم.
0: وهي
1: احنا
0: الأسرة الأردنية
1: في
0: الأسرة الأردنية الأغلبية عدد الأفراد من 5 إلى 6 أفراد مع.
1: نعم.
0: الشاملة فهي.
1: نعم. ممكن حتى هي كمشروع في البدايات هو مشروع.
0: نعم.
1: يفي بالغرض.
0: نعم.
1: يقدم هذا الـ الـ الـ يعني الـ المنفعة منه الحقيقية. طيب خدمات إلكترونية هي بكل معنى الكلمة
0: 100%.
1: وصلنا لعمليات الفرز ويمكن من لم تنطبق عليه الشروط. أنا أتحدث هنا ويمكن لي أن أتساءل بأنه بالفعل النزاهة والشفافية العالية في من سوف يقع عليهم الاختيار بيكون في دور دكتور
0: طبعاً
1: وكل أستاذي الكريم وكل مرة
0: في دور في دور للاستفادة مرتبط في رقم الطلب. كل مواطن أو أسرة تقدمت في الطلب في رقم إلكتروني والآن هو حاصل عليه الألف. هذول لهم أرقام تسلسلية.
1: نعم.
0: رقمه بيقدروا يتتبعه من خلال المواقع الإلكترونية للمؤسسة، ورح يكون في نشر كامل لكامل هاي البيانات والمؤهلين، وبيقدر يراجع بأي وقت ونعطيه الأسباب الرفض وأسباب هاي بيكون منشورة بالكامل.
1: نعم. ونأخذ بعين الاعتبار أنه رح يكون في هنالك دور لأنه أنت
0: طبعاً
1: بتتحدث عن أسبوع وصار ألف.
0: الدور فقط لهذا العام، لا يعني أنه أنت حصولك على رقم دور أنه أنت تستفيد السنة القادمة، لا، بده يفتح باب استفادة جديد. أنت فقدت حقك في تقديم الطلب هذا السنة، السنة القادمة دور جديد.
1: إذا تقديم كل سنة بسنتها.
0: كل سنة بسنتها.
1: نعم.
0: لكن عشان موضوع التأهيل والاستفادة وترتيب الدور إنه هو له الحق فيه، وبرضو أضفناه وأخذناها بعين الاعتبار بشروط التأهيل إنه هذا رقم الدور اللي هو أخذه مثلا السنة هاي وما طلع له، السنة القادمة لما يقدم ويطلع له بشروط الاستفادة راح يكون له ميزة بعلامات زيادة.
1: نعم.
0: رقم
1: الأفضلية.
0: نعم. الأفضلية.
1: نعم.
0: أفضلية في تقديم الطلب.
1: نعم. يعني حتى إحنا نشجعهم أنه ما يتكاسلوا في تقديم الطلب لأنه أكيد الأولوية والأسبقية في تقديم
0: والأسبقية.
1: الطلب راح تعطي نوع من الأفضلية. صحيح. حتى لو أجا دوره العام القادم أو الذي يليها أو الذي يليه.
0: صحيح.
1: على مدار الأربع أعوام. طيب أيضا ضيف الكريم من ثابته أنه عنده عقار أو عنده مثلا سجل تجاري يثبت أنه عنده أملاك وأنه أنتوا على يقين أنه دخله هو أكبر بكثير مثلا زي أصحاب مكاتب الخدمات سواء النقل أو حتى.
0: صحيح.
1: يعني غير ذلك من هذه المنشآت، هل هي تأتي بالضرر على صاحبها؟
0: إذا تسمحي لي إحنا هون يعني إحنا في التحول الرقمي له دور كبير.
1: نعم.
0: الحمد لله إحنا سند يعني تطبيق سند مفعل فكل الدوائر مرتبطة في بعض.
1: نعم. الأراضي.
0: لو حكينا لو عملية تحري مباشرة بيظهر عندنا كل أملاكه فبين انه هو مالك لمسكن فهو استثني مباشره.
1: لكن اذا مالك لاشياء ثانيه لا ضير،
0: اذا سكن لا يصلح للسكن فهو لا ضير. نعم. لكن يثبت دخله، الاصل في اثبات دخله.
1: نعم. نعم.
0: نعم.
1: وبالتالي اذا هذه الاسس وهذه الاليات.
0: نعم.
1: وهذا برنامج الدعم التمويلي للإسكان التابع للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. إذا كلمة أخيرة مستمعينا الكرام، وخاصة هلا عدد كبير سمعنا وأكيد هو كان على أهبة الاستعداد إنه يقدم. تفضل.
0: في ختام هذا اللقاء أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ولبرنامجكم الكريم والمذيعة المهندسة وفاء بالروس على إتاحة هذه الفرصة الطيبة للحديث عن البرنامج دعم التمويل الإسكاني والتعريف بأهدافه ومزاياه وآلية الاستفادة منه.
1: نعم.
0: ونأمل أن نكون وفقنا في تقديم صورة واضحة طبعا ومتكاملة عن البرنامج، أنه يسهل على المواطن بإيصال المعلومة وتمكين الفئات المستهدفة.
1: نعم.
0: من الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها طبعا المؤسسة، والوصول بخدمتنا للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.
1: نعم.
0: ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية. ونحن لن نألو جهدا أنه دائما نسلط الضوء حول أهم المنجزات وأهم البرامج أهم المبادرات التي تأتي بها الحكومات والوزارات المعنية من أجل تجويد خدمة الحياة والحياة للأخوة المواطنين. وأنا بكون سعيدة جدا إذا ما كان هذا البرنامج يسلط الضوء حول كيف يمكن لنا أن نمد يد العون للأسر محدودة الدخل. نلفت عنايتكم أنه الأرقام فيما يتعلق في الدعم الفني والرد الآلي سوف نضعها على برنامج متابعات وصفحة برنامج متابعات على الفيسبوك. شكرا جزيلا لك المدير المالي والإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الأستاذ حازم العساف. شكرا كنت ضيف معنا. شكرا. ونأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء أكثر وأكثر، وحتى إن دعت بنا الحاجة مع مرور الوقت والأشهر في لقاء آخر متجدد نحن جاهزون. شكرا لك مرة.
0: شكرا لكم. شكرا لك.
1: إذن مستمعينا الكرام إن شاء الله في جعبتنا العديد من اللقاءات التي سوف نتناول فيها أو نتناول فيها الحديث فيما يتعلق في العديد من القضايا الخدمية التي تهم الأخوة المواطنين. نلفت عنايتكم إن شاء الله ما زال التعليم التقني والمهني، التعليم التطبيقي سواء كان في مؤسسات التعليم العالي أو حتى في المدارس ذات القطاع الحكومي والقطاع الخاص يكون لها نصيب من برنامج وجدول أعمال برنامج متابعات. شكرا جزيلا لك مهندسنا مجد الزعبي، كنت بالإشراف الهندسي المباشر، ونسعد بأن نبث أيضا أجمل التحيات للأستاذ أحمد الجمل وهو مدير الإعلام والاتصال في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. شكرا جزيلا لك رأفت القطامي كنت معنا بالسوشال ميديا. على أمل أن نلتقي مستمعينا مشاهدينا، نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الحكومة تطلق حملة عاماني من العمل من الرؤية إلى الواقع لاستعراض نتائج عملها وانعكاساتها على المواطن. وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة في مقر جامعة الدول العربية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري في القاهرة العلاقات الثنائية والتحضيرات لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، ويلتقي نظيره اللبناني والعراقي والسوري. القوات المسلحة تخلي 10 من المصابين في حادث سير في مصر، فيما تعذر إخلاء المصاب 11 بسبب تلقيه العلاج هناك. استشهاد طفل وشاب متأثرين بإصابتهما بنيران وقصف الاحتلال على قطاع غزة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على قطاع غزة. استشهاد 11 شخصا وإصابة 5 آخرين جراء قصف إسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. إيران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز وتتجه لفرض قواعد عبور جديدة. ومحليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة. وطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحار في الأغوار والعقبة، والله أعلم.

0: تجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.
1: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تحصى وأسبغ علينا فضله ظاهرا وباطنا، وجعل الشكر مفتاحا للمزيد وسببا لدوام النعمة وبركتها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، خير من شكر ربه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. عنوان حلقة هذا اليوم: الشكر حياة القلوب. والحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة المربي الدكتور عبد الرحمن بداح. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
1: ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم،
0: حياكم الله.
1: مرحبا.
0: أخوتي الكرام، في زحام الحياة وبين مشاغلنا وهمومنا قد نعتاد النعم حتى ننسى أنها فضل من الله سبحانه وتعالى. نستيقظ كل صباح فنجد أمامنا نعمة الحياة، نعمة الصحة، نعمة الأهل، نعمة الأمن والأمان، نعمة الرزق، وربما مررنا بجانب كل هذه النعم دون أن نتوقف لحظة لنقول الحمد لله. الشكر إخوتي الكرام ليس مجرد كلمة نقولها بألسنتنا، بل هو حياة يعيشها القلب، أن ترى الخير الذي بين يديك وأن تعرف صاحبه الحقيقي، فتفيض روحك امتنانا لله سبحانه وتعالى. الشكر عبادة إخوتي الكرام، والشكر طمأنينة. الشكر يعلمنا أن ننظر إلى ما لدينا قبل أن ننشغل بما عند الآخرين. خلق عظيم إخوتي الكرام، وصى به الله تعالى وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم، يا مرحبا.
0: فضيلة الدكتور، في البداية دعنا نتحدث عن مكانة الشكر ومعنى الشكر في القرآن الكريم. يعني إذا تحدثنا عن شكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، الله تعالى أثنى على سيدنا نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، سيدنا سليمان عليه السلام دعا أن يكون من الشاكرين، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الله تعالى أمره بالشكر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أمر الله تعالى سيد لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الله تعالى جعل هذه وصية للإنسان، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. دعنا نتحدث عن هذه المنزلة وهذه المرتبة للشكر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي على نبيه الكريم. أولا أشكركم سيدي شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة للحديث في مثل هذه الموضوعات التي تبدو في ظاهرها سهلة يسيرة، وقد يظن بعض السامعين أنها ليست بهذه الأهمية التي تخصص لها حلقات في إذاعة لها مثل هذا الاحترام والتقدير. لكني أؤكد أن هذه الموضوعات وإن كانت من السهلة المتداولة يقولها ويفعلها الصغير والكبير والغني والفقير والعالم والعامل والجاحد يعني مقر، مثل هذه الموضوعات لها أهمية خاصة، لأن يعني خصوصيتها وحضورها يعني متاح في كل الأحوال، بل موجود في كل الأحوال، كما تفضلتم في البداية وقلتم إن الشكر قد لا يبدو ضروريا على النعم الموجودة المتاحة للجميع. فهناك نعم، مثلا نعمة الحياة، ذكرتم نعمة الحياة، فبعض الناس يعني لا يرى أن هذه النعمة تستاهل كل هذا الثناء. طيب احمد الله تعالى أن جعلك من الأحياء. كثير من الناس ناموا مثلك وأفاقوا فاقدين لحياتهم، أفاقت الناس على خبر وفاتهم. كثير من الناس بات بعينين وأصبح بلا نظر. كثير من الناس بات يسمع سمع ما شاء الله يسمع دبيب النمل، لكن أصبح لا يسمع شيء، فقد هذه النعمة. كثير من الناس لا يعني تستقطب أنظارهم وأفكارهم هذه النعم إلا عندما يفقدوها، وهذا يعني زي إذعان، يعني بده يشكر غصب، لأنه يعني حس بالنعمة عندما فقدت. لكن الأخيار والأبرار يعني ينظرون إلى مثل هذه النعم وعلى كثرتها لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعجبني كلام يمكن للشيخ شعراوي لما قال: وإن تعدوا نعمة الله، ما قال أنعم الله. لو أننا أردنا أن نحصي نعمة البصر، فضائلها وفوائدها وخيراتها وبركاتها، ما استطعنا أن نحصي فوائد وفضائل

0: النعمة واحدة من النعم، فلذلك يحسن بنا أن نفيق على هذه النعم على كثرتها ونشكر ما استطعنا، لأن وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، الله يرضى الشكر ويرضى عن الشاكرين. بقي أن نذكر بأن الشكر ما هو؟ الشكر بالنسبة لله تعالى استعمال النعمة التي أنعم بها علينا فيما يرضيه. لو واحد ظل كل حياته يقول أشكر الله أشكر الله يا ربي أشكرك، لو كان الشكر باللسان فحسب، هذا الشكر لا قيمة له، لأن الشكر إذا أخذ على شكل جماعي، يعني معنى شكر اللسان، شكر القلب، شكر الأركان وبنيان الإنسان نفسه، هنا يكون الشكر مكتملا. أما أن نكتفي بكلمة والله أشكر الله، كيف حالك أشكر الله، بدنا مع هذا الشكر اللي في اللسان، هذا يعني يطهر اللسان، واللسان يعني يكون له حضوره في وله نصيبه في هذه العبادة، لكن هذا الشكر وحده لا يكفي، لابد من شكر القلب، أن يكون القلب حاضرا مع الله لا إله إلا الله، لا يغفل عن الله لحظة، بمعنى أنه يستذكر نعمة الله في سمعه، في بصره، في قلبه، في شرايينه، في أوردته، في حركات قلبه، في دقات فؤاده، في كل هذه النعم التي لا تحصى، مهما حاولت أن تحصي فلن تحصي. هذا يجعلنا في حالة حضور مع الله، لأن كثيرا من الناس يفقدون هذه النعم، في ناس قلبه في مشاكل وفي مصائب وفي شرايين مسكرة وفي زيادة بالضغط والزيادة بالسكر والزيادة مدري بإيش بالضغط، ضغط العينين فيها ضغط والأذنين فيها معايير وفيها كل هذا، يعني من أنعم الله التي تحتاج منا إلى حضور قلبي. الحضور القلبي يورثك ماذا؟ الحضور القلبي يورثك محبة لله. هذه المحبة ما هي فوائدها؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي
1: يبطش بها،
0: ويعني كل هذه الأدوات هذه تصير في مصلحتك وتصير في خانتك، فلا تستقل دائما. هذا يعني شكر القلب في حياة، تفضلتم وذكرتم أن القلب حياة الروح، حياة القلب،
1: شكر حياة القلب.
0: أعجبني الحديث الذي يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا دعنا الآن مع شكر الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم، هو المتفضل الذي أعطانا الأشياء ابتداء. يعني كثير من الناس يدعون ويقولون يا ربي أعطيتنا كل هذه النعم، بما في نعمة الإسلام أعطيتنا يعني إياها بدون طلب، فيا ربي لا تحرمنا جنتك ونحن نطلبها.
1: آمين.
0: فهكذا يبقى شكر البدن وأعضاء البدن، هناك شكر اليدين. طيب ألم نجعل له عينين ولسان، يعني ربنا ذكر لك عينة من أدوات الجسم
1: وجوارح
0: يعني أعضائه. فذكر اليدين الإعطاء، يعجبني هذا الفهم، ذكر اليدين الإعطاء. طيب اليد اللي ماسكة، اليد المغلولة، اليد التي لا تنفق، اليد التي لا خير فيها، لا تمتد للآخرين إلا بالأذى، هذا نكران. لكن العرفان أن تمد يدك بالعطاء، فأما من أعطى واتقى. ما قال لك أعطى إيش، في ناس قادرين على العطاء يعني ما شاء الله، هيل بلكيل قادرين، لكن في ناس يعني لا يقدر إلا على الشيء البسيط، أعطى ولو كان بسيط. الذين يلمزون المتطوعين، يعني هذول اللي كانوا يعلقوا على المسهمين في غزوة العسرة، كان بعضهم يجيب له صاع تمر، يقول لك هذا اللي جايبه صاع تمر، طيب ما هو بالمقابل أنت ما جبتش ولا إشي. لا تستحي من القليل، فإن لا شيء أقل منه. لذلك يعني نكون مع اليدين في الإعطاء، يعني ولو مداركة خطر، خطر كان بده يقع نداركه باليدين، نساعد واحد مغلوب، نساعده باليدين، نحمل معه، نساعده، نوقف عنده.
1: يعني هذا النوع من أنواع شكر اليد؟
0: هذا من أنواع شكر اليد.
1: نعم.
0: فقال لك ذكر وشكر اليدين الإعطاء.
1: الإعطاء.

0: الأذنين. طيب الإصغاء، وإذا قرئ القرآن
1: فاستمعوا
0: فاستمعوا
1: له.
0: له. لما تسمع هذا السماع جزء من المطلوب، الجزء الثاني هذا الذي تسمعه يا ريتك توصله لغيرك. في ناس رب مبلغ أوعى من
1: من
0: سامع،
1: سامع.
0: يعني بلغوا عني ولو آية. أنت سمعت هالآية وأعجبتك، سمعت هالموعظة وأثرت في نفسك، طيب بلغها، بلغ على الأقل للأقربين، الأقربون أولى بالمعروف، فبلغ، بلغ
1: هذا
0: للقرآن.
1: شكر اللسان،
0: نعم، هذا شكر اللسان. فشكر الأذنين، شكر
1: الأذن، الاستماع. نعم
0: نعم، بده يسمع. وبعدين دير بالك انك تسمع اي كلام. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، كل اذن خير لكم، يؤمن لله ويؤمن، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فالاذن اذا سمعت حسنه نشرتها، واذا سمعت سيئه تكتمها. قال لك فاعرض، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. فهذه وظيفة الأذنين، استقبال المعلومة، توظيفها، إرسالها إلى من يستفيد منها، إعادة صياغتها بقالب آخر إذا كان أنفع فليكن هذا. ثم يا سيدي، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، كمان الكلام الذي لا ينفع ولا يرفع بلى منه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه يعني
1: هذا
0: من،
1: شكر
0: نعم، الأذنين.
1: نعمة السمع. البصر،
0: البصر، يا سلام، قل للمؤمنين أول شيء يغضوا من أبصارهم. الغض إنك تنقص من البصر شوية وتخلي البصر على قدر الحاجة، ما في داعي إنه الواحد يعني يحاول يخترق الحيطان بنظره بغير حاجة. يعني غض البصر يورث الخشوع، يورث الرزانة، يورث الأجر والثواب، لأنك أنت إذا ظليتك يعني مرسلا للنظر في كل الاتجاهات لا تأمن إنه، ما هو يعني الشيطان ما هو قرين، ما من ابن آدم إلا وله قرين. فقالوا له حتى أنت يا رسول الله يعني قرين
1: صلى الله عليه
0: من
1: وسلم.
0: الشيطان. قال حتى أنا، لكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. يعني أن تذهب مع العين في كل مذهب، لا، اجعل حدود للعين،
1: نعم
0: مثل حدود اللسان وحدود الإعطاء، كل شيء لازم يكون بحدود. فالذكر اللسان أول شيء، يعني أحسن الذكر وأفضل كلام، أفضل الذكر والقول لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا
0: كثر
1: الله
0: من ذكر لا
1: محمد
0: إله إلا
1: رسول
0: الله،
1: الله.
0: هو ما راح تعطلك عن شغلك لو قلت لا إله إلا الله، ما راح تعطلك عن شغلك، ولا راح تكون إنك يعني أنت تركت الأهم ومشيت بغير المهم. لا، أفضل الذكر أن نقول هذا الكلام، نقول الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة صدقة، وقولوا للناس حسنا،
1: حسنا.
0: وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. هكذا يعني يكون اللسان في ما ينفع في ما يرفع. رب كلمة تقول لصاحبها دعني، الكلمة اللي في منها مضرة بلى منها. الصمت حكمة وقليل فاعله. الكلام الطيب يفتح القلوب يعني الطيبة، والكلام اللي فيه غلظة ولو كنت فظا غليظ القلب
1: تنفضوا من
0: لانفضوا من
1: حولك.
0: حولك، مش من حول النبي لحاله، من حولنا كلنا إذا كان كلامنا فيه شدة وفيه قسوة. وبعدين احنا خلينا نعامل الناس زي ما نحب انهم يعاملونا، فلا نقسو على الناس بكلمة بأي شيء. القسوة مش مستحبة، ديننا دين يعني يؤمن روح العطاء، اللين، المسامحة، العفو، كل هذا مطلوب من
1: نعم
0: الكلمة وغيرها.
1: جزاكم الله خير.
0: وإياكم.
1: إذن نحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأولى هذه النعم نعمة الإسلام، وإن تعدوا نعمة الله لا
0: لا
1: تحصوها.
0: تحصوها.
1: دكتور، الله تعالى يقول في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف نفهم هذه الآية؟ ولماذا ربط الله تعالى بين الشكر وزيادة النعم؟
0: قلنا الشكر أن تستخدم النعمة فيما يرضي الله، لكن إذا لم تستخدم النعمة فيما يرضي الله، هذا يعني أننا غير منتبهين لأنفسنا ولا لآخرتنا. لذلك رب العالمين يوقف الزيادة المرجوة من الشكر حتى نفيق، حتى نفيق وننتبه لماذا توقف العطاء.

0: رباني. أحيانا يا سيدي يكون وقف الزيادة، عارف بإيش؟ تكون يعني بحرمان الإنسان من سماع القرآن، من فقه القرآن، سماع الإنسان من الصلاة على النبي،
1: اللهم
0: حرمانه
1: صل على
0: قصدي،
1: سيدنا محمد.
0: حرمان بعض الناس ما بيفطن على النبي، النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يصلي على النبي، الملائكة تصلي على النبي، وهذا أخونا
1: غافل.
0: لا يفطن إنه يصلي على النبي،
1: صلى الله
0: ويحسب
1: عليه
0: إنه
1: وسلم.
0: خلص الحاضر ساد، هي مش عزيمة عرس يا سيدي، هذه صلاة على النبي. كل ما قلت اللهم صلي على
1: اللهم
0: محمد،
1: صل على سيدنا محمد.
0: ممكن كلمة اللهم صلي على محمد يعني يا رب يا الله ارحم سيدنا محمد، بجوز هاي تتسبب بقضاء دين واحد من أمة محمد،
1: صلى الله عليه
0: بخروج
1: وسلم.
0: واحد من السجن يكون مظلوم، بجبر واحد مكسور، يعني الله سبحانه وتعالى يبارك في حسنات إنسان على كلمة اللهم صل على محمد. ما هي الصلاة
1: قضاء جميع الحوائج،
0: قضاء الحوائج بهذا،
1: تفريج الهموم،
0: هذا بس بدها يقين يا سيدي. بعض الناس حسبوا انه
1: قضاء
0: قاعدين
1: الديون.
0: نحكي ميتافيزيق، يعني انه هيك شو بتحكوا يا زلمه، احنا بعصر عصر غير، اختلفت الدنيا، زمان كانوا يصلوا على النبي مش لاقين لهم شغله، اما هسه بدك اياني اصلي، بدك تصلي على النبي والا حرمت يعني حرمت نفسك من بركات وخيرات كثيره. شوف لما امتنا كانت تصلي على النبي،
1: صلى الله على
0: هو
1: سيدنا
0: اللي يصلي
1: محمد.
0: على النبي، هذه بس هذا يعني الموجز. اما الصلاه على النبي بالمعنى المطلوب، عارف يا سيدي؟ الصلاه على النبي بالمعنى المطلوب انك تتذكر هم النبي، شو كانت هموم النبي؟
1: فكر النبي.
0: فكر النبي، عبادة النبي، أخلاق النبي، جهاد النبي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لما أقول اللهم صل على سيدنا محمد لا أتوقف عند هذه الحدود اللي يعلنها اللسان، هذا بس العنوان زي عنوان الدرس أو عنوان الكتاب، لكن وراء الصلاة على النبي أشياء كثيرة. فبعض الناس لا يزيد لا من الصلاة على النبي ولا من ذكر الله ولا من عمل الخير، وحسب إنها الشغلة يعني هيك مقاولة شو يسموها يعني بلغة البيع والشراء، يعني مطابلة. لا لا لا، كل لو إذا قلت اللهم صل على محمد 100 مرة هذا بنفعك أكثر ما تقول اللهم صل على محمد مرة واحدة. هاي الصلوات شوف قديش أمة محمد اللي
1: صلى الله عليه
0: آمنوا فيه
1: وسلم.
0: واتبعوه، أنت تطلب من الله يصلي على محمد وعلى آل محمد، ترى أنا وياك إن شاء الله من أمة محمد عليه
1: صلى
0: الصلاة
1: الله عليه
0: والسلام.
1: وسلم.
0: الأهل باللغة، أنا مرة دورت عليها بالقاموس، يقول لك الآل الأهل والأولياء والأتباع، يعني شوف تطلع معك بالمليارات، الأهل والأولياء يعني اللي والوه واللي والأتباع اللي يتبعوه، وأهله اللي هم ينتسبوا إله ولو نسبا
1: صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم.
0: الصلاة والسلام.
1: أيضا هو نبينا صلى الله عليه
0: اللهم
1: وسلم
0: صل على
1: خير من شكر. يعني في الحديث فضيلة الدكتور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، هو غفر له ما تقدم من
0: الله
1: ذنبه، ويقوم الليل حتى تتفطر
0: قدمه.
1: قدماه. عندما سئل عن
0: نعم،
1: ذلك قال: ألا فلا أكون عبدا شكورا.
0: حتى السيدة عائشة استغربت، يا سيدي يا رسول الله أنت
1: صلى
0: على
1: الله عليه
0: إيش
1: وسلم.
0: بهالليل تستغفر وتقوم الليل وتصلي وتعبد بعدين صلوات، مش طرد عشم زي صلواتنا، بجوز إحنا إذا صلينا ركعتين نشوف حالنا كأن يعني فاتحين الأندلس. لا لا، قال له ربنا إن ربك يعلم، شوف إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني لو قلنا الليل 12 ساعة تصور واحد يقوم 12 8 ساعات، والله شيء عظيم. شوف مسؤوليات النبي، قائد ورئيس الدولة كلها، وهو الدليل، هو المبين، هو المبلغ، هو اللي علمنا كل شيء، ومع هذا الليل مش للنوم عند سيدنا النبي، هذا الليل للنوم عندنا احنا المساكين، لكن
1: القيام.
0: في وظيفة أخرى لليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة لك هاي خصوصية، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولما تتوزع يا سيدي المنازل هناك يظهر المتقدم من المتأخر.
1: نعم. دكتور، هل ونحن نتحدث عن الشكر عبادة قلبية بالقلب، أم عبادة قولية باللسان، أم عملية بالجوارح، أم يعني هذه جميع الأعضاء مشتركة في
0: والله
1: الشكر؟
0: أنا أشعر إذا ما اجتمعت الثلاث مع بعض يظل الشكر منقوص، لابد من شكر باللسان مشان اللي يسمعك خليه يتأثر فيك، يا الله اجعلنا من الشاكرين. يعني كلياتنا بنطلع على آبائنا هالختائرية يقول يا ربي تجعلنا من

0: شاكرين، يا ربي ترزقنا عنا على ذكرك وشكرك. سيدنا النبي بعد ما كان يصلي الصلوات المفروضة يقول اللهم أعني، أعني يعني بدها مساعدة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
1: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة.
0: بعد كل صلاة. هذا دلالة أنا أخذت منها مؤشر أنه يعني حمولة، يعني بدها رب العالمين يعين عليها، لأن الشيطان يشتغل هو وجنوده. إنه يراكم هو وجنوده من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن الشيطان يحاول يدخل بأي لحظة يقول لك على إيش بدك تشكر، والله ما نداري على إيش بدك تشكر. يا سلام، إن الله يحب من العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، لأنه في ناس نفسهم يعني بالأجهزة، وشربهم بالأجهزة، وأكلهم كله بالقطارة. يعني رب نعمة لا تراها يعني نعمة بالمعنى المطلوب، وهي بالحقيقة نعمة كبيرة محروم منها كثير من الناس.
1: جزاكم الله
0: خير. فلا بد من اجتماع هذه الثلاثة، باللسان وبالقلب وبالأعضاء.
1: جزاكم الله خير دكتور. دكتور، يعني نعود للمحور الرئيسي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآن نحن يعني نتلذذ في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. هل فضيلة الدكتور يعني اعتياد النعم يقلل من قيمتها؟
0: يقلل عند كثير من الناس. يقول لك يعني هو مثلا هسه الكهرباء جاي وما شاء الله، لو قطعت الكهرباء ساعتها هون تبين قديش غلاوة الكهرباء. تلاقي عندك يمكن 20-30 جهاز وقفت، تلاقي حالك مش قادر تعمل إشي. فتكون ما شاء الله المي جايتك وواصلة وتمام، لو قالوا لك قطعت المي تحس بمشكلة كبيرة، كيف تقطع المي؟ بس لما تظل هالشغلة دائمة، يقولوا الإلف حجاب، لما تألف الشغلة تحجبك عن فوائدها وضروراتها وما إلى ذلك.
1: نعم. أيضا دكتور، يعني للأسف البعض الآن مشغول بالآخرين، لا يرى ما عنده، ينشغل بفلان سافر، فلان قام بشراء مثلا مركبة، فلان ترقى في وظيفة. المقارنات فضيلة الدكتور، فهذا يعني ربما يقود إلى التذمر، الجحود، النكران.
0: بعض الناس ينظر إلى ما عند الآخرين وينسى ما عنده، فهو يظن نفسه مع المحاريم، يعني محروم هو المسكين. يقول لك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يقول لك المحروم أنا. وما يدري إنه كثير من الناس يتمنى لو عنده دار زي داره، سيارة زي سيارته، أولاد طائعين زي أولاده،
1: صحة،
0: مرة بارة بزوجها وبأهلها مثل زوجته، صحتهم قوية مثل صحته. يعني بتذكر مرة قالوا واحد يعني ما شاء الله عنده مال كثير وعمل دعوة لهالناس اللي بيحبهم وجلسوا يأكلوا، هو مش صح له يأكل معهم. يا ابن الحلال والله الزاد ما بيطيب غير بأهله، اتفضل. قال لهم أنا ما بقدر، أنا يمكن بس مسموح لي أشرب مية أو نتفة حليب بس. شايفين هذا الزلم اللي بالحديقة؟ قال آه والله شايفينه، معاه رغيف طبون ومعاه راس فجل ويوكل ولا سائل عن كل الدنيا. قال لهم والله أدفع نص مالي بس أكون مثل هذا الزلمة، يا ريت أشتهي أنا قاعد حبة فاكهة ولا لقمة خبز ولا أكلة هنية مش طالع لي. فكثير من الناس ينسى النعمة اللي عنده وينشغل بما عند الناس. في هيك زي طرفة يقولوا واحد زهقان من داره بده يبيعها، فراح على مكتب إعلان يعني مشان يروج للغرفة وللبيت فقال إعلان شقة أو بيت للبيع، بيت ريفي. طيب هذا البيت يقع على رابية مطلة على كذا وكذا، وحوله الأشجار الوارفة والظلال الفارهة، وهذا البيت يوجد به مكان لوقوف السيارات وتأتيه الرياح من كل جانب.
1: أوصاف البيت،
0: شو أوصاف البيت؟ وهو يقرأ له، قال له خليني أقرأ لك شو اللي كتبت. قال له كذا وكذا. قال له أنت عن أي بيت تحكي؟ قال له عن بيتك. قال له بطلت أبيع.
1: يعني دكتور، يمكن أن يكون الإنسان محاط بالنعم،
0: نعم،
1: لكنه يعيش فقيرا في قلبه.
0: صحيح.
1: لأنه مشغول بما عند الآخرين.

0: يقول الفقير فقير الآخرة والغني غني الآخرة، هو الغنى والفقر مش هون. كثير ناس يعدوا بالدنيا من الأغنياء، لكن هذا الغنى ألهاهم عن ذكر الله، ألهاهم عن التعلم والتعليم، أنهاهم عن قراية القرآن، ألهاهم عن صلة الأرحام، ألهاهم عن بر الوالدين. إيش الفائدة؟ يعني تعرف يا سيدي، لما الإنسان يكون معاه قرشين بس اللي يكفي حاجاته الأساسية، الباقي يصير عبارة عن أرقام، بس معاه مليون ولا معاه 10 ملايين، إيش الفائدة يعني؟ ما دام أنت لو احتجت شيء تروح تشتري، خلص عيش مستور.
1: طيب طيب دكتور، يعني ما سبب ذلك؟ الآن البعض ينظر إلى ما عند الآخرين ولا ينظر إلى ما عنده، ما السبب في ذلك؟ وأثر ذلك دكتور على يعني علاقة هذا الإنسان بربه وبخلقه بالناس؟
0: سبب ذلك الجشع والنفس الأمارة بالسوء، سبب ذلك الأنانية، سبب ذلك الحسد ويحسب حاله إنه هو وبس. فهذا الجشع والحسد والأنانية وبغض الآخرين، ويعني إنه يعني هو بس ما في غيره بالحياة، هذا هو اللي يخلي عند الناس
1: للأسف.
0: تنامي فكرة الأنانية. ولا أنت شو يضرك؟ ما الذي يضرك لو كان الناس كلهم الحمد لله مكتفين وعايشين ومبسوطين؟ ليش تتمنى لهم العثرة؟ ليش ما بتحب لهم الخير؟ وهكذا.
1: نعم، جزاكم الله خير. نعود إلى قوله تعالى دكتور: لئن شكرتم لأزيدنكم. دكتور، هل الشكر يعني سبب فقط كما أشارت هذه الآية، سبب لزيادة النعم فقط، أم أنه أيضا يتعدى ذلك ليجعل الإنسان يعني يشعر بقيمة ما لديه؟ وكيف يغير الشكر نظرة الإنسان إلى حياته؟ لما الإنسان يكون شاكرا كيف ينظر إلى حياته؟
0: يعني هي الحياة كيف تكون طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، وكيف تكون غير ذلك. الحياة الطيبة أن تحس بالحياة. والله أنا زرت بلاد كثيرة، فلما أرجع يعني بعض الإخوة يسألني يقول لي شو شفت في تلك البلاد، أقول له هذا البلد وجدت إنه في إحساس بالحياة. يعني تلاقي الناس أول شيء فرحانين مبسوطين مبادرين بيحبوا الخير بيخلطوا مع الناس، بيعطيك الشغلة يعني بشيء من الإتقان، بشيء من الروحية، بشيء من الفرح. هذا الإحساس بالحياة ترى نعمة ما كثير من الناس ما بيعرفها. يعني حياته كلها أكل شرب نام، غير هيك ما عنده. لكن لذة محبة الناس، لذة مساعدة الناس، لذة التواضع للناس، لذة خدمة الناس والإحسان إلهم، هذه لذة قلبية ما بيعرفها إلا اللي يعني يذوقها. فكثير من الناس يا سيدي لا يعرف إلا نفسه، ولا يفكر إلا بنفسه، ولا يمدح إلا ذاته، وإن كثرت يمكن يمدح أولاده. أما تا يمدحك بصفة، تا يفقدك بدعوة، تا يعني يثني عليك ثناء حسن لمعروف، هذا مش وارد. وهذا من الحرمان ومن الفقدان. بدك تعيش وتحس بالحياة، تحس بالآخرين أول شيء قبل ما تحس بحالك. إذا إنك جعت اتذكر في ناس جائعين، إذا أولادك راحوا على المدرسة وسجلوا بالمدرسة ودفعوا الرسوم، اتذكر الناس اللي مش قادر يعطي ابنه يعني نص ليرة مصروف إله، اتذكر ابنه اللي مش قادر يدفع أجار الباص يروح ماشي، اتذكر اللي يروح ماشي يمكن شبه حافي، اتذكر هاي الأشياء وفكر فيهم. الإحساس بالحياة ما يتم إلا إذا حسيت باللي حواليك. يا رجل في ناس والله بمرته ما بحس، بولاده ما بحس، يعني بمعنى انه عاشوا غابوا حضروا اكلوا شربوا جاعوا ناموا، كله مش ما بيفرق معه. الاحساس الصحيح هو احساس بالحياة مع كل الكائنات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: لما قال لك دخلت امرأة النار في هرة حبستها، ليش النبي ذكر الهرة؟ احساس بالحيوان. كأنه واحد يقول عند النبي عن الهرة يا سيدي مش نجسة، قال له إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الرجل اللي كان مارق طريق وشاف بير وراح بده يشرب، لما طلع ولا الكلب
1: يأكل
0: يأكل
1: الثارة من
0: الثرى من
1: العطش.
0: يعني سيدنا النبي بده يبين لنا انه احس الرجل بالكلب هذا الاحساس، يعني تنامي المشاعر، حتى انه الاحساس بالطير لما مر على
1: قبرة.
0: عمير
1: نعم.
0: قال له يا عمير ما فعل النغير، كان رابط العصفور بخيط،
1: نعم.
0: رجع النبي بالرجعة ما شاف لا الطير ولا الخيط، قال له يا عمير ما فعل النغير، يعني احساس بالطفل
1: نعم.
0: وفرحه انه فرحان للعصفور وحس بالعصفور انه يعني طار.
1: نعم. وفي أيضا موضع آخر، من
0: من فجع هذا
1: هذه
0: الطائر بابنه، نعم
1: نعم، ردوا عليها أبناءها.
0: كانوا ماشيين مجموعة من الصحابة هم والنبي عليه الصلاة
1: نعم.
0: والسلام، فالحمرة صارت يعني تحرس فوق رؤوسهم، يعني تتحرك أجنحانها
1: نعم.
0: بقوة، قال لهم من فجع هذا الطائر بابنه، من فجع هذه الحمرة بولدها، ردوا إليها ولدها. إذا الإحساس يصل إلى هذا المستوى، كيف كان إحساس النبي بالآخرين؟ المرأة اللي تذكر جوزها وجوزي وجوزي، قال لها هذا الذي في عينه بياض، بده هيك يفرحها شوية، يأخذ ويعطي معها بالحكي. قالت لا لا والله ما في عينه بياض، قال لها ما من امرئ خلقه الله إلا وفي عينه بياض. الممازحة الخفيفة اللطيفة اللي ما فيها يعني تجاوز، يعني كان النبي يؤديها مع
1: نعم.
0: أصحابه. ولما قال لا تدخل الجنة عجوز، واللي قال له إن حاملوك على ولد الناقة، أحس فيه النبي، حس إنه متضايق،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الجماعة كلها ركبت وظل هو، قال يا سيدي أنا على إيش بدي أركب، مش صابر تا يجي دوره، قال له إن حاملوك على ولد الناقة، يعني شوف هالملاطفة ما أحلاها، قال له وماذا يفعل لي ولد الناقة، يعني مشوار احنا رايحين لتبوك، قال له وهل ترد الإبل إلا النوق. فهكذا يعني الملاطفة نوع من الإحساس بالآخر.
1: إذن يعني دكتور، مطالبون نحن بالنظر إلى من هم أقل منا، حتى يعني نعرف و يعني يتاح لنا
0: نعم
1: قيمة ما لدينا. وفي هذا حد نص للنبي، في
0: هذا
1: حديث
0: أمر،
1: للنبي
0: هذا
1: صلى
0: أمر،
1: الله عليه وسلم. نعم.
0: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، هذا بشؤون الدنيا يعني،
1: نعم.
0: أما بشؤون الآخرة لا، قول والله فلان يقوم الليل أنا يمكن مقصر، فلان يصوم اثنين وخميس أنا ما بصوم، فلان ما شاء الله رضي والدين والله أنا يمكن صار لي شهر ما زرت الوالدي وخالاتي عماتي والله ما يعني أنت أعمال الآخرة هذه دائما يعني انظر للي فوقك اللي متقدم عليك.
1: هذا ميدان، وفي ذلك فليتنافس
0: نعم،
1: المتنافسون.
0: أما في أمور الدنيا زادت ولا كثرت مردها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، والله مليح هيك الواحد بالشهر يحضر له مرة جنازة من أولها لآخرها مشان يشوف هالعنتريات اللي كانت، وهل يعني الشخصيات اللي شايفة حالها أنه فيش حدا على الأرض غيرهم، لا لا راح تشوف أنك أبدا، وجاءت كل نفس معها سائق يا شهيد،
1: سائق وشهيد.
0: ارحموا سائق وشهيد، ارحموا يلا يا اخوان الميت، الجنازة طلعت الجنازة راحت،
1: حتى لا
0: كل
1: يذكر باسمه.
0: راحت الأسماء والألقاب والوظائف والأنساب كلها، ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، قبل نفخ الصور القبر يعني عبرة من العبر الكبيرة، فيا
1: جزاكم
0: ريت
1: الله خير.
0: الإنسان يعني يأخذ عراسه شوي.
1: جزاكم الله خير
0: وإياك.
1: دكتور. بالبداية دكتور، بداية حديثك الطيب
0: نعم
1: تحدثت عن شكر الله تعالى،
0: نعم
1: وأيضا شكر الناس، فيه يعني حديث من لا يشكر الله لا يشكر الناس. هل شكر الناس أيضا فضيلة الدكتور شكر من جزء، أو جزء من شكر الله تعالى؟
0: يعني لو الإنسان بده يعظ نفسه يشوف هل اللي عمل معه معروف، مرات يكون عمل معنا معروف بسيط، مثلا واحد واقف على طرف الشارع أشر له واحد أو بدون ما أشر له وقف له تفضل يا سيدي لوين مشوارك لكذا، ينزل ويقول له شكرا، لما يروح على دارهم راح يقول لأولاده ولمرته ولبعض خلطائه والله اليوم كنت واقف غلبان شوية السيارة مش معي، فوقف لي واحد بدون ما أسر له، والله أنا شكرته وفرحت له. مهما انعمل معك من معروف، مهما كان بسيط من البشر، أشوفك أنت حريص أنك تشكر، فمن باب أولى، من باب أولى. اللي سخر لك هذا أنه يساعدك، اللي سخر هذا أنه يدلك، سخر ذاك أنه يعلمك، يعني أولى أولى. فالله سبحانه وتعالى

0: هو اللي ساق الخير. وما بكم من نعمة، شوف يا سيدي، وما بكم من نعمة، أي نعمة تحسها مستاهلة للشكر فمن الله. الله سبحانه وتعالى هو الباعث وهو الميسر وهو الذي ساقها إليك بفضله وكرمه.
1: من صنع إليكم معروفا فكافئوه،
0: طبعا.
1: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه،
0: في
1: لو
0: حديث
1: بالدعاء.
0: من صنع له معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أجزل في الثناء على الأقل.
1: نعم دكتور، في تعريفك للشكر استعمال النعمة في وجوهها،
0: نعم،
1: وفيما يرضي الله تعالى،
0: نعم،
1: يعني هل المحافظة على النعم واستعمال هذه النعم في وجوهها وفي الخير صور من صور الشكر؟
0: النعم الله سبحانه وتعالى يعني أشعر أنها فيها نوع من الابتلاء والامتحان. قد يبتلي الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يعني البلوى امتحان والنعم امتحان، وأنت مخير الله سبحانه وتعالى، فينظر كيف تعملون. الله يرانا، الله ينظر إلينا، الله يراقبنا. فأنت أمام الخيارات، إذا شكرت فيها زيادة، إذا غفلت فيها نكران وكفران، لا ولا يرضى لعباده الكفر. فالنعمة تحتاج منا إلى ثناء، إلى شكر، إلى اعتراف، إلى مداومة. يعني لما تزيد النعمة علينا ما لازم يكون هذا سبب بالتراجع، لازم يكون هذا سبب في الزيادة
1: في الشكر.
0: الثناء وعمل المعروف. الخلق خلق الله، العباد عباد الله، مثل ما ربنا أنعم عليك وأكرمك، طيب يلا طلع مد إيدك إلهم، ساعدهم، فرحهم. يعني في ناس حتى الخبر السار ما يجيب لك إياه، حتى الكلمة الطيبة ما يعطيك إياها، دائما مكشر، دائما زعلان، دائما مكتئب. إذا بده يعطيك طاقة إلا تكون طاقة سلبية. طيب خلينا نفكر بتغيير المسار. في ناس ترى يعيش ويموت وهو يموت كمد بالنتيجة، يموت كمد من كثر الهموم اللي يحطها على قلبه. يا زلمة يقول لا إله إلا الله بتفرج الكروب وتجلب الخير والفرح.
1: نعم.
0: لكن بعض الناس مع مضوهم ما يفكر إلا بالرمرمة، بالأكل، بالشرب، باللبس، فلان ليش أجا، فلان ليش ما هو أنا، ليش هذا،
1: مشغول
0: ليش
1: بالآخر.
0: لا تعترض يا أخي، هذا أنا قاسم والله يعطي، اللي يعطي الله واللي يمنع الله. ربما منعك لا إله إلا الله، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أحيانا العطية تكون بصورة منع، انت تقول ليش مش انا، ما هو استنى شوي، انت استنى شوي، في جاي لك شغله اهم منها. يصير يقول والله فعلا اني انا لو اني صبرت. ربما اعطاك فمنعك. في ناس الله يعطيهم يكون هذا سبب لاستدراجهم لغفلتهم، وفي ناس الله يمنعهم يكون هذا المنع سبب لصبرهم وزيادتهم. أعجبني قول لأحد الصالحين، يقول ما أصابتني مصيبة إلا شكرت الله لثلاث. تصور، أول شكر أنها لم تكن أكثر من ذلك. صار معه حادث بالسيارة، أجت الشغلة بالبودي، الحمد لله، كان ممكن تيجي ويكون فيها كلفة بالأرواح، أنها لم تكن أكثر من ذلك. السبب الثاني للشكر أنها لم تكن في الدين، في مصيبة في الدين، لأنه بعض الناس ترى ما يشعر أنه المصيبة في الدين مصيبة. في ناس لو فاتته صلاة الفجر عنده يعني إشي عادي، ولا حاجة. لو فاتوا الصيام، لو فاتوا أي إشي، قال لك ذهب الذين يعاش في أكنافهم والمنكرون لكل أمر منكري، وبقيت في خلف يصوب بعضه بعضا ليدفع معور عن معوري، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعري. في ناس لما يصاب بالدين ما بهمش، عادي. أنا والله قرأت في كتاب يعني حاشية ابن عابدين أو مغني المحتاج، والله التبس علي، قال لك كان الصحابة اللهم ارضى عنهم إذا واحد فاتته تكبيرة الإحرام لثلاث أيام عزوا، يعني كل ما يلقوه بالطريق سمعت إنه رايح عليك تكبيرة الإحرام، يلا إن شاء الله أنت حضرت غزوة تبوك، وحضرت ما شاء الله مع اللي مشوا على مؤتة وما قصرت، وكانت من السابقين الأول، يعني شو معنى يعزوا، يعني يرفعوا معنويته على أي نقص يحصل.
1: صحابي أيضا جليل،
0: يا
1: فاتته صلاة
0: الله
1: الفجر
0: يا
1: يبكي
0: الله
1: على ذلك وكان في المعركة.

0: ايوه كان يعز 7 ايام اذا مش فاتت تكبيره الاحرام، اذا فاتت الصلاه كامله يعز 7 ايام لسبعه ايام، واي حدا يلاقيه يعزيه، يعني بمعنى انه يصبره، تلاقيه كان يبكي وكان حزنان، ليش انا
1: لفوات عبادة.
0: لفواته، واحنا قاعده تفوت علينا اركان اسلام ومرات يعني كله عندنا مثل بعضه. يا
1: للأسف.
0: ربي ثبت قلوبنا،
1: آمين يا رب،
0: يثبت الله الذين امنوا
1: آمين.
0: بالقول الثابت.
1: نسأل الله أن يثبتنا.
0: آمين.
1: دكتور، يعني في آيات الله الكريمات في القرآن الكريم تعددت الآيات التي جاءت وتتحدث عن الشكر، يعني لعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون تكررت 14 مرة، ما دلالة ذلك دكتور؟
0: دلالته انه هالنعم والعطايا الربانية الجزيلة والكريمة هي يعني زي طعم، كيف نسميها احنا لما نحط للسمك مشان نصطاده طعم، هذا طعم إلك بس طعم خير، يعني كأنه المولى سبحانه وتعالى يسوقك سوق، كيف قال لك يدخل الناس الجنة يقادون إليها بالسلاسل، يعني مثلا الأسرى اللي كانوا من الجيوش اللي كانت تحارب المسلمين، مجرد ما دخل مع المسلمين وعاش معهم كم يوم وشاف حياتهم، قال لهم يا عم انتوا والله العظيم كويسين، والله أنا بدي أصير مثلكم، فهذا انقاد للجنة بالسلاسل. فكثير من الناس الله سبحانه وتعالى بده يكرمهم، بده يعطيهم، يرفع درجاتهم، فيجزل لهم العطية والنعمة، فهم يعني الأمل المأمول إنهم يعني يشكروا، بمعنى إنهم يعملوا وفق مراد الله من خيرات.
1: نعم.
0: وفي ناس يتمادى يا سيدي في غفلته، يقول لك أيوة إن مش قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، في ناس كثير أقوى منه، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.
1: جزاكم الله خير.
0: وإياكم.
1: يعني في نختم فضيلة الدكتور في هذا المحور، هل يعني يستطيع الإنسان دكتور أن يكون شاكر لله تعالى وهو يمر يعني بظروف هذه أيضا طبيعة الحياة،
0: نعم
1: وكيف نوازن دكتور بين الحزن الطبيعي وبين الرضا بقضاء الله تعالى وقدره؟
0: الرضا بقضاء الله بده يكون عندنا شعور أن الله سبحانه وتعالى يقضي بالحق، وأن الخير فيما يختاره الله، ولو جاءت الأمور على غير ما نؤمل ونرجو إحنا، لأنه إحنا نظرنا قاصر، إحنا المدى اللي نشوفه يعني فيه يحجزنا عما وراء هذا الحائط، يحجزنا حاجز المكان، يحجزنا عما سيكون بعد ساعة حاجز الزمان، في حواجز لا نعرف ما الذي تخبئه المقادير، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. لذلك الرضا بالقضاء، الرضا بقضاء الله، هذا سبب من أسباب الفرح، إنك أنت تكون راضي بقضاء الله. سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام مرة طلع على الصحابة وفيهم سيدنا عمر، قال لهم أمؤمنون أنتم؟ سؤال مثير، مثير يعني للعجب، يعني صحابة النبي السابقون الأولون، النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم ويقول أمؤمنون أنتم؟ كلها سكتت إلا سيدنا عمر، قال نعم يا سيدي يا رسول الله مؤمنون، ويا حسرة علينا إذا ما كنا مؤمنين. قال له طيب يا عمر، ما هي دلالة إيمانكم؟ شو الدلالة على أنكم آمنين ومحبين لله؟ قال له يا سيدي يا رسول الله، نرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء ونصبر على البلاء. فشو قال النبي؟ ماذا قال الحبيب
1: صلى
0: عليه
1: الله
0: الصلاة
1: عليه
0: والسلام؟
1: وسلم.
0: قال مؤمنون ورب الكعبة. إذا شعرت أنه اختيارات الله لك أفضل من اختياراتك أنت، فهذا يعطيك حافز على الشكر والقبول بالتسليم والرضا.
1: نعم، جزاكم الله خير. في دقيقة دكتور،
0: نعم.
1: هل يمكن فقدان شيء معين أو نعمة معينة يكون سبب لاكتشاف نعم أخرى لم يعني نكن منتبهون لها؟
0: يعني إنسان، ما هي الطاعة تستجر الطاعة يا سبحان الله،
1: نعم.
0: الطاعة تستجر الطاعة، إذا وفقك الله سبحانه وتعالى إلى أداء صلاة الجماعة مثلا، إذا جلست بعد صلاة الجماعة وسبحت مثلا التسبيحات المعروفة، هذا طاعة جرت طاعة. طلعت من الجامع وقلت والله بدي أروح أساعد عائلة فقيرة، كمان هاي جرت طاعة. فإذا الطاعة استجرت طاعة وراها، هذا دلالة على أنه الخير

0: يجر بعضه. ممكن تروح أنت يعني تشعر أنه في نعمة فقدتها من هالنعم. تذكر ما هي عاد تحتاج بدها شطارة وبدها حسن قرب مع الله سبحانه وتعالى. إذا أنه هذه النعمة ذكرتك بفقدت شيء، إذا تذكرت أشياء كثيرة كاينة معك وبدك تهتدي إلها وتروح إلها، هذا بالتأكيد يعني حافز تقول يعني كانت خسارة بسيطة لكن الله فتح علينا أبواب أخرى. بصير الله سبحانه وتعالى ينوع لنا أنواع الابتلاء وأنواع الإكرام، وهو حكمته بالغة في كل شيء.
1: جزاكم الله خير دكتور. إخوتي الكرام، فلنعلم أن الشكر ليس كلمة تقال عند الفرح فقط، بل الشكر منهج حياة. لابد إخوتي الكرام أن نحمد الله تعالى على النعمة قبل أن تزول، وأن نرى فضله في تفاصيل أيامنا الصغيرة قبل الكبيرة. فإذا أردنا المزيد من الخير فلنبدأ بالشكر، وإذا شعرنا بثقل الحياة فلنبحث عن النعم التي ما زالت تحيط بنا، وإذا ضاقت بنا الأيام فلنرفع قلوبنا إلى الله تعالى ولنقول الحمد لله على كل حال، ولنتذكر دائما أن الشكر لا يعني أن حياتنا خالية من الصعوبات، وإنما يعني أن قلوبنا تعرف كيف ترى رحمة الله تعالى حتى وسط الصعاب. في نهاية هذا اللقاء إخوتي الكرام، أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بداح. شكرا لكم.
0: شكرا
1: دكتور
0: لكم.
1: ونفع بكم.
0: مرحبا.
1: أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يسودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لأبرز عناوينها. الحكومة تطلق حملة تحت عنوان عامان من العمل من الرؤية إلى الواقع لاستعراض نتائج عملها وانعكاساتها على المواطن. وزير الخارجية يترأس اجتماعاً وزارياً عربياً بشأن القدس في مقر الجامعة العربية. إخلاء 10 مصابين في حادث سير في مصر إلى الأردن، وتعذر إخلاء المصاب 11 بسبب تلقيه العلاج هناك. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية. تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، والأخيرة تلوح بفرض منطقة محظورة في مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل، وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء بإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة في مختلف محافظات المملكة، كما أقر المجلس عددا من الأنظمة والإجراءات والاتفاقيات. متابعة أوفى في التقرير التالي.
1: خلال الجلسة وجه رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان بإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة على غرار التي تم إنشاؤها سابقا بكلفة 40 مليون دينار تقريبا من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية في مختلف محافظات المملكة سيتم إنجازها خلال عام. وأقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والتزامات الأردن الدولية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد قراره السابق بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع من أجور الشحن البحري على البضائع وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن

0: أقر مجلس الوزراء 5 أنظمة للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعات الآتية: الأردنية وآل البيت والبلقاء التطبيقية والعلوم والتكنولوجيا، وذلك بهدف تنظيم أحكام المكافأة للعاملين في هذه الجامعات. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
1: أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة أطلقت اليوم حملة تعريفية تحت عنوان عاماني من العمل من الرؤية إلى الواقع، والتي ستعرض خلال الأسابيع المقبلة أبرز أوجه ونتائج العمل الذي قامت به الحكومة خلال العامين الماضيين وانعكاسات تلك المشاريع والبرامج والقرارات الحكومية على حياة المواطنين. وتتناول الحملة 8 محاور رئيسية تمس حياة المواطنين في قطاعات عدة، منها التعليم وتطوير المهارات والخدمات الصحية والاقتصاد وبناء الفرص والنقل والمياه والطاقة والغذاء والحماية الاجتماعية وغيرها. وأوضح المومني أن الحملة ستلقي الضوء على واقع النتائج والأرقام والمشاريع وما ترتب عليها من أثر إيجابي على المواطنين والمنتفعين في مختلف القطاعات، وأن هذه الحملة التي تستمر لعدة أسابيع مقسمة بحسب المحاور ستشتمل على عدد من المنتجات التي تعرض نتائج العمل عبر تقارير صحفية ومواد توضيحية. كما أكد أن الهدف من الحملة هو تقديم ملخص لأبرز أعمال الحكومة التي تمت على مدى عامين، وأنها تتيح المجال أمام المواطنين للمشاركة بآرائهم وتجاربهم وأسئلتهم حول القطاعات والخدمات المختلفة. ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة والمنعقد في مقر جامعة الدول العربية، على هامش أعمال اجتماع الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وخلال الاجتماع وضع الصفدي أعضاء اللجنة في صورة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية المتواصلة في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والجهود المبذولة لوقفها والتصدي للمحاولات المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس، كما وضعهم في صورة جهود المملكة المتواصلة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مستجدات الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها 10 الذي عقد في أيلول من العام الماضي والتحركات والاتصالات التي قامت بها إلى جانب الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والمتزامنة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأدان أعضاء اللجنة التصاعد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وهويته الإسلامية والإجراءات التصعيدية الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والمحاولات الإسرائيلية المدانة لفرض وقائع وممارسات تهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأكد أعضاء اللجنة أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي صاحبة الاختصاص

0: الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. وقبيل انعقاد أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التقى الصفدي بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية يوسف رجي ونظيره السوري أسعد الشيباني ونظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين. كما التقى الصفدي بوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي. وشدد الوزيران على أهمية مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وأكد ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وجدد إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولا عربية شقيقة. بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد الحراسيس إلى سلاح الجو الملكي الأردني وبالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص لإخلاء 10 مواطنين أردنيين أصيبوا إثر حادث سير وقع في جمهورية مصر العربية. وتعذر إخلاء المصاب 11 جوا في الوقت الحالي بناء على التقييم الطبي لحالته وحرصا على سلامته. ويأتي الإخلاء الطبي بتوجيهات ملكية في إطار الحرص على سلامة المواطنين الأردنيين والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف وتسخير إمكانات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لخدمتهم أينما وجدوا. أطلق الهلال الأحمر الأردني قافلة جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة في إطار جهوده المتواصلة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع الهلال الأحمر المصري. وأكد رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد أن تسير هذه القافلة يأتي تجسيدا للموقف الأردني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناتهم. وأعرب الحديد عن اعتزازه بالدعم والتوجيهات التي تحظى بها الجهود الإنسانية من جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الموقف الأردني الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحرص الأردن على مواصلة تقديم العون والمساندة للأشقاء الفلسطينيين. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال دراجة نارية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب صيادان بجروح برصاص بحرية الاحتلال أثناء عملهم قبالة بحر مدينة غزة. واستقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، 5 جدد واثنين متأثرين بجروحهما و30 إصابة. هذا ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في ظل تصعيد مستمر يتخذ أشكالا عدة من اقتحامات واعتقالات وهدم للمنشآت والمنازل. إلى ذلك أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة اليوم في عملية طعن وقعت قرب قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما انسحب منفذ العملية من المكان وسط استنفار واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. تفاصيل حول الاعتداءات الإسرائيلية في تقرير سارة العيسى.
1: تستمر سلسلة الاعتقالات والاقتحامات وعمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فتى من مدينة جنين واعتدت بالضرب على والدته، كما اعتقلت فجر اليوم طفلا وأسيرين محررين من رام الله. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدتين فيها وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية واعتقلت 4 فلسطينيين منها. فجر اليوم اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من محافظة نابلس، وفي جنوب طوباس اعتقلت 3 فلسطينيين، وإلى الجنوب في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين منها عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح. وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا في شمال القدس المحتلة، وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت 5 منازل بالهدم شمال القدس المحتلة، كما أخطرت سلطات الاحتلال 4 منازل أخرى في ضاحية الأقباط بإخلائها خلال يومين تمهيدا لهدمها. إلى ذلك شرع مستوطنون اليوم في تسييج مساحات من الأراضي في منطقة بالأغوار الشمالية، ما يحرم الفلسطينيين من الوصول إليها والاستفادة منها، ويهدد بفقدان مزيد من الأراضي الرعوية والزراعية. وتتعرض مناطق الأغوار الشمالية لاعتداءات متكررة تشمل الاستيلاء على الأراضي وتجريفها وتسييجها، كما واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي أعمال تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون في قرية جنوب جنين. ويأتي استهداف الأراضي بالتزامن مع اقتراب موسم قطف الزيتون، ما يهدد مصدر رزق المزارعين ويلحق أضرارا بالأشجار التي تشكل جزءا أساسيا من الإنتاج الزراعي في المنطقة.
0: في لبنان استشهد 11 شخصا في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبية لبنان، وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان بإخلاء مبان محاذية لما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله قبيل شن غارات عليها. وعلى الرغم من وقف النار المعلن، تواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة. في المقابل لم يعلن حزب الله عن تنفيذ أي عمليات منذ حزيران الماضي. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده ستقيم منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية، مضيفا أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تدمير وتعطيل 3 ناقلات نفط إيرانية عملاقة ردا على استهداف بحرية الحرس الثوري لحاملة طائرات ومدمرة أمريكية. إلى التفاصيل في تقرير هيجبور.
2: يأتي عزم طهران على إعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة بعد تصعيد لافت في المواجهة البحرية بين الولايات المتحدة وإيران وتكثيف واشنطن من حصارها البحري والاقتصادي على طهران. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن المنطقة المحظورة تبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتمتد باتجاه مضيق هرمز وتشمل مناطق من الخليج. وأضاف رضائي أن أي سفينة تدخل المنطقة لعبور المضيق ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية من دون أن يحدد الحدود الجغرافية الدقيقة للمنطقة أو موعد بدء تطبيقها. ويأتي هذا الإعلان بعد تصعيد في المواجهة البحرية بين واشنطن وطهران، إذ استهدفت القوات الأمريكية السبت الماضي 3 ناقلات نفط إيرانية بعدما قال الجيش الأمريكي إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية باتجاه سفن حربية أمريكية في المنطقة. وردت إيران باستهداف سفن وناقلات قالت إنها تستخدم مسارات غير مصرح بها بالتزامن مع تهديد أمريكي بإغلاق ناقلات إيرانية إذا واصلت طهران استهداف السفن البحرية الأمريكية. ووسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على كيانات ودول تتعامل تجاريا مع إيران ضمن عملية أسمتها المنبوذ الاقتصادي بالتوازي مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز. وتقول واشنطن إن الإجراءات تستهدف زيادة الضغط الاقتصادي على طهران. وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن على إيران إيجاد بدائل جديدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تستهدف سلاسل الإمداد. وحول جهود التهدئة في المنطقة قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن وفدا قطريا زار إيران أمس للمساعدة في خفض التصعيد.
0: كشف وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة عن خطة لمضاعفة إيرادات دائرة تنمية أموال الأوقاف خلال الأعوام 3 المقبلة بالتزامن مع إعلان نتائج أول تقييم

0: من شامل لأصولها العقارية بقيمة بلغت نحو 516 مليون دينار. وقال وزير الأوقاف:
1: في إطار سعيها للتحول الرقمي الكامل، أطلقت اليوم من خلال دائرة تنمية أموال الأوقاف، وبدأنا بهذه الدائرة لأنها ذراع استثماري لوزارة الأوقاف، أطلقت 6 خدمات إلكترونية كجزء من 18 خدمة إلكترونية إن شاء الله تعالى ستكون مطلقة من هون إلى نهاية هذا العام. حقيقة وزارة الأوقاف تسير في هذا الموضوع بشكل جد اليوم، تنمية أموال الأوقاف، ونعمل على تطوير هذه الدائرة بشكل كبير، وبإذن الله عز وجل في القريب العاجل سيكون كل عملية دائرة مؤتمة. اليوم يستطيع الإنسان أو المواطن أن يطلع على كل خدمات الدائرة، أن يعمل على إدخال شريك، على إخراج شريك، على عقود استثمار، على كثير من القضايا المتعلقة بالاستثمار وتأجير العقارات وفسخ العقود إلكترونية.
0: عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين اجتماعا مع نظيره الفلسطيني هاني الحايك لتبادل الأفكار والمقترحات الهادفة لتطوير العلاقات البينية في المجال السياحي وتسويق المنتج السياحي بين البلدين الشقيقين. وقال وزير السياحة:
2: اللقاء اللي تم اليوم هو تنفيذ لتوجيهات جلالة الملك ومتابعة دولة الرئيس فيما يخص تقديم كل ما من شأنه دعم صمود الإخوان والأهل، وقطاع السياحة هو من أهم الأدوات اللي صراحة يمكن التعاون فيها مع الجانب الفلسطيني، وخاصة أنه حاليا التحديات إلى حد كبير فيما يخص السياحة الوافدة من الدول الأوروبية أو السياحة الدولية نسميها هي وحدة الامتناع عن القدوم بسبب الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وبالتالي من هون بدأنا الحديث فيما يخص كيف يمكن الانطلاق إلى أسواق جديدة، كيف يمكن أن يكون هناك نوع من التسويق المشترك، وخاصة أنه في نوع من التكامل في المنتج فيما يخص السياحة الدينية.
0: قرر وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطمين تمديد ساعات العمل في عدد من مديريات العمل في العاصمة والمحافظات حتى 5 مساء اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 4/30 من أيلول الحالي. ويأتي هذا القرار نظرا لقرب انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية ولتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل وأصحاب المنازل نظرا للإقبال الكبير من المراجعين بما يضمن تمكينهم من الاستفادة من هذه الفترة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها. انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر العلمي لمركز دراسات الشرق الأوسط بعنوان الاستقرار في العالم العربي 2026-2035 الاتجاهات والعوامل المؤثرة، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والخبراء من الأردن وعدد من الدول العربية لمناقشة واقع الاستقرار العربي واستشراف مستقبله خلال العقد المقبل في ظل التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. للمزيد تحدث مدير مركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري لمندوبتنا هيا الإحداثات وقال:
3: هذا المؤتمر يهدف إلى رصد حالات الاستقرار في العالم العربي خلال الفترة الماضية، العقد الماضي 2015-2025، نظرا لما مرت به عدد من الدول العربية من أزمات وتحديات ومواجهة تهديدات خارجية. ويحاول أن يرصد هذه الحالات الاستقرار في العالم العربي وصولا إلى استشراف وإعداد رؤية مستقبلية لتحقيق استقرار ناجز، بمعنى أن تنتقل الدول العربية سواء من حالة الهشاشة أو الضعف.

0: أو الاستقرار النسبي إلى حالة الفاعلية الإقليمية والدولية، بحيث تعزز دور ومكانة العالم العربي إقليميا ودوليا، وتحاول أن ترسم أو تسعى إلى رسم سياسات تحقق مصالح العالم العربي بدوله ومجتمعاته ودوله جميعا.
1: أحيت مديرية أوقاف محافظة الكرك ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في احتفال ديني كبير نظمته بحضور جمع من الفعاليات الرسمية والشعبية والأئمة في المحافظة. واستذكر المتحدثون في الاحتفال الدروس والعبر المستوحاة من هذه الذكرى العطرة. مدير أوقاف محافظة الكرك سنان المجالي تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك وقال:
2: إن أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هو أحياء لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء إلى عالم امتلأ بالظلم والجهل والفرقة، فحمل رسالة النور والهداية، ودعا إلى عبادة الله وحده، وإلى الرحمة والعدل والمحبة والتسامح ومكارم الأخلاق. ومن هنا فإن أعظم ما نعبر به عن محبتنا لرسول الله هو اتباع سنته والتحلي بأخلاقه والإحسان لأهلنا ومجتمعنا.
1: تتواصل في مركز شباب وشابات ساكب ومركز شباب وشابات النسيم التابعين لمديرية شباب محافظة جرش الكبرى فعاليات برنامج إثراء مهارات اللغة الإنجليزية الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية. مدير مديرية شباب محافظة جرش الكبرى عبد الإله المشاقبة تحدث لمندوبتنا مي العايد فقال:
3: هذا البرنامج يهدف إلى تطوير وإكساب العديد من المهارات للمشاركين في اللغة الإنجليزية، وتعزيز قدراتهم في التواصل والمحادثة والقراءة والاستماع فيما يتعلق باللغة الإنجليزية، وذلك بما يسهم في دعم مهاراتهم اللغوية والأكاديمية وتهيئتهم لمتطلبات الدراسة وسوق العمل. طبعا هذا ضمن جهود وزارة الشباب في توفير برامج تدريبية نوعية تسهم في تمكين الشباب وتنمية المهارات والاستفادة من الشراكات مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية.
1: أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني عن نشر تعليمات جديدة تعنى بحماية حقوق ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة أثناء سفرهم جوا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تمهيدا لبدء سريانها وتطبيقها الإلزامي اعتبارا من الأول من كانون أول من العام الحالي 2026. وجاءت هذه التعليمات ثمرة للتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحاكي وتطابق أفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في قطاع الطيران المدني الدولي، وبما يرسخ التزام المملكة بتعزيز الشمولية والعدالة وتكافؤ الفرص في منظومة النقل الجوي وتوفير تجربة سفر ميسرة تحفظ كرامة واستقلالية جميع المسافرين. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع درجات الحرارة اليوم لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. الحكومة تطلق حملة تحت عنوان عماني من العمل من الرؤية إلى الواقع لاستعراض نتائج عملها وانعكاساتها على المواطن. وزير الخارجية يترأس اجتماعا وزاريا عربيا بشأن القدس في مقر الجامعة العربية. إخلاء 10 مصابين في حادث سير في مصر إلى الأردن، وتعذر إخلاء المصاب 11 بسبب تلقيه العلاج هناك. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية. تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، والأخيرة تلوح بفرض منطقة محظورة في مضيق هرمز. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلة عبير الحسن في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل عمر الكركي في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدح. عنوان حلقة اليوم: قيمة البر في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ صدق الله العظيم. وردت كلمة البر ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 20 مرة، جاءت بصيغة الاسم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبصيغة الفعل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. وارتبط البر في القرآن الكريم بمنظومة متكاملة من القيم الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية، ارتبط بالإيمان والعمل الصالح. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كما ارتبط بالصدقات وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وارتبط البر بالوفاء بالعهد والمفون بالعهد. إذا

0: عاهدوا وارتبط بالصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كما ارتبط البر بالإحسان للوالدين وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وارتبط بحسن التعامل مع غير المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. والبر اسم من أسماء الله تعالى، إنه هو البر الرحيم، وقد وصف الله به ملائكته بأيدي سفرة كرام بررة، وصف به تعالى عباده الشاكرين الذين يستحقون الجنة، إن الأبرار لفي نعيم. وضد البر الإثم والعقوق، والأبرار نقيض الفجار. وتستند قيمة البر في الإسلام إلى مرتكزات أساسية: الشمولية ونبذ الشكلية، حيث التدين روح ووعي وحركة تعكس العلاقة بين الإنسان وخالقه، وهي قائمة على الإيمان والطاعة، كما تعكس العلاقة بين الإنسان ومحيطه من كافة المخلوقات. الطمأنينة النفسية كمعيار أخلاقي، حيث البر أداة استشعار ذاتية داخل النفس البشرية. وهنا يتمايز البر عن التقوى والعدل والإحسان باعتباره الغاية الكبرى والوعاء الجامع والحد الأعلى للصفاء والصلاح، بل هو جماع الخير كله. في هذه الحلقة نناقش شبكة مفاهيم البر في القرآن الكريم، المعنى والدلالات والارتباطات، ثم انعكاس البر على علاقة الإنسان مع خالقه عز وجل ومع غيره من المخلوقات، وأثره في بناء العمران البشري وإدامة استقامة الإنسان في هذه الحياة. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نناقش موضوعا من أهم القيم الإسلامية والإنسانية، غالبا ما يرتبط أو نربطه نحن البر بالوالدين، لكنه أشمل وأوسع وأعمق من هذه الارتباطات. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين الجليلين، فضيلة الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش. أهلا ومرحبا بك شيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور محمد الزبن.
1: أهلا وسهلا بك سيدي، والله يعطيك ألف ألف عافية ربي.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور، وحياك الله دوما.
1: حياكم الله وبياكم سيدي.
0: كيف تناول القرآن الكريم مصطلح البر دكتور محمد؟
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام وعن الوطن كل خير. الحمد لله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الرحمن الذي أرسله برحمة إلى العالمين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار الأخيار. اللهم اجعلنا وإياهم واجمعنا بهم يا ربنا في جناتك جنات النعيم جنات الأبرار. اللهم آمين. اللهم آمين. بداية بارك الله فيكم على هذا الطرح الذي اعتدناه منكم دوما وأبدا في تعميق المفاهيم الإسلامية لكثير من الأمور التي قد يمر عليها العابرون مرورا ويظنونها فقط هي ضيقة المقاس وأنها محدودة المتعلقات، كما في البر مثلا قيمة عظيمة حينما نكشف عن خباياها، نحن نكشف عن كنز من كنوز إرثنا الإسلامي العربي الشرعي الديني العظيم.
0: بارك الله فيك، صحيح.
1: وكم نحن بحاجة في هذا الزمان، زمان التقنيات وزمان دعنا نقول هكذا بكل شفافية زمان السراب، نحن نرفض

0: وراء المعلومة، ولكن حينما نتعمق في هذه المعلومة أو تلك ونبرمجها إلى ونجسدها إلى أعمال في حياتنا، هناك ثمة السعادة.
1: صحيح.
0: فبالتالي البر، لو أننا تذاكرنا مع كثير من المستمعين وهم أهل ثقافة كما حبان الله عز وجل في هذا البلد الطيب المبارك، لو تذاكرنا مع الكثيرين عن البر فعلا لا توقف عن عند البر، بر الوالدين.
1: صحيح.
0: ولكن البر بمفهومه العميق هو أوسع بكثير من ذلك، كما تفضلتم بارك الله فيكم وأشرتم إلى ذلك في آيات بينات جاء ذلك في ذكر البر، بل يكفينا أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وكل أسمائه حسنى البر الرحيم.
1: نعم.
0: لكننا على عجالة هكذا ينبغي أن نتذاكر في بعض الأمور لعلنا إن شاء الله عز وجل نطلع بفائدة نفيد منها أنفسنا والمستمعين الكرام بارك الله
1: فيكم. الله يجزيكم الخير، تفضل يا دكتور.
0: الله يبارك فيكم. هنا مفهوم البر، البر هو عبارة عن كلمة من المعروف الذي لا يعرف، فحينما نقول الخير تعريفه الخير.
1: صحيح.
0: لا نستطيع أن نعرفه أكثر من ذلك، لكن نبه أهل اللغة على جزئية مهمة في البر، ألا وهي تكرار الراء هنا، والتكرار يؤدي إلى فعل إلى إلى إلى الفعل ذلك الخير الذي هو يتجسد في البر، ويتكرر فعله يؤدي إلى ما يسمى بالبر.
1: أها. يعني سلوك متكرر،
0: سلوك متكرر معتاد، كما قال العلماء من أكثر من الشيء عرف به. من أكثر من الشيء.
1: والله هذه دلالة عميقة في تشديد الراء بمعنى الاستمرارية والتواصل، يعني غير منقطع.
0: نسأل الله أن يفتح علينا
1: وعلينا،
0: إذا كان ذلك صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان بارك الله فيكم. لكن الذي أريد أن أتوجه إليه هكذا مباشرة إلى قول الله، إلى قول الله تبارك وتعالى، الآية التي ذكرتها في سورة المطففين، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نحن حينما نفسر هذه الآية نأخذها مباشرة أنهم حينما يدخلون الجنة نعرف فيهم نظرة النعيم، لكن هناك مفهوم أعمق وتفسير إشاري أعمق من هذا. لو أننا تأملنا هذه الآية لوجدنا أن الذين نعرف فيهم نظرة النعيم نعرفها في الدنيا قبل الآخرة.
1: أحسنت.
0: فهؤلاء الأبرار حينما بروا بخالقهم، وحينما بروا بوالديهم، وحينما بروا بجيرانهم وإخوانهم وأهاليهم ومجتمعهم، وبروا بأنفسهم، والبر كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله إذا كان هناك متسع، أن البر أعمال قلبية وأعمال باطنية وأعمال ظاهرة، كما تشملها الآية 177 من سورة البقرة.
1: نعم. آية البر.
0: أيوة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل. أي نعم.
1: صحيح.
0: فبالتالي إذا قلنا أن تولية الوجه نحو الكعبة هو من البر، هو من البر، لكن ليس هو كل البر. الديانة والصيانة ليست كلها من البر، هي جزء من البر وليست كلها البر. فبالتالي لا بد أن تظهر معالم النضارة على أولئك الأبرار في الحياة الدنيا، فيحبهم الخلق ويحبهم الخالق.
1: وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا، لا أدري يعني مدى دقة الفهم لهذا الموضوع، يعني البر هنا بمقام الدين، وكانه يقول ليس الدين أن تولي وجهك للمشرق والمغرب، لكن الدين الذي هو البر.
0: نعم.
1: كذا.
0: نعم.
1: وكذا وكذا.
0: وتولية الوجه تكون جزء منها.
1: نعم.
0: لأنهم حينما آمنوا ولوا وجوههم إلى الكعبة،
1: إلى القبلة.
0: إلى القبلة. نعم. فبالتالي هنا النقطة مهمة جدا، ألا وهي أنه حينما نعالج ونتذاكر موضوع البر، نحن نتذاكر على أمر وبأمر يعود علينا في الدنيا بالنضارة والسعادة ومحبة الآخرين. لماذا؟ لأننا أحببنا لهم الخير داخليا وبرمجناه خارجيا عمليا.
1: والله أنا يا دكتور اللي استوقفني في الآيات الكريمة، وأنا أتابع يعني هذه الآيات، أكثر من 20 آية تتحدث عن البر فقط، قلت إذن ما الفرق؟ يعني

0: يعني بالتأكيد في فرق بين البر والإحسان ومنظومة الأخلاق هاي اللي بيشملها الإسلام. البر يعني يتمايز عن هذه هذا المصطلحات، وجدت فعلا أنه يتمايز، أنه جاء في سياق الآيات الكريمة يعطي معنى أكبر وأشمل وأعمق.
1: صحيح، نعم، وهو كذلك لأن اللغة العربية متسعة ومعانيها وألفاظها تشمل التفريعات التي تتفرع منها، فما بالنا إذا كان المصطلح أو الكلمات موجودة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لكننا دعنا نذهب إلى محراب الإيمان، إلى درس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حيث السنة النبوية.
0: نعم،
1: هنا وابصة ابن معبد أحد الصحابة أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: كما في بعض الروايات عند أحمد وغيره، أن وابصة جاء هكذا وفيه علامات الشك، وفيه علامات الشك، فلما حضر بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم أبلغه الوحي بما في قلبي وابصة، فقال: ما جئت يا وابصة؟ أجئت تسأل عن البر؟
0: أها.
1: وقد كان فيه شيء من الشك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في مطلع الهجرة النبوية، وعندها أيقن يقينا تاما أن الذي هو بين يديه هو نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأجابه أن البر، قال له: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، واطمأن إليه القلب. ثم أضاف إليه إضافة أخرى التي هي كما تقول العرب: إنما تعرف الأشياء بضدها. فحينما عرفه البر أراد أن يعرفه زيادة على ذلك بتعريف ضده، فقال: والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وتردد في الصدر. هذا الإثم
0: وإن أفتاك الناس وأفتوا،
1: أفتاك الناس
0: وفي
1: وأفتوا.
0: رواية: وإن كرهت أن يطلع عليه الناس.
1: أي نعم، هذا في حديث النواس بن سمعان.
0: نعم،
1: وسنأتي إليه لأن فيه نكتة لطيفة لعلنا نوقف المستمعين الكرام عليها، وهي نكتة حديثية قد يصعب الوقوف عليها. فوابصة الآن سأل عن البر، سؤال وابصة عن البر أيضا هناك سؤال النواس بن سمعان. النواس بن سمعان كما في الرواية عند الإمام مسلم وفي روايات أخرى غير مسلم عند غير مسلم، أن النواس بن سمعان هو أصلا مكي هاجر إلى المدينة، لكنه مكث سنة كاملة وهو لم يعلن هجرته. عاش في المدينة في كنف النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، لكنه لم يهاجر بعد. سنة كاملة وهو يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر، وفي ذلك عدة مدلولات، منها المدلول الأول أن البر أمر عظيم، جعل النواس بن سمعان وهو رجل عربي فصح وهو يعرف ماذا يسأل وماذا يقول، وهو صحابي جليل، وهو وتردد في الهجرة ليسأل عن البر، ما هو البر؟ فبالتالي بعد سنة كاملة استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله، جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن البر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شاملة كاملة عاملة إذا صح التعبير: البر حسن الخلق. وكذلك حينما عالج وابصة عالج أيضا النواس بن سمعان، وهو علاج لنا إلى يوم الدين، أنه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ضد حسن الخلق وما هو ضد البر، فقال: والإثم ما حاك في نفسك وخفت أن يطلع عليه الناس.
0: يعني البر هنا نقيض الإثم، أو العكس صحيح،
1: نقيض الإثم. يعني بمعنى آخر أنك حينما تعمل أيها الإنسان الخير الذي ترجو من الله أن يكشفه للناس، ولو أنك أردت الإخلاص، لكن هكذا في قرارة نفسك، لو اطلع عليه الناس لكان مدعاة فخر لك ومدعاة سرور لك، وهو نقيض الإثم الذي لا قدر الله لو اطلع عليه الناس لانكمشت هكذا، ولما أيها البعيد عنا، ولما أحببت أن يطلع عليه الناس. فالبر أمره عظيم، من أجل ذلك
0: يعني وأنت تتحدث يعني يعني جزاك الله خيرا يا دكتور.

0: تذكرت قوله تعالى، وهون مربط الفرس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني الدافع الذاتي، مش يعني مش بس تنفقوا.
1: إذا أردنا أن نأخذ هذه الآية فستدخل بنا إلى ميدان واسع، وهو مسألتين مهمتين جدا في هذه الآية. المسألة الأولى مما تحبون، لابد أن يكون هناك أمر محبوب لديك أنت أيها الإنسان، من مال ومن جاه ومن تعب، يعني من جهد تبذله بالنفس أو بالبدن أو غير ذلك، كل هذا تقدمه خيرا للناس، تعينهم عليه وتعينهم على فعل الخيرات وتعينهم على قضاء الحوائج. أولا أن يكون الأمر فيه محبة عند الفعل، ليس أن تفعل ذلك الأمر أيها الإنسان وأنت مكره، لا، أنت أحبب الخير للآخرين وأحبب فعل الخير لهم. ثم الأمر الآخر مما يعني الآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا. النفقة هنا من المال ومن غيره من طبعا. الأمور الظاهرة. صحيح. الظاهرة، فأنت حينما تقول اللهم يا ربنا أدخلنا مع الأبرار جنة الأبرار مع الأخيار، أين أنت من محراب البر وأين أنت من محور البر الذي يدور في فلك العمل الظاهر؟ قال لا، أي يعني أنا لا أحب أن يطلع الناس على، نعم لا تحب أن يطلع الناس، لكن الناس يحبون أن يطلعوا، فأعطهم شيئا من فعل الخير الظاهر. فإسلامنا ليس كله باطن، لا رهبانية في الإسلام، فبالتالي لا بد أن ننتبه. ثم إن البر أمره عظيم حينما يقترن، واستمعت إلى كلماتك النيرات في بداية مطلع هذا البرنامج، وأنت تقرن البر مع الإحسان ومع الخلق ومع وبر الوالدين وما إلى ذلك، وما يتجسد من ذلك في مجتمع منسجم ومجتمع متكامل. ويكفينا قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر
0: والتقوى.
1: إذن فمسألة
0: قدم البر على التقوى هنا.
1: أي نعم، ولا بد مسألة التعاون فيما بيننا. أنا أريد مثلا أن أتصدق بعشر دنانير، أنت تدلني على عائلة مستورة بحاجة فعلا ماسة إلى العشرة دنانير، فهذه تؤتي أكلها ولو بعد حين. أنا بحاجة إلى من يدلني ويرشدني على ويفهمني على مسألة، دعنا هكذا، أنا أحب أن أذكر أول شيء يخطر ببالي، الأمور الأسرية.
0: صحيح.
1: الشباب الذين يقبلون على الزواج، أين أنتم من استماع النصائح وطلب النصائح؟ وأين نحن من بذل تلك النصائح لأولئك الذين يتزوجون وأنهم مقبلون على حياة فيها كد وفيها تعب وفيها تربية أطفال وسهر ليالي وصبر على الآخرين وصبر على اللأواء وشكر على النعماء وغير ذلك؟ كل هذا من الذي ينبغي علينا أن نكون متعاونين فيه، متآلفين فيه، متآزرين فيه، من أجل أن يكون هذا التعاون مدعاة نجاح وفلاح للمجتمع المسلم الذي ينتظر منا الشيء الكثير.
0: وأنت حفظك الله يا دكتور تتحدث عن مسألة الإظهار والرياء في الموضوع، لفت انتباهي قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأنا صدرت بهذه الآية هذا الحديث لكي أقول لنفسي أولا ولغيري أن لا ينبغي، لا يجوز لنا أن نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا. أول من نأمر به بالبر هو أنفسنا، هو ذاتنا.
1: صحيح، وهذا يؤدي إلى أمر مهم جدا، هذا الأمر هو الذي يبني المجتمعات الناجحة، هذا الأمر هو الذي يبني المجتمعات الناجحة. يمكن أن نسميه بأي شكل من الأشكال، ممكن أن نسميه المبادرة في فعل الخيرات.
0: أحسنت.
1: المبادرة في فعل الخيرات، لكن دعنا نفلسف الأمور قليلا حينما نقول بأن البر يخرجنا من النرجسية إلى الإيثار، من النرجسية إلى الإيثار، من حب الذات إلى حب المجتمع.
0: صحيح.
1: إلى حب الأسرة.
0: صحيح.
1: إلى حب الآخرين.
0: أحسنت.
1: علما أن الإسلام ولا بحالة

0: كثير من الأحوال نسينا ونسي أنفسنا. فتبدأ بنفسك أيها الإنسان وبمن تعول وأولى لك فأولى وما إلى ذلك.
1: ويخرجنا أيضا من دائرة يعني أخطر.
0: نعم.
1: لما كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه إشكالية اليوم في مجتمعاتنا، إن نتحدث كثيرا ونعظ كثيرا ونحكم على الناس وكذا ونقول ونحن لا نفعل ذلك، لا نبر وندعو الناس إلى البر، نحكم على الناس بأنهم غير أبرار ونحن هذه الإشكالية اليوم تعاني منها مجتمعاتنا.
0: والله هذا مما ينبغي أن نحذر منه بشدة، لأن ذلك يدخلنا في الغيبة والنميمة وفي خرق المجتمعات الآمنة وفي كثير من الأمور. وكما قرر العلماء بأن الإثم على ما يترتب عليه العمل، الإثم على ما يترتب عليه العمل. فمثلا خذ مثالا، لو أنني سمعت أن سين من الناس من أهل المجتمع الأردني الطيب الطاهر ممن يبذلون المعروف لهم 10 سنوات أو أكثر أو أقل، وسمعت منه كلمة أو هفوة أو عمل في نظري أنا أنه شائن، في نظري أنا أنه شائن، ثم قمت بالتشهير بهذا الإنسان فأحبطته وأحبطت أسرته وأحبطت كل من حوله، ثم إنني منعت الخير عن الناس لأنهم سيخشون أن يحدث ما حدث مع فلان.
1: والله إنك صادق.
0: فبالتالي هذا الذي أحدث بوست وعمل بوست على الفيس، ماذا فعل؟
1: أحسن.
0: هو مشاركة في، هو يريد أن يقول لنا يعني فلان عليه أن يتق الله، ويأتي بالآيات ويأتي بالأحاديث ويشعرنا بأنه أتقى الناس وأنه من الأبرار ويذم فلانا ويفعل كذا.
1: أحسنت.
0: هذه نقطة
1: فضيحة نقطة. فضيحة وليست نصيحة.
0: والله فضيحة وليست نصيحة. الوليد بن عبد الملك وقف على المنبر فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين كذا وكذا، فقال اجلس للبعيد، قال اجلس والله ما أردت إلا الفضيحة، ما هذه النصيحة.
1: حسنت.
0: نصيحة
1: يا ريت اليوم نفكر، وإن شاء الله سأخص له حلقة قادمة في موضوع الستر، كيف يسترنا الله، كيف يجب علينا أن نستر بعضنا بعضا، يعني فلان غلط، فلان هفى، فلان زلت لسانه كذا، مش نعملها قضية ونجرحه وندمر أهله.
0: قبل أن أختم بذلك، يعني في هذه النقطة يعني جزئية إن شاء الله فيما بعد ممكن أن نستفيد بها أنا أو أي واحد من الأفاضل من ضيوفك الكرام كلهم، بل ونسيت أن أرحب بفضيلة الدكتور إبداح جزا الله خير، هو ووالده وعمامه وكلهم ذرية طيبة.
1: الله يبارك فيك وفيهم.
0: الأعمش، سأختم بالأعمش سليمان بن مهران ومعه شخص آخر والله ما أدري اسمه لا يحضرني، لعله كان أكتع أو أعور فيه إعاهة، فقال له ما رأيك لو سلكنا درب كذا وكذا، قال لماذا؟ قال لأجل يرانا الناس فيغتابوننا فنؤجر، قال فلماذا لا نسلك درب كذا وكذا فيسلمون ونؤجر.
1: شوف النظرة كيف. فيسلمون ونؤجر. أها شوف هذا البر.
0: أي نعم.
1: هذه من مفاهيم البر. يعني لفت انتباهي في الآيات الكريمة في خارج سياق الآية التي جمعت البر كله، اقتران البر بالأيمان، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا.
0: لأن البر هنا في هذه الآية، مرتبط ارتباط وثيق بالصدق.
1: بالصدق.
0: مرتبط بارتباط وثيق بالصدق من يعني من القيم، إذا صح التعبير بكلمة القيم وهي مستخدمة، من القيم الإسلامية المرتبطة بالبر، وهو البر إطار واسع مثل كلمة الخير، من الذي الصدق. فالصدق في الأعمال أيا كانت هذه الأعمال من الأعمال الخير إن شاء الله عز وجل تكون في موازين الحسنات وتتجلى للآخرين ويقتدون ويهتدون بها. نعم.
1: يعني في معنيين، ارتبط أولا بالحب حتى
0: نعم.
1: تنفقوا مما تحبون، البر ارتبط البر. مرة ثانية بالصدق في الأيمان. إذن هو يتغلغل في كل هذه القيم الداخل الإنسان.
0: يتغلغل

0: كل حياتنا، مع والدينا، مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع أزواجنا، مع كل حياتنا. لما قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا التعاون هذا الأمر شاملنا جميعا، زمانا ومكانا وإنسانا، معاشر المسلمين وتعاونوا على البر والتقوى، وليس ذلك فحسب، بل نهانا عن أن نتعاون على غير البر مما يؤدي إلى التقوى.
1: استوقفني أيضا يعني مصطلح الأبرار يا دكتور.
0: نعم.
1: وهو من البر، الله سبحانه وتعالى يصف ملائكته كرام بررة، ويصف عباده الذين استخلصهم في الجنة بأنهم أيضا إن الأبرار لفي نعيم.
0: نعم، الأبرار هنا لعلها في اللغة العربية أوسع من كلمة البررة. الأبرار أوسع من كلمة البررة.
1: نعم.
0: الأبرار تشمل الفعل، الفعل يعني هم فعلوا فعل البر فانتسبوا إلى البر فأصبحوا أبرارا، أما البررة فهم ممتثلون لأمر، من أجل ذلك جاءت كلمة البررة، وهذا مما يدلل على عظمة وشأن المؤمنين الذين هم من أهل الجنة، من الذين يفعلون البر في زمانهم وفي حياتهم، وهذا مدلول واسع ينبغي علينا أن ننتبه إليه. فالإنسان الذي يريد أن يكون بارا بمجتمعه والمجتمع بارا به، لا بد أن يكون هو ممتثلا للبر في كل نواحي حياتنا، في كل نواحي حياتنا، وخاصة الحقوق، حقوق الآخرين، حقوق الآخرين المادية والمعنوية.
1: استوقفني أيضا
0: نعم
1: في موضوع البر، أن الله يأمرنا بأن نبر في غيرنا من غير المسلمين. لا ينهاكم الله، في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى في الفئة هاي، في التعامل مع الفئة هاي؟ احنا بنعرف انه التعامل مع المسلمين، التعامل مع الوالدين، التعامل مع كذا، يعني ينطبق عليه، لكن اضاف اليهم سبحانه وتعالى هذه الفئة الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون وهم من غير المسلمين بشر.
0: الآية هذه آية عجيبة جدا، دقيقة للغاية كما هي كل آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هنا ما قال أحسنوا إليهم، أن تحسنوا إليهم، قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فمسألة العدل هذا واجب علينا قولا واحدا. مسألة البر أوسع من كلمة الإحسان، أوسع من كلمة الإحسان، لأنني أنا حينما أريد أن أحسن إلى آخر قد أحسن إليه مرة ولا أحسن إليه مرة أخرى. أما مسألة البر فيمكنني أن أبره اليوم وغدا وبعد غد. من أجل ذلك كان الأمر بالإحسان إلى الوالدين، أي نعم، برا بالوالدين وليس إحسانا بالوالدين، حتى لا يكون تمننا من العبد على والديه أولا، ولا يكون مرة نعم ومرة لا. فكان برا بهما منذ نشأته وحتى وفاته هو، بل يورث ذلك إلى أبنائه إن استطاع إلى ذلك سبيلا وكان لازما عليه. فبالتالي مسألة البر أوسع بكثير، من أجل ذلك غير المسلمين يشملهم البر. هذا البر يحدده الموقف، إما من العطاء، وإما من بذل الجهد، وإما من تقديم الابتسامة والمعاملة الطيبة. ولا لا بد أن ننافسهم بالأخلاق. أنا دائما أقول لتلاميذي وأنت أستاذي، بارك الله فيكم،
1: بارك الله فيك أنت أستاذنا،
0: رفع الله قدركم، دائما أقول للتلاميذي لا ينافسونكم الناس بالأخلاق، نافسوهم بالأخلاق.
1: نعم.
0: هذه
1: نعم.
0: المنافسة
1: نعم.
0: يعني تتربعون على على على على تيجان، تتربعون على مواقف ومنارات ونبرات للناس، وتكونون قدوة في هذه الأخلاق التي هي البر أصلا.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور محمد الزبن، أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة.
0: بارك الله.
1: حفظك الله وزادك الله فضلا وعلما. نعم. حياك الله. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور إقبال بداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش. وعليكم السلام ورحمة الله

0: اللي ليست غريبة عليكم،
1: الله
0: الله
1: يسلمك يا دكتور.
0: منور عليكم. والله هذا السؤال الذي يرجع فيه دائما إلى الأصول وإلى الجذور، دائما أنظر له بفرح، لأنها مسألة تأصيلية. إذا بحثنا الشيء من أصوله وعرفنا المقاصد من أصولها، فهذا يدلل على يعني إجادة لفهم الأمور وتأصيل لها. وبالفعل هو هذا منهج الدين، دائما التركيز على المشترك في بعده الإنساني. ولذلك الدين في مخاطبته للإنسان يركز دائما على أساسيات الفطرة الإنسانية وعلى الصفات البشرية التي تشكل محط إجماع للناس، والتي تخاطب يعني المجموع البشري المستقر الثابت في الفطرة الإنسانية، وهي بالأصل أن الإنسان ما لم يتشوه بعناصر الدنيا وبما فيها من المكدرات، فإن الأصل فيها أن ينشأ على الخيرية وعلى الفضيلة وعلى حب الخير وعلى الاستقامة. هذا الأصل في التكوين الإنساني. ولذلك هذه بوابة ونافذة جميلة جدا يفهم فيها الدين، لأنه يعالج الأمور والمفاهيم وصناعة القيم من الداخل الإنساني، وهذا ما يمنح فعلا العمق الذي تفضلتم بالإشارة إليه.
1: والله اللي خلاني أسأل هذا السؤال فضيلة الدكتور، عندما أقرأ قوله في سورة البقرة، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر هذه الآية التي يفصل فيها مقاصد وقيم الدين كاملة.
0: نعم سيدي، زي ما تفضلت يعني جاءت محددات ما يعترض البر أكثر من المحددات اللي بيّنت ما هو البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، ليس البر كذا وكذا، حتى يظهر التحديد، لأنه هذه منزلة عالية رفيعة جليلة. ولذلك جاءت كل هذه المحددات لتؤكد أنه هذه الصفة. حتى سيدي يقال إنه البر من خواص الأنبياء، يعني هذه من الصفات التي لم يكن من 124,000 نبي اللي بعثهم الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين منذ بدء الخليقة إلى سيدنا محمد، ما من نبي إلا وكانت هذه الصفة صفة لصيقة قائمة بذاته، ملموسة في تعاملاته، موجودة في سلوكه وفي يومياته. فهذه المحددات اللي ذكرتها الآيات القرآنية، لأن هذه الصفة تحتاج أن نخلصها ونظهرها من الصفات المثيلة لها. يعني البر ليس الخير، ليس الإحسان، ليس الإيثار، وإنما هو مساحة من الاتساع الذي يستطيع أن يبتلع إنجاز التعبير كل هذه الفضائل ويشملها بثوب واحد ويحيط بها من كل مكان، حتى تصبح سجية وطبع واسم لصيق لصاحبها. حتى أن القرآن من نفاستها إذا نتأمل في الآيات سيدي نلاحظ، يعني حتى عندما يذكر في سياق الجمع يأتي بجموع القلة: إن الأبرار لفي نعيم. طيب الأبرار يعني في بررة وفي برور، لماذا هذا الاختيار؟ دلالة على أنه من جموع القلة، حتى وإن كان يوحي إلى كثرة لكنه مقابل الشر ومقابل الفجور يبقى قلة. يعني في كل المجتمعات في كل البشرية دائما القلة هي الممدوحة، فما بالك قلة القلة اللي هم فيهم يعني صفة أنهم بررة أو من أهل البر كما ذكرت
1: المقاربة هنا بين الأبرار والفجار.
0: الأبرار والفجار نعم، يعني ولذلك هذا الوصف جاء فقط سيدي ملاصق بالبشر. لذلك البررة دائما هي، وإن ذكرت حتى مرة واحدة بأيدي سفرة كرام.

0: عن بررة
1: نعم
0: ذكرت في سياق الحديث عن الملائكة.
1: عن الملائكة نعم.
0: أما الأبرار فهم البشر، وقد جاء به كجمع قلة، لأن هذه الصفة صفة نفيسة، ولو كان الناس جميعا يشتركون بها لما جاء لدينا في القرآن أكثر من 30 آية تمتدح هذه الفئة اللي هم أهل البر الذين تزينوا واتصفوا بصفات ما كانت أظهر إلا مع الأنبياء. لذلك هو حسن الخلق جاء في الأثر، الناس رجلان، بر نقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. هذا التوصيف زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، حتى أنه يكون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد تكملة الحديث ولا يرد القدر إلا الدعاء. يصرح بركة عجيبة، لأنه ينتج فوائد في التعاملات البشرية، يشيع روح المحبة، يشيع روح الألفة، يجعل لك القبول بين الناس، يجعلك تتعامل مع الناس بروحية الكسب. الإنسان البار كلما وجد إنسانا أصبح مشروع كسب إنساني، بمعنى مشروع احتواء، مشروع إقامة صداقة، مشروع مودة جديدة، مشروع إدامة صلة. لا ينظر للناس أنهم عابرون في طريق عابر، وإنما هو إنسان من تأصل الخير الذي فيه يريد دائما أن يديم هذه الصلات، يريد أن يعززها، يريد أن يترك أثرا، يريد أن يضع بصمة في هذه الأرواح. ولذلك هذه الصفة صفة عزيزة وجميلة، ويجدر بنا والله أنه نقترب منها القرب اللي يجعلنا من أهل البر ومن أهل التقوى ومن أهل الرشاد. عليهم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور، كما تفضلت دائما
1: نقيض البر
0: هو الفجور، وهما في النار طبعا الفجور والكذب والعياذ بالله.
1: في آيتين كريمتين وردت كلمة البر بالوالدين بالنص.
0: نعم.
1: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وفي الآية الأخرى وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا.
0: لذلك سيدي إذا أطلق البر في معناه، أول ما يتبادر الإنسان هو بر الوالدين، فمن لم يكن فيه برا لوالديه فلا يتوقع أن يكون فيه له حظ ولا نصيب من هذه الصفة.
1: يعني القيمة الأولى التي يتحدث عنها النبي عندما يتحدث يقول أن الله خلقني برا بوالدي أو بوالدتي.
0: وقبل هذا سيدي بر الوالدين هو كمصطلح وكفضيلة دائما لطيقة بالتوحيد. يعني وكأن القرآن يقول لنا أن الإنسان المؤمن الموحد القريب من الله هو إنسان أو أحرص الناس على بر والديه، فهو إنسان بار. منشأ هذا البر منشأ عقدي، منشأ إيماني، لا ينطلق من منفعة، لا ينطلق من مجرد شعور عابر، وإنما هو يتزود من نفس مجبولة بالتقوى، نفس تستشعر هذه المعاني، تستشعر أن البر جزاء البر، أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني حتى الجنة جاء من أسمائها أنها البر.
1: والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو البر، البر الرحيم.
0: البر الرحيم. يعني لما
1: واقتران الرحمة هنا بالبر في في في آية واحدة، لم تتكرر هذه الآية من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا في هذه الآية، وارتبط البر اسم الله تعالى بالرحمة.
0: وربما إشارة ثانية سيدي، لما يأتي لفظ البر بالإثم من أصل 32 مرة جيء بالبر اسما، جيء به لن تبروا أو تبروا هذا فعل،
1: نعم،
0: جيء به مرتين، بالمقابل 30 مرة لفظ البر يأتي اسما
1: استمراري،
0: والإثم فيه معنى الثبات ومعنى الرسوخ ومعنى الوضوح

0: أما الفعل، الفعل لهم زمن ويتوقف.
1: صحيح.
0: هذه إشارة إلى أن الذين اكتسبوا هذه الصفة ونالوا منها الحظ الوافر هم الذين تقوم فيهم هذه الصفة في أرواحهم ودواخلهم إقامة دائمة ثابتة أصيلة، دلالة على انغماسها في أصل الشخصية حتى أصبحت سجية وطبع وشيء، وكأنه مفطور على عمل الخير والحرص على الألفة وعلى السخاء وعلى بذل الجاه وعلى المساعدة للنفس وعلى الإيثار وعلى التودد وعلى الكلام الطيب وعلى البشر وعلى إشاعة الأمل وعلى حسن الاحتواء وعلى هذه المشارب الجميلة من الصفات الرفيعة والعليا.
1: فتح الله يفتحها عليك. والله وانت بتحكي يا دكتور إقبال تذكرت الآيات الكريمة في سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ الله سبحانه وتعالى يذكر الأبرار.
0: نعم.
1: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ثم يعني يصف حالتهم ثم يقول من هم؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مصر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. التقديم هنا في الجزاء ثم التأخير هنا في وصف هؤلاء الأبرار، والأبرار هنا يعملون في الدنيا، يعني هم أخذوا الصفة من عملهم في الدنيا.
0: سيدي مش الحياة مع الأبرار حياة جميلة، حتى الموت مع الأبرار كان أمنية، وتوفنا مع الأبرار هذه يعني حتى الموت، الموت معهم يعني يؤمن ويطمع فيها أن يحف الإنسان شيء من بركة جوارهم ومماثلتهم، فما بالك الحياة مع الأبرار. لذلك من جميل يعني عادات القرآن أن يستفتح بذكر الشيء الجميل ثم تذكر صفاته من باب التشويق.
1: يعني إن الأبرار والله هذه بدها حلقة كاملة. وتوفنا مع الأبرار. شوف الموت أمر يعني صعب، يعني لا تتقبل النفس.
0: يعني كان القرآن لا إله إلا الله ربنا قادر إنه يقول وتوفنا أبرارا.
1: صحيح.
0: لكن للإشارة إلى فضل المعية، إلى الصحبة، إلى حسن الجوار، إلى الناس الذين ينتفع منهم يعني أحياناً وأمواتاً ربما يحصل مثل هذا،
1: يعني وكأنه يقول يا رب إذا لم تخترني أو يعني تجعلني مع يعني من الأبرار فاجعلني برفقة هؤلاء الأبرار معهم.
0: يعني الإمام الألوسي يقول هذا من أدبهم، ما قال استشعارا لهم لعلو هذه المنزلة الرفيعة، إنه كيف إحنا يعني نطلب هذه الأبرار المرتبة الرفيعة العالية جدا، يعني على الأقل من باب هضم النفس ما تجرأوا أن يطلبوا مثل هذه المرتبة. فقال يعني على الأقل يا رب يعني توفنا معهم، بل كي إحنا بعرواهم بفضل معيتهم
1: بركة من بركتهم
0: ببركاتهم، يعني هذا من حسن الأمل وظن الخير. فهذه
1: طيب يعني أليس اليوم يا دكتور إقبال يعني ممكن أن ندعو الله سبحانه وتعالى، أو يجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مع الأبرار، أن يجعل الأبرار رفاقنا؟
0: والله هذا هذا هذا الأمل لا أظنه يفارق أي روح واحد منا. لأن الإنسان البار جيرته طيبة، تعامله طيب، بشوش، مفرح، ينشر البشر وين ما جاء في خير، إن لم يرى منك خيرا لم ترى منه يعني شرا، فيه سخاء، فيه بذل، فيه مساندة، فيه رفق، فيه إيثار. يكفي أنه هو ثمرة للصدق، أن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. تخيل واحد يصبح عنده هذا يعني نموذج عيش طريقة.
1: طب كيف يعني بدنا نتعرف عليهم هؤلاء الأبرار يا دكتور؟ هل يقدم لنا القرآن الكريم وصفا لهؤلاء الذين نبحث عنهم؟ واليوم يعني احنا بحاجة اليهم، بحاجة الى مظلات من الأبرار نستظل تحتها، نقتدي بها، نستأنس من وحشتنا بها.
0: نعم نعم، القرآن الكريم يدلنا في كل المواضع اللي ذكر فيها القرآن، ذكر على سبيل الامتداح، على سبيل ذكر صفاتهم، ذكر بأنهم أهل الصدق وأهل الإحسان وأهل البر وأهل التقوى. أكثر صفات نصيقة وردت بأهل البر سيدي اللي هو الصدق والتقوى. وكل إنسان يلمح فيه صفة الصدق هو إنسان أقرب ما يكون إلى صفة البر، لأن الإنسان الصادق صادق في علاقته مع الله، صادق في مودته، صادق في عطائه، صادق في مشاعره، لا يزور، لا يجامل، لا يهادن، يداري، نعم، يأخذ من النفوس، يؤثر، ينشر الطيب، ينشر المودة، يكون رفيقا بمن حوله. ولذلك ربما نحن لسنا بحاجة إلى أن نبحث عن الآخرين بقدر ما إحنا مدعوون إلى أن نكون نحن من أهل البر بمراكمة هذا الصفات، لأنه هو البر في أصله هو اتساع الخير. حتى اللفظ اللطيق بالبر اللي هو البر، قالوا أنه الدنيا مقسومة إلى بر وبحر، فالبحر واسع والبر واسع، والبر أيضا له من هذا الاتساع
1: واسع،
0: فهي مظلة واسعة قالوا تشمل صنوف الخير على أشكالها وأنواعها، صنوف الخير بكافة مظلاتهم. يعني إحنا نقول مثلا الخير لفظ جامع لكل ما يستطاب ويستحسن من الأفعال والأقوال، إذا الخير كله يدخل كحلقة في سلسلة البر، ينضوي تحتها معاني الإيثار، معاني السخاء، معاني الفضل، معاني الإحسان، معاني الخير. هذه تتوخى في أصحابها، في أهل الصلاح الذين لا يشهدون الزور، الذين يقدمون الفضيلة، الذين في قلوبهم الحب، البعيدين عن البغضاء، عن الفحشاء، البعيدين عن إشاعة مشاعر الكراهية، اللي فيهم تعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى، اللي في قلوبهم السكينة، الرحمة. سبحان الله، أحيانا هذه علامات ربانية في الأشخاص. تقول يا أخي والله هذا الرجل إني من ما صل علي، من ما شفته فرحت له، شرح صدري له، أحببته، سبحان اللي ألقى محبته في القلب. ولا شك إنه مثل هذه الفئات الله سبحانه وتعالى يجعل لهم القبول والأثر والمكانة والتأثير في نفوس الناس. كل من يلقاهم يعني يستبشر بهم، يظن بهم الخير، يجد في كلامهم، في أفعالهم، لأن البر ليس أقوالا، يعني ليس مجرد كلام طيب فقط وليس بشر، وإنما أحيانا يكون برا عمليا، يكون في سخاء وفي بذل وفي مساندة بالنفس، في إيثار، يعني في تطبيقات عملية تحتاج إلى أنه يترجم هذا المعتقد أو هذا القول إلى أفعال وإلى ممارسات تدلل على يعني عمق هذه الصفة وتأصلها في نفسه.
1: البر اللي بتحدث عنه يعني على صعيد الإنسان الفرد، هل يمكن يعني لهذا المفهوم أن يتعمق أكثر فنتحدث مثلا عن مجتمع بار من الأبرار أو بر اجتماعي؟
0: يا سيدي، في بر حتى الإلكتروني، هذيك اليوم واحد
1: أحسنت.
0: نعم
1: صحيح،
0: في بر تقني وبر تكنولوجي. قلت له يا أخوي ما تفهمني يعني كيف يعني هذولا؟ قال والله أنا عندي والدتي وتشتاق لأخوي مغترب، فحبيت أعلمها أنا عن بر التكنولوجي، علمتها على بعض التطبيقات كيف تتواصل وكيف تعمل اتصال فيديو كول وكيف تقدر تتصدق من خلال مثلا محفظة معتمدة صحيحة سليمة. تقول نفسي أفعل كذا، يقول لا الأمر سهل. قال والله صرت لما أعلمها تسوي أشياء يعني زي أوامر متكررة
1: من باب البر.
0: هذه تطبيقات جميلة للبر، بمعنى أنه الإنسان ليس فقط البر والله أني أتصل على أمي كل يومين ثلاث كيف حالك شو أخبارك طمنيني عنك، لا في تطبيقات، في بر بالنفس، بالبشر، بالمرافقة، بالصحبة، بالتفريج النفسي، بالمصاحبة، بالمشاوير، بالزيارات، بأن لا يجعل البيت هذا وكأنه غريبا مهمشا غير مطروق. لا، كل ما في عندي مناسبة سعادة فرح أجعل الاجتماع في هذا البيت، أخليه مقرون بالفرح، أخليه مقرون بالسرور، بدل ما هو بيت مهجور لوالدين كبيرين مسنين. لا، إذا ذكر يقترن بالأفراح، المودة، بالزيارات، بما يحب الأطفال. أحيانا الأطفال صار يقول لك ليش أنا بدي أروح عند دار الله دار جدي، شو بدي أقعد أنا مع ناس؟ لكن لما تربط لهم إياه هذا البر بما يحبوه وبما يعني يفرحهم ويدخل على قلوبهم السعادة والفرح، إحنا ننقل البر من المفاهيم البسيطة والنظرية إلى تطبيقات جميلة تجعل من هذه الممارسة الفعلية شيء يدخل السرور على قلوب الناس جميعا. ولا شك أنه أخص هؤلاء الناس هم الوالدين، وهذه صفة بفضل الله.
1: لماذا ارتبط في الذهنية المسلمة البر بالوالدين تحديدا يعني؟ ودائما احنا دائما بنقول انه بر الوالدين بر الوالدين، ولم يخرج هذا المفهوم الى نطاق اوسع واعمق.
0: صحيح، لانه هذا يمثل الحد الادنى الذي لا يغتفر والذي جاء مقرونا بالوحدانيه. اما اذا جينا بدنا ناخذ ما بعد البر بالوالدين، نعم بدي اكون انا بار باهلي.
1: الدرس الاول يعني، هذا هو الدرس الاول،
0: هذا الدرس الاول، لانه هذول يعني المتفضلين عليك بالوجود بعد الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: اللي لولاهم انت هذول السبب المادي، خلينا نقول البيولوجي، لوجودك على هذه الارض. لولا اجتماعهم ما وجدت اصلا. اما ما ياتي بعد ذلك، والله في بر بالوطن، وفي بر بالاصدقاء، وفي بر بالزملاء، وفي بر بالنفس. يعني أحيانا الناس تتجاهل أنفسها.
1: صحيح.
0: إنسان يتجاهل احتياجاته ونفسه وحقوقها عليه، ويضطهد ذاته ويجبر نفسه على العيش تحت تأثير مشاعر سيئة، هذا حتى مع نفسه ما هو بار. يعني أحيانا إحنا نقول بر الوالدين وبر الوطن، هو ما هو بار في نفسه، يضطهد ويمارس على نفسه أنواع من الكراهية والاحتباس والتضييق والعيش النكد اللي يخليه شخصية مكروهة وكارهة بدون سبب. والله مرات في ناس يعني يحتقن كل هذا الاحتقان ويبث كل هذه المشاعر السيئة وينشرها ويعممها.
1: صحيح.
0: وقد يكون هذا إنسان يحتك به كثيرا فيسمم عيش الناس المحيطين به، بينما بالمقابل أنت تقدر تكون، وهي مشاعر. وأغلب البر يعني لن تشارك الناس لا بإطعامهم ولا بالإنفاق عليهم، لكن لهم من حسن التعامل، بالتودد، بالتراحم. يا ريت تنشأ فينا مثل هذه الصفات الطيبة بأن نصبح بارين بالأوطان. والحمد لله نماذج كثيرة تجد، والله مرات تدخل لها مباني مهمة، مستشفيات كبيرة، تجد جناح كامل والله يتبرع به فلان، تبرع تعبير عن أول شيء لله سبحانه وتعالى يعني. ثم تشعر أنه هذا ينغمس فيه معنى آخر، نوع من البر والشكر والامتنان لهذا الوطن. شكر لله سبحانه وتعالى أنه مكنه، أنه جمع كل هذا المال من هذه الأرض الطيبة المباركة. عبر عن شكر تعبيرات فعلية ممارسة يعبر فيها، وكأنه يقول شكرا لله سبحانه وتعالى أن أعطاني، أن أنشأني في هذا المكان، في هذه الدنيا.
1: شكرا نعمة يا دكتور،
0: وهذه نعمة.
1: نعم.
0: وبالشكر تدوم النعم،
1: بارك الله فيك.
0: عنها يرتقي الإنسان ويعبر عن حقيقته، عن جوهره، وعن ما فيه من سبل الخير ومضامينه.
1: الله يبارك فيك ويزيك كل خير دكتور إقبال، ودائما يعني تضيف إلينا من اللطائف ما يستحق الشكر، الشكر على النعمة أيضا. انتهى وقت هذه الحلقة، فيما تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور إقبال بداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش. أشكر

0: زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: الضباط والجنود الأتراك أسرى حرب، أما الضباط والجنود العرب إذا حبوا ينضموا لجيش الثورة إحنا منقولهم أهلا وسهلا.
2: إيه وأنا أول واحد منهم، عزلوني بيه.
3: ذكي بيك الحلب عربي وبن بلد يا بيك.
1: كم العرب اللي معك؟
2: ضابط وجندية.
1: اقنعهم قبل ما نرحل الأسرة.

0: متى حدث هذا نصرت؟
1: اليوم يا باشا.
0: في الطفيلة ما أتي جندي مسلحين بمدفع، كيف يستسلمون؟
1: خيانات. قائد البلوك هناك عربي كما تعرف.
0: عربي عربي نصرت، خسرنا شوبك وسكة حديد عنيزة، واليوم اليوم الطفيلة

0: نبغى نستغل تحرير الطفيلة حتى ناخذ الحسا وجرف الدراويش.
1: بلي سيدي، إذا أخذنا الحسا قطعنا الإمدادات عن معان والمدينة المنورة.
2: عودها أبو تايه يا سمو الأمير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بالشيخ عودي.
3: والمهلي بيولي فاتني شيء من تخطيطكم.
0: نبغى حملة كبيرة على الحسا وجرف الدراويش.
1: الطريق فارغة سيدي، ونقدر نطلع قبل الوادي موسى والشوبك والطفيلة.
3: هذه طريق وعرة، والأخبار تروح وتجي بين البدو، وتصل لمعان قبل ما الغزوة تصل الوادي موسى.
1: شنو رأيك شيخ عودة؟
3: إذا لابد من غزوة على الحساب نجيها من الشرق.
0: من وين؟
3: نطلع يم الجفر وشيع بين الناس إنه هدفنا معان.
1: أي خوش فكرة، ومن الجفر نغرب على الحساب.
3: هن ثلاثة يا سمو الأمير، والسر بيننا، حتى ضباطكم لا يدروا إلا ساعة ما ننحرف على الحساب.
0: توكلنا على الله.

0: إلى حامد فخري باشا. تحركوا بجميع الآليات لاسترداد الطفيلة من العصاة. أرسلنا لكم مدافع القدرتلي إلى الحسا.
1: إلى جمال باشا في مآن. أرسلوا كل ما يلزم من الذخائر وقنابل القدرتلي والصحة والتموين والخبازين والتهى إلى الآلاء فخري باشا فالحساب.

0: تفضل سمو الأمير، ارفع راية الثورة العربية الكبرى على قلعة الطافين.
1: أنا أبركت سيدي فيصل بجهودك يا أبو عبد السلام. أنت حررت الطفيلة من العدو من دون ما تسيل نقطة دم واحدة.
0: وإن شاء الله الحسن نثر.

0: ما سمعنا ولا طلقة.
1: قلت لك يا غزوة، شيخنا ذياب أقنع الترك بالقلعة يستسلم من دون طخ بارود ولا ضرب مدافع.
0: هبت ريحه. تاكل رشوف يا عامر؟
1: والله ما هي زينة، أنا ما أقدر أنام على جوعي.
0: الخير بوجهك يا خالة، يكفي إنه الثورة سلمتك من السفر برلك.
1: تسلم لي عيونك يا غزوة.

0: عوض يا عوض، الشريف معطاكم مجيديات؟
1: الله أكبر، أنت كل همك المجيديات يا سعدة؟
0: كل همي المجيديات، علامها، من هو اللي يكرهها؟
1: أقول ليكي، غطيني، غطيني أدنى.
0: إيه على حظي.

0: أنا موش يا سلمى.
1: يريدوها عسكر الشريف بثمنها، يدفعوا نيرة ذهب كل 4 نعاج.
0: جوكي هنايا؟
1: لفوا على الراعي يسألوا عن صاحب الغنم، والراعي جاني للبيت.
0: وش عندهم بالغنم؟
1: وكاد يريدوا ذبايح يطعموا العسكر أو يطعموا المحابيس اللي أخذوهم من الترك.

0: جودة أفندي.
1: أفنديم يا باشا.
0: عندما نصل الحساء اتخبر الناس بأننا سنضع السيف على ركاب الطفيلة.
1: نعم يا باشا.
0: اسمع يا جودة أفندي.
1: أفنديم،
0: الحركة من القطار مباشرة إلى الطفيلة.
1: أفندم،
0: تأكد من بغال تجر مدافع القدرتلي.
1: موجودة معنا في القطار،

0: خذ هنجزلات اخوي ودي اياهن شيء يبيض الوجه.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: وش عندك بالخرفان يا نايف؟
0: ان شاء الله خدمتي لصبحي العمري ما راحت ببلاش.
2: قصدك الدولاني اللي جانا من عسكر الشريف؟
0: هو ما غيره لعاد ارسل لي فلوس اشتري فيهن خرفان لعسكر الشريف بالطفيله.
2: عنا تنكة سمن اذ يحتاجوها.
0: اكيد يحتاجوها، السمن مثل اللحم، هذا غموس وهذا غموس بعد.
2: ناقصه شوي استقرض من حرمه فالح واعبيها.

0: هل وصل حامد فخري باشا إلى حسا؟
1: عامل التلغراف لم يؤكد وصوله. هناك خبر عن حركة العصاة إلى الجفر.
0: من أين؟
1: من لقويرة يا باشا، بقيادة نور السعيد وعودي أبو تاية.
0: أين يقصدون؟
1: عيوننا تقول أنهم يقصدوننا في معان.
0: أرسل من يراقب حركتهم قبل أن يصلوا إلى الجفر.

0: محمد علي العجلوني وصبح العمري يا سيدي.
1: يتفضلون.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: بنينا مخيم القيادة في تل الفرس يا سمو الأمير.
1: وين هذا؟ جنوب الطفيلة. احنا رأينا نبعد عن المدينة ونواجه أي قوة تجينا من الكرك.
3: يا صبحي، من هو حامد فخري باشا؟
1: حامد فخري؟
3: يهدد بضرب رقاب الطفايلة بسيفه؟
1: هذا قائد الفرقة 48 اللي أرسلوها لحماية الخط الحديدي الجنوبي من عمان للفريفرة.
2: مش هذا كان حاكم بوخارست؟
1: هو ما غيره.
2: أها، يعني ضروري نتابع تحركاته.
4: عبد السلام، من وين جاك الخبر؟
5: من راعي منازل الجديد، أجا من الحسن وبيقول إنه القطار نزل عساكر مالها عدد، خيالة ومدافع وبغالة.
4: وين الشريف الحين؟
6: الشريف موجود الحين بالقلعة.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. فوت يا منازل، فوت.
7: مليح إني لقيتك هاني يا أبو عبد السلام.
4: خير إن شاء الله.
7: بقولوا قدوا يحط سيفه وبرقابنا.
4: ها؟ من هو؟
7: قايد الترك اللي نزل بالحسن، وبقولوا إنه معاه عسكر مثل النمل.
8: كنتم مع حد الدقيق.
4: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين 25 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 7 من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

كنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا، نتذكر فيها أنه منذ أن خلق الله تبارك وتعالى خلقه وجد الصراع بين الحق والباطل، وإذا كانت الحروب والأزمات والكوارث تستهدف الإنسان من حيث جسده وبناؤه، فإن هناك حربا سافرة مستترة تتوالد أثناء الحروب والأزمات والكوارث، هي أشد فتكا وأقوى ضررا على الإنسان، وهي الشائعات. الشائعات من أخطر الحروب المعنوية والنفسية، بل هي أشد الأسلحة تدميرا وفتكا في النفوس، فهي تفت في عضد الإنسان وتجعله منهارا خائفا قلقا مضطربا. لذلك جاء الإسلام العظيم ليحارب الشائعات، وتوعد لمروجي الشائعات بالعذاب الأليم. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وحث الإسلام على التثبت قبل نقل الأخبار، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جاء الإسلام ليحارب الشائعات المبنية على أساس من الكذب والافتراء لإدخال الخوف والرعب والقلق في نفوس العباد، فقد قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل قول وكل كتابة وكل رسالة تبث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة التي تدخل الرعب والخوف والقلق، وخاصة على كبار السن، كل ذلك سيحاسب عليه صاحبه يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية. بتوجيهات ملكية سامية، القوات المسلحة تخلي 10 أردنيين أصيبوا بحادث سير في مصر. وزير العمل يمدد ساعات الدوام في مديريات الوزارة بالعاصمة والمحافظات. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والمنعقد في مقر جامعة الدول العربية، على هامش أعمال اجتماع الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وخلال الاجتماع وضع الصفدي أعضاء اللجنة في صورة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية المتواصلة في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والجهود المبذولة لوقفها والتصدي للمحاولات المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وتغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، كما وضعهم في صورة جهود المملكة المتواصلة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وعرض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مستجدات الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها 10 الذي عقد في أيلول من العام الماضي، والتحركات والاتصالات التي قامت بها إلى جانب الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والمتزامنة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ودان أعضاء اللجنة التصاعد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وهويته الإسلامية والإجراءات التصعيدية الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والمحاولات الإسرائيلية المدانة لفرض واقعة وممارسات تهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك. وأكد أعضاء اللجنة أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. وقبيل انعقاد أعمال الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التقى الصفدي بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية يوسف رجي ونظيره السوري أسعد الشيباني ونظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين. كما التقى الصفدي بوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وشدد الوزيران على أهمية مواصلة دفع آلية التعاون

الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وأكد ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وجددا إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولا عربية شقيقة. أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني عن نشر تعليمات جديدة تعنى بحماية حقوق ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة أثناء سفرهم جوا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تمهيدا لبدء سريانها وتطبيقها الإلزامي اعتبارا من الأول من كانون الأول من العام الحالي. وجاءت هذه التعليمات ثمرة للتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحاكي وتطابق أفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في قطاع الطيران المدني الدولي، وبما يرسخ التزام المملكة بتعزيز الشمولية والعدالة وتكافؤ الفرص في منظومة النقل الجوي وتوفير تجربة سفر ميسرة تحفظ كرامة واستقلالية جميع المسافرين. بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس إلى سلاح الجو الملكي وبالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص لإخلاء المواطنين الأردنيين الذين أصيبوا إثر حادث سير في جمهورية مصر العربية. وتم إخلاء 10 مصابين من أصل 11 إلى المملكة لاستكمال علاجهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أظهر التقييم الطبي ضرورة إبقاء المصاب 11 في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي وعدم إخلائه جوا حرصا على سلامته. ويخضع المصاب للرعاية الطبية اللازمة في جمهورية مصر العربية وتتم متابعة حالته الصحية بشكل مستمر على أن يعاد تقييم إمكانية إخلائه إلى المملكة وفقا لتطور حالته الصحية وتوصيات الفريق الطبي المختص. وتؤكد القيادة العامة أن سلامة المصاب تحظى بالأولوية وأن جميع الإجراءات اللازمة بشأن إخلائه إلى المملكة ستتخذ وفقا لحالته الصحية وتوصيات الأطباء المعنيين. وعبر ذوي المصابين عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمنين سرعة الاستجابة والجهود التي بذلتها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في متابعة أوضاع المصابين وتأمين إخلائهم إلى المملكة. وتأتي عملية الإخلاء في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم في الظروف الطارئة. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس في مكتبه في القيادة العامة السفير السوداني لدى المملكة حسن صالح سوار الدهب. وبحث اللواء الركن الحراسيس مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق العسكري السوداني، بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. قلد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس عددا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي رتبهم الجديدة بعد صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعهم إلى رتبة لواء. وهنأ اللواء الركن الحراسيس الضباط المرفعين مباركا لهم الثقة الملكية السامية ومثمنا ما قدموه خلال سنوات خدمتهم من عطاء وإخلاص وما بذلوه من جهود في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم، مؤكدا أن مسيرتهم وما أنجزوه سيبقيان موضع تقدير واعتزاز في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وأعرب الضباط المرفعون عن اعتزازهم بالثقة الملكية السامية، مؤكدين مواصلة أداء واجباتهم بكل إخلاص وتفان وبذل أقصى الجهود في خدمة الوطن وقيادته والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود.

ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها. قرر وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين تمديد ساعات العمل في عدد من مديريات العمل في العاصمة والمحافظات حتى 5 مساء اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 4 الموافق 30 من أيلول الحالي. وبحسب بيان للوزارة يأتي هذا القرار نظرا لقرب انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية ولتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل وأصحاب المنازل نظرا للإقبال الكبير من المراجعين بما يضمن تمكينهم من الاستفادة من هذه الفترة. ووفقا للقرار تشمل المديريات التي سيمدد دوامها حتى 5 مساء في العاصمة مديريات شمال العمان وشرق عمان وجنوب عمان، بالإضافة إلى مديرية العاملين في المنازل بمنطقة العبدلي ومكتب عمل غرفة تجارة عمان، كما يشمل القرار مديريات العمل في محافظات الكرك وإربد والمفرق. أطلق الهلال الأحمر الأردني قافلة جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة في إطار جهوده المتواصلة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع الهلال الأحمر المصري. وانطلقت القافلة من العاصمة عمان مرورا بالموانئ والمعابر المصرية وصولا إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية، تأكيدا على استمرار الجهود الأردنية في مساندة الشعب الفلسطيني والاستجابة للاحتياجات اللازمة في القطاع. وأعرب رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد عن اعتزازه بالدعم والتوجيهات التي تحظى بها الجهود الإنسانية من جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الموقف الأردني الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحرص الأردن على مواصلة تقديم العون والمساندة للأشقاء الفلسطينيين. وفي قطاع غزة أصيب صيادان فلسطينيان بجروح برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملهم قبالة بحر مدينة غزة. وأضافت مصادر فلسطينية أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1344 شهيدا إضافة إلى 4481 إصابة، فيما جرى انتشال 826 جثمانا. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم عن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين في الرأس وإصابة مواطنين اثنين، أحدهما في الصدر وصفت حالته بالخطيرة والآخر يبلغ من العمر 17 عاما إصابته في الفخذ في هجوم نفذه مستوطنون متطرفون مسلحون في وقت متأخر من مساء أمس على قرية حجة شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين اليهود بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. ومن جهة أخرى أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن قرب قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما انسحب منفذ العملية من المكان وسط استنفار واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي العامة أن المنفذ وصل بسيارة إلى بؤرة حوات موعز يهودا الاستيطانية وطعن مستوطنا قبل أن ينسحب من الموقع، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة. وأضافت أنه جرى إجلاء المستوطن المصاب بوضع بين المتوسط والخطير عبر مروحية عسكرية واستدعاء وحدة دفدفان ونخبة ناحال للمكان والدفع بتعزيزات استخباراتية لملاحقة المنفذ. وأعلنت قوات الاحتلال فرض حصار وطوق أمني على القرى المجاورة لأوسرين وبدء عملية مطاردة واسعة بحثا عن منفذ العملية. استشهد 9 أشخاص وجرح 5 آخرون في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إنه يوجد من بين الشهداء مسعفان في كشافة الرسالة الإسلامية، مضيفا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان وعرب صليم ودير الزهراني وجبل الرفيع، كما طال القصف المدفعي مناطق الدبشة وأطراف عرب صليم وجبل الرفيع ودوحة كفر رمان، فيما سجلت عمليات تفجير طالت بلدات

وادي السلوق وزوطر الشرقية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم السابع من أيلول. في هذا اليوم السابع من أيلول من عام 1920 ارتفع لأول مرة العلم العربي ذو النجمة السباعية على دار بلدية عجلون وفق مقررات حكومة عجلون، والتي قررت أيضا استخدام القوانين العثمانية. هذه الحكومة التي انتخبت القائم مقام علي خلق الشرايري رئيسا لها، ومن أعضائها راشد الخزاعي وسعد العلي وسليمان السودي وناجي العزام ومحمد الحمود وترك الكايد ونجيب فركوح. في مثل هذا اليوم السابع من أيلول ولكن من عام 1956 وبعد تعريب قيادة الجيش العربي الأردني في ذات السنة، تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون عسكرية مع عدد من البلدان العربية. في مثل هذا اليوم السابع من أيلول من عام 2010 أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه شخصيات وفعاليات مقدسية دينية إسلامية ومسيحية وممثلي الأوقاف ورؤساء جمعيات خيرية وغرف تجارية وفعاليات اقتصادية وأكاديميين أن الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن لحماية القدس ومقدساتها وتقديم كل الدعم للمقدسيين لتمكينهم في المدينة المقدسة والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم.
0: من ذاكرة الجيش.

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة، تقديم آيات الجديد.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن فقر الدم عند الأطفال. بيسعدنا نستضيف وبعد الفاصل الرائد الطبيب سليمان داود الجعافري، أخصائي أمراض دم وأورام وزراعة النخاع من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي، وضيفنا اليوم داخل الاستوديو الرائد الطبيب سليمان الجعافري. بداية دكتور يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساك ست آيات، وكل الشكر إليك ولإذاعة القوات المسلحة الجيش العربي على هاي اللفتة الجميلة والاستضافة الجميلة. إن شاء الله يا رب يكون فيها قدر من المعلومات المفيد لجمهورنا ولمستمعينا.
0: أكيد إن شاء الله. دكتور، يعني موضوع حلقتنا اليوم عن فقر الدم عند الأطفال، لو نبدأ حديثنا بتعريف المستمعين بشو المقصود بفقر الدم عند الأطفال؟
1: بداية ستي، فقر الدم هو عبارة عن أحد الأمراض أو أحد الاضطرابات الدم الشائعة عند الأطفال، واللي كتير بنواجهها بسواء كانت عيادات الطب العام، عيادات الاختصاص، أو حتى عيادات الطوارئ. وللأسف هاي يعني بتشكل مشكلة للأهل، لأنها بتفقد تركيز الطفل، ممكن تأثر على تحصيله الدراسي، وممكن تأثر على نشاطه اليومي. بشكل مبسط، فقر الدم هو عبارة عن نزول كريات الدم الحمراء أو خضاب الدم أو مادة الهيموغلوبين المتعارفة عند الناس بشكل أقل من المعدل الطبيعي لعمر الطفل. وهنا بدنا نفرق بينها وبين البالغين، أنه في البالغين في نسبة محددة لخضاب الدم أو الهيموغلوبين، يعني نسبة معينة إذا بنزل عنها أو بكثر عنها ممكن تأثر على الجسم. بينما بالأطفال هون بيعتمد كل نسبة هيموغلوبين حسب عمر الطفل، يعني حديث الولادة بيختلف عن عمر 6 أشهر، بيختلف عن عمر السنة، وبيختلف عن عمر 3 سنين وهكذا.
0: نعم، يعني دكتور مش كل انخفاض يعني فقر دم.
1: طبعا مش كل انخفاض يعني فقر دم، يعني انخفاض على عمر معين ممكن يكون حتى الطبيعي، فإحنا عندنا رينج من كذا لكذا حسب عمر الطفل، طبعا حسب جنسه إذا كان ذكر أو أنثى.
0: نعم. طيب دكتور، يعني كثير من الأهل لما بيسمعوا إنه ابنهم عنده فقر دم، مباشرة يعني فقر الدم عند الأطفال له أنواع وأسباب ولا طبعاً يعني أسبابه مختلفة؟
1: لا طبعا، هلا فقر الدم له أنواع وله أسباب كثيرة، ومش كل فقر دم بيشبه الثاني.
0: نعم.
1: بداية أشهر نوع وأكثر نوع ممكن اللي يواجهنا له فقر الدم الناغزل الناتج عن نقصان في العناصر المهمة أو المعادن المهمة لتكوين كرات الدم الحمراء، وزي ما حكينا اللي هي مادة الهيموغلوبين. ومن أشهرها اللي هو فقر الدم الناتج عن الحديد أو عن مادة البي 12 أو حتى عن الفوليك أسيد أو حمض الفوليك. برضو في عنا نوع ثاني اللي هو فقر الدم الناتج عن تكسر الدم، أو اللي بنسميه بمصطلح علمي فقر الدم الانحلالي. وهنا بكون عندك مشكلة أصلا في كرات الدم الحمراء، مشكلة جينية، مشكلة وراثية، بتخلي عمرها الطبيعي اللي هو المفروض يكون 120 يوم بتخلي عمرها الطبيعي أقل من 120 يوم. فأي مؤثر أو أي مؤثر خارجي ممكن يعملها تكسر ويخليها عرضة أنه ينقص عند هاي الطفل. ومن أشهر مثال عليها اللي هو مرض التفول، بكون عندك مشكلة في خضاب الدم أو مادة كرات الدم بسبب نقص مادة أو إنزيم الجي 6 بي دي المسؤول عن مضادات الأكسدة في الجسم. فأي مؤثر يعمل على أكسدة الدم يؤدي إلى نقصان كريات الدم الحمراء.
0: نعم. طيب دكتور، لو نحكي عن الأسباب الأكثر شيوعا لفقر يعني فقر الدم عند الأطفال.
1: هلا زي ما حكينا أكثر سبب شيوعا اللي هو سوء التغذية، يعني فقر الدم الناتج عن سوء التغذية أو فقر الدم الناتج عن نقصان عناصر تكون الدم، هذا أكثر سبب. فمثلا الطفل حديث الولادة مثلا بيكون اعتماده الكلي على الرضاعة سواء كانت طبيعية أو الرضاعة الصناعية، وعدم وجود مكملات غذاء سواء كانت الأم بالرضاعة الطبيعية وكان أصلا عندها فقر دم، أو الصناعي وحليب البقر وعدم وجود مكملات الحديد قد تؤدي عرضة إلى أن الطفل يكون عنده فقر دم. لهالسبب إحنا بننصح بتعويض الحديد، مادة الحديد ومادة الفيتامينات في الرضاعة الطبيعية من الولادة. وفي الرضاعة الحليب الكاوز ميلك أو حليب الصناعي ممكن بعد 4 أشهر. برضو كمان ممكن يكون سببها مش تغذية، ممكن الطفل تغذيته منيحة أو حتى أنه النظام الأكل اللي عنده ممتاز، ولكن سوء امتصاص، وهي بنواجهها بمرضى الجهاز الهضمي. لهيك مجرد ما أنه نلاقي الطفل أنه ما بتستجيب للحديد أو ما بتستجيب للأدوية اللي بيأخذها، مباشرة بنحولهم للجهاز الهضمي حتى نشوف إذا في أي مشاكل بالامتصاص. كمان ممكن يكون مشكلة الدم هي مش تغذية، يعني مشكلة الدم نفسها مشكلة جينية، اللي هم مرضى مثلا الثلاسيميا، مرضى فقر الدم المنجلي، هذول أمراض وراثية ممكن تكون سبب في فقر الدم. وآخر سبب وهو أشهر ممكن سبب بنلاقيه بالقصور نخاع العظم أو الأمراض الوراثية اللي بسببها نفس مصنع الدم ونفس مصنع نخاع العظم ما بقدر ينتج كريات دم بيضاء ولا كريات دم حمراء، فبسبب عندي مشاكل منها أحد أسبابها فقر الدم.
0: نعم، يعني دكتور نقدر نحكي إنه نقص الحديد هو الأكثر شيوعا وانتشارا.
1: نعم، نقص الحديد هو أكثر سبب انتشارا لفقر الدم عند الأطفال. نعم. ويمكن بس حتى مش عند الأطفال، حتى عند البالغين. نعم
0: نعم. طيب دكتور، يعني أحيانا الأهل ما بيلاحظوا أنه في عند أطفالهم مشكلة إلا بعد فترة، شو الأعراض اللي بتساعدهم أو العلامات اللي ممكن تبين للأهل أنه طفلهم بيعاني من فقر دم؟
1: تمام. هلأ أعراض اللي بيشوفها الأهل ممكن تكون يعني مش واضحة كثير ومختلفة بين طفل إلى آخر، لكن نعم. يعني معظم الأعراض اللي بيجوا الأهل بيشكوا منها، أول شكوى بيجوا والله دكتور ابني شاحب، هاي أول شكوى ممكن نسمعها، وابني مثلا وجهه أصفر، فشحوب الوجه وتغيره عن اللون الطبيعي اللي هو المعروف اللي هو اللون الوردي ممكن يعمل لك هاي مشكلة الأهل ويخليهم يسارعوا في استشارة الطبيب.
0: نعم.
1: برضو كمان نقص التركيز، بتلاقي الطفل بالمدرسة ما عنده تركيز، تحصيله الدراسي بلش ينزل، بتلاقي الطفل دائما مشوش، هاي أحد الأعراض اللي ممكن تلاحظها. برضو كمان الدوخة المتكررة.
0: نعم.
1: والدوار، خفقان القلب خاصة عند وجود جهد، مثلا الطفل بيلعب بيركض بتلاقي دائما عنده خفقان أو تعب رئوي، هذول أشهر الأعراض أو أشهر الشكوى اللي ممكن نشوفها بعيادات أمراض الدم وفقر الدم. ولكن في أعراض ممكن تكون أخطر، يعني مش كل فقر دم هو عبارة عن شحوب، لكن في بعض الأعراض مثل اليرقان أو اصفرار العينين أو اصفرار مقلة العينين.
0: نعم.
1: هذا بيعنيك أنه تحلل، وجود دم في البول، وجود مثلا آلام بالمفاصل، آلام بالعضلات، آلام مثلا بالعظم نفسه، وجود خدمات تحت الجلد، هذا الأعراض هاي بتكون أكثر خطورة، وهنا بنكون شاكين مش مشكلتنا تغذية، لا ممكن تكون مشكلة بنخاع العظم نفسه أو مشكلة خارج التغذية.
0: نعم. طيب دكتور، بما أنك تتحدث عن الغذاء للطفل، شو الأطعمة اللي بتنصح فيها الأهل حتى يعني يصير في عندهم وقاية لأطفالهم من أنه يصير عندهم فقر دم؟
1: تمام. هلا احنا ما بنحب اي يعني نبعد غذاء عن غذاء، بالعكس كل الاغذيه ممكن تحتوي على معظمها، اللي ما بيحتوي على الحديد بتلاقيه بيحتوي على البي 12، اللي ما بيحتوي على البي 12 بيكون يحتوي على الزنك، فكل الاغذيه بشكل متوازن احنا بنحبها، لكن مجرد ما الطفل يبلش بعمر النمو بنحفز على الاغذيه اللي فيها ماده الحديد، واشهر ماده اشهر غذاء ممكن نلاقيه بالغني بالحديد اللي هو اللحم الحمراء.
0: نعم.
1: تمام. وبرضه كمان في عندنا الخضروات ذات الاوراق الخضراء مثل السبانخ. السبانخ ممكن تلاقي مثلا الفلفل الأخضر، يعني هذول الأطعمة غنية كثير بمادة الحديد. برضو كمان السمك إذا كان ممكن نقص الدم يكون سبب B12، فبنحفز على المواد اللي تحتوي على الأسماك.
0: نعم.
1: فمعظم الأطعمة اللي ما تحتوي على حديد ممكن تحتوي على مادة ثانية تساهم في رفع الدم ورفع الدم في الطفل.
0: نعم. طيب دكتور، يعني الحليب اللي بيتناولوه الطفل يعني الأطفال بكميات كبيرة ممكن يكون له علاقة بنقص الحديد ولا ما دخل؟
1: نعم. هلا الحليب نفسه ممكن ما يحتوي على مادة الحديد، يعني ما يكون احنا بنسميه المدعم، فخاصة إذا كان حليب يعني من شركات لا تحتوي على دعمة في الحليب، فاحنا بنحاول قدر الإمكان متى ما بلشت الأم بالرضاعة تفحص الحديد عندها وتحاول قدر الإمكان أنها تكون غنية بمادة الحديد حتى ما تنقل فقر الحديد منها للطفل، لكن في حال أنه الأم ما قدرت أنها تستمر بالرضاعة الطبيعية فبننصح إذا أخذ الطفل حليب البقري أو حليب الصناعي أنه يكون معه مادة الحديد، وهذا إذا كان الحليب مدعم. إذا كان حليب مش مدعم، لكن إذا حليب مدعم فمعظم الشركات بتحط نسبة الحديد بكميات قليلة لحد ممكن أنها تكفي لعمر السنة أو السنتين.
0: نعم. طيب دكتور، يعني متى الأهل لازم يطلبوا فحص دم لطفلهم؟ وفي فئات عمرية بتطلب يعني لازم فيها إجراء فحص الدم بشكل روتيني ولا؟
1: نعم. هلا احنا فحص دم بشكل روتيني لا ما في، احنا مجرد ما الام او الاهل يلاحظوا في عندك اعراض اللي ذكرناها سواء شحوب او مثلا عدم تركيز او خمول متكرر ممكن الام تطلب فحص على اي عمر، ما في عندها اي مشكله. لكن يعني البرنامج الوطني الاردني للمطاعيم يعني عمل زي ما بيقولوها سكرينينج او عمل يعني استدي او السكرينينج على مرضى فقر الدم على عمر 10 اشهر، فاي طفل بالطعم عمر 10 اشهر بيعملوا له فحص كريات دم الحمراء حتى يشوفوا قديش نسبتها وهل هو قابليته لفقر الدم عالية أو قليلة.
0: يعني دكتور بعد إجراء هذا المطعوم ولا قبل؟
1: لا قبل إجراء المطعوم.
0: نعم.
1: فالطفل ما بيطعم إلا أنه يأخذ هذا، وهو طبعا هذا ما بيأثر على المطعوم، هو بيأخذ المطعوم سواء عنده فقر دم أو ما عنده فقر دم
0: بس للإطمئنان،
1: بس لكن زي ما يبعكوهم وعملوها زي سكرينينج يعني اطمئنانا على صحة الأطفال على عمر 10 أشهر.
0: نعم. طيب دكتور، لما بيظهر عند الطفل أنه بيعاني من فقر دم، شو الفحوصات اللي بيعتمد عليها الطبيب حتى يعرف؟ تمام. السبب.
1: هلا معظم الاطباء حتى يصلوا لتشخيص فقر الدم تقريبا اذا في 3 فحوصات رئيسيه، يعني اذا بنطلبوا تقريبا 70% من فقر الدم ممكن انه يتشخص. اول فحص اللي هو تعداد كريات الدم بشكل كامل، وهو نعم. بيعتمد على كريات الدم البيضاء، كريات الدم الحمراء او الصفائح. وبرضه كمان بعطيك اذا نسبتها بالدم منخفضه او عاليه. الفحص الثاني اللي هو عامل التكسر او عامل الانكسار او الريتيك كاونت احنا بنسميه، وهذا بعطيك لمحه بسيطه عن صحه نخاع العظم اذا انه سليم او مش سليم. والفحص الثالث وهو يعتبر اهم فحص صراحه في فقر الدم اللي هو صوره الدم او البلد فيلم، وهي انه شريحه بقراها طبيب مختص بالمختبرات، طبيب له خبره بهاي الامراض، وبشوف كرات الدم الحمراء شكلها عددها حجمها، وكل مرض له شكل معين. يعني مثلا مرضى الفقر الدم الانحلالي اللي بسبب المنجلي او الثلاسيميا بيكون لها شكل معين، شكلها زي المنجل، فهو طوال بيرن على التليفون بيقولنا هاي الشريحه تحتوي على كريات دم منجليه الشكل، فننصحكم بعدين تعملوا فحص لفقر الدم المنجلي اللي هو بنعمل له الهيموغلوبين الكتروفريسس او قديش نسبه الهيموغلوبين في هاي العينه.
0: نعم. طيب دكتور، لما اذا كان عند الطفل عندي نقص حديد،
1: تمام،
0: بيكفي انه انا امشي على نظام غذائي بيحتوي الاكل اللي يعني اللي بيعطيه فيه حديد، ولا لازم انا اعطيه مكملات؟ يعني دائما بيحتاج ياخذ مكملات ولا؟
1: تمام. هلا بيختلف عندي حسب نسبه الحديد. احنا اول مره نعمله فحص، فضلا فحص الدم العادي، وبنشوف قديش نسبة الخضاب بالدم الهيموغلوبين. إذا كانت نسبة مقبولة ومسموح فيها بالنسبة لعمر الطفل،
0: نعم،
1: وكان مستوى الحديد عنده هنحكي بوردر لاين على الحد الطبيعي لكن الأقل من الحد الطبيعي بشكل بسيط، ممكن المكملات الغذائية زي ما حكينا اللي هي اللحوم أو المادة الخضراء أو مثلا البقوليات اللي تحتوي على الحديد. لكن والله إنه إذا لقينا دم الطفل نازل بشكلات كمية، مثلا لقينا دمه 9 أو 8 ونسبة الحديد عنده تقارب 1 أو 2، هون بحتاج مكملات غذائية. ومش كل المكملات الغذائية أو مكملات الأدوية ممكن أن تنفع مع الطفل، فحتى أنه إذا أعطيناه مثلا مادة الحديد بالفم وعطينا المكملات الغذائية بالفم مش كلها ممكن تزبط، فممكن مرات يحتاج الطفل إلى مكملات بالوريد، وممكن يحتاج حتى نقل دم. فكل حالة تختلف عن الثانية، لكن بشكل عام الغذاء هو جزء أساسي من العلاج ولكن ليس كل العلاج.
0: نعم. طيب دكتور، لو نحكي عن خطورة إعطاء الحديد للأطفال من دون تشخيص أو لجوء للطبيب، يعني بدون استشارة طبية.
1: والله أنا الصراحة السؤال هذا عجبني بطريقة ثانية، إنه خطورة إعطاء الحديد مش بمادة الحديد نفسها، الخطورة إني أنا أعطي مادة الحديد للتشخيص غلط.
0: نعم.
1: يعني أنا مش الفكرة أني أعطي حديد لأي مريض فقر دم، لكن في عندي بعض الأمراض إذا بعطيها كميات حديد كبيرة ممكن أنا أضرها بزيادة. يعني فرض لنا أنا مريضي مشخصه فقر حديد لمدة سنة وقاعد بتعالج لمدة سنة ومش مستجيب، وبتفاجأ بعد ما راجع طبيب المختص طبيب الدم أنه بتفاجأ له هو مرض ثلاسيميا، فأنا ضريته بزيادة لأنه مرض الثلاسيميا ممنوع يأخذ حديد أصلا.
0: نعم.
1: وتقريبا فقر الدم والثلاسيميا تشخيصهم واحد، تقريبا نفس الاعراض بيجوا فيها، وحتى الفحص الدمي تقريبا نفس الشيء الا بفحوص معينه او مثلا بفحوصات مختبريه معينة.

0: معينة ممكن تفرق بين الثلاسيميا وفقر الدم.
1: نعم
0: فأعطاء الحديد دون تشخيص قد يضر الطفل من مبدأ أنه تشخيصه خطأ وممكن يضره، لكن أعطاء الحديد بشكل كميات بسيطة بس أنه تعويض للمكملات الغذائية ما في أي مضار، لكن الخوف أنه يكون تشخيصه خطأ.
1: نعم. طيب دكتور، في أنواع لفقر الدم مرتبطة بالوراثة عند الأطفال ولا ما
0: نعم.
1: دخل الوراثة بفقر
0: لا
1: الدم؟
0: طبعا فيه. لا هلأ معظم الأمراض الوراثية بتجي بسبب قصور في نخاع العظم، ففي عندك قصور نخاع العظم الوراثي اللي بيسبب لك أمراض مش بس فقر الدم، بيكون عندها مرافق لها نقص كريات الدم الحمراء ونقص كريات الدم البيضاء والصفائح، ومنها
1: نعم.
0: قصور نخاع العظم اللي بيحتاج طبعا زراعة نخاع. لكن في بعض الأمراض الوراثية، وهاي يمكن البرنامج الوطني الأردني يعني بيهتم في مرضى الثلاسيميا، ولهالسبب بيعملوا فحص ما قبل الزواج حتى يحددوا أنو منهم حامل المرض وأنو منهم مصاب وشو حالة الأطفال بعد الزواج راح تكون.
1: نعم.
0: ويمكن بالأردن كمان عندنا أكثر من مركز لمعالجة الثلاسيميا ومعالجة فقر الدم المنجلي، وحتى مرضاهم يعني بيكونوا عارفينهم وعارفين شو الأدوية اللي بياخذوها وعارفين شو طريقة العلاج المتبعة لهم. فالأمراض الوراثية نعم موجودة وهي أحد أسباب فقر الدم ومنتشر بشكل كبير، والحمد لله يعني قادرين على
1: السيطرة
0: المتابعة
1: عليها.
0: والسيطرة عليها بالأردن.
1: نعم. طيب دكتور، يعني بالنسبة للأطفال اللي بيعانوا من فقر الدم بشكل متكرر أو ما بيتحسنوا رغم العلاج، متى بيستدعي الأمر إنهم يراجعوا اختصاص أمراض دم؟
0: تمام. هلا فقر الدم اللي الطبيب العام بيقدر انه يعالجه هو نفسه، ما يعني خلص بيكتفي بعلاجه وما بيحوله لطبيب مختص سواء كان طبيب امراض دم او طبيب اطفال. لكن انا لقيت انه الطفل بيعاني مثلا انه من نزول خضاب الدم او الهيموجلوبين، وانا اعطيته كميه الحديد بشكل كافي وبشكل مستمر، وتاكدت انه الطفل نفسه ملتزم بالعلاج والجرعه كافيه وكل امور كافيه، ولقيت انه ما في تحسن. بهاي الحاله انا بخطر في بالي سؤالين، اما انه انا الطفل نفسه مش تشخيصه شخص تشخيصه فقر الدم الناتج عن الحديد، بكون تشخيصي شيء ثاني، او انه انا عندي زي ما حكينا قبل سوء امتصاص لماده الحديد البطيئه، فبستدعي اني اعطيه طريقه ثانيه للعلاج، وهي متبع عند اطباء الاختصاص انه الطبيب العام ما بيقدر يتعامل معها. فوجود انه الطبيب العام هو صراحه بشكل مهم وشكل مباشر ممكن هو يحدد نوعيه العلاج وممكن يحدد شو الطريقه اللي ممكن يحول فيها الطفل لطبيب الاختصاص.
1: نعم. طيب دكتور، لو انترك فقر الدم بدون علاج ممكن يأثر على نمو الطفل وتطوره الجسدي والعقلي؟
0: طبعا اكيد. هلا احنا حكينا انه كرات الدم الحمراء وظيفتها الرئيسيه حمل الاكسجين ونقله الى خلايا الجسم والى باقي الانسجه،
1: نعم.
0: وزي ما عرفنا انه لنمو الطفل بيحتاج للاكسجين، ونقص الاكسجين يؤدي الى قصور في نمو الطفل. فاذا الهيموغلوبين او اذا كانت قوه الدم عند الطفل منخفضة، أكيد نسبة الأكسجين بدها تكون منخفضة، أكيد نموه راح يكون منخفض. ومن الأمثلة كمان اللي عندنا اللي هو التركيز الذهني، معظم
1: نعم.
0: الأطفال بسبب نقص الأكسجين وبسبب نقص المكملات الغذائية وبسبب التعب العام والإجهاد العام بسبب فقر الدم ينقصهم التركيز وينقصهم التحصيل الدراسي، وهاي يعني صراحة بنلاحظها أكثر سبب، وحتى مرات أكثر من الشحوب نفسه سبب لأنه مراجعات عيادات أمراض الدم.
1: نعم دكتور، لو في نصيحة اليوم بتقدمها لكل الأمهات والأبهات اللي بيسمعونا اليوم عن كيف يعملوا وقاية لأطفالهم من إنهم يتعرضوا لفقر الدم؟
0: طبعا هم نصيحتين انا بصراحه بحب اوجههم للاهل وللامهات بشكل عام. اول نصيحه اللي هي الوقايه خير من قطار علاج، فالتغذيه السليمه، اعطاء المكملات الغذائيه للطفل خاصه بالسنوات الاولى من الحياه او سنوات الام من عمر الطفل، الاستمرار بالرضاعه الطبيعيه، الام نفسها تتاكد انه نسبه الحديد عندها ممتازه، نسبه البي 12 عندها ممتازه، ادخال الطعام الصلب بعمره المناسب اللي هو تقريبا من عمر 4 أشهر ل6 أشهر، وخاصة الأطعمة الغنية بمادة الحديد، هاي بتساهم قدر الإمكان على تجنب فقر الدم أو تخفيف من أعراضه. النصيحة الثانية اللي أنا بتبع الأهل أنه مش كل فقر دم هو حديد، وليس كل فقر دم هو سوء تغذية، بالعكس في بعض أنواع فقر الدم علاجها مطول وتحتاج إلى علاج نحكي ممكن تكون توصل لزراعة نخاع. فأنت متى ما لاحظت على طفلك أعراض غريبة، أعراض لا تشابه فقر الدم العادي، أنا بنصح في استشارة أقرب طبيب إليك، وحتى لو كان طبيب عام ممكن هو كمان يكون عنده الحل ويحولك لطبيب اختصاص.
1: نعم. يعني الرائد الطبيب سليمان الجعفري، بدي أشكرك دكتور ريام على وقتك
0: شكرا.
1: وجهدك وكمية المعلومات اللي قدمت لنا إياها، بتطمن وبتريح دكتور.
0: شكرا لك ستايات، وأنا والله مبسوط بهاي المقابلة الرائعة، ويا رب يكون

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك منكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنة، ومن البث المباشر محمد الزعبي، ومن مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم اتذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن مبادرة الأمان الكهربائي، والتي سيحدثنا عنها المهندس سليم العدوي الباحث في مجال الطاقة والسلامة الكهربائية ومؤسس مبادرة أمان كهربائي، فكونوا معنا.

0: وللحديث أكثر أعزائي وأحبائي المستمعين والمشاهدين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، للحديث عن هذه الحلقة بشكل أكبر وتفصيل أكثر، معنا في استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي المهندس سليم العدوي الباحث والمتخصص في مجال الطاقة والسلامة الكهربائية ومؤسس مبادرة أمان كهربائي. أهلا وسهلا ومرحبا بك مهندس، وشرفتنا في إذاعة القوات المسلحة الأردنية.
1: مرحبا بكم أخوي عبد الله بيك، وتحياتي لأسرة البرنامج ولإذاعة القوات المسلحة الأردنية.
0: حياكم الله، ونعلم بأن هذا الأمر في غاية الأهمية، وهذا موضوع مهم لكل مواطن ولكل بيت أردني ولكل منشأة ولكل مكان. لابد أن يكون هنالك ثقافة وقائية لدى المواطن حتى يكون على مقدرة عالية في التعامل مع الكهرباء أيا كان نوعها أو شكلها أو كيفية التعامل معها. فإذا تكرمت مهندس بالحديث أولا، كيف يحدث فعليا، مثلا كيف تحدث الإصابة بالصعقة الكهربائية وحدوث الحريق بسبب الكهرباء، أو ما أسباب حدوث الصعقة أو الحريق الكهربائي؟
1: نعم، تفضل. نبدأ في موضوع الصعقة الكهربائية. الصعقة الكهربائية باختصار أنه يوجد في للتيار الكهربائي مسار مصمم له وآمن، اللي هو السلك. نعم. متى ما خرج هذا التيار من هذا المسار الآمن يصبح هناك في تسرب كهربائي، وهذا ما يسمى بالتسرب الكهربائي.
0: نعم.
1: والآن هذا التيار عندما يخرج من هذا المسار يسلك مسار آخر، وهو يعني في الغالب يكون خلينا نقول جسم المعدن أو الجهاز المعدني اللي في المنزل، كمثل الثلاجة أو الغسالة أو الحماصة وإلى آخره. فحينما يلمس الإنسان جسم هذه الثلاجة يكون أساسا فيها هذا التيار متسرب، فيسلك هذا التيار جسم الإنسان فيحدث الصعقة الكهربائية أو الالتماس الكهربائي للإنسان. هذا بما يتعلق بالصعقة الكهربائية.
0: الصعقة الكهربائية.
1: بالنسبة لموضوع الحريق، فهذا يعني في الغالب يكون بسبب نشوء الحرارة من جراء ارتفاع الحمل الزائد.
0: نعم.
1: فالتحميل الزائد مثلا على الوصلة اللي بتكون عندنا في البيت، أو على السلك اللي يكون عندنا في البيت. بعض المرات بنلاحظ أنه يعني سلك الدفاية اللي يكون مرات حامي وفي حرارة. صحيح. هذه الحرارة يعني تؤدي إلى نشوء هذا الحريق.
0: نعم.
1: فبهذا تتشكل الحرائق اللي من جراء الكهرباء والصعقات الكهربائية من جراء الكهرباء.
0: نعم، يعني أسباب حدوث هذه الصعقة أو الحريق الكهربائي لنقول عنه،
1: يعني في نقدر نقول أنه التحميل الزائد هو سبب رئيسي في حدوث هذا الحريق، والالتماس الكهربائي في له أسباب كثيرة. غياب وسائل الحماية للتأريض وللتسرب الأرضي، وأيضا يعني خلينا نقول تقشر السلك، الرطوبة، وجود مثلا السلك في بيئة مختلفة.
0: نعم، يعني أكثر ما يهم المواطن الآن كيف يستطيع أن يثري ثقافته الوقائية للتعامل مع حوادث الصعقة الكهربائية، أو حتى لنقول حتى يتجنبها ويبتعد عنها ويكون أكثر وعيا وإدراكا وثقافة لنقول ليبتعد عن هذه الحوادث التي تعتبر خطيرة بحد ذاتها. فما المقصود بالسلامة الكهربائية، ولماذا نحتاج إلى أن نتعامل معها كثقافة وسلوك يومي وليس فقط كإجراءات فنية؟
1: نعم، الكهرباء بحد ذاتها لا تشكل خطر، لكن التعامل معها بالطريقة الخاطئة هو الذي يشكل الخطر، وهو الذي يسبب الحريق أو الالتماس الكهربائي. وبالتالي توجب علينا الحقيقة من أنه نتعامل مع هذه الكهرباء ضمن سلوك صحيح وضمن إجراءات تكون مناسبة لهذه الكهرباء. فهذا يتمثل كله في ثقافتنا لتعلم ما هي مخاطر الكهرباء وكيفية التعامل مع هذه الكهرباء. يعني على سبيل المثال خلينا نقول تكبير سعة القاطع، القاطع اللي احنا بنشوفه كل يوم في منازلنا، يعني
0: صحيح.
1: قاطع الكهربائي، هذا القاطع الكهربائي يلجأ للأسف يعني المواطنون إلى رفع سعة هذا القاطع، أي بمعنى تكبيره عشان يبطل ينزل هذا القاطع. هو يظن من أنه حل مشكلة أنه نزل القاطع، بينما هو قد يعني أثار

0: مشكلة حقيقية بأنه أصبح معرض الحريق في أي لحظة أنه يحدث. فلا بد من وجود الثقافة الكهربائية اللي تخلينا يعني نتعلم أو نتعرف على اللي أنا أحب أقولها اللي هي لغة مخاطبة الكهرباء مع الإنسان.
1: نعم،
0: هي لا تتحدث بالكلام مع البشر بل تتحدث

0: الكهرباء تبعث لنا إشعار من أنه في شيء لا يمكن تجاهله. مثلا بالأذن ممكن أيضا نسمع من أنه في صوت للكهرباء، وكأنه الموضوع فطرة، يعني الناس بتحدد صوت الكهرباء حتى لو ما كانت متخصصة، تقدر تعرف أنه هذا صوت أزيز كهرباء أو تفريغ. أيضا بالشم ممكن أنه نشم ريحة الحريق أيضا، وبالتالي مباشرة أول ما ننظر إلى أو يعني نستشعر هذه العلامات، وقتها يعني يفترض فينا إذا عندنا ثقافة الكهربائية أنه نتوقف عن التعامل مع هاي المخاطر والنادي المختص للتعامل وإصلاح ما يجب.
1: نعم، هنالك بعض التصرفات الخاطئة أو بعض السلوكيات التي نراها خاطئة جدا أو قد يمارسها البعض منا ونراها بأنها مثلا صحيحة، وهي ممارسات أحيانا تكون خاطئة، ويعتقد بنفسه صاحب المنزل، صاحب المنشأة، الشخص الذي يتعامل مع الكهرباء بأنه يتعامل معها بطريقة سلمية سليمة لنقول عنها أو طريقة صحيحة، لكن هي بالفعل أنتم كمتخصصين وباحثين في هذا المجال هي من الطرق الخاطئة والتي قد تؤدي لا قدر الله في أي لحظة من اللحظات إلى حدوث أو وقوع الصعقة الكهربائية.
0: نعم بالضبط صحيح، وشكرا على إثارة هذه النقطة. للأسف أنه الحاكم لأخذ قرار بالنسبة للمواطن أنه شو يتصرف هو أنه خلص طالما السلك شغال، طالما أنه الجهاز شغال، طالما الثلاجة شغالة يبقى خلص ما في مشكلة. الأصل أنه يستبدل،
1: يعني هاي التصرفات لنعتقد أو لنقول يعتقد المواطن بأنها مثلا عادية أو صحيحة،
0: هو
1: هي مثلا الثلاجة شغالة،
0: نعم،
1: الميكروويف مثلا شغال، نعم، أي أو أي شيء، نعم، يعمل على الكهرباء أنه شغال يعتقد بأنه هذا صحيح، نعم، لكن ممكن يكون في
0: طبعا فلابد أن نفرق، ويوجد فرق جوهري ما بين من أنه الجهاز الآن يعمل وما بين أنه الجهاز يعمل بأمان.
1: يا سلام.
0: نعم، فإحنا ممكن أنه نجيب سلك نعريه باللغة العامية ونشبك هذا السلك من دون ما يعني نحط الإجراءات الصحيحة لهذه الوصلة،
1: نعم،
0: ونرمي هذا السلك في الأرض. بهذه الطريقة إحنا شغلنا الثلاجة، لكن تشغيل غير آمن، لا معرض بأي لحظة أنه يحدث حريق، يحدث التماس للكهرباء. وبالتالي يعني من أهم الممارسات التي يعني نظن من إنها صحيحة وسليمة، لكنها في نفس الوقت تكون يعني على لحظة واحدة، يعني واقفة على لحظة مثل اللي يقولوا إنه تحدث خطر. منها خلينا نقول اللي هو يعني باللغة العامية نيجي نمسك الفيش ونضعه في يعني القابس اللي هو في الحيط،
1: نعم،
0: بس مو بشكل كامل، يعني بشكل ملاصق ومحكم، لأنه هاي الطريقة بتسوي تفريغ، هذا التفريغ بيؤدي لحرارة لحريق، فيظن من أنه تمام حتى لو حط طرف هذا. أيضا الوصلات للأسف الشديد يعني منلاحظ أنه في حالات يشبك وصلتين، يعني بيجيب الوصلة،
1: نعم،
0: وكمان وصلة بيشبكها في الوصلة عشان يقدر يشغل هذا الجهاز الآخر، هذا توصيل غير آمن،
1: غير آمن،
0: غير آمن. وفي ظن كمان أيضا شائع بأنه هذا إجراء آمن وليس هو بآمن، أنه يظنون أنه الوصلة كل ما زادت الفتحات اللي فيها كل ما أعطت كهرباء زيادة، هي ما بتولد الكهرباء،
1: يا سلام،
0: ما بتولد الكهرباء الفتحات الزيادة، بل أنه يجب النظر إلى نوعية هاي الوصلة، إلى قدرة هاي الوصلة. أيضا كمان يعني النظر إلى أنه قاطع صغير ممكن نضعه في البيت خلص ممكن هذا يكون كافي، بينما في الواقع يوجد وسائل أخرى للحماية كثير.
1: نعم، يعني الآن بعض الأشخاص قد يقول أو يسأل يعني بعض المشاهدين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنه كيف نستطيع نحن كأشخاص عاديين وغير متخصصين وغير باحثين وغير عارفين، اسمح لي بهذه يعني الجمل وهذه الكلمات، كيف أستطيع أن أميز بأنه يوجد شيء خطير؟ يعني هذا السؤال أحببنا أن نضعه هنا أو نلاحظ هذه المشكلة حتى نتلافاها، حتى نعالجها، حتى نتخطاها ونكون بأمن وأمان.
0: نعم، الآن نقسم الإجابة إلى جانبين. الجانب الأول في أشياء موجود مو موجودة في داخل المنزل يجب أن تكون أو أن توضع في داخل المنزل لكي نتجنب كل ما ذكرته، ومن ضمن هاي الأمور اللي هو القاطع الكهربائي بالدرجة الأولى، قاطع الكهربائي العادي،
1: نعم،
0: وقاطع RCD اللي هو قاطع منع التسرب الأرضي،
1: نعم،
0: ووضع نظام التسرب الأرضي أو نظام الإيرثينج خلينا نقول
1: الإيرثينج،
0: اللي هو مجموعة أسلاك معينة بتكون موجودة في داخل الجدران،
1: نعم،
0: تنتهي بقضيب أرضي موصل أرضي نحاسي يوضع في الأرض. هذه في الحالة الأولى أنه قبل إن

0: إنشاء البيت أو في حين إنشاء البيت،
1: نعم،
0: أو إذا في حال بدنا نضيف هاي الأمور على البيت. أما في حالة الحالة الثانية أنه من خلال الحواس زي ما اتفقنا، أنه إذا شفنا شيء مثلا محروق يجب مباشرة أن لا نتجاهله ولا نركن أنه أو لا نضمن أنه خلص طالما أنه الكهرباء شغالة حتى علامة الحريق ما بتلزمنا. نعم. فنتعامل على هذا الأساس، يعني نحن غير العارفين مثلا خلينا نقول مباشرة إذا شفنا هاي العلامات نتوقف عن استعمال هذا الجهاز ونستدعي المختص لعمل ما يلزم.
1: نعم صحيح. هنالك يعني سؤال أيضا من ضمن الأسئلة التي أحببنا أن نتحدث فيها، كثير ما نسمع عن التأريض وقواطع الحماية، فما دورها في حماية الإنسان؟
0: دورها مهم جدا جدا. إحنا الآن يعني مدركين وعندنا ثقافة مخاطر القيادة بسرعة،
1: نعم،
0: ومخاطر القيادة من دون حزام الأمان،
1: نعم،
0: لكن الحقيقة أنه يعني يلزمنا لكبح أي مخاطر للكهرباء قاطع كهربائي بالدرجة الأولى، وذلك يحمي ويمنع، طبعا الحامي هو الله بالدرجة الأولى.
1: صحيح. نعم.
0: ثم بعد ذلك هذا القاطع يحمي من التحميل الزائد، يستجيب هذا القاطع فيفصل الكهرباء قبل نشوء الحريق، ويحمي من القصر الكهربائي، قصر كهربائي اللي هو الشورت اللي بنحكيه بال...
1: أيوة. نعم صحيح.
0: نعم. وهو خطير للغاية. وسيلة الحماية الثانية اللي هو الRCD اللي هو قاطع التسرب الأرضي باختصار، وهذا قاطع يعني باختصار شديد هو مراقب، متى ما خرج التيار عن المسار المصمم له وبدأ يأخذ مسار آخر مباشرة هذا القاطع بتحسس أنه صار في تيار برا الدائرة، فلربما أنه يصيب الإنسان فبيفصل الكهرباء يستجيب. الوسيلة الثالثة اللي هي الإيرثينج، زي ما ذكرنا هي يعني مجموعة أسلاك بتكون موضوعة في داخل الجدران موصولة في كل قابس في كل فيش خلينا نقول باللغة العامية،
1: نعم،
0: ونهايتها تكون من خلال موصل نحاسي موضوع في داخل الأرض. هذا مهم أيضا للغاية، لأنه التيار العطل بدل ما يسلك جسم المعدن الجهاز اللي في عندنا في المنزل بيصير مباشرة يمشي في هذا المسار إلى الأرض ويبعد الخطر عن المواطن أو عن الإنسان.
1: شيء مهم يعني في ختام برنامجنا لهذا اليوم.
0: نعم.
1: والوقت قد داهمنا، لكن نريد منك رسالة أن توصلها إلى الأسر بعجالة، أن تبقى معهم، أن يعني تبقى في أذهانهم.
0: نعم.
1: أن تبقى في عاداتهم.
0: نعم.
1: في تقاليدهم، أن نبقى نتحدث عنها حتى في أجواء الأسر لدينا، في مجالسنا. نعم. في جلساتنا، في أسواقنا. ما هي الرسالة التي تود أن توصلها في نهاية هذه الحلقة؟
0: أنا أقول لجميع الأخوة المواطنين يعني أدام الله عليهم دائما السلامة، لكن أقول لا تتعود على الخطر.
1: نعم.
0: هذه بالدرجة الأولى، ودائما يعني اسعى إلى أنه يكون أفضل وسائل الحماية موجودة في المنزل، وتذكروا دائما أنه عندما الموضوع يتعلق بالمخاطر الكهربائية لا وجود هناك لأي معيار سواء مادي، لا يكل هم الواحد أنه لربما هاي الوسيلة بدها تكون مكلفة، لربما بدها تغلب، بدها تسوي كذا.
1: نعم.
0: فهي
1: صحيح.
0: بالنهاية تصب في حماية وحماية أطفاله.
1: آمين. الله يحفظ الجميع سيدي.
0: آمين. الله.
1: وباسمكم جميعا أحبائي. نعم. وأعزائي المستمعين والمشاهدين، نشكر الباحث والمتخصص في مجال الطاقة والسلامة الكهربائية ومؤسس مبادرة أمان كهربائي المهندس سليم العدوي، شكرا لك وبارك الله فيكم وفي جهودكم المعطاء.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: الله يحفظك. حياكم الله.

5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025، ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية، مثمنا جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالة الملك ينبه إلى ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي التي عملت على مراجعة تشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية. الأردن ومصر يشددان على أهمية مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ويؤكدان ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مدينين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولا عربية وشقيقة. بتوجيهات ملكية سامية، إخلاء 10 مواطنين أردنيين من أصل 11 الذين أصيبوا إثر حادث سير في مصر وبحسب وضعهم الصحي لاستكمال علاجهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأخيرا، أجواء صيفية معتدلة الحرارة حتى الخميس المقبل. ختام الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نشمي

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: مساء يليق بالوطن وبنساء اخترنا أن يكن عنوانا للعطاء وصورة مشرقة للإنجاز والانتماء.

مساء النشميات اللواتي يثبتن كل يوم أن الطموح لا يعرف حدودا، وأن المرأة الأردنية قادرة على أن تصنع الفرق وعلى أن تترك الأثر لنرويه بفخر.

0: أهلا بكم في نشميات، حيث نلتقي بنماذج أردنية ملهمة ونستمع إلى قصص نجاحهن ونضيء على مسيراتهن وإنجازاتهن، لنقول لكل نشمية أنت فخر لهذا الوطن وأثرك حكاية تستحق أن تروى.
1: نثبت شاردات الخيل يوم يطبها جفال يرد الريح يوم.
0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم ونترككم مع حكاية جديدة من حكايات العطاء والتميز، فأهلا وسهلا بكم في نشميات. من قلب سحاب العريقة حيث تروى حكايات العطاء ويكبر الطموح مع كل إنجاز، اليوم نلتقي بنشمية جعلت من المدرسة أكثر من مكان للتعلم، جعلتها مساحة لاكتشاف المواهب وبناء الشخصية وصناعة المستقبل.

0: في مسيرة حافلة بالشغف والمسؤولية، أثبتت أن الإدارة التربوية ليست مهاماً يومية فحسب، بل رسالة تلهم ورؤية تقود وأثر يبقى في نفوس الطالبات والمعلمات والمجتمع. وقد توج هذا العطاء بالحصول على جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي عن فئة المدير المتميز للعام الدراسي 2024، إلى جانب إنجازات مشرفة حققتها المدرسة، من بينها الفوز بجائزة الحسن للتميز العلمي لدورتين متتاليتين، واعتمادها مدرسة صحية، فضلاً عن تميزها وتميز اثنتين من معلماتها بحصولهما على جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز. ولأنها تؤمن بأن تعليم اليوم هو مفتاح الغد، فتحت أبواب المدرسة أمام التكنولوجيا والابتكار، فأنشأت أول مختبر للذكاء الاصطناعي في اللواء. ومن هنا يسعدنا في برنامج نشميات أن نرحب بضيفتنا التي جعلت من التميز نهجاً ومن العطاء أسلوباً، ومن مدرستها نموذجاً يحتذى به، مديرة مدرسة سحاب الثانوية الشاملة للبنات والحاصلة على جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي عن فئة المدير المتميز العام الدراسي 2024. ضيفتنا اليوم الأستاذة إيناس مصطفى أبو زيد. نرحب فيك ستي، أهلاً وسهلاً فيك في استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وفي برنامج نشميات.
1: أهلاً وسهلاً فيك ست ختام، يسعد مساكي ومساء الأردن الجميل.
0: أهلا وسهلا. أهلاً. يعني بداية، أمامي شخصية ملهمة ومعلمة أجيال وقائد تربوي متميز أثبتت على مدار 20 عام إنها قادرة على العطاء وما زالت في أوج عطائها. مرحب فيك مس إيناس أبو زيد، وبداية حدثينا عن نفسك، مسيرتك التربوية، أبرز المحطات اللي أسهمت في تشكيل شخصيتك.
1: بداية كل الاحترام والتقدير والتحايا لهذا الصرح الشامخ من مؤسسات المجتمع اللي بنفتخر فيها إذاعة القوات المسلحة، وأيضا أزكى التحايا والتبريكات لصاحبة الجلالة الملكية الأردنية الملكة رانيا العبدالله بمناسبة يوم ميلادها الميمون، فكل عام وهي بألف خير. وشكرا لك ست ختام على هذا التقديم الرائع، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية والأمانة، لأنه الأردن بيستحق منا كل خير. بداية، أنا إيناس مصطفى أبو زيد، مديرة مدرسة سحاب الثانوية الشاملة للبنات، حاصل على رتبة قائد، وهي بالمناسبة أعلى رتبة في سلم الوظائف في وزارة التربية والتعليم. حاصلة على جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، وهي محطة من محطات المهنية التي أفتخر فيها صراحة. وأيضا حاصلة على درجة الماجستير في استراتيجيات مواجهة التطرف والإرهاب من كلية الدفاع الوطنية الملكية الأردنية، بالإضافة إلى ماجستير أساليب تدريس لغة إنجليزية من جامعة مؤتة. كل هذه المحطات بالحقيقة صقلت شخصيتي وأضافت لها الكثير، لكن في محطات العمل دبلوم القيادة التعليمية المتقدمة من أكاديمية الملكة رانيا هو دبلوم نوعي أضاف لممارساتي التربوية والمهنية الكثير الكثير، وأعد صياغة الكثير من مفاهيم العمل، وجعلت المدرسة محطة للارتقاء بكوادر الإدارية والتدريسية وطالباتي. فمن هون بلشت الأمانة والمسؤولية. محطة بدأتها كمعلمة قبل ما يقارب 20 عام، وتدرجت في سلم الوظائف الإدارية في وزارة التربية والتعليم، اللي منحتني الكثير من الفرص للأمانة أنه أرتقي بمستواي وأتقدم في هذا السلم، وأن أخدم بناتنا الطالبات ومجتمعنا المحلي. فالحقيقة أنا أؤمن أن المدرسة مش مجموعة صفوف، وإنما هي منظومة متكاملة تشكل العقول وصناعة الإنسان والأثر.
0: نعم، بس إيناس شو بيعني لك أنك تكوني مديرة مدرسة في منطقتك، يعني مسقط رأسك زي ما بيحكوا؟
1: بالحقيقة أنا ما بقود مكان غريب عني، أنا بقود في منطقة أنا تربيت فيها ومجتمع أعرفه. نعم. وأشعر بقضايا وطموحاته، لذلك أؤمن أنه المدرسة يجب أن تكون جزء فاعل من مجتمعها، وأن يكون لها أثر يتجاوز أسوارها، فهذا يحتم علي ويترتب علي مسؤولية مجتمعية
0: طبعاً.
1: أمام رب العالمين بداية وأمام مجتمعي وطالباتي.
0: نعم أكيد. يمكن لازم نحكي عن جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، حصلت عليها في 2024، أكيد في عوامل ساهمت في أنك تحصلي على هذه الجائزة.
1: أكيد هاي الجائزة مرحلة للأمانة كانت من المراحل الجميلة في حياتي، وأن أتوج كقائدة لمدرسة بهذه الجائزة هي وسام شرف للأمانة. بالنسبة إلي ما كانت محطة وصول،
0: نعم
1: وإنما هي محطة مراجعة عميقة للممارسات اللي أنا بمارسها في مدرستي، وضعت أمامي مسؤولية أكبر. يعني إذا كنت قد حصلت على التقدير، فهذا كيف أحول هذا التميز من تجربة شخصية إلى ثقافة مؤسسة؟

0: أساسية مستدامة. فالعبء أكبر، المسؤولية أكثر، وإنك تحصل على القمة أو النجاح هذا أمر سهل، لكن إنك تستمر
1: طبعا
0: وفي هذا
1: ثبات
0: النجاح،
1: في هذا المكان
0: نعم،
1: صعب
0: هو
1: جدا.
0: المهم الأصعب.
1: يعني بعتقد كقائد ناجح، قائد تربوي، وأنا بحكي قائد وأنا أعني الكلمة لأنها
0: نعم
1: أعلى مرتبة في السلم الوظيفي للمعلمات، بحصولك على مديرة هذه المدرسة وثم تسلسلك إلى خبير ثم قائد، فيعني أكيد هذه القيادة أثرت حتى على معلماتك. هل كان في دور للكادر التعليمي، طالباتك، المجتمع المحلي في يعني أسهم في أنك تأخذي هذه الجائزة وتحصلي عليها؟ كانوا يعني رديف زي ما بيحكوا ثانوي، رديف أساسي، كانوا جزء من هذا النجاح، كانوا لهم دور كبير، خلينا نحكي عنهم.
0: بصراحة أي إنجاز بيحمل اسم مديرة المدرسة أو قائد المدرسة لا يحمل بصمة فريق فهو إنجاز ناقص. لذلك أنا بستذكر محطة التقييم لجائزة الملكة رانيا، وبستذكر مواقف الكادر الإداري والتدريسي في
1: نعم
0: المدرسة، وحتى بناتنا الطالبات، وحتى مجتمعنا السحابي الأصيل. بتذكر قديش كانوا حريصين على إنه كيف كانوا هم السند خلال هذه الرحلة. معلماتي، بجوز أنا إذا نجحت في شيء فأنا نجحت في تشكيل فريق في مدرستي، كانوا هم العون وهم السند في الثبات على هذا النجاح اللي بتحققه المدرسة يوماً بعد يوم. لذلك أنا أؤمن بمفهوم القيادة الموزعة، وكان لكل يعني شخص في هذه المدرسة دور في تحويل الأفكار إلى ممارسات، وحتى بناتنا الطالبات كان لهم دور في إنتاج المبادرات والمشاريع، والمجتمع المحلي كان له دور الكبير في توفير الشركات والفرص. فدوري كقائد ليس أن أكون مركز في كل شيء، وإنما أن أهيئ الظروف التي تجعل الآخرين قادرين على القيادة، وهنا يتحول الفريق من منفذين للتوجيهات إلى شركاء في صناعة
1: نعم
0: الأثر.
1: وشركاء في الإنجاز. نعم
0: نعم
1: صحيح
0: أكيد،
1: 100%.
0: نعم
1: في إنجازات أخرى للمدرسة، أن القائد أن يصنع قادة، هذا الإنجاز أجمل.
0: نعم
1: كان لك دور في صناعة قادة من معلماتك اللي حصلوا على الجائزة، حصلت على جائزة الحسن للتميز العلمي، حصلت على اعتماد المدرسة الصحية. خبرينا عن هذه الإنجازات، أثرها في نفسك، كيف كنت شريك أساسي فيها؟
0: كمان كان في عنا محطات نجاح كثيرة في مدرستي. حصولنا على جائزة الحسن للتميز العلمي أمر ليس سهلا،
1: نعم
0: أن تنافس مؤسسات وجامعات عريقة على هذه الجوائز
1: نعم
0: وتفوز فيها مدرسة في منطقة متواضعة بإمكانياتها
1: نعم
0: ولكن عظيمة بقدراتها وطواقمها، هذا فوز حقيقي كل الكوادر، إنه الإنجاز لا يتوقف عند حد
1: نعم
0: وليس له سقف. الحقيقة جوائز الحسن والاعتمادية الصحية يعني حصلناها بمستويات الخمسة،
1: نعم
0: وأيضا فتحنا لأول مختبر للذكاء الاصطناعي في المنطقة، ومواكبة هذا التطور السريع في التكنولوجيا يترتب عليه إنه نحكي للعالم قديش المدرسة لها دور كبير في بناء شخصية الطالب، والمعلم قديش عليه عبء إنه يكون هو الداعم الرئيسي
1: وأنه يكون
0: لهؤلاء
1: مميز.
0: الطلبة. فالحقيقة عندي معلمتين فازوا بجوائز الملكة رانيا للتميز التربوي المساعدة نجاح الطراونة، اللي من هذا المنبر أنا بوجهها لها كل التحايا
1: طبعا
0: والتقدير
1: نوجه لها تحية ومنبارك لها أكيد.
0: أكيد، وعلى حصولها هي على جوائز الحسن للتميز العلمي، مرة عن تحسين البيئة المدرسية الزراعية، ومرة عن إنتاج الخل الطبيعي. فهذول الجائزتين يعني إحنا بنعتز
1: أكيد
0: وبنفتخر
1: إحنا
0: فيهم من
1: بنتشرف
0: صاحب
1: أيضا
0: السمو
1: إنها تكون
0: الملكي.
1: ضيفتنا في يوم من الأيام إن
0: أكيد
1: شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله. وست إيمان أبو حماد معلمة الحاسوب،
1: نوجه لها تحية أيضا، بارك
0: أكيد
1: لها.
0: أكيد هم بيستحقوا، كل فريقي بيستحق التحايا والتقدير. كانت لها الدور الأكبر في تبني رؤية التغيير في المدرسة، ومحاولة تبني الأفكار والمشاكل اللي بيمر فيها مجتمعنا في سحاب. أنتوا بتعرفوا سحاب مدينة صناعية وفيها الكثير من مشاكل التلوث
1: نعم
0: كون فيها مدينة صناعية
1: طبعا
0: كبيرة، وأيضا في منطقة المناشير، وهذا الأمر بترتب عليه في عنا تبعات التلوث الصناعي. فتحولت هذه التحديات اللي بيمر فيها مجتمعنا، يعني هي خرجت خارج أسوار المدرسة وبحثت عن مشاكل اللي بيعاني منها المجتمع، وحاولت بالذكاء الاصطناعي إنها تعمل مشاريع مصباح الملح كان أول مشروع
1: نعم
0: بيعالج هاي المشكلة بالذكاء الاصطناعي
1: جميل
0: للتقليل من التلوث في المنطقة.

0: فكل التحايا والتقدير
1: طبعا
0: لمعلمتنا
1: ما شاء الله
0: أيضا
1: عليك يا مس إيناس، يعني
0: حبيبتي.
1: هذا
0: شكرا.
1: الحب الحقيقي الصادق لهذا الفريق هو أساس النجاح أكيد.
0: نعم
1: بالنسبة لمنطقة سحاب، حكيتي إنه هي منطقة يعني تواجه تحديات كونه هي منطقة صناعية، كيف بتعزز ثقافة الصحة والإنجاز لطالبات المدرسة؟
0: للأمانة كان بداية الوعي ورفع الوعي عند بناتنا الطالبات،
1: نعم
0: ومشاركتنا في الاعتماد الصحي واعتماد المدرسة صحيا، وكيف احنا بنشجع الممارسات الصحية الصحيحة بدءا من المقصف المدرسي، كيف احنا بنركز على غذاء الطلبة والطالبات، ونحن نركز على نوعيات الغذاء اللي بتناوله
1: جميل
0: الطالبات داخل المدرسة، بنركز على عادات صحية سليمة من خلال ممارستهم للرياضة والتأكيد على هذا الموضوع، وأيضا شراكات مجتمعية. حصلنا على توأمة مع مدارس أخرى، احنا مش بنوعي طالباتنا فقط، احنا قاعدين بنخرج خارج أسوار
1: جميل
0: المدرسة وأثرنا بيمتد
1: بتشبكوا. نعم
0: نعم للمجتمع المحلي، فكثير مدارس مجاورة عملنا معهم شراكات توعية، وعملنا مجتمعات تعلم مهنية، وأسسنا حاضنات للإبداع والريادة والابتكار، توعية في مجالات الأسنان مثلا مع المركز الصحي في سحاب أيضا، كانوا شركاء، والمستشفى التوتنجي، كثير في كان لنا شراكات بتأكد على أنه صحة الإنسان هي الأهم، وأنه العقل السليم في الجسم السليم.
1: يعني ما أسعدني بوجودك اليوم، جميلة
0: شكرا
1: الفكر
0: لك
1: والروح والمظهر أيضا.
0: حبيبتي.
1: يعني عندك مدرسة تحتوي على تقريبا 900 طالبة،
0: نعم
1: يعني هذا عبء كبير جدا، كيف بتعزز العلاقة بين الكادر التعليمي، الكادر التربوي، الكادر الإداري، الطالبات كفريق عمل كأسرة واحدة؟ إنما أحيانا بنحكي إحنا بنشتغل بروح الفريق، بيكون الفريق 10 20 100 200، بس إحنا
0: نعم
1: بنحكي عن 1000 طالبة، وكادر
0: صحيح
1: تعليمي كثير كبير، كادر إداري كثير كبير. كيف بتعززي وبتكوني متعاونة وبتكوني محفزة وبتستطيعي إنك تشملي الجميع بهذا الحب؟
0: الصراحة أنا كنت في حديث مع معلماتي الجدد بهذا الموضوع. مدرسة كبيرة يعني تضاهي كليات مجتمع
1: نعم
0: أو
1: صحيح،
0: جامعات، عندي 9 مباني
1: تضاهي مجتمع
0: مترامية.
1: محلي زي ما بيحكي مخرج الهندسة.
0: نعم،
1: نعم يعني أنت كأنك بتحكي عن مجتمع كامل.
0: وحتى مبانيها المترامية، يعني أنا عندي 9 مباني
1: نعم
0: مترامية، إنك تضبط إيقاع هذه المدرسة
1: طبعا
0: بنوع من الانضباط والحب والمسؤولية هو أمر صعب جدا، لكن عملنا مأسسة في المدرسة. يعني حتى لو أغيب عن المدرسة، وغبت عنها أشهر في
1: دورات يمكن.
0: دورات
1: نعم
0: تنمية مهنية، وكنا ضيوف أنا ومدير التربية في وقت من الأوقات على المدرسة، وأنا كنت بعيدة عنها في مناسبات. عطفت مدير التربية وقتها، قال لي أنت مدير ناجح وقائد ناجح إنك تغيبي عن مدرستك ويكون عندهم
1: والنظام يظل ماشي.
0: التزام وولاء
1: نعم
0: وحب لهذه المدرسة بهذه الصورة، هذا أمر يعني ما بنشوفه كثير في المدارس. لذلك أنا بجوز إذا نجحت في الحياة، نجحت في تأسيس فريق
1: نعم
0: آمن بمهمته بحبا. مش دائما هي التعليمات والقوانين على أهميتها اللي هي بتضبط الإيقاع
1: طبعا
0: المدرسي، لكن في هون جانب إنساني إحنا بنشتغل عليه
1: صحيح
0: وبنتعامل مع طلبة ومعلمين. لذلك القيادة بروح الفريق، بالقيادة بالحب، إنك تستمع وتكون منصت جيد لمعلمينك هذا أمر جيد، وإنك تراعي ظروف الآخرين بإنسانية كمان
1: نعم
0: هذا أمر يعني بيترتب عليه إنه يحب مدرسته ويلتزم إلها وينتمي
1: نعم
0: إلها.
1: نعم جميل
0: فإحنا هيك بنشتغل كعائلة،
1: نعم
0: وبنشبه الفريق في المدرسة كعائلة
1: نعم
0: متوادة متحابة.
1: نعم عائلة ممتدة كمان مش عائلة
0: نعم
1: صغيرة. يعني
0: ممتدة.
1: فكرت بإنشاء أول مختبر للذكاء الاصطناعي وكان يعني في
0: نعم
1: اللواء، شو المهارات اللي بتنموها لدى الطالبات في هذا المختبر؟
0: بالحقيقة بال2020 قبل كورونا تحديداً وقفت أنا وبلشت أتساءل إنه العالم بسرعة بتسارع
1: نعم
0: تكنولوجياً وفي جميع المجالات، لكن أنا استوقفني تكنولوجيا، وأنا في زياراتي لمدارس خاصة أرى التقدم اللي هم قاعدين بيشتغلوا عليه في مجال التكنولوجيا. فحكيت أنا ليش ما تصير المدرسة مشابهة لحالات اللي بيشتغلوا عليها في المدارس الخاصة. فشاركتني هذه الفكرة معلمتي ست إيمان أبو حماد الحاصلة على جائزة
1: نعم
0: المعلم
1: وجهلها تحية.
0: المتميز أكيد، فآمنت بالفكرة وشجعتها، وحكينا إحنا لازم يكون لنا دور في تنمية الجانب التكنولوجي عند الطالبات وتحديدا في الذكاء الاصطناعي. فأسسنا مختبر الجزري للذكاء الاصطناعي، كان أول حاضنة للريادة والإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي. بلشنا بشراكات مجتمعية للأمانة، كانت مؤسسة المدن الصناعية أول داعم لنا نعم. في تأسيسه من ناحية اللوجستيك يعني، وتوفير الكتات لهذا المختبر. وأيضا طالباتنا كانوا متحمسات لهذه الفكرة فشجعونا أكثر وأكثر.
1: نعم. وعملتوا على إعادة تدوير النفايات الإلكترونية نعم. أيضا في المختبر.
0: عملنا كثير مشاريع يعني، أنا الآن بشتغل على تعليم دامج، عندي طالبة كفيفة في المدرسة
1: ما شاء الله.
0: فكان من أول المشاريع اللي إحنا اشتغلناها في غرفة الذكاء الاصطناعي اللي هي العصا البيضاء، موفر لها الحساسات. جميل. الآن بنتنا بتطلع من بوابة المدرسة بتوصل لصفها على الطابق الثاني باستخدام العصا اللي أسسنا في مختبر الذكاء الاصطناعي. فإحنا بنشوف أي تحدي داخل المدرسة وبنحاول نوفر له حل نعم. بديل. نعم.
1: اسمحي لي ستي بعد كل هالجمال في شخصيتك وفكرك وهذه القيادة التربوية الرائعة إني شوي هيك أعرج على يعني حياتك الخاصة إذا سمحتي لي اقتحام هذا العالم الخاص.
0: أكيد تفضلي.
1: أم الحارث يعني أكيد لها من المسؤوليات والأعباء الأسرية ما يكفيها أيضا ويزيد، كيف بتحاولي توازني وكيف تفصلي بين علاقتك كأم وكمربية وكمعلمة وكمديرة وعلاقتك مع طالباتك وأنك بتحاولي تلعبي نفس الدور أيضا مع طالباتك في المدرسة؟
0: للأمانة يعني الجانب الشخصي في حياتي جانب مهم، ودائرة العائلة دائرة لها الأولوية الكبيرة وهي المسؤولية الأهم في حياتي أنا شخصيا. عندي الحمد لله بنتين توأم سنة ثانية جامعة
1: ما شاء الله،
0: وعندي الحارث سنة توجيهي وعندي ريان بالصف الثامن. الله يحفظ
1: الله يحفظ
0: لكم أحبابكم يا رب. بحاول أسس عائلة ما بحكي إنها نموذجية ولا مثالية، عائلة طبيعية بتعيش الحياة بتحدياتها، يكونوا صانعين للأثر في مجتمعهم أيضا وتكون شخصياتهم متوازنة. هذا كل ما أريده في أبنائي.
1: نعم جميل.
0: للأمانة كان زوجي الداعم الأكبر إلي في كافة مراحل حياتي، وما كنت أنا لأكون في هذه المراحل إلا بدعم زوجي، يعني إيمانه أنه أنا عندي القدرة أنه أساهم في بناء لبنات هذا المجتمع وأكون شريكة حقيقية له في تأسيس منزل قوامه المودة والمحبة والحب، وأيضا أنه يكون لي دور في مجتمعي وشريكة في بناء لبنات صالحات اللي هم بنات الطالبات. فأكيد المشاكل والتحديات كبيرة مثلي زي أي امرأة عاملة، لكن بنحاول بالموازنة يعني إن نوازن بين الجانب المهني والجانب الشخصي. نعم. أكيد
1: هنيئا لأبنائك فيكي حبيبتي. يعني الله يبارك لك فيهم ويعطيهم يا رب الصحة والعافية وتشوفيهم زي ما بتتمنيهم دائما وأحسن رب. ويعني أنا مؤمنة بأنه المرأة العظيمة وراءها رجل عظيم، فمن أكيد. وجه تحية لأبو الحارث
0: أكيد.
1: زميلنا في جهاز الأمن العام سابقا الله يعطي الصحة والعافية بسافك. أدى واجبه على أكمل وجه والله يقويه في حياته المدنية. إحنا سعيدين جدا وفخورين بوجودك معنا اليوم وعبر الأثير العسكري. شكرا لمين بتحكيها في نهاية برنامجنا.
0: شكرا كثير أشخاص في حياتنا بيستحقوا منك كلمة شكرا. أول إشي لوالدي ووالدتي. والدي يعني دكتور كان في جامعة مؤتة والآن مستشار في جامعة كلية العلوم الإسلامية في ماليزيا.
1: نعم قامة تربوية يعني أنجبت قامة تربوية.
0: يسعدك. فإله كل الحب والتحايا على هذا العزم اللي ولدوا في أنفسنا إحنا كأبناء، وبيحاول بكل مرحلة من مراحل حياتنا أنه يكون موجود وداعم وسند. فإله كل الحب والتقدير. ولوالدتي اللي كان لها دور كبير في حياتي طبعاً. يعني كمان خواتي وإخواني كمان هدول جزء من العائلة
1: نعم.
0: وجزء من النجاح اللي إحنا بنستمد منهم العزيمة. عطوفة مدير التربية والتعليم للواء سحاب دكتورة ختام السواريس، للأمانة لم تألو جهدا
1: أكيد.
0: في تعزيز الكوادر الإدارية عندنا في سحاب، وللأمانة لأول مرة بتجينا عطوفة مدير تربية تدعم القيادات التربوية في لواء سحاب، فبنوجهها كل الشكر. شكر خاص لمساعدتي مس نجاح الطراونة، هي رفيقة الدرب في سحاب الثانوية
1: نعم.
0: ودعمتنا في كل مجالات التميز والإبداع والريادة، ولكل معلمة باسمها ومسماها سواء خدمت وتقاعدت أو ما زالت على يعني في مجال المهنة بتأدي هذه الرسالة السامية، فكل التحايا. وأكيد لأولادي وزوجي هذولا يعني الشخصية الأحب إلى
1: طبعا
0: قلبي إن شاء الله.
1: طبعا
0: بتمنى
1: أشقاء
0: لهم
1: الروح.
0: كل الخير.
1: يعني احنا بنتمنى لك التوفيق في قادم الايام وانجازات تليق بشخصك.

0: تليق بعلمك، تليق بأدبك، وتليق بهذا الفكر اللي إحنا جدا فخورين فيه. أنا فخورة فيك على المستوى الشخصي،
1: حبيبتي.
0: وإن كنت أول مرة يعني ألتقيك، وفخورة أيضا بكل طالباتك لأنهم أكيد نماذج ملهمة زي مديرتهم الفاضلة. شكرا لوجودك معنا، وشكرا لأنه أكيد عم تحدثي أثر في حياة أبنائك، في حياة طالباتك، في حياة المعلمات اللي عم بيخدموا بمعيتك. وجودك اليوم أسعدنا في إذاعة القوات المسلحة وفي برنامج نشميات.
1: ختام بك، أنا جدا فخورة فيك وبشخصيتك أيضا، يعني إنك تلاقي مذيع بهذه السمات الشخصية الرائعة، إلها أثر وبصمة وأكيد عندها فكر. إحنا بنفتخر فيكم في جهاز القوات المسلحة، وإن شاء الله تكونوا قناديل خير في هذا المجتمع، وأكيد أنتوا يعني رديف إلنا في التربية والتعليم.
0: شرفتينا ستي،
1: فشكرا لك،
0: شرفتينا، أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك.

0: بكل محبة وفخر نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من نشميات، البرنامج اللي بنحتفي فيه بالمرأة الأردنية مش كونها حكاية نجاح، وإنما أيضا وصفها شريكة في صناعة الإنجاز وصوت للعطاء ونموذج للإرادة التي لا تعرف المستحيل. باسمكم جميعا بشكر ضيفتي في الاستوديو المديرة والقائد التربوي المس إيناس أبو زيد. شرفتينا ستي، كنت ضيفة عزيزة، أهلا وسهلا فيك.
1: شرف إلي خطابك.
0: أهلا وسهلا. شكر موصول لفريق العمل اللي دائما مساندني وبساعدني في إخراج هذا العمل لحيز الأثير. اليوم كان معنا من التنفيذ الهندسي محمد عبيدات أبو بشار، شكرا جزيلا، يعني تعلمنا منكم وما زلنا نتعلم الكثير، ولفريق العمل محمد الزعبي وأيضا علي الوديان ولنيرمان الشطي معدة برنامج لليوم. نشكرها أيضا على أمل أنه نلتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل. لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء. نشمية.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلقة جديدة من حلوة أردن نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات، ومن المتابعة والتدقيق إبراهيم شوباش، ومن الإعداد ناسي السيوف ومحدثكم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى حيث تتحول حماية الطبيعة إلى فرصة اقتصادية للمجتمعات المحلية، إلى بيت البرية في جبل عمان.

في مدينة تقوم على 7 جبال لا تحتاج إلى مغادرتها حتى تبدأ رحلة إلى البرية. في العاصمة عمان وتحديدا في جبل عمان قرب الدوار الأول يقف بيت البرية، مكان يطل على عمان القديمة وجبل القلعة، ويحمل في تفاصيله حكاية تتجاوز المكان ذاته. هنا تلتقي السياحة البيئية مع حماية الطبيعة، وتلتقي منتجات المجتمعات المحلية مع الزائر، وتصبح العاصمة بوابة إلى المحميات الطبيعية المنتشرة في مختلف أنحاء الأردن. فما قصة بيت البرية؟ وما الذي تعنيه السياحة البيئية؟ وكيف تتحول حماية الطبيعة إلى فرصة اقتصادية للمجتمعات المحلية؟ هذا ما سنتعرف إليه في هذه الحلقة.

لنبدأ من الفكرة ذاتها. السياحة البيئية هي سياحة مسؤولة في المناطق الطبيعية والمواقع المهمة بيئيا، يستمتع الزائر بالطبيعة دون الإضرار بها ويحافظ على حياة السكان المحليين ومواردهم. لكن الفكرة لا تتوقف عند زيارة مكان طبيعي. السياحة البيئية توفر دخلا يساعد على حماية المناطق الطبيعية وتحافظ على التنوع الحيوي وتخلق فرص عمل للسكان المحليين من خلال مشاريع مرتبطة بالطبيعة. وهنا يظهر دور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. بدأت رحلة الجمعية في السياحة البيئية بعد نجاح إنشاء محمية ضانة للمحيط الحيوي عام 94 كأول محمية تطبق نموذجا يجمع بين السياحة البيئية والتنمية المستدامة. ومنذ ذلك الوقت تطورت التجربة وانتشرت في مناطق مختلفة من المملكة. اليوم تدير الجمعية مبادرات سياحية بيئية تضم مخيمات ونزلا بيئية ومطاعم، إلى جانب أنشطة مثل مسارات المشي وركوب الدراجات وتسلق الجبال وجولات الحافلات ومسارات السيارات السفاري والسيارات الكهربائية الهجينة وأنشطة بيئية أخرى. وتفيد هذه المبادرات أكثر من 350 مستفيدا مباشرا. الفكرة واضحة، عندما تستفيد المجتمعات المحلية من الطبيعة بطريقة مستدامة يصبح الحفاظ عليها جزءا من حياتها الاقتصادية والاجتماعية.

ومن هذه الفكرة جاءت برية الأردن. برية الأردن علامة تجارية مملوكة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تساهم إيراداتها في استدامة الجمعية وفي دعم المناطق المحمية وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية. وتجمع برية الأردن وجهات وأنشطة سياحية بيئية في مناطق مختلفة من المملكة. أما في قلب عمان فتظهر هذه الفكرة في بيت البرية. المكان كان معروفا لسنوات باسم مركز برية الأردن أو وايلد جوردن سنتر، وكان المركز من أبرز مشاريع الجمعية داخل العاصمة. جمع بين السياحة البيئية والمطاعم والمنتجات المحلية والحرف اليدوية والفعاليات والاجتماعات والتعريف بالمحميات الطبيعية الأردنية. المبنى ذاته يحمل قصة مختلفة. صممه المعماري الأردني عمار خماش واكتمل عام 2002، وتبلغ مساحته نحو 1200 متر مربع بحسب المصادر المعمارية. جاء المبنى منسجما مع منحدر جبل عمان، واستفاد من طبيعة الموقع ومن إطلالته على المدينة، ومن هنا تصبح الإطلالة جزءا من تجربة المكان. أنت في جبل عمان وترى عمان القديمة وجبل القلعة والعلم الأردني الكبير، وفي الوقت ذاته تستمع إلى قصة ضانة والموجب وعجلون والأزرق ودبين والشومري واليرموك وفيفا. بيت البرية في العاصمة، لكنه يحمل حكاية البرية الأردنية كلها.

مطلع أيلول عام 2026 أعيد افتتاح بيت البرية بحلته الجديدة ضمن تعاون بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركة الفنادق البيئية. التطوير أعاد تقديم المكان كوجهة للضيافة والسياحة البيئية في العاصمة، وضمت الحلة الجديدة مطعم جير وخمس غرف فندقية وثلاث قاعات للاجتماعات والفعاليات إلى جانب دكان الطبيعة. مطعم جير يستمد قائمته من روح عمان وتنوعها الثقافي، يقدم وصفات وتقاليد غذائية أسهمت في تشكيل هوية المدينة عبر أجيال، ويقدمها بأسلوب عصري يحافظ على أصالتها. ويتوزع المطعم على خمس مساحات داخلية وخارجية تطل مباشرة على جبل القلعة، وهنا تصبح تجربة الطعام جزءا من تجربة المكان. أما الغرف الفندقية الخمسة فتمنح بيت البرية دورا يتجاوز المطعم والزيارة القصيرة، بينما تواصل القاعات الثلاثة دورها في استضافة الاجتماعات والفعاليات، لكن دكان الطبيعة يحمل جانبا آخر من القصة. دكان الطبيعة ليس متجرا للذكريات فقط، فيه منتجات صنعتها أيدي نساء من المجتمعات المحلية القريبة من محميات الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. ستجد الصابون الطبيعي والمنتجات العشبية والمنسوجات والخزف والقطع الفنية المستوحاة من البيئة ومنتجات أخرى مرتبطة بالحرفة المحلية. هنا تظهر العلاقة بين الزائر والمجتمع المحلي بصورة مباشرة. عندما تشتري منتجا محليا فأنت تدعم الأسرة التي صنعته وتدعم الحرفة وتساهم في استمرار نموذج اقتصادي يرتبط بحماية الطبيعة. وهذه هي الفكرة التي تقوم عليها السياحة البيئية في تجربة الجمعية، أن تصبح الطبيعة مصدرا للدخل دون استنزاف مواردها، وأن يجد السكان فرصة للعمل والإنتاج، وأن تنخفض حاجتهم إلى استنزاف الموارد الطبيعية في مناطقهم، وأن تتحول حماية البيئة من مسؤولية فردية إلى عمل تشترك فيه المؤسسات والمجتمعات والزوار.

من جبل عمان تبدأ الحكاية، لكن الحكاية لا تنتهي هنا. بيت البرية يذكرك بأن الطبيعة الأردنية ليست بعيدة عن حياتنا اليومية، لها قيمة بيئية ولها قيمة اقتصادية ولها حضور في الحرفة والطعام والسياحة. وحين تزور محمية أو تمشي في مسار طبيعي أو تشتري منتجا من مجتمع محلي، فأنت تشارك في دورة اقتصادية تساعد على استمرار هذه التجربة. هذه هي السياحة البيئية كما تقدمها تجربة برية الأردن والجمعية الملكية لحماية الطبيعة. زيارة للطبيعة مع احترامها، دخل للمجتمع مع الحفاظ على موارده، وتجربة سياحية تبدأ من الأردن وتحافظ على الأردن. ومن هنا من بيت البرية في جبل عمان تتغير نظرتنا إلى المكان. نقف أمام جبل القلعة ونرى المدينة القديمة، لكننا نعرف أن وراء هذا المشهد حكايات تمتد إلى ضانة والموجب وعجلون والأزرق، إلى الغابات والمحميات، وإلى أيدي أبناء المجتمعات المحلية الذين جعلوا من الطبيعة مصدر رزق وحرفة. بيت البرية ليس مكانا نمر به ثم نغادره، هو عنوان يذكرنا بأن حماية الطبيعة تبدأ حين نعرف قيمتها، وتستمر حين نحسن التعامل معها، وتكبر حين تتحول إلى فرصة للإنسان والمكان معا. من جبل عمان تطل البرية على المدينة، ومن المدينة تبدأ الرحلة إلى برار الأردن. هذه حكاية بيت البرية، حيث تلتقي عمان بالطبيعة، وحيث يصبح الحفاظ على جمال الأردن جزءا من تجربتنا فيه. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردننا، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في رحلة جديدة وموقع جديد. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي. جلالة الملك يؤكد أهمية تطوير المنظومة القضائية ويثمن جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالته يرعى فعالية بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. بتوجيهات ملكية سامية، سلاح الجو الملكي يخلي 10 مواطنين أردنيين أصيبوا بحادث سير في مصر. الحكومة تطلق حملة تعريفية تعرض انعكاس المشاريع والقرارات التي قامت بها على حياة المواطنين. من العناوين إلى التفاصيل، ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اجتماعا للاطلاع على جهود الحكومة وخططها في مجال التمويل الأخضر والتمويل المناخي. وجه الحكومة خلاله لوضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة في مجال التمويل المناخي بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص. وأكد جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أهمية توفير برامج للدعم الفني لتمكين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من مصادر التمويل المناخي المتوفرة وأدوات الحد من انبعاثات الكربون لتحقيق أفضل الممارسات البيئية انسجاما مع المستهدفات المحلية والعالمية للبيئة والمناخ. وأشار جلالة الملك إلى أهمية التمويل المناخي في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأهداف البيئية والتنمية المستدامة. واستمع جلالته إلى شرح قدمته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان حول ما تم إنجازه في مجال التمويل المناخي، لا سيما حصول الأردن على تمويل بقيمة 295 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لمشروع الناقل الوطني للمياه، وهو أكبر تمويل يمنحه الصندوق لمشروع واحد، إضافة إلى اختيار المملكة كمقر لمكتب الصندوق التمثيلي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. ويهدف التمويل الأخضر إلى توجيه الموارد نحو الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في الحفاظ على البيئة وخفض التلوث، فيما يركز التمويل المناخي على مواجهة التغير المناخي وخفض الانبعاثات والتكيف مع آثاره بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025 كلا على حدة. وأكد جلالته خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية خاصة الغرف الاقتصادية لتشجيع الاستثمار. إلى التفاصيل في تقرير الزميل هاني السعيدة.
1: خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، لفت جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي التي عملت على مراجعة تشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أنه تم الفصل بنحو 394 ألف قضية تشكل حوالي 85% من مجموع القضايا المنظورة أمام القضاء، كما تم تحصيل ما يزيد عن 34 مليون دينار. وبلغ عدد الأحكام المطبقة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف أكثر من 3500 حكم، فيما تجاوز عدد الأحكام التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية.

الشرعية في قضاء الأحداث 6700 حكم. كما التقى جلالة الملك قاضي القضاء سماحة الدكتور عبد الحافظ أربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال صمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها.

0: نحو 87% من إجمالي القضايا، كما جرى تطوير وإطلاق 71 خدمة إلكترونية في أكثر من 55 محكمة شرعية. وأسهمت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في الحفاظ على تماسك ما يزيد عن 9000 أسرة أردنية، ونجحت في تحويل مسار أكثر من 35,000 حالة من الخصومة القضائية إلى اتفاقيات رضائية.
1: رعى جلالة الملك عبد الله الثاني في المركز الثقافي الملكي فعالية أقيمت احتفالا بالذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، والتي تخللها إطلاق الدورة المقبلة من جوائز المركز للأعوام 2026-2028. وكرم جلالة الملك خلال الفعالية عددا من الشخصيات تقديرا لإسهاماتهم في مسيرة المركز ودورهم في تطوير أعماله، إذ أنعم جلالته بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى على سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس أمناء المركز، كما كرم جلالته نائب رئيس مجلس الأمناء السابق المرحوم الدكتور فايز الطراونة، إضافة إلى المديرين التنفيذيين السابقين للمركز ياسر غوشة والدكتور إبراهيم الروابدة. وفي كلمة خلال الفعالية تحدث نائب رئيس مجلس أمناء المركز مروان جمعة عن إنجازات المركز ومسيرته الممتدة لنحو 20 عاما ودوره في تحقيق رؤى التحديث بالشراكة مع الجهات المعنية. بدورها أشارت المديرة التنفيذية للمركز المهندسة وداد قطيشات إلى أن الدورة وسعت من مستهدفاتها لتشمل القطاعين العام والخاص والجامعات، لدعم تأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل. بتوجيهات ملكية سامية، قام سلاح الجو الملكي بإجلاء 10 مواطنين أردنيين أصيبوا بحادث سير في مصر من أصل 11 إلى المملكة. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس إلى سلاح الجو الملكي وبالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص لإخلاء المواطنين الأردنيين الذين أصيبوا إثر حادث سير في جمهورية مصر العربية. وتم إخلاء 10 مصابين من أصل 11 إلى المملكة لاستكمال علاجهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أظهر التقييم الطبي ضرورة إبقاء المصاب 11 في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي وعدم إخلائه جوا حرصا على سلامته. وعبر ذو المصابين عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمنين سرعة الاستجابة والجهود التي بذلتها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في متابعة أوضاع المصابين وتأمين إخلائهم إلى المملكة. وتأتي عملية الإخلاء في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم في الظروف الطارئة.
1: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس في مكتبه في القيادة العامة مع السفير السوداني لدى المملكة أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم الاثنين في مكتبه بالقيادة العامة السفير السوداني لدى المملكة حسن صالح سوار الدهب، وبحث اللواء الركن الحراسيس مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق العسكري السوداني أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
1: أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة أطلقت اليوم حملة تعريفية تحت عنوان عامان من العمل من الرؤية إلى الواقع، والتي ستعرض خلال الأسابيع المقبلة أبرز أوجه ونتائج العمل التي قامت بها الحكومة خلال العامين الماضيين وانعكاسات تلك المشاريع والبرامج والقرارات الحكومية على حياة المواطنين.

0: أوضح المومني أن الحملة ستلقي الضوء على واقع النتائج والأرقام والمشاريع وما ترتب عليها من أثر إيجابي على المواطنين والمنتفعين في مختلف القطاعات، وأن هذه الحملة التي تستمر لعدة أسابيع مقسمة بحسب المحاور ستشتمل على عدد من المنتجات التي تعرض نتائج العمل عبر تقارير صحفية ومواد توضيحية. كما أكد أن الهدف من الحملة هو تقديم ملخص لأبرز أعمال الحكومة التي تمت على مدى عامين، وأنها تتيح المجال أمام المواطنين للمشاركة بآرائهم وتجاربهم وأسئلتهم حول القطاعات والخدمات المختلفة. ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والمنعقد في مقر جامعة الدول العربية على هامش أعمال اجتماع الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. هذا ووضع الصفدي أعضاء اللجنة في صورة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية المتواصلة في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والجهود المبذولة لوقفها والتصدي للمحاولات المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس، كما وضعهم في صورة جهود المملكة المتواصلة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: عرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي مستجدات الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها العاشر الذي عقد في أيلول من العام الماضي والتحركات والاتصالات التي قامت بها إلى جانب الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والمتزامنة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ودان أعضاء اللجنة التصاعد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وهويته الإسلامية والإجراءات التصعيدية الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والمحاولات الإسرائيلية المدانة لفرض وقائع وممارسات تهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. ودعا أعضاء اللجنة إلى اتخاذ جميع الإجراءات العملية على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوى القائمة بالاحتلال أو تنقل سفاراتها إليها أو تخل بالمكان القانوني للمدينة. ورحب أعضاء اللجنة بمخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية لإطلاق تحرك عربي إسلامي مشترك للدفاع عن القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية ومتابعة تنفيذها. وأكد أعضاء اللجنة أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. واتفقت اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي بما يعزز الموقف ويضاعف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لحماية القدس المحتلة وصون مقدساتها، تعزيزا للجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض إجراءات تقييدية ورادعة

0: لوقف الاعتداءات على المقدسات ووقف إرهاب المستوطنين وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة، والعمل على إصدار موقف دولي حازم اتجاه تلك الممارسات مع التحذير من خطورة تبعاتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره.
1: وقبيل انعقاد أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التقى الصفدي بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية يوسف رجي ونظيره السوري أسعد الشيباني ونظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين. كما التقى الصفدي بوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي. وشدد الوزيران على أهمية مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وأكد ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وجدد إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولا عربية شقيقة. أطلق الهلال الأحمر الأردني قافلة جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة في إطار جهوده المتواصلة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع الهلال الأحمر المصري. وأكد رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد أن تسيير هذه القافلة يأتي تجسيدا للموقف الأردني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناتهم. وأعرب الحديد عن اعتزازه بالدعم والتوجيهات التي تحظى بها الجهود الإنسانية من جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الموقف الأردني الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحرص الأردن على مواصلة تقديم العون والمساندة للأشقاء الفلسطينيين. كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة عن خطة لمضاعفة إيرادات دائرة تنمية أموال الأوقاف خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بالتزامن مع إعلان نتائج أول تقييم شامل لأصولها العقارية بقيمة بلغت نحو 516 مليون دينار. وقال وزير الأوقاف:
2: في إطار سعيها للتحول الرقمي الكامل، أطلقت اليوم من خلال دائرة تنمية أموال الأوقاف، وبدأنا بهذه الدائرة لأنها ذراع استثماري لوزارة الأوقاف، أطلقت 6 خدمات إلكترونية كجزء من 18 خدمة إلكترونية إن شاء الله تعالى ستكون مطلقة من هون إلى نهاية هذا العام. حقيقة وزارة الأوقاف تسير في هذا الموضوع بشكل جد اليوم، تنمية أموال الأوقاف، ونعمل على تطوير هذه الدائرة بشكل كبير، وبإذن الله عز وجل في القريب العاجل سيكون كل عملية دائرة مؤتمة. اليوم يستطيع الإنسان أو المواطن أن يطلع على كل خدمات الدائرة، أن يعمل على إدخال شريك، على إخراج شريك، على عقود استثمار، على كثير من القضايا المتعلقة بالاستثمار وتأجير العقارات وفسخ العقود إلكترونية.
1: عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين اجتماعا مع نظيره الفلسطيني هاني الحايك لتبادل الأفكار والمقترحات الهادفة لتطوير العلاقات البينية في المجال السياحي وتسويق المنتج السياحي بين البلدين الشقيقين. وقال وزير السياحة:
3: اللقاء اللي تم اليوم هو تنفيذ لتوجيهات جلالة الملك ومتابعة دولة الرئيس فيما يخص تقديم كل ما من شأنه دعم صمود الإخوان والأهل، وقطاع السياحة هو من أهم الأدوات اللي صراحة يمكن التعاون فيها مع الجانب الفلسطيني، وخاصة أنه حاليا التحديات إلى حد كبير فيما يخص السياحة الوافدة من الدول الأوروبية أو السياحة الدولية نسميها هي وحدة الامتناع عن القدوم بسبب الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وبالتالي من هون بدأنا الحديث فيما يخص كيف يمكن الانطلاق إلى أسواق جديدة، كيف يمكن أن يكون هناك نوع من التسويق المشترك، وخاصة أنه في نوع من التكامل في المنتج فيما يخص السياحة الدينية.
1: قرر وزير العمل والنقل الدكتور نضال القضمين تمديد ساعات العمل في عدد من مديريات العمل في العاصمة والمحافظات حتى 5 مساء اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 30 أيلول الحالي. وهيأتي هذا القرار نظرا لقرب

0: بانتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، ولتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل وأصحاب المنازل، نظراً للإقبال الكبير من المراجعين بما يضمن تمكينهم من الاستفادة من هذه الفترة. انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر العلمي لمركز دراسات الشرق الأوسط بعنوان الاستقرار في العالم العربي 2026-2035، الاتجاهات والعوامل المؤثرة، بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والخبراء من الأردن وعدد من الدول العربية لمناقشة واقع الاستقرار العربي واستشراف مستقبله خلال العقد المقبل في ظل التحولات السياسية والأمنية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. للمزيد تحدث مدير مركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري لمندوبتنا هيا الاحداثات وقال:
1: هذا المؤتمر يهدف إلى رصد حالات الاستقرار في العالم العربي خلال الفترة الماضية، العقد الماضي 2015-2025، نظرا لما مرت به عدد من الدول العربية من أزمات وتحديات ومواجهة تهديدات خارجية، ويحاول أن يرصد هذه الحالات الاستقرار في العالم العربي وصولا إلى استشراف وإعداد رؤية مستقبلية لتحقيق استقرار ناجز، بمعنى أن تنتقل الدول العربية سواء من حالة الهشاشة أو الضعف أو الاستقرار النسبي إلى حالة الفاعلية الإقليمية والدولية، بحيث تعزز دور ومكانة العالم العربي إقليميا ودوليا، وتحاول أن ترسم أو تسعى إلى رسم سياسات تحقق مصالح العالم العربي بدوله ومجتمعاته ودوله جميعا.
0: زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين فاروق الحياري اليوم شركة تعدين اليورانيوم في منطقة أسواقة في محافظة الكرك. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرال.
2: زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين فاروق الحياري شركة تعدين اليورانيوم في منطقة أسواقة في محافظة الكرك للاطلاع على أعمال الشركة ونشاطاتها في مشروع استكشاف اليورانيوم والتنقيب عنه وتعدينه على وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العامة. والتقت اللجنة خلال الزيارة رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، وأكد الحياري أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تطوير مشروع اليورانيوم في منطقة وسط الأردن بوصفه مشروعا وطنيا واعدا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة والثروة المعدنية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي. من جانبه أكد الدكتور خالد طوقان أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة الوطني من خلال تزويد محطات الطاقة النووية بالمادة الأساس للوقود النووي، ويدعم التوجهات الوطنية نحو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الذاتية. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
0: ونبقى في الكرك، حيث نظمت مديرية الثقافة على مدرج عين القلعة في مركز الحسن الثقافي جلسة حوارية بعنوان المسرح حين تتحول الفكرة إلى مشهد، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والمسرحي. حول ذلك تحدث الروائي والكاتب المسرحي الدكتور علي الخرشة لمندوبنا عامر العمر فقال:
3: كان حديثا مثمرا وفاعلا، تحدثنا فيه بالمجمل عن النشاط المسرحي في محافظة الكرك، تحديدا عن تجربتنا كفريق مسرح الكرك منذ ظهوره كفكرة وحتى تحولت هذه الفكرة إلى حقيقة حية على خشبة المسرح. تحدثنا عن أبرز المسرحيات التي قدمها فريق مسرح الكرك والقضايا الاجتماعية والإنسانية التي ناقشتها كل مسرحية، وأبرزها مشاكل البطالة والفقر والتدخين والمخدرات وغيرها من القضايا التي تؤرق المجتمع الأردني بشكل عام ومحافظة الكرك بشكل خاص. ثم تحدثنا عن تمثيل المسرح لمحافظة الكرك في الخارج، وعن مسابقة مسرح الهواة الأخيرة التي حصد مسرح الكرك فيها 5 جوائز من أصل 7، عن مسرحيته سفينة بروكريست. في النهاية كشفنا للحضور عن مشروعنا القادم، وهو مسرحية عائلية اجتماعية كوميدية ستقدم في محافظة الكرك قبل أن تمر على باقي محافظات المملكة.
0: بدأ في محافظة المفرق موسم قطاف العنب هذا العام بإضافة صنف جديد إلى قائمة الأصناف المزروعة، وهو عنب الياقوتي إلى جانب الأصناف المعروفة في المحافظة. مديرة زراعة المفرق الدكتورة إنعام المشاقبة تحدثت لمندوبتنا إلهام السليم وقالت:
4: تعد محافظة المفتي

0: الأفرق من أكبر المحافظات إنتاجاً لمحصول العناب، والذي يبلغ ذروة حصاده من منتصف شهر آب إلى نهاية أيلول من كل عام. في محافظة المفرق تزرع أصناف متعددة من العناب مثل الزيني والحلواني والبلدي وإلى آخره، لكن ما يمتاز فيه هذا العام البدء بإنتاج صنف جديد يسمى بالياقوتي. بالنسبة للمساحات المزروعة بالمحافظة بلغت حوالي 24,000 دنم، متوقع أن يبلغ إنتاجها ما يقارب 60,000 طن. طبعا معظم إنتاج هذا المحصول يتم تسويقه محليا، وهناك جزء منه يتم تصديره خارجيا.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي. جلالة الملك يؤكد أهمية تطوير المنظومة القضائية ويثمن جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالته يرعى فعالية بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. بتوجيهات ملكية سامية، سلاح الجو الملكي يخلي 10 مواطنين أردنيين أصيبوا بحادث سير في مصر. الحكومة تطلق حملة تعريفية تعرض انعكاس المشاريع والقرارات التي قامت بها على حياة المواطنين. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل ذاكر حجات في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل عمر الكركي في الهندسة الإذاعية، ولكم أجمل تحية أينما كنتم مني زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى

0: مستقبل.
1: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي.
4: حبتي المستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي. بداية مشواري معكم خلينا نرحب بفريق العمل من الهندسة الإدارية عمر الكركي ومن غرفة المراقبة الرئيس علاء اقطفان. ولكم مني أنا محدثكم وصف الرواجدي أجمل تحية، مساءكم سعيد.

أهلا بكم من جديد. أقيمت على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب بطولة غرب آسيا الثالثة لمنتخبات السيدات للكرة الطائرة، وذلك من الفترة من الواحد من هذا الشهر حتى الثامن من الشهر الحالي، وضمت البطولة كل من لبنان والعراق وقطر.

0: إلى جانب منتخب الأردن منتخبنا الوطني. للحديث أكثر معنا عبر الهاتف السيد إسماعيل السراحني، أمين سر اتحاد كرة الطائرة. مساء الخير أستاذ إسماعيل.
1: مساء الخير أستاذ أصيل.
0: حياك الله، أبرز ما جاءت به هذه البطولة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة الإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة الرائعة. انطلقت بطولة غرب آسيا الثالثة للسيدات خلال الفترة من 1 لغاية 8/9/2026 بمشاركة 4 دول تمثل لبنان، قطر، العراق، الأردن. وحصل المنتخب اللبناني على المركز الأول بعد فوزه على الشقيق المنتخب الأردني والعراقي. والآن تقام المباراة على المركزين الثاني والثالث بين الأردن والعراق، ويتقدم الأردن الآن بشوط مقابل ناشئ للمنتخب العراقي. إن شاء الله تكون يعني النهاية للمنتخب الأردني الفوز بالمركز الثاني، رغم أنه هذا مش طموحنا. يعني إحنا في البطولة الأولى والثانية اللي استضفناها العامين الماضيين كنا وصيف للمنتخب اللبناني في المرات الأولى والثانية، وإن شاء الله يعني نكون المرات القادمة نكون إحنا أبطال البطولات القادمة
0: إن شاء الله. إن شاء الله دائما، يعني إحنا دائما نطمح زي ما أنت تفضلت ما نكون وصيف ولكن نكون أبطال لهذه اللعبة، خصوصا إنها على أرضنا وبين جمهورنا.
1: والله زي ما تفضلت، بس احنا تعرف يعني ظروف المباريات من مباراه لمباراه اللاعبات يمكن يعني ما كانوا بالفورمه اللي بيلعبوها هلا بالروح اللي بيلعبوا فيها هلا قدام المنتخب العراقي.
0: نعم
1: يعني وتعرف الرياضه فوز وخساره هاي وتوفيق من ربنا.
0: أكيد.
1: يعني ان شاء الله نتمنى في المرات الجايه نكون احنا على منصه تجويد المركز الاول
0: يا رب.
1: وبتضيف شغله انه احنا الحمد لله رب العالمين منتخبنا مزيج بين لاعبات المنتخب الناشئات اللي شاركوا قبل اسبوع في البطوله العربيه وحصلنا على المركز الثالث.
0: نعم.
1: كانت البطوله الاولى، فالحمد لله رب العالمين يعني كسبنا تقريبا من 3 إلى 4 لاعبات بيلعبوا اساسيات في المنتخب الاول، فهذا كمان يعني بحكي انجاز تسجل الكره الطائره الاردنيه انه احنا مزجنا بين البنات خلينا نقول الناشئات الشابات مع المنتخب السيد.
0: نعم.
1: وان شاء الله للمرات القادمه يكونوا اضمن مستقبل الكره الطائره الاردنيه.
0: ان شاء الله. استاذ اسماعيل، يعني ما تخلل يعني هناك معسكر قبيل انطلاق هاي البطوله لسيدات الطائره يعني مثلا؟
1: نعم، شارك المنتخب السيدات ومنتخب الناشئات في معسكر تقريبا لمده 14 يوم في العاصمه التركيه اسطنبول.
0: نعم.
1: وجروا عده لقاءات وديه مع انديه وبعض المنتخبات اللي كانت يعني عاملوا معسكرات من دول افريقيه يعني، والحمد لله رب العالمين كانت بعض النتائج تبشر بالخير
0: الحمد للمنتخب. لله. اخبار ثانيه عن كره الطائره الاردنيه كابتن، هل هناك مشاركه للرجال مثلا على مستوى العرب او مستوى اسيا؟
1: لله الحمد يعني دائما الاتحادات العربية وغرب آسيا بيحبوا يختاروا الأردن في استضافة أي بطولة وأي حدث. يعني الحمد لله رب العالمين احنا خلال الفترة من شهر خلينا نقول شهر 8 لغاية شهر 9 واحنا الحديث الآن سنة مستضيفين 3 بطولات، بطولة غرب آسيا الجولة الأولى لكرة الطائرة الشاطئية وحصلنا على المركز الثاني بعد المنتخب اللبناني للسيدات، وقبل أسبوع انتهت البطولة العربية الأولى للسيدات تحت 18 سنة وحصلنا على المركز الثالث، واحنا الان يعني باليوم الختامي لبطوله غرب اسيا الثالثه للسيدات، واحنا بنصدد ان شاء الله تعالى باستضافه البطوله العربيه 24 للرجال خلال الفتره من 4 لغايه 14/10/2026، وراح تكون هاي ضمن التصنيف الدولي، يعني راح تكون هاي البطوله رقم 1 بتصنيف المنتخبات العربيه حتى يتم اعتمادها من الاتحاد الدولي، فهي تسجل للاردن يعني ان شاء الله تعالى يعني اعتماد هاي البطوله رقم 24 كتصنيف دولي ومعترف فيها من الاتحاد الدولي على ارض المملكه الاردنيه الهاشميه، فتسجل لنا ان شاء الله تعالى والاتحاد الاردني وباسم صاحب السمو الملك الامير ايه بن فيصل. نشكر كل من قام على انجاح هذه البطوله وعلى الدول العربيه اللي والاسيويه اللي شاركت في هذا الحدث ان شاء الله تعالى.
0: بالتوفيق لكم في اتحادنا الحبيب اتحاد كره الطائره برئاسه سمو الاميره، وايضا بالتوفيق ل يعني حضرتك السيد اسماعيل سراحني امين سر اتحاد كره الطائره اللي لا تألو جهدا دائما التواصل معنا كإعلاميين وكإذاعة وتلفزيون، كل الشكر لك.
1: حبيبي نتشرف فيك استاذ طول فريق البطولات القادمه يعني وخط المباراه ان شاء الله يعني من ارض الملعب ان شاء الله تعالى، ونكون فاتحين يمكن حلقه مباشره من ارض الملعب ويكون تصنيف المنتخب الاردني ان شاء الله بالاعلى الدرجات
0: يا رب ان شاء الله. وما حكينا عن انطلاق الدوري، يا ما تبي بلش الدوري استاذ اسماعيل؟
1: احنا طلع للامانه بتعرف بسبب الاحداث اللي كانت بالفتره الماضيه تم تاجيل كل البطولات خلينا نقول العربيه والاسلاميه حتى الامور يعني استقرت لله الحمد يعني، وتعرف الاردن ان شاء الله بلد الامن والامان ان شاء الله تعالى. احنا ان شاء الله تعالى بدايه اول انطلاق البطولات راح تكون عندنا بطوله الاكاديميات وبطولات الفئات العمريه التي ستنطلق بمنتصف

0: شهر 9 ان شاء الله تعالى
1: ان شاء الله.
0: وبعدها يتخللها بطولات الشباب والناشئات، وبشهر 10 ان شاء الله بانطلاقه البطولات، يعني خلينا نقول دره البطولات اللي هي بطوله الكاس الاردن للرجال والكاس سمو الاميره ايه بنت فيصل للسيدات، وانطلاقه الموسم اللي هو للرجال اللي راح يبدا بشهر 10، ودوري السيدات ان شاء الله حيكون بشهر 12 باذن الله.
1: بالتوفيق وكل الشكر لسيد اسماعيل السراحني امين سير اتحاد كره الطائره، والى اللقاء ان شاء الله يجمعنا مره ثانيه.
0: حبيبي تسلم استاذ وصفي وكل الاحترام والتقدير.
1: العفو يا سيدي، الى اللقاء. أيضا نذهب إلى يعني جنوب الأردن ولا ثغر الأردن الباسم. نظم الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية بطولة الصيد الرابعة في مدينة العقبة في منتجع تل أبيب. الحديث أكثر معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد إنجادات نائب رئيس الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية. مساء الخير أستاذ أحمد والله يعطيكم العافية.
2: يسعد مساك ومساء جميع المستمعين أخ وصفي.
1: حياك الله. أبرز ما جاءت به بطولة الصيد الرابعة والتي أقيمت في مدينة العقبة.
2: نعم سيدي، بحمد الله تم الانتهاء من البطولة العربية الرابعة التي أقيمت على منتجع تل أبيب في مدينة العقبة قبل تقريبا يوم، والحمد لله بفضل الله برضو أن بطولة الشركات انتهت معها. نعم. وتميزت البطولة في الحمد لله في الطابع الجيد والممتع.
1: الحمد لله. يعني الفرق اللي شاركت الفرق العربية كيف يعني، هل أبدت ارتياحها للتنظيم وهل شاركت يعني بقوة؟ وخل نحكي نسمع أرقام أيضا أستاذ.
2: نعم نعم سيد العزيز، الحمد لله بتوفيق من الله الفرق العربية من ساعة وصولها إلى المطار ولا إلى حين مغادرت أرض المملكة، يعني الحمد لله كانت حفاوة الاستقبال موجودة وتسهيل المهام من الجميع. بصراحة يعني هو عمل لا يقوم به الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية لوحده، ولكن هو يقوم به جميع الجهات والشركاء الحقيقيين معنا من من من أمن ودفاع مدني وإقامة وحدود ومؤسسات الدولة. إذا بدنا نحكي على الأرقام وعلى المؤشرات والنتائج، طبعا المنافسة كانت قوية جدا لأنه كان في تقدم للمنتخب الكويتي اللي حضر بمنتخبين أو فريقين لمشاركة ببطولة الصيد، كان تقدمه باليوم الأول على باقي الفرق العربية.
1: نعم.
2: ولكن في اليوم الثاني انقلبت النتيجة فكان تقدم واضح وكبير للمنتخب المصري بفوزه بالمركز الأول بأكبر سمكة فرس غزير.
1: يعني قديش وزنها؟ كم كان وزنها السمكة؟
2: نعم وزنها سيد العزيز 46 كيلو و300 جرام.
1: 46 بس أنا أذكر يمكن في السنة الأولى من هاي البطولة إنه كان فيها رقم أكبر من هيك.
2: طبعاً طبعاً طبعاً، ولكن هذا إحنا بنحكي على البطولة العربية.
1: نعم.
2: وليس على بطولة محلية. الشركات ولا المحلية.
1: صحيح صحيح.
2: نعم. صحيح. الآن السيد العزيز وحل في المنتخب المركز الثاني منتخب النشامى الأردني، وفي المركز الثالث الفريق اليمني. هذا بالنسبة لنتائج مسابقة أكبر فرس غزير وزناً اللي هو السورد فيش.
1: صحيح.
2: وجاء في نتائج مسابقة أكبر سمكة أو نحكي أغرب سمكة، كان عفوا نتائج مسابقة أكبر إجمالي وزن صيد كان لفريق الكويت.
1: نعم.
2: وفاز به منتخب الكويت. الآن إذا بدنا نحكي أستاذ وصفي على نتائج الشركات.
1: نعم.
2: طبعا كان عندنا شركة ميناء الحاويات ACT فازت بالمركز الأول بأكبر وزن سمكة، هو نوع الفرس الغزير السورد فيش. وفاز بالمركز الثاني شركة أعمدة العقبة، وفاز بالمركز الثالث شركة منطقة العقبة أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. نتائج مسابقة صيد سمك اللي هو الفرس أبو شراء، أغرب سمكة كانت هي لشركة مطاعم جمع العالمية، حيث صادت سمكة نوع مارلين من النوع المارلين اللي هو نحكي غريب شوي على مدينة العقبة.
1: صحيح.
2: وتم تسجيل السمكة لأنه زي ما بحكي لك يعني هي من الأنواع النادرة جدا التي توصل للعقبة. وعندنا كان من نتائج مسابقة أكبر إجمالي وزن سمك شركة الجواهر للاستثمارات السياحية، هي اللي فازت بالمركز أكبر إجمالي وزن سمك.
1: كم كيلو سمك؟
2: بعشرين كيلو 100 جرام.
1: ما شاء الله.
2: نعم.
1: يعني كان يا خلينا نحكي حافلة بالأرقام، وأيضا يعني المشاركة سواء على صعيد الشركات المحلية وأيضا العربية. وإحنا بنعرف كلنا أستاذ أحمد بما تمر به المنطقة، يمكن لو كان

0: الوضع يعني اهدى شوي،
1: صحيح
0: لا لا كان شهدنا يمكن مشاركة اكبر.
1: صحيح صحيح. وخليني بس أوضح لك كمان نقطة مهمة. البطولة هاي اختلفت عن سابق البطولات بتطبيق القوانين بحدثها. يعني كانت البطولات السابقة في زي ما تقول روح القانون لإحضار الأسماك، ولكن هذه البطولة كان فيها تطبيق القانون حسب النظام الدولي. فهذا برضو كان يعني نحكي خلق كمية الأسماك اللي تكون موجودة أقل من المعتاد، لأنه إحنا يعني نجاح البطولة بنجاح القوانين والنظام والتعليمات. الأهم من ذلك شهد بالتحكيم وبالبطولة الدول العربية كلها، الحمد لله
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: أيضا يمكن تحدثنا تحت الهواء أنه هناك أيضا مشاركات لربما برياضات أخرى غير الصيد، يعني
1: نعم
0: جديد يعني الاتحاد الملكي الأردني سواء مشاركات محلية أو عربية.
1: نعم نعم أشكرك أستاذ وصي. سيدي العزيز، عندنا إحنا كاتحاد ملكي قاعدين بنحضر لبطولة آسيا للناشئين لسباحة الزعانف، وإحنا إن شاء الله راح نكون منافسين هناك ومنافسين بقوة. واسمح لي كمان أشكر اللجنة الأولمبية الأردنية على دعمها لهذه البطولة والمشاركة، ممثلة بعطوفة رنا السعيد ومي ينصور والسيد هاشم البري، صراحة كلياتهم ما قصروا، ولولا جهودهم جميعا ما شاركنا بهاي البطولة، لأنه صراحة الدعم والتكلفة كانت عالية شوي. أيضا عندنا سيد العزيز راح يكون في منتخب الشراع، راح يشارك في البطولة العربية التي تقام في السعودية، وراح يشارك إن شاء الله في فئة الأوبتيمست. وإن شاء الله إن شاء الله إحنا شغالين على ترتيب بطولة محلية لصيد الأسماك، سيتم تحديدها لاحقا، وسيتم استهداف أنواع سمك أخرى للصيادين المحليين. وراح يكون عندنا إن شاء الله كمان بطولة المملكة للتصوير تحت الماء. طبعا هذه لهواة التصوير في المملكة من الغطاسين، تجذب جميع الغطاسين من داخل المملكة. يعني هي برضه هواية جميلة جدا، وتنشر جمال وأسرار البحر الأحمر
0: صحيح.
1: عبر عبر عبر السوشيال ميديا.
0: نعم بالتوفيق لكم يعني بصراحة أستاذ أحمد دنجدات في الاتحاد الملكي الأردني، هذا الاتحاد الرائع اللي
1: أشكرك.
0: يحمل يعني اسم الاتحاد الملكي. دائما بالتوفيق لكم في نشر رياضة الرياضات
1: الله يخليك.
0: البحرية سواء يعني في العقبة أو خلينا نحكي في
1: لا
0: محافظات المملكة. كل الشكر
1: اسمح لي
0: لأحمد
1: اسمح لي
0: دنجدات نائب رئيس
1: سريعا
0: الاتحاد.
1: استاذ وصي
0: تفضل
1: بعد اذنك، بس
0: تفضل.
1: سريعا
0: نعم
1: بس بحب احكي كل الشكر لسلطه منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه، كل الشكر لشركه تطوير العقبه، كل الشكر لمنتجع تالبي، القوه البحريه الملكيه، الدفاع المدني، الامن العام. صراحه لولا وجودهم لا كان في بطوله ولا كان في اي ترتيب. صراحه هو دعم دعم دعم عالي جدا، نشكرهم عليه.
0: نعم كل الشكر للأستاذ أحمد دنجادات نائب رئيس
1: أشكرك.
0: الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، وإن شاء الله تعالى في المرات القادمة راح نرافقكم في أي بطولة إن شاء الله، إحنا يعني ممثلة بفريق الحصاد الرياضي. كل الشكر لك والله يعطيكم العافية.

0: ونبقى أيضا في مدينة العقبة، كما نظم مهرجان مائي في مدينة العقبة تزامنا مع بطولة الصيد. للحديث أكثر معنا عبر الهاتف السيد محمد المغربي. مساء الخير أستاذ محمد.
1: مساء الورد أستاذ وفي، ويعطيك ألف عافية وشكر لمتابعتك كافة نشاطات الاتحاد الملكي.
0: الله يعطيك العافية. يعني أنت الرئيس السابق للاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، وما زلت ما شاء الله عليك متابع حثيث وقريب دائما من أي بطولة وأي تجمع سواء محلي أو عربي في الرياضات البحرية.
1: احنا واجبنا نكون يعني مع الوطن متى ما دعانا نلبي ان شاء الله.
0: الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. يعني حكينا

0: يعني شوقتنا للأمانة، وقلت لي راح أبعث لك صور بس ما بعثت لي للأمانة. طيب
1: والله بعت لك الفيديو وبعت لك
0: ما وصلني، أنا ما وصلني.
1: حكيت
0: احكي لي
1: عليه
0: شوي عن
1: حكيت عليه.
0: مهرجان الرائع اللي حضر ما يقارب 500 شخص في تل أبيب.
1: حقيقة نعم، كان يعني احتفالية بحرية مميزة، مميزة من حيث اللاعبين هم من أبناء العقبة، مميزة أيضا من حيث الداعمين هم من أبناء العقبة، الشركات الخاصة في العقبة، المؤسسات الرسمية في العقبة، يعني كان كرنفال عقباوي بامتياز، بالتنفيذ للتطبيق للممارسة كله يعني كان عقباوي بامتياز. حقيقة هذه الكرنفال كان في عندنا مجموعة من الرياضات نفذناها أمام الجمهور، وكان رات التزلج والباروسيلينج والكراد سيرف والتجديف، ويعني نشاطات ايضا استعراضيه امام الجمهور. ايضا كمان رافق هذا الكرنفال تيلي ماش على الشاطئ، كان موجه للاسره والاطفال بالتحديد، كان فريق مختص بالالعاب الاطفال والانيميشن والتيلي ماش، وكان حقيقه يوم مميز للعائله العقبويه في العقبه. وزي ما قلت لك يعني ايضا كما هو يعني عقباوي من الالف الياء، ايضا كان جمهورنا من ابناء العقبه وضيوف العقبه اللي استمتعوا بهذا اللقاء اليوم، يعني اولا بالانتظار في العقبه.
0: يعني استاذ محمد، يعني لو كان توقيت المهرجان، يعني خلينا نحكي بصراحه وبامانه، يعني قبل انطلاق المدارس يمكن شفنا حضور اكبر، يمكن مظبوط؟
1: ما انكرش ملاحظتك في مكانها. الان احنا خلينا نقول في صدد تقييم هذه التجربه، قولها التجربه الكبيره الاولى بعد غياب حوالي 20 30 سنه عن النشاط الرياضي البحري متوقف. احنا عمنا يعني نجري الدم في عروق الرياضه البحريه ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: حقيقه حابب اقول لك من خلال التقييم انه اول شيء وبصدق في حماس كبير من المؤسسات الداعمه وبالتحديد سلطه العقبه الخاصه وشركه تطوير العقبه والاتحاد الملكي على اعاده هذا الكرنفال بشكل اكبر بما يتناسب مع الموسم اللي يناسب المدينه، يعني زي ما انت قلت عطله المدارس او يكون في محادثات مثلا عطله طويله او في تدفق سياحه كبير، يعني عم نفكر كيف نختار الوقت المناسب لهذا الكرنفال. كلامك في محله، التوقيت لحد ما لم يكن مناسبا لضيوف العقبه ولكن كان مناسب لاهل العقبه. فالتقييم في كثير ملاحظات كانت يعني ايجابيه وعززناها، وفي ملاحظات خلينا نقول ما بقول سلبيه بس كان لابد من معالجتها في المستقبل من حيث التوقيت ويعني الفقرات وكذا، وبعض الملاحظات اللي كانت خفيفه اللي ما ظهرت للمشاهد، ظهرت لي ظهرت لي كمنظم بس ما ظهرت للمشاهد. انا
0: نعم.
1: شخصيا دائما يعني اسعى ان يكون العمل الى حد ما يعني ما بقول يصل للكمال ولكن يكون فوق الجيد جدا.
0: نعم صحيح.
1: توفقنا بهذا الكرنفال الحمد لله، رغم بساطته ورغم يعني سرعه انجازه، يمكن استغرق 15 يوم مش اقل مش اكثر عفوا.
0: نعم.
1: كان في برضه ضيف جبته من ايطاليا، عمل استعراض على حاجة سموها فلاي بورد، عمل رقص في السماء قدام الجمهور واخذ احدى المشاركات من الجمهور يعني حلق فيها في السماء، فكان يعني افكار جديدة وفقرات شيقة جذبت يعني انتباه الجمهور. واعتقد بناء على اللي سمعته من المسؤولين واصحاب القرار في العقبة متحمسين ان ينعاد هذا الكرنفال اكثر من مرة في السنة.
0: صحيح.
1: يعني كان الحديث خلينا نعمل يا ابو عبد الله مثلا 4 مرات في السنة حسب المواسم السياحيه للعقبه، والحمد لله العقبه
0: صحيح.
1: واعده والعقبه كل شيء فيها مهيئ وصفي، انه تقدر تبدا مشروعك اذا كان المشروع قابل للتنفيذ ومبني على ثقه متبادله بين الطرفين. انا كانسان متقدم مثلا للسلطه بدعم مشروع، لما تكون انت لك خبره في مجال معين ومشاريع ناجحه الكل بيقول لك ابشر وحياك الله.
0: صحيح صحيح. بس يعني انا اعتقد يمكن راي اهلنا بالعقبه انه يا حبذا لو كانت على الشط تبع الغندور الموجود عند ساحة الثورة العربية،
1: ما
0: يعني
1: أعتقد
0: انت عشان مثلا عشان اكبر عدد يحضر.
1: مش مظبوط، الموقع كعدد مناسب بس الارض غير مهيئة لممارسة نشاط بحري، احنا لازم نكون قراب جدا من الجمهور حتى نشوفه. يعني ما تكون منطقة الغندور منطقة ضحلة، يعني حتى تقدر تمارس نشاط بدك تبعد عن الشط على الاقل 150 متر، هون بصير المشهد مش مشجع يعني ما بغر المشاهد.
0: طب على الشط الجنوبي اذا
1: هلا وارد يفيد ان شاء الله الترتيب مع السلطه حسب الحديث اللي سمعته من عطوفه رئيس الاتحاد الدكتور ثابت النابلسي
0: نعم
1: ان يكون في ساحه الثوره العربيه الكبرى ان شاء الله في اقرب فرصه
0: ان شاء الله،
1: يعني بحيث يكون هذا الموقع متوسط والمنطقه عميقه
0: طبعا
1: بتساعدنا بتنفيذ يعني برامجنا الرياضيه
0: وحضور عدد اكبر ايضا من الزوار
1: والله الحضور
0: والمتفرجين.
1: يعني جيد، يعني انا اقول لك 400 500 شخص يعني
0: هو عدد ممتاز، ولكن احنا بدنا نشوفهم بال

0: ألف بالألفين.
1: والله لا، اعتقد انا متفائل حقيقه، متفائل السيد يعني استاذ وصفي
0: نعم
1: انه يكون هذا النشاط في المدينه ان شاء الله، ويمكن نستخدم كمان في يعني رياضات ثانيه، مثلا في رياضات ما قدر ننفذها انه ما كان في هواء،
0: نعم
1: الهواء شرط اساسي للشراع، شرط
0: شراء
1: اساسي
0: صحيح.
1: للويند سيرف، في يعني في رياضات يعني بحاجه لهواء، فيوميتا سبحان الله كان يعني يخدم بعض الرياضات وما بيخدم الشراع ومشتقات يعني الرياضات التي تعتمد على الهواء، ما كناش موفقين، ولكن يعني ان شاء الله في المستقبل، يعني انا اللي سمعته من اداره الاتحاد ومن عطوفه رئيس السلطه، اللي يعني اقول لك شغله مؤشر على سعاده، انه كان سعيد جدا رئيس السلطه العقبه الدكتور يعني المهندس شادي المجاري انه نزل الكرنفال على صفحته الخاصه، وهذا مؤشر رضا على اداء يعني ابناء العقبه لما بتبنوا اي فكره رياضيه وان
0: صحيح.
1: كانت بسيطه. فهذا
0: وللأمانة
1: مؤشرات
0: للأمانة
1: مبارك.
0: أستاذ محمد أنت مبدع للأمانة، وإحنا مواكبينك من أيام ما كنت أيضا في الاتحاد الملكي للرياضات البحرية، ولا تألو جهدا إلا أنه تقدم دائما الأفضل، يعني
1: إن
0: ما
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله عليهم كمان موجودين حاليا ومش مقصرين، ولكن أنت يعني من اللي وضعته بصمة يعني ممتازة في الرياضات البحرية للأمانة.
1: والله سيد الأردن يستحق والعقبة
0: صحيح
1: تستحق، يعني
0: صحيح
1: احنا يعني مش راح نتأخر، يعني زي ما بقول إذا دعينا يعني لازم نلبي، وفي الأخر الاتحاد هو مؤسسة وطنية، لم يعني مش مؤسس أفراد أو أشخاص يحسب
0: صحيح
1: لي
0: صحيح
1: أو علي، فهو مؤسسة وطنية فيها استدامة وإدامة، وإحنا وظيفتنا نعزز هذا الدور، يعني احنا نعتبر جنود برضو في مع كوادر الاتحاد من زملائي السابقين والحاليين، يعني أنا قريب جدا منهم على تواصل دائما، نتشاور نتحاور، يعني ما بعدنا بعض، إن كان بعد عن إطار المؤسس، ولكن أنا على مدار الساعة متواصل يعني في استشارات في تو، يعني لأني والله أستاذ أصول صدق أنا آسف طولت عليك، لأنه
0: لا لا بالعكس
1: أنا غيور على على على الاتحاد، غيور على الإنجازات اللي تحققت إنها تبقى وتزداد وتستمر وتاخذ حجم أكبر، لأنه
0: صحيح
1: يعني تكلم عن 10 سنوات من ال يعني من ال من الأداء إن شاء الله المميز،
0: إن شاء الله
1: طبعا ما كنتش من حالي، أنا معي فريق مميز، معي قيادات كانت واعدة وكذا، والحمد لله انه نقدر نحافظ على هذا الانجاز الى ما لا نهايه
0: إن
1: باذن
0: شاء
1: الله.
0: الله. كل شكر لأستاذ محمد المغربي، والله يعطيكم العافية، وجهودك مشكورة إن شاء الله، الله يعطيك العافية،
1: حبيبي
0: وإن
1: تبارك
0: شاء
1: الله.
0: الله يعني نلتقي في
1: ان شاء الله قريب.
0: مواسم أخرى بإذن الله
1: ان شاء
0: تعالى.
1: الله باذن الله باذن
0: الله
1: الله.
0: يعطيك
1: شكرا
0: العافية.
1: لك، شكرا على
0: العافية يا
1: الاستضافه.
0: سيدي. طبعا قبل ما نروح مع الدكتور ناجح ديابات للحديث عن انطلاق الجولة الأولى من دوري المحترفين، خلينا نتوقف قليلا لرفع أذان المغرب أو المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إليك يا زميل عمر.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: أهلا بكم من جديد عبر الحصاد الرياضي. وزي ما حكينا قبل أذان المغرب، انطلاق الدوري الأردني للمحترفين الخميس الماضي، أو انطلق الدوري الأردني للمحترفين الخميس الماضي. والحديث أكثر عن الدور الأردني للمحترفين الجولة الأولى والجولة الثانية معنا عبر الهاتف الدكتور ناجح ديابات. مساء الخير دكتور، والحمد لله على السلامة، ومبارك كمان. دكتور ناجح، ما بعرف عمر. ألو ألو، شكله بصلي الدكتور ناجح. ألو، طيب طلعنا لفاصل لعمر، وأكيد راح يكون معنا الدكتور ناجح ديابات. إذا بسمعنا الدكتور ناجح، زي ما حكينا انطلق الدور الأردني للمحترفين الخميس الماضي، وكان هناك لقاء وحيد يوم الخميس البقعة مع دوغرة، وانتهى لصالح البقعة بهدف مقابل لا شيء. الجمعة كان هناك لقاءين، شباب الأردن مع الرمثة والوحدات والفيصلي. اللقاءات يوم الجمعة طبعا انتهت بدون اللقاء الثاني بدون أهداف. اللقاء الأول شهد هدف لشباب الأردن وهدف للرمثة. السبت ختام الجولة الأولى، العربي مع السلط 3 أهداف لهدف. والجزيرة والحسين، هاي المباراة اللي تركت يعني أصداء كثيرة على السوشيال ميديا بقساوة خسارة نادي الحسين من النادي العريق نادي الجزيرة. ما بعرف، يمكن دكتور ناجح معنا. مساء الخير دكتور ناجح.
3: مساء الورد، كيفك؟
2: طمنا عنك. عفوا،
3: مريح كويس.
2: هذا بعد جيتك يا اخوي من امريكا، صوتك رايح. ارفع عنا الصوت يا عمر شوي.
3: كنت هاهي وغني هناك.
2: الله يسعد مساك. اول شيء الحمد لله على السلامه، وبنبارك لك بتخرج ابنك من كليه الاقتصاد، يعني ب ماجستير اقتصاد ما شاء الله، وهاي صار بدها حلوانين يا دكتور.
3: والله تكرم، حلوان البدك يا تومر تستاذ وصفي.
2: احنا
3: مستمعين خرماك يعني تفكرش.
2: والله هاي ما هاي عزومه مخسره بتصير.
3: والله لا والله كسبان كوني.
2: والله يا دكتور انك اخ عزيز للامانه، واحنا دائما بنحب نتواصل معك، يعني كونك من الناس القلائل اللي مارسوا كرة القدم وبتحدثوا عنها ايضا.
3: الحمد لله الحمد لله.
2: طيب في البداية يعني خلينا نحكي عن شغلة مهمة يمكن أضيفت لهذا الموسم، هي الفار.
3: نعم
2: كابتن، الفار أبو شلن. ناس تحدثوا عنه، أنه قالوا عنه الفار أبو شلن، وناس تحدثوا عنه منكم من عندكم من مدينة الرمثة أو إربد الشمال، بقول لك ناسين الكتالوج تبعه. يعني شو قصة الفار معكم دكتور؟
3: يا سيدي، هو الفار يعني أول شيء بده تدريب كثير، يعني فترة زمنية تصير تدريب عليها تقريبا 4 أو 5 شهور، لأنه في تقنيات عالية جدا.
2: نعم.
3: أول شيء في تقنيات رقمية وهندسية، الهاي الهندسية يعني ببين لنا الكرات من عدة زوايا، هاي واحد.
2: نعم.
3: رقميا يعني بيشوف لك قديش حتى اللاعب المساحة الضيقة وين بروح فيها، رقم 1 2 3 بالملعب. ايضا بتعرف انه الفار يعني مش مرتبط بس هو بالملعب، هو ايضا مرتبط بالجزء بالاهداف بالكره نفسها. لكن احنا للاسف جدا ما صارش تدريب عليه كامل نهائيا. انا كنت قلت لك يعني، بتعرف انت كنت بامريكاني

0: الوقت كيف اخذ
1: طب يعني انت بتحكي 6 شهور، يعني الاتحاد الاردني ما صار له 40 يوم يعني اعلن انه راح يتم تدريب الطاقم التحكيمي على الفار.
0: كويس.
1: طب يعني هل يعقل انه 40 يوم كافي لاداره مباريات دوري دكتور؟
0: لا لا لا لا ابدا ابدا ابدا.
1: نعم
0: يعني هم المفروض يأهل الناس بعد حتى يعني لا يتعالج خطا بخطا انه انت جبت فار يعني هسه بدك تستخدمه، لا انت جبته اجل مثل ما اجلنا الان ما فيش فار، خلينا ناخذ الدور الاول ما فيش فار الذهاب مثلا.
1: طب يعني هو سؤال يعني بيطرح نفسه، هل في انواع للفار دكتور ولا هو
0: ولا
1: نوع؟
0: في انواع؟ لا لا هو يعني في صنف
1: ولا
0: يعني هذا
1: ولا
0: على
1: يمكن
0: بنها
1: ولا يمكن الكاميرات العديده بتحدد نوعيه الفار.
0: بالضبط عده الكاميرات، الكاميرات لها دور كبير جدا في ارسال الاشاره لوين للفار، لكن يعني احنا كنا ماخذين الفار بابسط شيء، بس انا شفت يعني شفت المباراه ديت الرمثا مثلا شباب الاردن هسه وصفي كل ساعه يطلع تشيك فار ها
1: ريد كارد
0: ريد كارد ريد كارد، يعني اول مره قلت من وين طرد، ثاني مره من وين طرد، بعدين يعني قلت معناته في خطا، لو هم عارفين يعالجوا ولا هم عارفين يعني يتعاملوا مع وقفه
1: صحيح
0: واهل الناس تاهيل محترم وبسيط ودخل الفار ما حداش لاحقنا بعصاه يعني.
1: صحيح اللي صبر هالاربع خمس سنوات هاي بصبر له كمان نص موسم
0: والله، بس صغير يعني وبحل مشكله كبيره يعني الفار المره عمرك شفت الفار بيخلق مشكله؟ يعني الرمثا كان لما مسكوا الحارس للاعب عندنا تبع الرمثا يعني طرد مباشره ما رجعش للفار، انت كحكم ارجع للفار لان الفار ممكن يعني يساعدك، بس الفار كانه مش مساعد حاله.
1: وبعدين للأمانة دكتور يمكن في أسامي جديدة أول مرة نسمع فيها، يعني لا عمرهم حكموا لا راية ولا ساحة وموجودين على الفار، يعني حكم الفار أعتقد لازم يكون مارس يعني أو مزاولة تحكيم، يعني أقل شيء يكون نص موسم أو موسم كامل، مزبوط ولا لا؟ حتى يكون عنده القواعد مبينة، قواعد الحالات التحكيمية.
0: والله انك سالك وصف يعني انا افضل شيء يعني يكون دائما ممارس خصوصا يعني مارس التحكيم من درجه اولى ثانيه ثالثه وتعالى يوصل لمرحله مثل هاي، لكن يعني ان شاء الله تتجاوز الاخطاء في المرحله القادمه
1: ان شاء الله.
0: هذا المطلوب.
1: طيب نرجع للجوله الاولى، البقعه ودوغره، ودوغره يمكن التواجد الاول في دوري المحترفين، البقعة
0: نعم.
1: يعني تغلب على دوغر بهدف مقابل لا شيء، كيف شفت اللقاء فنيا دكتور؟
0: دائما استاذ وصفي تعرف اللقاءات الفنية بالمراحل الأولى أول مباراتين الانسجام خفيف، اللياقة البدنية خفيفة من كلا الفريقين.
1: نعم.
0: لكن يعني احنا مثل ما بقول يعني اللي شفنا بدنا نحكي فيه، يعني مثلا مباراة البقعة ودوغرة كانت مباراة متكافئة، لكن البقعة سجل واخذ 3 نقاط، لكن اللعبة كانت متكافئة وهي ده طبعا ما كانتش يعني ما بديش اقول لك دون يعني بحدود المتوسط.
1: نعم.
0: شفنا اللاعبين بالاخير تعبوا كثير، استهلكوا اصابات كثيرة، طبعا الاصابات نتيجة سوء التدريب او الاخطاء
1: الاحماء
0: او الاحماء اللي مش جيد او يعني اشارات كثيرة، بس مباراة يعني ما كانش فيها فنيات، لكن هي صور المباراة الفرق هاي بالمستقبل يكون عند اللياقة البدنية كويسة رايح تقدم مستويات كويسة.
1: أكيد أكيد 100%. طيب خلينا نوقف عند موضوع اللياقة دكتور. يعني
0: فضل.
1: يعني بصراحة على مين الحق؟ يعني على الأندية ولا على اللاعبين نفسه؟ أنا كلاعب مثلا يعني بعشق كرة القدم ومعروف إنه أنا مثلا من ضم لنادي خلينا نحكي الجزيرة على سبيل المثال، هل انه من المعقول لما ينتهي الدوري ويكون في تجمع للمنتخبات وانا مثلا ما بكونش من ضمن المتجمع للمنتخبات اني اوقف عن التمرين واقعد هيك في البيت واقضيها شاي وبيبسي واراجيل، ولا لا لازم علي ولا لازم انا كلاعب اظن محافظ دائما على لياقتي واتمرن حتى لو بشكل فردي؟
0: انت تحكي كلام ذهب، هاي الثقافة اسمها الثقافة الرياضية وثقافة اللاعب. أنا بديش ظل خلص الدوري أقعد مثل ما قلت أسهر الساعة 4 الصبح على النت
1: وأشرب
0: قهوة وشاي الشاي وشدة وبعدين أرجع أنام أصير ليل نهار ونهار ليل.
1: صحيح.
0: هاي واحد. الشغلة الثانية يعني

0: الشغله الثانيه اذا بدنا نقول الموضوع الثاني هو موضوع التدريب، انه يكون مثلا التدريب اللي كل الانديه بالاردن استعدت استعداد مش مبكر، يعني قبل الدوري باسبوعين ثلاث اسابيع استعدت. لاعب كره القدم استاذ وصفي علميا بحكي الان،
1: نعم
0: بحكي من 40 يوم تنو يكسب لياقته البدنيه من خلال مباريات 40 يوم.
1: نعم.
0: تدريب عالي الشده، طبعا مخلوط بمتوسط الشده لكن عالي الشده، يعني بحجم مباراه او 75% من المباراه بده 40 يوم تنو يقدر يكمل ساعه ونص جري.
1: نعم.
0: وبيفقد اللياقه البدنيه بعد 20 يوم من الجلوس السلبي، يعني لا بروح اركض ولا بروح بمشي ولا شيء، قاعد ماكل شارب راتشب قولت الرمه.
1: طيب هاي دكتور الثقافه ليش مش موجوده عند اغلب لاعبتنا؟ بدناش نحكي الجميع ولكن اغلب لاعبتنا المحليين الثقافة هاي بعيدة عنهم. يعني أنا ثقافة إنه زي مثلا طالب المدرسة لما مثلا تيجي هالإجازة السنوية أو بين الفصلين بريح، لا بقدر يفتح كتاب ولا ما يحضرون. هذا التشبيه يمكن بعيد ولكن يعني تقريبا نحن بنحكي. ليش اللاعب ما دائما يكون عنده مزاج أوروبي؟ يعني هلا اغلب اللاعبين الاوروبيين حتى في العطله خلينا نحكي اذا ما كانش حتى يعني مستدعى الى منتخبه الوطني بيكون هناك تدريب في البيت، عنده بيكون عنده جيم، بيكون عنده ساحه ممكن يلعب فيها فوتبول لياقه على طول. هاي هذا هو اللاعب المحترف دكتور.
0: بالضبط هذا اللاعب المحترف، لذلك احنا مش قادرين الان، يعني قلت لك احنا مش قادرين الان نوصل للفكره الحقيقيه للاحتراف. يعني الاحتراف شو؟ انت بلاعبك المدرب ولا ما بلاعبش، انت بتاخذ راتب، انت واجبك تيجي على النادي مثلا
1: صحيح.
0: جايبك انت تيجي على التدريب تتدرب بيطلعك المدرب، انت ما اخذ راتبك، انت بتشتغل عندي.
1: نعم.
0: بعدنا لحد الان الفكر الرياضي غير موجود والثقافه الرياضيه غير موجوده، يعني بس يطلع واحد بزعل شو تزعل، ليش انت مش ماخذ راتب وماكل شارب وامورك تمام، مالكش علاقه، انت لاعب فقط، انت سلعه الان.
1: صحيح. انت مملوك لناديك، يعني انت
0: لناديك انت مملوك بالذات لما اعطيك اجار.
1: انت لما تكون موقع عقد موسمين او ثلاث مواسم او موسم، انت لهاي يعني لياقتك امانه وبدنك امانه بكون للنادي، يعني لازم تكون دائما بافضل صوره كلاعب. احنا بنحكي نعم
0: بالضبط، يعني هو مفروض اللاعب لحاله يعني يقول أنا بوكل من جسمي، يعني أنا نتيجة تعبي بوكل.
1: صحيح.
0: إذا قعدت أو انصبت أنا انتهيت.
1: صحيح.
0: لذلك لازم أفكر أنا بمصلحتي، مصلحتي وين؟ إني أركض.
1: بالعامية إحنا بنحكيها رأس مال اللاعب جريه.
0: جريه طبعًا.
1: جسمه.
0: جسمه.
1: خلنا نحكي المحافظة على خلنا نحكي أولًا على راحته البدنية. انت راحتك البدنيه مش بالسهر، راحتك البدنيه بالتمرين المتواصل اللي توصل لفورمه معينه انت دائما مستعد. ما تحكي لي والله هاي بدايه دوري والشباب مش مستعدين، طب يا اخي انت شغلتك الشغل فوتبول كره القدم.
0: انا شغلتك بس راس مالك جريك.
1: صح
0: استاذ وصفي.
1: نعم.
0: المره هاي قلت لك انا كنت بالمنطقة بالولاية اللي هي فيها الفريق الأرجنتيني.
1: نعم.
0: فريق الأرجنتيني بجنب في فندق تبعهم معروف، يعني هذا الفندق والحرس هو عليه ومش عارف شو. فمريت أنا بالليل يعني مرور الكرام هي مريت تقريبا والله مريت للساعة تقريبا 11 لأن الشمس بتغيب التسعة هناك.
1: نعم.
0: أنا 11 ونص قلت يعني بقول للحارس بقول له يعني ترانسفير رحلتوهم انتوا ولا شو؟ قال لا ناموا. شو ساعة 11 نايمين؟ احنا بتلاقي بعطي تلفون لمدير الفريق والتلفون ثلاث تلفونات بجيبته مخبيين،
1: وراك
0: مدير الفريق بيصدق انه يعني يعطيه تلفونه مشان يعني. لذلك سوصف الثقافة الرياضية يعني لحد الان احنا خاصة الوطن العربي، اما الوطن العربي مش كله احنا.
1: صحيح. صحيح.
0: المنطقة المحيطة فينا، لذلك احنا اللاعب المفروض يحافظ على حاله ويكتسب هاي الصفات والسلوكيات تاكل يعني.
1: نعم. لقاء شباب الأردن مع ناديك الأم نادي الرمثة، تقييمك
0: نعم.
1: للمباراة كابتن، و أنا شفت لما يعني حضرت اللقاء وتحليلك عدم الرضا على التحكيم.
0: سيدي التحكيم كان سيء بالمباراة حقيقة، ويعني وكان الخطأ الأكبر إنه لما اللاعب المسك آخر لاعب كان

0: حارس مرمى هو اللاعب تبع الرمته، ومسكوا خارج منطقه ال 18 او دفعوا، مسكوا دفع يعني خطأين لو كان داخل 18 وفي تحكيم صحيح.
1: طب لا تعتبر هاي كتف قانوني يا دكتور؟
0: لا مش كتف قانوني، لانه كان من وراء. انت لاحظ اللعب يعني انا ما بتحيز لونه حتى الرمته، لكن مسكوا مع الدفع كيف يعاقب كامله. انا هون اخر لاعب الحارس بطرده وبعطيه ضربة حرة مباشرة وخلاص.
1: في هاي الحالة هل رجع الحكم للفار كابتن؟
0: ما رجعش، المشكلة هاي اللحظة.
1: طب اقرب واحد حكم الراية مظبوط؟
0: حكم الراية اغلبهم، الطقم اللي جاي كان ما كانش على مستوى المباراة حقيقة يعني.
1: عجبتني كلمة طقم.
0: طقم
1: خالي. طيب اداء الرمثة يعني للأمانة، هل الموسم هذا بالذات مع خروج العديد من الأسماء واهمهم يعني او يعني اللي لفت انتباهي خروج مالك شلبيه عن حراسه المرمى. بصراحه يعني اكثر النقاد والمحللين اللي شاهدوا مباراه النصف نهائي الرمثة والحسين في كاس السوبر يعني حكى انه احتمال يكون نادي الرمثة من الاسماء المهدده في الهبوط هذا الموسم.
0: وين حكيت هذا الحكي؟ وانا حكيته على اللاعبين اللي كانوا موجودين بالمباراة الحسين، اما لما شفنا مباراة شباب الاردن تغير فكري تماما، وراح يكون الفريق الصور راح يكون الفريق يعني من مثل عواد يعني، ممكن يكون رابع ممكن يكون خامس. طيب. بس الفريق كان ممتاز جدا حقيقة يعني بالاستحواذ كان بس بدنا مهاجم يكون يعني جايبينه هذا الشاب قاسمة كويس كثير، لكن بيلعب براسه، بدنا واحد يعني عملية اختراق مثل لاعب الرماسنا الحقيقي اللي هو اختراق والسرعة وتجيب هدف. لكن الأداء بشكل عام أنا كان مقنعني جدا، وحتى أداء شباب الأردن كان متوازن معنا، لكن الأفضل يعني هجوميا كان الرمثة، رغم أنه يعني شباب الأردن قدم مباراة رائعة جدا، والرمثة كان الأداء برضو جيد مش سيء، وراح يتحسن إن شاء الله في المباراة الجاية
1: إن شاء الله. اللقاء الثاني كجمع الوحدات والفيصل لديربي العاصمة.
0: نعم.
1: خلينا نحكي نفس تقييمك للقاءات الأولى، يمكن لسه شباب مش واصلين لفورمة 50% أو 60%، ولكن يبقى الديربي ديربي دكتور.
0: ديربي. شوف الفريقين فيهم نجوم مميزين، سواء كان بالفيصل وخصوصا الفيصل، لأن الفيصل يعني نظام نجوم لهم ثقل يعني، وخصوصا المهاجمين عنده يعني إشي مرعب. لذلك يعني الوحدات كمان معزز فريقه بعدة لاعبين جيدين شباب قادرين إنه يجاروا الفيصل، وشوفنا مباراة صحيح يعني رغم إنه قلة اللياقة البدنية وعدم الاحتكاك والابتعاد عن الملاعب الفترة الزمنية، إلا إنه المباراة كانت ممتعة فيها حماس فيها أداء.
1: وأبرز ما يعني أمتعنا في اللقاء وجود الجمهور الكبير.
0: شوف جمهور ممتاز يعني، جمهور الناديين كبيرين، جمهور الوحدات كبير، جمهور الفيصلي اكبر كمان اكبر يعني. لذلك
1: ما
0: شفت لما شفت الملعب يعني والله انبسطت، لانه اقول لك فاكهة كرة القدم انه ايش
1: الجمهور،
0: تتفرج الجمهور.
1: صحيح.
0: انا بس احكي كلمة عن حالي بس.
1: تفضل.
0: لما كنا ننزل احنا تعرف انا اول ما بدينا كرة القدم كانت الجماهير الرمتة تطوف الملعب. أنا لما تكون المباراة مع فريق ضعيف وجمهوره 20-30 واحد ولا أحب ألعب، بدي الناس اللي يشوفوني، ما يشوفونيش 20 أنا خليهم يشوفوني 10,000 5,000 هيك أتمتع لما أشوف الكبير
1: والدي. بالعكس بعطيك حافز أكبر تقدم أحسن ما عندك.
0: بالضبط، خلي الناس يشوفني 10,000 يشوفوني مش يشوفوني 200 واحد. لذلك أنا بقول للاعبين سواء فيصل أو رمثة أو الحسين أو أي اللاعبين، ابدعوا قدام الجماهير، الجمهور ويا عمي اللي بيخلي لاعب وبيحرق اللاعب
1: نعم. السبت كان في ختام الجولة الأولى، العربي مع السلط والجزيرة مع الحسين. السلط استطاع الفوز على العربي كظهور أول من يعني من عشرات السنين يمكن.
0: نعم، 10 سنين.
1: خسارة ثقيلة 3-1. كيف تقيم هذا اللقاء؟
0: سيدي يعني خبرة اللاعبين تبعين العربي يعني حدث جزء كبير منها. خبرة لاعبين العربي يعني ما بتأهلهم مش أنه يكونوا مجاريين لفريق السلط اللي اكتسب خبرات كبيرة خلال 5 أو 6 أو 7 سنين هذولا، بحيث أنه يعني عنده لاعبين جيدين، عنده لاعبين خبرة بالمنافسات الدوري بالكاس، قادرين كانوا على تحقيق الفوز، وفعلا يعني كان السلط هو الأميز من العربي.
1: نعم.
0: أميز
1: حتى بلقاءاته الودية السلط كان يعني يقدم أداء كثير كويس، لقاءاته الودية أنا بحكي قبل يعني انطلاق الدوري.
0: بالضبط، يعني السلط قدم مباريات كثير والوديات كانوا كويسة كثير، وعرف يعني أنا شفت حتى السلط لياقته البدنية جيدة يعني مش بطالة.
1: نعم.
0: لذلك يعني هم تغلبوا على الأخوان العربي بالنتيجة 3-1.
1: نعم. اللقاء الأخير في الجولة الأولى اللي عمل صدمة، تشوك عمل صراحة، الحسين استقبل 5 أهداف من شقيق نادي الجزيرة، كان في هناك ظهور ممتاز، نجم ساطع في عالم كرة القدم يعني
0: جفات.
1: أحمد الجفات، يعني للأمانة 5 أهداف اللي خلينا نحكي لبطل دوري ل3 سنوات متتالية يعني عملت شوك لجمهوره، وايضا يعني ما كان في هناك حدا متوقع ان الحسين راح يخسر هذا اللقاء.
0: سيدي اللي يعني انا شفت كمان برضو هاي المباراه، كان الحسين لما انصدم بالهدف الاول حاول يعوض،
1: نعم،
0: بحيث انه يعني نسي الفراغات الخلفيه
1: يغطي ورا
0: يعني اندفاع شديد، هجمه مرتده اجى جول، هجمه مرتده اجى جول، هجمه مرتده، يعني هاي واحد. الثاني فقدان السيطرة والتركيز بعد الجول الثاني،
1: نعم،
0: يعني بطلوا سيطروا، بطل ركزوا، الأمور الفردية، الأخطاء كثرت، عدم التركيز على على على, على المناطق والمساحات. لذلك يعني الحسين بعد ما صار الجول الثاني والثالث فقط السيطرة إطلاقا، لا سيطرة كرة ولا تمرير ولا استحواذ ولا أي شيء. لذلك انا قلت اي والله قاعدين احنا هنا، يعني كنت اتفرج على الشباب اخوتي، قلت لهم هذول بكره 5،
1: يا
0: زلمه والله شو مش عارف شو في منهم مشجعين الحسين يعني بيحبوه، قلت والله غير بكره 5، يعني 5 مع الرافق كمان يعني.
1: حلو، يعني انت يعني من خلال متابعتك لاحداث الشوطين يعني عرفت انه هناك خلل. طيب دكتور شو اللي كان الخلل؟ هل كان الخلل من اللاعبين ام خلينا نحكي من طريقه اللعب للكابتن احمد هايل؟
0: شوف الخلل باللاعب، اللاعب يعني مرات اللاعب الفريق بينصاب كلياته، يعني مش إصابة نفسية، يعني الصدمة اجتهم مثل ما قلت، الشك اجتهم، حاولوا ردة الشك الثاني خلصت عليهم. لذلك كان أنا بتصور أنه الأداء اللاعب هذا مش مدرب، أداء اللاعب إلا إذا كان في هناك لود عالي ممكن يكون معطينه إياه، وهذا طبعا انا اصور لاعب، بس اللاعب نوعيه اللاعب اللي كانت موجوده يعني بتاهلوش انه يكون بالمستوى هذا، يعني المستوى كان ضعيف جدا. طيب. بعض اللاعبين ما لهمش علاقه ولا اي شيء بكره القدم.
1: دكتور ناجح، يعني خروج يوسف ابو جلبوش صيصة، انا شفت عمل يعني فراغ كبير في منطقه الوسط وبناء العمليات الهجوميه، بتوافقني هذا الراي دكتور؟ احنا شفنا مباراتهم مع الفيصلي وايضا لقاء الاول مع نادي الجزيره.
0: نعم سيدي، يوسف ابو جلبوش يعني كان هو نجم الموسم اللي راح،
1: صحيح،
0: حقيقه نجم الموسم اللي راح، والولد كان حاط كل امكانياته ومواهبه بخدمه النادي واشتغل، كانت متعه وفاكهه نادي الحسين يوسف. وبعدين رزق بني هاني كان عندهم رزق يعني مش سهل الرجل اللاعب هذا بالتالي، طيب. يعني ناس فكروا يعني صح، لكن
1: بالرغم من تراجع مستواه مع نادي الفيصلي،
0: ما اقول لك يعني مرات بتعرف اللاعب ما له ظهور وله هبوط، لكن هاي اثنين الروسان اللاعب راح من عندهم،
1: صحيح.
0: الان هذول اللاعبين اللي جايبينهم يعني معظمهم منهم شباب كثير، بس يعني ملوش مثل النجم الطافي،
1: يعني ما في هالثقه له في الملعب،
0: بالذات ملوش الثقة بالملعب، يعني
1: رجائي عايد خرج
0: من ورجائي المرسل. عايد رجائي لاعب كبير،
1: نعم.
0: لاعب متزن عنده خبرة مش موجود، اللاعبين كانوا موجودين يعني فقط هم بيلعبوا كرة القدم.
1: وعندك شو. أبو غوش اللي صارت عليه خلينا نحكي
0: المشكلة
1: وما بنعرف شو صار معه، يعني بالرغم انه رئيس نادي الحسين بقول لك لا راح يرجع يتدرب معنا، الآن لا هو بتدرب معهم ولا هو مع شباب الأردن، ما بعرف شو الموضوع، ولكن
0: يعني
1: نسأل
0: يعني
1: الله
0: خطأ.
1: له يعني إنه تنحل مشكلته لأنه لاعب يعني صاحب يعني موهبة رائعة، وكل النقاد يعني

0: والله
1: يعني
0: ولا دين
1: كشف
0: ولا
1: انه
0: دين.
1: هو راح يكون له يعني اثر كبير على الكره الاردنيه.
0: الولد يعني بقول ولد، انا بعتبرهم زي اولادي يعني،
1: نعم
0: فهمت علي؟
1: كل
0: وبعدين
1: مولود ولد اسم.
0: يعني هيك بقول الولد او
1: نعم
0: اللاعب. يعني ابو غوش من اللاعبين الرائعين جدا، لكن انا دائما بقول للاعب اللي مثل ابو غوش او مثل اي واحد، انه انت الايجنت تبعك، الايجنت اللي هو
1: لا
0: وكيل
1: وكيل
0: اللاعبين،
1: نعم
0: لازم تكون بالنسبه لك انت، بالنسبه لك ثقه، يعني تثق فيه، اذا ما ثقتش فيه يعني بوكلك.
1: صحيح
0: بغض النظر في جزء الايجنت يسال يقول الدكتور ناجح بحكي كذا كذا، لا مش كل انه، بس في ناس للاسف جدا يعني هاي بصير عمليات استغلاليه
1: أكيد أكيد
0: وبكذب عليه بجوانب. طب كيف انت لاعب محترف؟ هاي دليل على الثقافه.
1: نعم
0: انت بتعرف شو انك محمد موقع مرتين؟
1: أكيد أكيد
0: شلون يعني؟ شو فاهمني؟ ولا قادر اقطع جناح يعني. فهاي هي يعني ان
1: الله
0: شاء الله
1: يعطيك
0: امور
1: العافية،
0: تنحل.
1: الله يعطيك
0: الله يعافيك.
1: العافية والحمد لله على السلامة مرة ثانية. بصراحة بتترك فراغ يا دكتور لما تسافر على أمريكا للأمانة.
0: ويا سيدي الله يوفقك ان شاء الله، غير المرة الجاية اذا رحت اروح اخذك معي
1: ولد
0: والحلوان
1: أفندي،
0: يعني.
1: أنا أم شرف يا حبيبي، ما بتطلع المهل، بتخاف علي.
0: بتخاف عليك؟ ايوه
1: طيب
0: هاي
1: دكتور،
0: مليح.
1: يعني قبل ما ودعك وقبل ما نودع الأخوة المستمعين لأنه البرنامج انتهى، بنذكر بلقاءات الجولة الثانية الخميس الجزيرة وشباب الأردن، الجمعة الحسين والبقعة الفيصل ودوقرة، والسبت الرمثة والعربي والسلط والوحدات. ونتمنى نشوف يعني جولة ثانية أفضل من الجولة الأولى كنتاج وكلعب أيضا وكتحكيم. إن شاء الله يكون وضع التحكيم أفضل
0: بإذن الله.
1: وللأمانة، لأنه التحكيم هو كمان شريك في اللعب
0: جزء
1: للأمانة.
0: كبير، جزء من نص اللعبة هو.
1: نعم
0: بلا تحكيم ما في بلا قضاء.
1: كل الشكر للدكتور ناجح ذيبات، وإلى اللقاء إن شاء الله يجمعنا قريبا. إلى اللقاء،
0: الله يسلمك أستاذ، شاكر جدا كل أخواننا المستمعين اللي طولنا عليهم.
1: يسعدك يسعدك، إلى اللقاء إن
0: حبيبي
1: شاء الله.
0: حبيبي حبيبي.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام الحصاد الرياض، كل الشكر للمبدع دائما والرفيق عمر الكركي، ولكم مني أنا محدثكم وصف شرف الدين الرواجدي أجمل تحية، وإلى اللقاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سالم العواد يفك شباك الغنم قدام بيته بعد ما حلبتها مرته، ونادى على الراعي ينشرها على المرعى. التفت وإلا قفل جاي من السلط وواحد يشوح له بإيده: يا سالم، جاك مكتوب من أخوك، جبنا إلك من دكان السلمان. سالم فرح لأنه آخر خبر عن أخوه أنه طلع مع العسكر من البوسنة والهرسك على اليونان. البوسنة والهرسك واليونان وكل أراضي دول البلقان كانت أماكن مجهولة للأردنيين، يسمعوا عنها من عسكر السفر برلك اللي طالت أعمارهم ورجعوا منها. فرح سالم، وثامن يوم ركب الفرس على السلط يدور اللي يقرا له المكتوب، لأنه القبيلة بحالها ما فيها واحد يقدر يفك الخط. أول ما طاح سالم عن فرسه بالسلط، شاف واحد أفندي لابس طربوش بالشارع، سلم عليه وقال له: يا أخوي تقرا لي هالمكتوب. الأفندي ما قدر يفك أحرف المكتوب لأنها مشروع خربشة. رجع الورقة لسالم وقال له: مش قادر أفهم إشي من اللي بالورقة. سالم قال له: لعاد لواش لابس الطربوش ما دام ما تقدر تقرأ مكتوب؟ حبكت مع الأفندي ومسك الطربوش بإيده وحطه على رأس سالم وقال له: إذا الطربوش اللي يقرأ اتفضل اقرأ مكتوبك لحالك. احنا سقنا هالحكاية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية اللي يصادف اليوم، وما بالغنا بالوصف.

صفر إذا قلنا أنه أكثر من ثلاث أرباع الأردنيين ما كانوا يفكوا الخط، يعني يقروا يكتبوا زمن الدولة العثمانية. اجتهدوا بعض شيوخ القبائل بجلب خطيب من المدينة، بنوا له بيت في القبيلة ولموا العيال الصغار يقروا عنده. وصلنا من المرويات الشعبية عن هذاك الزمن أن الطلاب كانوا يقعدوا على الأرض، الخطيب واقف يكتب لهم بفحمة سودة من فحم النار على جلد الخروف المعلق على عمود الرفة. كان الخطيب يمارس السحر والشعوذة غصبا عنه. تجي وحدة تطلب حجاب لجوزها اللي زاغت عينه وبده يتجوز عليها، وواحد ضيع بعير له وأجى على الخطيب يطلب حجاب يدله على البعير. احنا سقنا كل هالمرويات اللي وصلتنا بالسماع من جيل لجيل، لكن ما نسينا جهود الأردنيين الأوائل في مكافحة الأمية عبر العصور.

0: أعزائي المستمعين، وإحنا نحتفل مع العالم باليوم العالمي لمحو الأمية اللي صادف اليوم، نذكر جدودنا الأردنيين الأوائل اللي علموا أولادهم في زمن كانت المدارس فيه نادرة في القرى والأرياف الأردنية. يروا عن الشيخ مثقال الفايز أنه علم عيال من بني صخر ووصلهم لمدرسة خضور الزراعية في مدينة طول كرم، وهذه من أوائل المدارس اللي تعطي شهادات عليا. كانت مدرسة عنبر في مدينة دمشق مقصد لعشرات الطلاب الأردنيين يدرسوا فيها. نذكر منهم واحد طفيلي اسمه محمد بطاح المحيسن. في زمنه كان السفر من الطفيلة لدمشق مثل السفر من عمان لأستراليا بزمننا الحالي. المواصلات خيل وبعارين من الطفيلة للكرك لعمان ودرعا ودمشق، ومع هذا واصل محمد البطاح علومه حتى التحق بجامعة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، وزامل مؤسس البنك العربي عبد الحميد شومان في هذيك البلاد. ويروي علي خلق الشرايري أنه ركب بغلة لأبوه من أربد لدرعا، باع البغلة وقصد مدرسة عنبر ومنها على كلية الضباط في الآستانة وتخرج منها ضابط. زمن الشرايري هذا عمرت مدرسة عنبر بشباب أردنيين. نذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر شاعر الأردن عرار مصطفى وهب التل والدكتور محمد أبو غنيمة، وشكر القوتلي رئيس الجمهورية العربية السابق، وسعيد المفتي رئيس الوزراء الأردن السابق. لكن مش كل الأردنيين كانت تتاح لهم الفرص يدرسوا في عنبر أو يكملوا الثانوية في مدرسة السلط زمن الإمارة. كانوا البدو يشكلوا ثلثين سكان الأردن زمن الإمارة. تدريس أولادهم كان مشكلة لأنهم راحلين نازلين حسب مراعي أغنامهم، وإذا انفتحت مدرسة في منزل قبيلة تتسكر بعد رحيل القبيلة. هذه المشكلة حلها الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، وهو يعالج حسب قدرته مشاكل شعبه الناهض من 400 سنة تجهيل، ومع التجهيل غزوات قبلية قسمت العربان على كامل مساحة الإمارة. أمر بإنشاء مدارس في مناطق البادية وتكلف فيها الجيش العربي بالمدرسين ولوازم الدراسة والطعام والشراب والمبيت على نفقة الجيش. وكان الطالب إذا رحلوا أهله أو نزلوا ما بيسأل لأنه يدرس في مدرسة طوال السنة ويروح لأهله في العطلة الصيفية. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: الضباط والجنود الأتراك أسرى حرب، أما الضباط والجنود العرب إذا حبوا ينضموا لجيش الثورة إحنا منقولهم أهلا وسهلا.
2: إيه، وأنا أول واحد منهم، عزلوني بيك.
3: ذاكي بيك الحلب عربي وابن بلد يا بيك.
1: كم العرب اللي معك؟
2: ضابط وجندية.
1: أها، اقنعهم قبل ما نرحل الأسرة.

0: متى حدث هذا نصرت؟
1: اليوم يا باشا.
0: في الطفيلة ما أتي جندي مسلحين بمدفع، كيف يستسلمون؟
1: خيانات. قائد البلوك هناك عربي كما تعرف.
0: عربي عربي نصرت، خسرنا شوبك وسكة حديد عنيزة، واليوم اليوم الطفيلة

0: نبغى نستغل تحرير الطفيلة حتى ناخذ الحسا وجرف الدراويش.
1: بلي سيدي، إذا أخذنا الحسا قطعنا الإمدادات عن معان والمدينة المنورة.
2: عودها بتايه يا سمو الأمير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بالشيخ عودة.
3: والمهلي ما يولي، فاتني شيء من تخطيطكم.
0: نبغى حملة كبيرة على الحسا وجرف الدراويش.
1: الطريق فارغة سيدي، ونقدر نطلع قبل الوادي موسى والشوبك والطفيلة.
3: هذه طريق وعرة، والأخبار تروح وتجي بين البدو، وتصل لمعان قبل ما الغزوة تصل الوادي موسى.
1: شنو رأيك شيخ عودة؟
3: إذا لابد من غزوة على الحسا نجيها من الشرق.
0: من وين؟
3: نطلع يم الجفر وشيع بين الناس إنه هدفنا معان.
1: أي خوش فكرة، ومن الجفر نغرب على الحسا.
3: هن ثلاثة يا سمو الأمير، والسر بيننا، حتى ضباطكم لا يدروا إلا ساعة ما ننحرف على الحسا.
0: توكلنا على الله.

0: إلى حامد فخري باشا. تحركوا بجميع الآليات لاسترداد الطفيلة من العصاة. أرسلنا لكم مدافع القدرتلي إلى الحسا.
1: إلى جمال باشا في مآن. أرسلوا كل ما يلزم من الذخائر وقنابل القدرتلي والصحة والتموين والخبازين والتها إلى الآلاء فخري باشا فالحساب.

0: تفضل سمو الأمير، ارفع راية الثورة العربية الكبرى على قلعة الطافين.
1: أنا أبركت سيدي فيصل بجهودك يا أبو عبد السلام. أنت حررت الطفيلة من العدو من دون ما تسيل نقطة دم واحدة.
0: وإن شاء الله الحسن مثل يا زين.

0: ما سمعنا ولا طلقة.
1: قلت ليك يا غزوة، شيخنا ذياب أقنع الترك بالقلعة يستسلم من دون طخ بارود ولا ضرب مدافع.
0: هبت ريحه. تاكل رشوف يا عامر؟
1: والله ما هي زينة، أنا ما أقدر أنام على جوعي.
0: الخير بوجهك يا خالة، يكفي إنه الثورة سلمتك من السفر برلك.
2: تسلم لي عيوني.

0: عوض يا عوض، الشريف معطاكم مجيديات؟
1: الله أكبر، أنت كل همك المجيديات يا سعدة؟
0: كل هم المجيديات، علامها من هو اللي يكرهها؟
1: أقول ليكي، غطيني غطيني الدناب.
0: إيه على حظي.

0: غنم وش يا سلمى؟
1: يريدوها عسكر الشريف بثمنها، يدفعوا نيرة ذهب كل 4 نعاج.
0: جوكي هنايا؟
1: لفوا على الراعي يسألوا عن صاحب الغنم، والراعي جاني للبيت.
0: وش عندهم بالغنم؟
1: وكاد يريدوا ذبايح يطعموا العسكر أو يطعموا المحابيس اللي أخذوهم من الترك.

0: جودة أفندي.
1: أفنديم يا باشا.
0: عندما نصل الحساء تخبر الناس بأننا سنضع السيف على ركاب الطفيلة.
1: نعم يا باشا.
0: أسمع يا جودة أفندي.
1: أفنديم،
0: الحركة من القطار مباشرة إلى الطفيلة.
1: أفندم،
0: تأكد من بغال تجر مدافع الكادراتلي.
1: موجودة معنا في القطار.

0: خذ زنجزلات اخوي ودي اياهن شيء يبيض الوجه.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: وش عندك بالخرفان يا نايف؟
0: ان شاء الله خدمتي لصبحي العمري ما راحت ببلاش.
2: قصدك الدولان اللي جانا من عسكر الشريف؟
0: هو ما غيره لعاد ارسل لي فلوس اشتري فيه خرفان لعسكر الشريف بالطفيله.
2: عنا تنكة سمن اذ يحتاجوها.
0: اكيد يحتاجوها، السمن مثل اللحم، هذا غموس وهذا غموس بعد.
2: ناقصة شوي استقرض من حرمة فالح وعبيها.
0: اها خير ما تساوي يا حمدة. هذا الحج الزين.

0: هل وصل حامد فخري باشا إلى حسا؟
1: عامل التلغراف لم يؤكد وصوله. هناك خبر عن حركة العصاة إلى الجفر.
0: من أين؟
1: من لقويرة يا باشا، بقيادة نور السعيد وعود أبو تاية.
0: أين يقصدون؟
1: عيوننا تقول أنهم يقصدوننا في معان.
0: أرسل من يراقب حركتهم قبل أن يصلوا إلى الجفر.

0: محمد علي العجلوني وصبح العمري يا سيدي.
1: اتفضلون.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: السلام.
2: بنينا مخيم القيادة في تل الفرس يا سمو الأمير.
1: وين هذا؟ جنوب الطفيلة. احنا رأينا نبعد عن المدينة ونواجه أي قوة تجينا من الكرك.
3: يا صبحي، من هو حامد فخري باشا؟
1: حامد فخري؟
3: يهدد بضرب رقاب الطفايلة بسيفه؟
1: هذا قائد الفرقة 48 اللي أرسلوها لحماية الخط الحديدي الجنوبي من عمان للفريفرة.
2: مش هذا كان حاكم بوخارست؟
1: هو ما غيره.
2: أها، يعني ضروري نتابع تحركاته.
4: عبد السلام، من وين جاك الخبر؟
5: من راعي منازل الجديد، أجا من الحسن وبيقول إنه القطار نزل عساكر مالها عدد، خيالة ومدافع وبغالة.
4: وين الشريف الحين؟
6: الشريف موجود الحين بالقلعة.
7: السلام عليكم.
4: عليك السلام ورحمة الله. فوت يا منازل، فوت.
7: مليح إني لقيتك هاني يا أبو عبد السلام.
4: خير إن شاء الله.
7: بقولوا أدو يحط سيفه برقابنا.
4: ها؟ من هو؟
7: قايد الترك اللي نزل بالحسن، وبقولوا إنه معاه عسكر مثل النمل.
8: كنتم مع حد الدقيق.
4: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

الثامنة مساء، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. سيداتي وسادتي، نقدم لحضراتكم موجز الأنباء. جلالة الملك عبد الله الثاني يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص. جلالة الملك يؤكد أهمية تطوير المنظومة القضائية ويثمن جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالته يرعى فعالية بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، ويكرم عددا من الشخصيات تقديرا لإسهاماتهم في مسيرة المركز ودورهم في تطوير أعماله. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ورئيس مجلس الشورى العماني يؤكدان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات. بتوجيهات ملكية سامية، سلاح الجو الملكي يخلي 10 مواطنين أردنيين أصيبوا بحادث سير في مصر.

الحكومة تطلق حملة تعريفية تعرض خلالها انعكاس المشاريع والقرارات التي قامت بها خلال العامين الماضيين على حياة المواطنين. الأردن يؤكد ضرورة إطلاق جهد عربي مشترك ومستمر لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: دمتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نقرأ الدبلوماسية الأردنية يقين الصواب للكاتبة نيفين عبد الهادي.
0: وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع رؤية الملك، جيش يسبق الخطر للكاتبة ميصح ياسات.
1: ومن موقع سرايا نقرأ الأردن، دولة تستبق ولا تنتظر للكاتب زيد الخوالدي.
0: وفي الموقع عينه نطالع الأردن ثابت وسط جغرافيا لا تهدأ للكاتب محمد يونس العبادي.
1: ومن موقع مدار الساعة نقرأ عقدة إيران مع الأردن للكاتب يزن حدادين.
0: وفي موقع نيروز نطالع من حرب المخدرات إلى حرب الصواريخ، إيران تستهدف الأردن للكاتبة ليندا المواجدة.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة الرأي ونقرأ اقتصادنا في مرآة التصنيفات الدولية، استقرار يفتح الطريق للنمو للكاتب خالد الشجران.

نبدأ من صحيفة الدستور ونقرأ الدبلوماسية الأردنية، يقين الصواب للكاتبة نيفين عبد الهادي وتقول:

0: ولا
1: تسعى السياسات والدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لمواصلة نهج أردني عميق في توسيع الشراكات الأردنية السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية، وتوسيع وتنوع آفاق التعاون والشراكات مع دول وأسواق مختلفة بما يخدم مصالح

0: التي تهدف إلى إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ووقت مستدام لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك وضع التطورات في غزة والضفة الغربية المحتلة على طاولة كافة المباحثات، إذ حضرت قضايا الإقليم وفق رؤية أردنية عميقة تستند على ثوابت لم تتغير بضرورة إحلال السلام الشامل والعادل واعتماد الدبلوماسية والحوار لحل كافة التوترات المرحلة. الكاتبة مضت تقول:
1: جهود أردنية تبذل على مستوى دولي دون توقف للوصول إلى حلول لكل ما يشهده الإقليم من توترات، ولما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات، وصولا لإنهاء التصعيد واستعادة الهدوء للمنطقة وتعزيز أمنها واستقرارها وإحلال السلام. ونشهد حراكا دبلوماسيا سياسيا اقتصاديا أردنيا بقيادة جلالة الملك في مساع عملية لوضع قضايا المنطقة على طاولة البحث والاهتمام الدولية، وحث المجتمع الدولي للتوسل الوصول لمنطقة آمنة وتحقيق السلام العادل بحل دولتين ووقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية. الكاتبة تؤكد:
0: بإصرار وحسم أردني يحمل ملف القضية الفلسطينية بثبات الموقف وحسمه واطلاع العالم على التطورات في غزة والضفة الغربية المحتلة، بضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة ورفع كامل القيود الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، مع التأكيد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تشمل عنف المستوطنين وتوسعة الاستيطان ومصادرة الأراضي وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وطالما أكد ويؤكد الأردن أن كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية تقوض فرص حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع رؤية الملك: جيش يسبق الخطر. للكاتبة ميسح يصات وتقول:
1: في إقليم تتسارع فيه التحولات وتتبدل فيه طبيعة التهديدات، لا تملك الدول طرف انتظار الخطر حتى يقترب من حدودها. ومن هنا تأتي رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس هيئة الأركان المشترك اللواء الركن مجدي الحراسيس بوصفها أكثر من توجيه عسكري: إنها رؤية استراتيجية تؤكد أن أمن الأردن يبدأ من استشراف الخطر والاستعداد له قبل وقوعه. الكاتبة تضيف:
0: جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يضع أمام المؤسسة العسكرية مسؤولية تتجاوز حماية الحاضر إلى بناء قدرة وطنية قادرة على قراءة المستقبل ومواكبة التحولات وحماية القرار والسيادة الوطنية. وتحمل الرسالة أولويات واضحة للمرحلة المقبلة: إعادة الهيكلة وتحديث القدرات وتطوير الأدوات والارتقاء بالكفاءة والاحتراف، وهي ليست استجابة ظرفية بل مسار استراتيجي يضمن بقاء الجيش العربي قادرا على التعامل مع التهديدات التقليدية والمستجدة ومواكبة التطور التكنولوجي والعسكري المتسارع. الكاتبة مضت تقول:
1: في قلب هذه الرؤية يأتي الإنسان، فالقوة لا تقاس بالسلاح والتكنولوجيا وحدهما، وإنما بكفاءة الجندي والضابط وقدرتهما على توظيف الإمكانات واتخاذ القرار والتعامل مع مختلف الظروف باقتدار. ولذلك فإن الاستثمار في نشام ونشميات القوات المسلحة وبناء قدراتهم ورفع مستوى احترافيتهم ليس جانبا مكملا للتحديث، بل هو أساس القوة الحقيقية واستدامتها. الكاتبة تؤكد:
0: إنها فلسفة ملكية تختصرها معادلة واضحة: لا أمن بلا قوة، ولا قوة بلا إنسان مؤهل، ولا سيادة بلا قدرة وطنية تحميها. إن جوهر الرسالة الملكية يتجاوز مفهوم الجاهزية العسكرية التقليدية إلى بناء قدرة استراتيجية أردنية تستبق الخطر وتحمي القرار الوطني. فالأمن الوطني اليوم لا يقاس فقط بقدرة الدولة على رد التهديد، بل بقدرتها على قراءته مبكرا والاستعداد له ومنع تحوله إلى واقع يفرض نفسه على أمنها وسيادتها.

0: ومن موقع سرايا نقرأ: الأردن دولة تستبق ولا تنتظر، للكاتب زيد الخوالدة، ويقول:
1: في إقليم مضطرب تتسارع فيه الأحداث وتتغير موازين القوة وتتقاطع الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، تتعاظم بصورة قصوى قيمة الاستقرار بوصفه حاجة عاجلة للحاضر واستحقاقها للمستقبل، وأحد أهم عناصر قوة الدولة ومنعتها. فالاستقرار لا يعني السكون ولا يعني غياب التحديات، بل يعني امتلاك الدولة القدرة على إدارة التحولات دون أن تفقد توازنها، وتطوير أدواتها دون أن تهتز ثوابتها، والاستعداد لما هو قادم قبل أن تتحول المتغيرات إلى أزمات تفرض إيقاعها عليها. الكاتب يضيف:
0: الأردن يتحرك في واحدة من أكثر البيئات الإقليمية حساسية وتعقيدا، ومع ذلك حافظ على حضور الدولة وتماسك مؤسساتها وعلى مساحة معتبرة من الحركة السياسية والاستراتيجية، رغم محدودية الموارد وثقل الجغرافيا وتشابك المصالح والقوى من حوله. ولم يكن ذلك وليد الصدفة، بل ثمرت تراكم سياسي ومؤسسي طويل وقيادة هاشمية أدركت مبكرا أن الدول لا تحمي مصالحها بحجم مواردها وحده، بل بقدرتها على قراءة التحولات وبناء الشراكات وتنويع الخيارات والمحافظة على خطوط التواصل مع مراكز القوى المختلفة دون التفريط في ثوابتها الوطنية. الكاتب مضى قائلا:
1: في قلب هذه المعادلة يقف جلالة الملك عبد الله الثاني بما راكمه من خبرة سياسية وعسكرية وعلاقات دولية واسعة وقدرة على قراءة التحولات قبل استقرار نتائجها، وهي ميزة تزداد أهميتها في مرحلة لم تعد فيها الدول تمتلك رفاهية انتظار اكتمال الأزمات حتى تبدأ التعامل معها، فالاستباق أصبح جزءا من مفهوم الأمن الوطني الحديث. ومن هذا المنظور يمكن قراءة الحركة الأردنية بين العواصم ومراكز القرار الدولي من واشنطن إلى بكين، إلى جانب شبكة العلاقات العربية والأوروبية والدولية، ضمن سياسة تحافظ على التحالفات الراسخة وفي الوقت ذاته توسع الخيارات السياسية والاقتصادية للدولة. الكاتب يؤكد:
0: تتسع منعة الدولة لتجاوز مفهومها العسكري التقليدي، فالاقتصاد قادر على توليد الفرص جزءا من الأمن الوطني، وقوة الطبقة الوسطى استقرار، والتعليم المتطور منعة، والتنمية في المحافظات تحصين للمجتمع، والأمن المائي والغذائي والطاقة ملفات سيادية، فيما أصبحت التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد عناصر أساسية في قوة الدول وقدرتها على حماية قرارها ومصالحها. وفي الموقع عيني نطالع: الأردن ثابت وسط جغرافيا لا تهدأ، للكاتب محمد يونس العبادي، ويقول:
1: تعيش المنطقة منذ 7 من تشرين الأول 2023 زلزالا مفتوحا لم ينتهي بعد، زلزال متعدد الجبهة، تعالق بين ملفات كبيرة لا يزال يلقي بتداعياته على اقتصادها وإنسانها ومستقبلها. في قلب كل هذا الزلزال المفتوح يقف الأردن، بلدنا الماسك على جمر مبادئه والسعي بكل جهد لمصالح إنسانه. وفي قلب هذا السعي تأتي جهود جلالة الملك عبد الله الثاني الموصولة، ملك يصون العهد لشعبه ويعمل ليل نهار لحماية حاضره وتأمين مستقبلي وطن يدرك أن قوته تكمن في السعي الدؤوب والحركة المستمرة. الكاتب يضيف:
0: نحن وسط جغرافيا لا تهدأ، جغرافيا متحركة قد تمسي فيها على أمر وتصحو على حال مختلفة تماما، وهذا قدرنا الذي نتعامل معه بحكمة. ورغم كل الصعاب ما زال الأردن على عهد مبادئه الوفية التي تنادي بالعدالة لفلسطين وتتآزر مع كل شقيق عربي، وهناك إيمان راسخ لدى الأردنيين بأنهم قادرون على تجاوز هذه المحن مهما اشتدت. الكاتب مضى قائلا:
1: لقد تبدل الكثير من حولنا في السنوات الأخيرة، أنظمة ومشاريع وتحالفات، ولكن الثابت الوحيد في كل ما جرى هو أننا لم نتبدل ولم نمل. فالأردني سواء كان موظفا في دائرته أو طالبا في مدرسته أو ساعيا لرزقه يدرك أنه في حمى وطن يحرسه جنود مؤمنون بملكهم وبرؤية قيادة تواصل البذل لصون البلد ومؤسساته وترابه وترعى مصالحه بكل اقتدار. الكاتب يؤكد:
0: هذا هو الأردن بعمق، هو الناس في

0: مجالسهم ويومياتهم، وتلك الطمأنينة التي تجسدت وترسخت مع السنوات، ومن خلفها يقف إيمان عميق لا يتزعزع بأن الأردن وعلى كل الصعاب سيواصل دوره التاريخي لأجل فلسطين، وسيبقى ساعيا لكل صالح عربي.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: ومن موقع مدار الساعة نقرأ عقدة إيران مع الأردن للكاتب يزن حدادين، ويقول:
3: إيران لا تقيس قوتها فقط بما تملكه داخل حدودها، وإنما بقدرتها للعمل داخل المساحات الواقعة خارجها. البيئة الأكثر ملائمة لهذا النموذج الإيراني هي البيئة التي تتعدد فيها مراكز القوة وتضعف فيها الحدود بين قرار الدولة وقرار الجماعات المسلحة، ويمكن فيها تحويل الانقسام السياسي والاجتماعي إلى أوراق نفوذ. الأردن يمثل الحالة المعاكسة تماما. الدولة الأردنية رغم وقوعها وسط أحزمة متتالية من الأزمات والحروب، بقيت صاحبة القرار داخل حدودها. لا توجد قوة مسلحة موازية للدولة، ولا مساحة يمكن تحويلها إلى منطقة نفوذ مستقلة، ولا فراغ سياسي يمكن الدخول إليه تحت عنوان حماية مكون داخلي أو تمثيله. الكاتب يضيف:
2: المشكلة الإيرانية مع الأردن مشكلة مع دولة يصعب تفكيك قرارها إلى أجزاء، وهنا تبدأ عقدة الاستقرار الأردني، فالأردن ليس خصما

0: إيديولوجيا لإيران، ولم يبني سياسته الخارجية على مشروع مواجهة معها ولا مع أي انتماء إيديولوجي في الإقليم، بل حافظ طويلا على لغة سياسية محسوبة تجاه طهران. ومع ذلك فإن استقرار الأردن نفسه يتعارض موضوعيا مع الطريقة التي تتحرك بها إيران في الإقليم. طهران تستطيع التعامل بكفاءة أكبر مع الدول عندما تصبح داخلها عدة عناوين للقرار، وعندما تكون الأرض خصبة للانقسامات. أما في الحالة الأردنية فهي أمام مؤسسة دولة متماسكة تعرف مع من تتحدث ومن يقرر ومن يملك القوة ومن يحدد الخط الأحمر. الكاتب مضى قائلا:
1: الدولة الأردنية بنت جانبا كبيرا من قوتها على عدم السماح للآخرين بتحديد موقعها نيابة عنها، وعدم السماح لأي جهة بالتدخل في قراراتها الداخلية. ولهذا فإن ضبط النفس الأردني لا ينبغي تفسيره بوصفه ترددا. هناك فارق بين دولة تبحث عن مواجهة ودولة تحتفظ بحق تحديد لحظة التصرف وشكله. السلوك الأردني تاريخيا يميل إلى تقليل الصخب ورفع مستوى السيطرة، ولا يستهلك خياراته في التصريحات، ولا يسمح للخصم بسهولة بمعرفة النقطة التي يتحول عندها الصبر إلى قرار. وهنا ربما تكمن أخطر مساحة لسوء الحساب الإيراني. طهران معتادة على قراءة المنطقة من خلال ميزان الضغط، من يستطيع تحمل المزيد ومن يتراجع أولا، ومن يمكن دفعه إلى تعديل سلوكه من دون حرب شاملة. لكن الأردن يعمل بمنطق مختلف، استقراره ليس حالة سكون بل منظومة متراكمة من القرار السياسي والانضباط العسكري والقدرة على امتصاص الصدمات من دون تغيير الاتجاه تحت الضغط. وفي موقع نيروز نطالع: من حرب المخدرات إلى حرب الصواريخ، إيران تستهدف الأردن، للكاتبة ليندا المواجدة، وتقول:
0: كانوا يستهدفون الأردن بالمخدرات واليوم بالصواريخ والمسيرات. فقد تعرض الأردن بالأمس القريب إلى تهديد الميليشيات المسلحة التي كانت تتخذ من الحد المقابل في المنطقة الشمالية مسرحا لعملياتها لتهديد الأمن والاستقرار في الداخل الأردني من خلال تهريب المخدرات بالطرق التقليدية وغير التقليدية، مدعومة من النظام السابق في سوريا الذي مكنها من إيجاد موطئ قدم لها، لا بل ودعمها من خلال إقامة المعامل التي تصنع المواد المخدرة بكميات كبيرة، ومن ثم محاولة تهريبها إلى الداخل الأردني، أو محاولة جعل الأردن ممرا لتهريب المواد المخدرة إلى الدول العربية المجاورة وبعض دول العالم، مما دفع القوات المسلحة الأردنية لتعزيز قوة الردع ورفع الجاهزية التي تمكنهم من مواجهة هذه الحرب الخطرة، والتي كان وقودها آفة المخدرات التي سعت من خلالها تلك الميليشيات المسلحة إلى الدخول في صدام عسكري مع قوات حرس الحدود الأردنية، والتي تمكنت خلالها من صد وردع تلك العصابات المدعومة إيرانيا من تجاوز الحدود لتهديد أمننا الداخلي وأمن دول المجاورة لنا، بحثا عن موطئ قدم في الداخل الأردني وإيجاد مصادر تمويل لتلك الميليشيات المسلحة. الكاتبة مضت تقول:
1: هذا يحمل الدلالات الكافية على أن النظام الإيراني كان يستهدف الدولة الأردنية لأهداف وأطماع لطالما سعى لتحقيقها على الأرض الأردنية، إلا أن جهود القوات المسلحة الأردنية استطاعت إفشال كافة هذه المخططات. والواضح أن الإيرانيين ما عجزوا عنه في الشمال بالأمس القريب ظنوا أن الفرصة سانحة لهم لتحقيقه باستهداف الأمن الأردني من خلال الاعتداء بالصواريخ والمسيرات. فمن هنا نستدل أن الإيرانيين يستهدفون الأردن وأمنه واستقراره قبل المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونختتم لقاءنا من صحيفة الرأي ونقرأ اقتصادنا في مرآة التصنيفات الدولية: استقرار يفتح الطريق للنمو، للكاتب خالد الشجران، ويقول:
0: تقدم التقارير والتقييمات الدولية الحديثة صورة واضحة عن مكانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الحفاظ على استقراره في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، إذ جاءت أحدث تقييمات المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني لتؤكد متانة الأسس الاقتصادية الاقتصادية والنقدية للمملكة، واستمرار الثقة الدولية بقدرتها على إدارة الضغوط والمحافظة على استقرارها المالي والنقدي. وتكتسب هذه الصورة أهمية أكبر عندما تأتي من مؤسسات دولية مستقلة تتعامل

0: مع الاقتصاد الأردني وفق مؤشرات النمو والمالية العامة والاحتياطات والاستقرار النقدي والقدرة على الوفاء بالالتزامات. الكاتب يبين
1: أن الاقتصاد الأردني يحافظ على استقراره ومرونته رغم الضغوط الإقليمية، وهو ما أكدته وكالات ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش بتثبيت التصنيف السيادي للمملكة مع نظرة مستقرة، كما أكد صندوق النقد الدولي تحقق مستهدفات برنامجه واستمرار الاستقرار النقدي والمالي مع توقعات بمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى إقرار البنك الدولي تمويلا بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز الاستثمار والتنافسية، وتوقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمواصلة النمو، بما يعزز الثقة الدولية بقدرة الأردن على إدارة التزاماته والحفاظ على توازنه الاقتصادي والنقدي. الكاتب مضى قائلا
0: تشير هذه التصنيفات والتقارير مجتمعة إلى أن الأردن بنى خلال السنوات الماضية رصيدا من الثقة الدولية يستند إلى استقرار الدينار وقوة الاحتياطات وسلامة القطاع المصرفي والانضباط المالي واستمرار الإصلاحات والدعم الدولي، وتمنح هذه العناصر المملكة قاعدة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، خصوصا مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل والمياه واللوجستيات وتوسيع دور القطاع الخاص والاستفادة من موقع الأردن في حركة التجارة الإقليمية.
1: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي لمعني، تقديم آلاء الزبن وليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: في أمان الله.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: التاسعة ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمة، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد أهمية تطوير المنظومة القضائية ويثمن جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالة الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي. جلالته يرعى فعالية بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى العماني يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. بتوجيهات ملكية سامية، سلاح الجو الملكي يخلي 10 مواطنين أردنيين أصيبوا بحادث سير في مصر. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2015

0: 26 كلا على حدة. وأكد جلالته خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد جلالته أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية خاصة الغرف الاقتصادية لتشجيع الاستثمار. التفاصيل في تقرير الزميل هاني السعيدة.
1: خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، لفت جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي التي عملت على مراجعة تشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أنه تم الفصل بنحو 394 ألف قضية تشكل حوالي 85% من مجموع القضايا المنظورة أمام القضاء، كما تم تحصيل ما يزيد عن 34 مليون دينار. وبلغ عدد الأحكام المطبقة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف أكثر من 3500 حكم، فيما تجاوز عدد الأحكام التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية في قضاء الأحداث 6700 حكم. كما التقى جلالة الملك قاضي القضاء سماحة الدكتور عبد الحافظ أربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال صمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها. وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الخدمات الإلكترونية. وبحسب التقرير بلغت نسبة القضايا المفصولة والمسقطة من مجموع القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية نحو 87% من إجمالي القضايا، كما جرى تطوير وإطلاق 71 خدمة إلكترونية في أكثر من 55 محكمة شرعية. وأسهمت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في الحفاظ على تماسك ما يزيد عن 9000 أسرة أردنية، ونجحت في تحويل مسار أكثر من 35 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى اتفاقيات رضائية.
0: ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اجتماعا للاطلاع على جهود الحكومة وخططها في مجال التمويل الأخضر والتمويل المناخي، ووجه الحكومة خلاله لوضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة في مجال التمويل المناخي بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص. وأكد جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أهمية توفير برامج للدعم الفني لتمكين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من مصادر التمويل المناخي المتوفرة وأدوات الحد من انبعاثات الكربون لتحقيق أفضل الممارسات البيئية انسجاما مع المستهدفات المحلية والعالمية للبيئة والمناخ. وأشار جلالة الملك إلى أهمية التمويل المناخي في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأهداف البيئية والتنمية المستدامة. واستمع جلالته إلى شرح قدمته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان حول ما تم إنجازه في مجال التمويل المناخي، لا سيما حصول الأردن على تمويل بقيمة 295 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لمشروع الناقل الوطني للمياه، وهو أكبر تمويل يمنحه الصندوق لمشروع واحد، إضافة إلى اختيار المملكة كمقر لمكتب الصندوق التمثيلي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. ويهدف التمويل الأخضر إلى توجيه الموارد نحو الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في الحفاظ على البيئة وخفض التلوث، فيما يركز التمويل المناخي على مواجهة التغير المناخي وخفض الانبعاثات والتكيف مع آثاره، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. رأى جلالة الملك عبد الله الثاني في المركز الثقافي الملكي فعالية أقيمت احتفالا بالذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، والتي تخللها إطلاق الدورة المقبلة من

0: نائب رئيس مجلس الأمناء السابق المرحوم الدكتور فايز الطراونة، إضافة إلى المديرين التنفيذيين السابقين للمركز ياسر غوشة والدكتور إبراهيم الروابدة. وفي كلمة خلال الفعالية تحدث نائب رئيس مجلس أمناء المركز مروان جمعة عن إنجازات المركز ومسيرته الممتدة لنحو 20 عاما، ودوره في تحقيق رؤى التحديث بالشراكة مع الجهات المعنية. بدورها أشارت المديرة التنفيذية للمركز المهندسة وداد قطيشات إلى أن الدورة وسعت من مستهدفاتها لتشمل القطاعين العام والخاص والجامعات لدعم تأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس مجلس الشورى العمانية الشيخ خالد بن هلال المعولي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين، والتي تشكل أساسا متينا لهذه العلاقات، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، خصوصا في العمل البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية والرقابية. كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل لجان الأخوة البرلمانية بين البلدين الشقيقين بهدف توسيع التنسيق والتعاون في الاتحادات والمحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل أعمال اللجنة العليا الأردنية العمانية المشتركة لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات وتشجيع القطاع الخاص من كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة والاستثمار خصوصا في المشاريع الكبرى. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الاستمرار في الجهود الدبلوماسية التي يبذلها البلدان في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار ووقف التصعيد في المنطقة، إلى جانب مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتثبيته على أرضه كأساس لحل القضية الفلسطينية. كما أجرى رئيس مجلس النواب مازن القاضي مباحثات مع رئيس مجلس الشورى العماني تناولت العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون البرلماني. وأكد القاضي أهمية الموقف العماني الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين. من جهته أكد رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي أن العلاقات الأردنية العمانية راسخة ومتينة، وتستند إلى تاريخ طويل من التواصل بين قيادتي وشعبي البلدين، مشددا على الحرص المشترك على مواصلة تطويرها والارتقاء بها في مختلف المجالات. بتوجيهات ملكية سامية، قام سلاح الجو الملكي بإجلاء 10 مواطنين أردنيين أصيبوا بحادث سير في مصر من أصل 11 إلى المملكة. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس إلى سلاح الجو الملكي وبالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص لإخلاء المواطنين الأردنيين الذين أصيبوا إثر حادث سير في جمهورية مصر العربية. وتم إخلاء 10 مصابين من أصل 11 إلى المملكة لاستكمال علاجهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أظهر التقييم الطبي ضرورة إبقاء المصاب 11 في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي وعدم إخلائه جوا حرصا على سلامته. وعبر ذو المصابين عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمنين سرعة الاستجابة والجهود التي بذلتها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في متابعة أوضاع المصابين وتأمين إخلائهم إلى المملكة. وتأتي عملية الإخلاء في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم في الظروف الطارئة.
0: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس في مكتبه بالقيادة

0: العامة مع السفير السوداني لدى المملكة أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم الاثنين في مكتبه بالقيادة العامة السفير السوداني لدى المملكة حسن صالح سوار الدهب، وبحث اللواء الركن الحراسيس مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق العسكري السوداني أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
0: أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني أن الحكومة أطلقت اليوم حملة تعريفية تحت عنوان عامان من العمل من الرؤية إلى الواقع، والتي ستعرض خلال الأسابيع المقبلة أبرز أوجه ونتائج العمل التي قامت به الحكومة خلال العامين الماضيين وانعكاسات تلك المشاريع والبرامج والقرارات الحكومية على حياة المواطنين. وأوضح المومني أن الحملة ستلقي الضوء على واقع النتائج والأرقام والمشاريع وما ترتب عليها من أثر إيجابي على المواطنين والمنتفعين في مختلف القطاعات، وأن هذه الحملة التي تستمر لعدة أسابيع مقسمة بحسب المحاور ستشتمل على عدد من المنتجات التي تعرض نتائج العمل عبر تقارير صحفية ومواد توضيحية. كما أكد أن الهدف من الحملة هو تقديم ملخص لأبرز أعمال الحكومة التي تمت على مدى عامين، وأنها تتيح المجال أمام المواطنين للمشاركة بآرائهم وتجاربهم وأسئلتهم حول القطاعات والخدمات المختلفة. شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري، وترأس الصفدي الاجتماع 11 للجنة العربية الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والتقى عددا من نظرائه المشاركين في اجتماع الجامعة. التفاصيل في تقرير الزميل رائد كريشان.
2: خلال الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة إطلاق جهد عربي مشترك ومستمر لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحذر من تبعات هذه العدوانية الإسرائيلية التي تهدد بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وتفاقم الكارثة في غزة وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وشدد على أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، وبما في ذلك من خلال إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أكد الصفدي دعم الأردن المطلق لحكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة في جهودها لإعادة بناء الوطن السوري الحر المستقل الموحد والتضامن مع سوريا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية. كما أكد وقوف المملكة مع لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته، ودعم الحكومة اللبنانية في كل ما تقوم به من جهود لفرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية. كما شدد الصفدي على أهمية التزامه في إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل لحل شامل يعالج كل أسباب التوتر، وعلى الأسس التي تضمن التزام القانون الدولي ومبادئ عدم التدخل في شؤون الدول وحسن الجوار. ودان الصفدي الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الأردن وعلى دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وأكد التضامن في مواجهة هذه الاعتداءات.
0: هذا وأكد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. واتفقت اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي بما يعزز الموقف ويضاعف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لحماية القدس المحتلة وصون مقدساتها. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: دان أعضاء اللجنة التصاعد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وهويته الإسلامية والإجراءات التصعيدية الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والمحاولات الإسرائيلية المدانة لفرض وقائع وممارسات تهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. ودعا أعضاء اللجنة إلى اتخاذ جميع الإجراءات العملية على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوى القائمة بالاحتلال أو تنقل سفاراتها إليها أو تخل بالمكان القانوني للمدينة. ورحب أعضاء اللجنة بمخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية لإطلاق تحرك عربي إسلامي مشترك للدفاع عن القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية ومتابعة تنفيذها. وأكد أعضاء اللجنة أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. واتفقت اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي بما يعزز الموقف ويضاعف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لحماية القدس المحتلة وصون مقدساتها، تعزيزا للجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض إجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات ووقف إرهاب المستوطنين وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة، والعمل على إصدار موقف دولي حازم اتجاه تلك الممارسات مع التحذير من خطورة تبعاتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره.
0: أطلق الهلال الأحمر الأردني قافلة جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة في إطار جهوده المتواصلة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع الهلال الأحمر المصري. وأكد رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد أن تسيير هذه القافلة يأتي تجسيدا للموقف الأردني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناتهم. وأعرب الحديد عن اعتزازه بالدعم والتوجيهات التي تحظى بها الجهود الإنسانية من جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الموقف الأردني الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحرص الأردن على مواصلة تقديم العون والمساندة للأشقاء الفلسطينيين. أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يمثل أداة عملية محورية لإحداث تغيير في السلوك المؤسسي على أرض الواقع وتطوير الأداء العام بما يسهم في تحسين تجربة الموظف ورفع مستوى رضا متلقي الخدمة وتسهيل الإجراءات. جاء ذلك خلال زيارتها إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون برفقة أمين عام وزارة الاتصال الحكومية دكتور النوايسة وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر نسور وفريق من الهيئة. وتأتي الزيارة ضمن سلسلة

0: من الزيارات الميدانية التي تنفذ لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية بهدف الوقوف على الواقع الحالي وتحديد مجالات التحسين بما ينسجم مع رؤية الحكومة في تحديث القطاع العام وتحقيق أعلى مستويات التميز والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية. وفي إطار الزيارة أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي أهمية تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وقالت:
1: زيارة تأتي في ضمن عدد من الزيارات اللي بجريها فريق مختص بهدف تقييم الثقافة المؤسسية، وهي واحدة من الخطوات المتبعة حتى نقدر بناء عليها نحط عدد من الأنشطة اللي ممكن تعالج بعض الجوانب اللي بيكشفها عملية التقييم. بس بحب أحكي بالبداية أنه مكون الثقافة المؤسسية هو إحدى مكونات خارطة تحديث القطاع العام، واللي الأردن تعتبر الأولى من دول اللي بالمنطقة اللي أوجدت ضمن برنامجها تحديث القطاع العام مكون خاص بالثقافة المؤسسية، إيمانا منا بأنه التحديث حتى لو كان يعتمد على الإجراءات والتشريعات والنظم الجيدة والتكنولوجيا، لكن كل هذا لن يعطي، يعني خلينا نقول، الأثر المطلوب إذا ما انعكس على التغير على السلوك اليومي داخل المؤسسة.
0: بدوره استعرض المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهند الصفدي أبرز الجهود التي تبذلها المؤسسة في هذا المجال، وقال:
2: نحن في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون نري هذا الموضوع أهمية قصوى في استراتيجيتنا لبناء منظومة للثقافة المؤسسية من شأنها تحفيز بيئة عمل إيجابية وداعمة للإبداع والتميز وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على قيم النزاهة والشفافية. نتطلع إلى أن تسهم هذه الزيارة إلى تشخيص واقع الثقافة المؤسسية، وسنعمل على أن تكون كافة الملاحظات والمقترحات محل اهتمام ومتابعة، وسنتعامل معها إن شاء الله باعتبارها مدخلا مهما لبناء خطط وبرامج تطويرية تترجم على أرض الواقع.
0: ونصل سيدتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد أهمية تطوير المنظومة القضائية ويثمن جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالة الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي. جلالته يرعى فعالية بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى العماني يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. بتوجيهات ملكية سامية، سلاح الجو الملكي يخلي 10 مواطنين أردنيين أصيبوا بحادث سير في مصر. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان، وهاني السعيدة، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. في 9:30 سيداتي وسادتي موعدكم مع برنامج مساء الخير مع الزميل خالد عياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور.

0: لساما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: والنهر ماءه
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم. مساء الخير، مساء النور، أينما كنتم. نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى، وستبقى الأولى.

وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بعلاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر لهذا المساء، والإخراج للزميل المبدع دائما محمد رمضان. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 06-47-47-111 أرقامنا على الهواء مباشرة. أيضا تستطيعوا متابعتنا عبر التطبيق الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

طبعا للمتابعين الأعزاء، أنتوا عارفين أن موضوع حلقتنا سيكون امتداد لما فتحناه في الأمس، أيهم أقدر على تحقيق أهدافه وأحلامه في هذه الحياة، الرجل أم المرأة؟ ففي مستمعين استبقوا الحلقة وأجابوا إجابات جميلة، لكن برأيك مين اللي بيقدر يحقق أهدافه أكثر وأفكاره بيطبقها على أرض الواقع وبترجمها، الذكر أم الأنثى أو الرجل أو المرأة؟ يعني كيف ما ترون مناسبة تسمية. و 0647 47 111 0647 47 112.

0: إذن نبدأ باتصالاتكم ومساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخيرات.
0: مساء الوردات.
1: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
1: والله برأيي أستاذ خالد هذا سؤال كبير.
0: نعم.
1: يحتاج إلى إجابة علمية مبنية على خبرة ومعرفة.
0: نعم.
1: من الأقدر على تحقيق طموح الرجل أم المرأة؟ برأيي الشخصي لا يوجد معيار حقيقي نحكم من خلاله من الأقدر الرجل أم المرأة. باعتقادي هذا الموضوع يعتمد على عناصر ومحددات كثيرة من أهمها الفرص المتاحة والظروف البيئية والقدرات الكامنة في الشخص ذكرا كان أم أنثى، منها الذكاء والعزيمة والمثابرة والشغف، كل هذه الصفات.

0: نعم.
1: تتوزع بين الجنسين بنسب متفاوتة.
0: جميل.
1: لكن إذا أخذنا المعايير العلمية الحقيقية لتقييم الطموح، توفير عدة عناصر منها نهيئها للذكر أو والأنثى اللي بدهم في مجال عملهم، أهمها تكافؤ الفرص بناء على المؤهل العلمي وتوفير الشواغل الوظيفية والتعليم المهني. دور المجتمع ودعمه وتشجيعه للإقبال على العمل من الأسرة بالنسبة للشاب، والزوج والأهل بالنسبة للفتاة، وهل مكان العمل أو المهنة تتناسب مع الفتاة، والتهيئة النفسية لقبول ومواجهة كل التحديات والصعوبات وتخطيها، وحجم الالتزام من كلا الطرفين، بذل الوقت والجهد ووجود قوانين ناظمة بمعنى البيئة التشريعية لحماية العاملين وأرباب العمل. عملية التوازن الحياتي وهي القدرة على معرفة حجم المسؤوليات المهنية والعائلية، وعندما توجد الرغبة والاجتهاد بالبذل والعطاء هناك نستطيع الحكم كل حسب إنجازه. هذا رأيي أستاذ خالد.
0: جميل، شكرا لك محمد،
1: تحياتي لك. تحياتي.
0: نستمر ونذكر بالأرقام مرة أخرى، 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معك محمد العتوب.
0: أهلا يا محمد.
2: يا سيدي، بالنسبة للموضوع حكى خالي أبو القوقزة،
0: أها
2: كويس، بس إنما هو مش عجيال اليوم.
0: مش عجيال اليوم،
2: أيوة عجيال القديمة.
0: في حدا أشطر من حدا يا محمد؟ يعني هسه أنت برأيك في حدا أشطر من حدا؟
2: فيه.
0: يعني الرجل مثلا أشطر من المرأة، ولا المرأة أشطر من الرجل بتحقيق أهدافهم؟
2: الأيام هاي الزلمة أقدر.
0: الأيام هاي
2: القديمين على أيام، خلينا نقول باللغة الفلاحية، 190 ديزل القديمين،
0: 190
2: أيوة هذولا اثنين متفقين مع بعض، وهم كل صغير وكبير ماشيين سوا. اليوم أي واحدة الجيال اليوم جوزها مريش شوية تقول بدي ظل ناس ساعة ومكان ما يتجوز عليها.
0: أيوة.
2: هذا الجيل اليوم.
0: طيب.
2: أيوة. ولما بصير أي حفلة بنشر فستان. معزومة على سهرة بنشر فستان. معزومة على عرس بشتري فستانين وكندرة.
0: أيوة.
2: يعني مكان.
0: طب هيها بتحقق أهدافها قاعدة.
2: هدفها
0: إنها تطفر الزلمة، وهيها بتحقق الهدف. طيب. إذن مين أشطر؟ مين أشطر بتحقيق الأهداف الآن؟ الرجل ولا المرأة؟
2: هذا المرأة، لأنه قلت لك بدها تظل مسيطرة.
0: المرأة الآن أشطر لأنها مسيطرة؟
2: زي ما رد عليها بتظل مسيطرة. أما الأوليين لا والله يختلفوا. مثلا قال الزلمة جنة والمرأة بنا.
0: أيوه.
2: كان كل شيء تقدر عليه المرأة وتمشيه.
0: نعم.
2: ويصير لهم بيت ويصير لهم رزقة. اليوم
0: جميل.
2: ما فيش. يا بتلاقيها طاقية على قد الراس، يا أما تحت الصفر.
0: طب يعني احنا شوف، يعني احنا يعني ما بنفرق بين رجل ومرأة، بس في ناس بقول لك والله المرأة أشطر بالتخطيط، أشطر بالتنفيذ، بتصل لهدفها بسرعة، بتعرف إيش بدها. ومرات بقول لك الرجل لا والله مش عارف إيش بده، أو ممكن يعني ما يحقق كل الأشياء اللي بفكر فيها.
2: سيدي الأيام هاي بختلف، وهو زمان بختلف. في نسبة بسيطة يعني تقدر تقول إنه احيانا بتلاقي المرأة انها هي بتدير الزلمة. اما القليل قليل يعني من اجيال اليوم، لانه هذول اسمع ابو مريد،
0: قول
2: كلها موديلات حليب النيدو هذول كلها.
0: اما موديل 190 المرسيدس
2: ما فيش منهم،
0: ما فيش. جنيت واحدة يا محمد؟ جنيت واحدة 190؟
2: في عندي
0: موجود لحد هسه.
2: وبعد عرس عملها.
0: اي موديل؟
2: يعني 190 بنزين مش ديزل.
0: بس ستينات هذه. من الستينات موديلها قديم.
2: يعني
0: اللي ضوها مدور من قدام وفيها فتحة، بقيت سيرفيس عمان. والجير على الستيرنج
2: بالضبط،
0: وكل العيلة بتركب فيها مرة واحدة.
2: صحيح.
0: نعم.
2: صحيح.
0: نعم. الله يبارك لك، هذه تحفة هذه. شكرا يا محمد، شكرا والله. اللي عنده 190 انه رهيب.

0: 0674-47-111 معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد أستاذ خالد عياد.
0: مساء النور أستاذة بثينة عياد، أهلا.
1: كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
0: أنا بخير،
1: تحياتي إليك وللمستمعين جميعا والعاملين بالإذاعة طبعا.
0: ولك التحية.
1: هلا أنا على فكرة والله العظيم ما بتعنصر للمرأة، والعكس دائما كثير بقول إنه يعني مثلا يعني بوقف للمرأة.
0: ما بتتعنصري، بس محمد قال هسه المرأة أشطر تحقيق
1: ما
0: أهدافها.
1: أنا بقول لك هي المرأة، شوف أقول لك المرأة أقدر. أحكي لك ليش هلا، أكيد رح تحكي ليش، يعني أنت بتحكي إنه
0: رح أحكي لك ليش، هيني بحكي لك ليش، تفضلي.
1: لأن الصعوبات اللي بتواجهها المرأة، سواء زي ما تفضل الأخ لاتون، عفوا مش عارفة أحمد ولا
0: محمد لاتون
1: أول متصل، تحياتي إله ولا
0: محمد جوجز أول متصل،
1: هو هو الأخ هذا. نعم. يعني سوري أنا معلش
0: عادي.
1: المهم هو قال إنه الظروف وال يعني الأسباب كلها هي اللي، فالمرأة برغم من إنه مثلا ممكن تكون معارضات من أهلها أو من زوجها، لكن مع هيك بتحاول بتصر وبتحصل على حقها. فهاي الحالة أنا بعتبر إنه الصعوبات اللي بتواجهها المرأة أكثر، عشان هيك بقول إنه هي أقدر على تحقيق أحلامها. لما تحقق حلمها ما بتكون بنفس التسهيلات اللي قدمت للرجل. الرجل بصراحة يعني ما حد بيقدر يحكمه، أنا بحكي عن مجتمعاتنا العربية.
0: إحنا ما بنحكي مين بحكم مين، إحنا بنحكي مين اللي أشطر بتحقيق أهدافه.
1: ماشي ماشي.
0: مرات يوضع سره بأضعف خلقه يا بثينة.
1: أستاذي عشان أنا يعني أوصل فكرتي.
0: تفضل.
1: أجيب لك مثال. هلا الرجل مثلا على فرضا حب إنه يسافر يكمل علم أو يشتغل.
0: نعم.
1: ما رح يلاقي معارضات زي ما بتلاقي البنت، سواء من أهلها أو من زوجها أو أيا كان ولي أمرها.
0: طيب.
1: عرفت مثال. فهون إذا المرأة يعني قدرت يعني تقنع أهلها أو زوجها وتسافر عشان تدرس أو تشتغل، فأنا بقول هي أكثر على تحقيق الحلم. ليش؟ لأنها هي واجهت صعوبات أكثر وقدرت يعني بكفي إنها قدرت تقنع المسؤولين عنها أو أولياء أمورها. معاي؟
0: معك، تفضلي. نعم.
1: طبعا وفي ظروف كمان يعني وأحيانا المرأة بتواجه صعوبات في الحياة العملية أكثر من اللي بيواجهها الرجل، لأنه الرجل بطبيعة الفطرة يعني اللي رب العالمين خلقها فينا، الرجل أقدر على تحمل المصاعب، ومع هيك المرأة بتتحمل المصاعب. فأنا برضو بعتبر يعني اللي بتحمل أكثر أو اللي بواجه صعوبات أكثر يعني هو الأقدر، أو هو اللي يعني يمتاز بأنه
0: قصدك يعني أنه صعوبات المرأة أكثر في هذا المجتمع،
1: صعوبات المرأة أكثر، فلما هي تحقق حلمها
0: فهي أشطر بتحقيق أهدافها.
1: لانه يعني ما قدمت لها نفس التسهيلات، كل واحد حقق حلمه بصعوبات اكثر فهو بكون اقدر. لانه
0: طب لو حابه تتعلمي من اسلوب، يعني اسلوب مرأة ولا رجل،
1: اسلوب
0: اسلوب يعني انه كيف انه مثلا حط اهداف ونجح فيها، مثلا او كيف حطت اهداف ونجحت فيها، بتفضلي انك تتعلمي من اسلوب رجل ولا من اسلوب مرأة؟ بصراحه
1: لا
0: بصراحه
1: لا لا بصراحه من اسلوب مرأة، لانه الرجل زي ما قلت لك راح ينظر، يعني ما راح يحط حاله مكان مرأة، ويعني راح يعطيني نصيحة كرجل. أما المرأة
0: ما بنحكي يعني عن اللي يعني بنحكي عن التكنيك، عن التكتيك، عن الأسلوب يعني، أو على طريقة التخطيط مثلا.
1: لا المرأة وأنا بقول لك أنا مش عنصر للمرأة، أنا بعتبر إنه المرأة هي أقدر على تحقيق حلمها، لأنها بتواجه مصاعب أكثر، وبغض النظر عن الأسلوب، بس هي بالنهاية أكيد ما راح تتقدم إلها نفس التسهيلات التي تقدم لي يعني لرجل.
0: ممكن عشان حياة الرجل سهلة ببعض الأشياء، يعني ما عنده تخطيط واضح مثل المرأة،
1: يعني مثلا هو حياته سهلة،
0: ومعنها مش سهلة حياة الرجل.
1: لا هي مش طبعا في أمور كتير صعبة، يكفي تحمل مسؤولية البيت،
0: لكن يعني بطبيعة الحال في أشياء سهلة
1: بطبيعة الأحوال، يعني هو أقدر على التحمل، هو الرجل
0: أقدر على التحمل، حرية أكثر، قرارات يعني أكثر.
1: بالضبط، هي هاي الفكرة اللي أنا بدي أحكيها، إنه لأنها المرأة بتواجه مصاعب أكثر فهي إذا بتكون أقدر لأنها حققت حلمها، مش لأنها أشطر، بس هي يعني قاومت أكثر عشان توصل لهدفها.
0: نعم بثينة.
1: نعم
0: شكرا لك.
1: شكرا.
0: يا هلا. 0647-47-111 0647-47-112 مساء الخير.
2: مساء النور
0: والسرور.
2: تحية لك يا أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذ.
2: الهندسة والمراقبة الرئيسية.
0: نعم.
2: لكل المستمعين والمشاركين شكرا على الإضاءة اللي تفضل فيها أبو مروان محمد جوجل.
0: نعم.
2: والله عادة إحنا كمجتمع شرقي وقبل المجتمع الشرقي محكومين بالآية القرآنية اللي بتقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض.
0: صدق الله.
2: بما أنفقوا من أموالهم.
0: نعم.
2: قضية التفضيل تكليف وليس التشريع، لأنه الرجل دائما عليه تبعات أكثر، فمن باب أولى أن يكون هو المسؤول عن قيادة المركب. لكن المرأة حسنتها أنه دائما بتركز على التفاصيل أكثر منه. التفاصيل الصغيرة كثيرة تهتم فيها، وعندها القدرة على ترتيب أولوياتها، لأنه عملية الجذب العكسي بالنسبة للمرأة شبه معدومة. يعني الرجل ممكن أن ينشغل مع أصحابه، ممكن أن يروح على القهوة، ممكن يكون له اهتمامات ثانوية غير الاهتمام الأساسي تبع هدفه، فبتحس أنه قابليته للتركيز على هدفه أضعف شوية. بينما المرأة من ناحية تركيزها على التفاصيل ومن ناحية إصرارها، وخصوصا أنه أمامها مسؤوليات عن أكثر من شخص، مسؤولية عن بيتها، عن زوجها، عن أولادها، عن نفسها، ودائما المرأة تحسب حساب للزمن أكثر مما بحسب حساب الرجل.
0: تحسب حساب الزمن أكثر من الرجل.
2: نعم.
0: نعم.
2: يعني دائما عندها القدرة على وضع نصب عينها المسألة اللي مفكر فيها، بتأخذ أكثر وقتها إن ما كانش كله. بينما الزلمة بسبب تشتت اهتماماته دائما ما بكون عملية التركيز عنده يا مناصفة يا 60 مقابل 40،
0: يا تمشي تحل
2: بالضبط. وبعدين مثل ما قال المثل العام عندنا وبلاد الشام كلها، الزلمة جنة والمرأة بنة. دائما يعني قدرة
0: جميل أن المعطى يعني المجتمع يعني يعترف بقيمة تفكير المرأة وتخطيطها وحسن إدارتها للملفات اللي بعقلها.
2: لا، حتى لو رجعنا عبر التاريخ لما كنا نتذكر نجم الدين صالح أيوب لما توفي، خافت شجرة الدر اللي هي زوجته من أن يتشتت الجيش الأيوبي، وبالتالي إنها تتخدع أركان الدولة الأيوبية.
0: نعم.
2: ما صبرت حدا إنه نجم الدين صالح توفى، كانت هي على رأس عملها وكانت تتخطط لإدارة الجيش، ونجحت لتجاوز العقبة الكبيرة اللي كانت أمام انهيار الدولة الأيوبية كلها.
0: نعم، بدي أشكرك معتصم حتى نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 0647 47 112.

0: وتحية مسائية للزميل العزيز علاء قطيفان حل ضيفا على جاليري استوديو. مساء الخير. مساء الخير يا علاء. وهناك اتصال. مساء الخير.
1: هلو
0: هلو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معك محمد.

0: هذا الرواجي.
1: هلا يا محمد، يا هلا.
0: سيدي انا بدي اسلم عليك وعلى كل الشباب الموجودين.
1: يسلم حالك، يسلم حالك يا محمد.
0: وانا بدي راهنكم كلياتكم في واحد ناجح قد المراه في الزمن هذا.
1: احنا قاعدين نسمع، يلا نسمعك.
0: والله انا بقول لكم اذا في واحد ناجح قد المراه في الزمن هذا انا مستعد اطعمين منسب على حسابي كرك.
1: والله والجميد كيف محوج؟
0: والله يا اما محوج جاهز وكمان محطوط عليه كمان
1: اليوم لقيت قطعة جميد محوجة قد راس اصبعي، كأن لقيت مليون ليرة بخزانة البيت.
0: باخذوك دارس مكافحة الجميد بعدين، بقولك هذا بتعاطى دير بالك.
1: ان شاء الله
0: الله يخليك.
1: لي الشرف اتعاطى جميد.
0: سيدي
1: الشرف لي اني اتعاطى جميد.
0: والله يسعد قلبك، والله انا مستعدين يا خالد.
1: تسلم
0: يا سيدي، صلي على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا.
0: انا بالنسبه للمراه، المراه والله انها تكتكاتها وشطارتها انها اذا كانت حتى فاضيه فايقه ورايقه، لا ظل عندها عيال ولا ظل عندها عجب ولا شيء، بتكيف بتكتك لك امور على كيف كيفك يعني. بهي
1: يعني بتثق بطريقه تفكيرها وقراراتها
0: بتفضالك في كل شيء.
1: لا قصدي بتثق انها يعني بتدير. نعم. وبتفكر. نعم. وتوصل اهدافها.
0: أنا بقول لك، والمثل شو قال؟ وراء كل رجل عظيم امرأة.
1: نعم
0: صح ولا لا؟ قالت من زمان هاي.
1: أكيد، بس المرأة لازم ترتاح، يعني تبقى مع واحد غانم مدللها مريحها حتى تأخذ راحتها. والله في مدللات وفي مش مدللات، نكون صريح.
0: نكون صريح. أكيد ما يخلى الأمر يعني معك
1: ما بتخلى الدنيا. نعم
0: بس أنا أقول لك، بس هي بترجع شوية يعني يعطي الحرية، يعني لا يشد كثير ولا يرخي.
1: نعم
0: يعطي الحرية شوي للمرأة تفكر التكتك تقيم تحط. لا يتدخل في شؤونها الخاصة، من ورثة من كذا، من حكت مع مين قالت مع مين مثلا من نسبة العيلة. هذا هيك بتصير المرأة تفضاله بعدين.
1: نعم
0: تفضل التكتك وتشتغل وتنجح في حياتها.
1: نعم
0: كويس. لكن والله لما تكون عندها ضغوطات نفسية داخلية صعبة جدا.
1: أيوة الحرب انت الداخلية حطيت أصبعك على الجرح. أي إنسان عنده مشاكل داخلية أو خارجية ما بكون بأحسن حالاته، سواء رجل ولا مرأة أو فتاة أو شاب أو طفل أو طفلة حتى.
0: يا أخوي دول بتخاف من الحرب الداخلية، ما بتحارب من بتخاف من الحرب الخارجية.
1: ما بتتطور ولا بتنتج ولا بتنجز. صحيح.
0: نعم بس هي هيك معطلة، لكن والله أعطيها الهمة وأعطيها التفكير وريحها. لو جبت لها خالد أنا ولا تزعل، لو أنا جبت لمرتي وهي قاعدة هيك تفكر قلت لها فنجان قهوة معاي تكتكي أمورنا معناها الألف ألفين ليرة شو بدنا نعمل فين؟ بتعمل لك فين أكبر مشروع.
1: بتسويها يا محمد؟
0: ها سيدي؟
1: بتسويها؟
0: إنه
1: إنك مثلا بتكتك الأمور بتقولها هاي معنا 2000 ليرة إيش رأيك نسوي فيهم إشي؟
0: أنا بالنسبة لي ما بكذب عليك.
1: لا بدنا الصراحة يا محمد، بدنا الصراحة.
0: أنا باخذ رأيين كثير.
1: بتأخذ رأيين، وكيف الوضع؟
0: والله الحمد لله لورا.
1: لورا؟
0: المثل بقول لك خذ برأيي وخالف، بس أنا مش مخالف.
1: لحظة يعني ما برضو ما أنت أول المكالمة إشي وآخر المكالمة إشي ثاني؟
0: لا ما هو أنا اللي بحكي عن عندي، بس أنا اللي في ناس يعني فعلا.
1: بس أنت مستمتع بفنجان القهوة وأفكارها وتخطيطاتها وبرامجها معاك؟
0: وآخريته بتقول لك شو عملت لي؟ يا هذه مشكلة أنا وش عمل كل شيء يا غيوم.
1: وما خربتنا لبكيت دخانك.
0: ايوه مريح شوف علينا. والله يا اخوك اني بظبط الوضع، انا بعمل اني بساون جدول اقتصادي وكل شيء ما شاء الله عليهم.
1: الله يعطينا العافيه.
0: بس تمام. المشكله الادارات اللي برا مثلا بيجيش الحبل مثل ما بدك.
1: لا انت ذكرت يعني شغله انه المشاكل الداخليه النفسيه، يعني مرات المره بتبقى مغبشه او الرجل بيبقى مشوش او مشوشه، ساعتها ما حدا بيقدر يخطط. لكن انت قلت انه المراه اقدر من الرجل باشياء اشطر
0: كثير. نعم
1: بدي اشكرك محمد.
0: الله يسعد قلبك،
1: يعطيك العافيه. هي مساحه جميله، هي تعليله وليست برنامج متخصص، يعني بنتعلل بنسولف وبنسمع بعضنا. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيفك يا اخوي خالد؟
1: هلا يا استاذ
2: محمد رواسي معك.
1: والنعم يا محمد، تفضل. بس لو تعلي صوتك يا محمد.
2: من المستمعين وفريق البرنامج
1: يسعدك، بس نعلي الصوت شوي.
2: طيب هيك كويس.
1: ممتاز.
2: سيدي يعني أي اثنين بينهم علاقة تكاملية من الصعب أن نكتشف أيهما يعني أقوى من الآخر.
1: معقول؟ يعني صعب أن نكتشف أنه هالشاب أو هالفتاة أنه واحد فيهم أشطر بالتخطيط وبالوصول؟
2: أنا من وجهة نظر لأنه العلاقة بينهم تكاملية.
1: أنت بتحكي بعلاقة الزواج؟
2: لا حتى والله في كل شيء يعني أنا

0: لما يغيب ويغيب ويجي يتعمد تنتظره يصير رجل. واخته نفس الشيء وزوجته نفس الشيء وبناته نفس الشيء.
1: نعم نعم.
0: يعني العلاقة بين المرأة والرجل ليست علاقة ثنائية وإنما هي أحادية.
1: وحدة حال قصدك، تقصد يعني وحدة حال
0: بشكل بشكلها العام بسوادها الأعظم. العلاقة لما تكون تكاملية يعني بكون في أمامهم هدف واحد
1: طيب العام. أنت الله رزقك يعني رزقة ما شاء الله، وبنتك وابنك قدامك والاثنين شاطرين، بتثق بمين بفكرة انه انا بدي ابني بيت؟ عزوج مين؟ عزوج البنت ولا عزوج الشاب؟
0: والله شوف اخ خالد، يعني خلينا نفصل بين فطرة الرجل وفطرة المرأة.
1: يعني احنا بنتكلم مين اللي مثلا عنده وضوح ووصول ونجاح لأهدافه؟
0: يعني بدي اعتذر عن الإجابة هذا لأن ما بتقول ما بعرف.
1: حقك حقك يا صاحبي،
0: بقول ما بعرف لأن أنا مؤمن بأن العلاقة الثنائية.
1: فهمت عليك، فهمت
0: العلاقة الثنائية لا تتجزأ.
1: نعم.
0: إلى تظلها أحادية.
1: نعم. الله يجمل حالك وخلينا نسمعك بالمكالمات القادمة بإذن الله. شكرا لك. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور. يا هلا.
2: تحياتي لك، كيف حالك؟
1: يا هلا.
2: إن شاء الله مبسوط.
1: أنا بخير.
2: معك نايف الأزايدة.
1: أهلا يا نايف.
2: كيف حالك؟ تحياتي لكل الهندسة ولكل المستمعين والمستمعات.
1: ولك التحية.
2: هسه لو يجينا على المرأة ديكور البيت مين بيعمله؟
1: المرأة.
2: المرأة.
1: بس والله مرات بشوف ناس بتدخلوا بديكور البيت.
2: آه بس مين بيطلع رأس؟
1: المرأة.
2: المرأة.
1: ترى على فكرة مرات بشوف رجال يعني فعلا للأسف بتدخل يعني بمملكة زوجته، يعني الكرسي هذا هان والكنباية هذه. أيوة. هان. وفعلا يعني بشعر انه مش صح.
2: لو اجت المرأة بدها تشتري غرفة نوم مين بيشتريها؟ عزوق مين؟
1: اكيد المدام.
2: المرأة.
1: نعم
2: المرأة.
1: نعم.
2: انا بعرف رجل متزوج وعنده اولاد وما شاء الله عليه طلع على التقاعد، اجت مرته قالت له تعال تقعد في البيت، لا شغلته ووظفته في شركة، قالت له راتب التقاعد هذا للبيت، اما الشغلك هذا بتناولني اياه.
1: نعم هذا حب عميق هذا.
2: نعم.
1: نعم
2: بالفعل. ما هي المرأة بدها تعمل.
1: نعم.
2: تشتغل فكرها وعقلها. ليش؟ لأنه في تشاركية ما بين الرجل والمرأة.
1: نعم.
2: وفي تفاهم.
1: نعم.
2: وبالفعل أعطاها واشترت قطعة أرض وعمرت وثمرت وعمرت أولادها ودرست أولادها بالحكمة. لكن المرأة لو إجت على الرجل وهذا الرجل صار عنده قدر وقعد في البيت،
1: أوكي.
2: بتلاقيها بتقوم بتشمر عن ذراعها بتروح بتشتغل بتتوظف بتصف على البيت. إذن
1: صحيح.
2: المرأة هي صارت ما شاء الله عليها مقتدرة عاملة وهي مستحقة تتحمل المسؤولية.
1: يعني هي أقدر عندك من الرجل طبعاً. على تخطيط الأهداف وتحقيق
2: طبعاً. طبعاً تعلم السواقة. المرأة كيف تتعلم السواقة؟ مش بعقلها بتفكيرها.
1: نعم.
2: هسه مش في عندنا كابتن طاهرة امرأة؟
1: نعم.
2: في عندنا باخرة بتقودها.
1: نعم.
2: امرأة؟
1: نعم.
2: إذن المرأة اليوم ما شاء الله عليها قدها وقدود.
1: أكيد دائما. شكرا لك يا نايف، يعطيك العافية. إذن 0-6-47-47-111-112. مساء الخير.
3: طبعا مساءك يا أستاذ خالد، يعطيك
1: يا
3: العافية.
1: يا أهلا.
3: وتحياتي لزملائك ولكل المستمعين.
1: ولك التحية.
3: إذا سمحت لي باختصار رأيي ومن ثم سأقرأ رباعية من رباعيات العزام الأستاذ.
1: نعم.
3: محمود. نعم. العزام
1: برضو سيدي. يعني عزام رح يكون معنا الليلة أنا متأكد.
3: نعم نعم. سأتخصص في قراءة رباعيات العزام.
1: خلص هنيئا لك يا محمود.
3: نعم نعم نعم. الله يخليك عزيزي. شوف أنا دائما أقول من وجهة نظري بأنه دائما الأقدر على تحقيق الأحلام هو الأكثر مصالحة مع ذاته وإيمانا بقدراته واستثمار الإمكانيات والقدرات والمعطيات لتحقيق الحلم. مو شرط رجل أو مرأة، لأنه نحن في معظم مجتمعاتنا العربية مجتمعات ذكورية أستاذ خالد، فحرمت المرأة من الكثير رغم هذا التطور والانفتاح اللي نحن فيه،
1: مع أنه في كثير أباء يعني أعطوا كل الدعم وكل الاهتمام لبناتهم أكثر من أبنائهم.
3: أحسنت. نعم ما أنا هذا اللي بقول، إذا استطاعت المرأة أو الرجل ضمن الإمكانيات والقدرات والتصالح

0: مع الواقع. ما هو أنا بدي أحلم حلم يتناسب مع الواقع اللي أنا فيه. إذا بدي أحلم حلم بعيد المنال رح أضل أحلم وأضل أعيش في الخيال. لكن إذا كانت أحلامي واقعية وتلبي طموحي وتنمي وجودي في هذا الوجود ودوري في هذا الوجود وتعطيني الثقة والقيمة لذاتي، لما لا؟ لكن تحتاج إلى دعم خارجي كما قلت لك، المعطيات والإمكانيات والقدرات يا سيدي. لكن في سؤال آخر، مين بيحلم أكثر، الرجل أم المرأة؟
1: هذا بنخلي لبكرة.
0: نعم أوكي. خليني إذا سمحت لي أقرأ هذه الرباعية من رباعيات الكاتب والشاعر محمود العزام. أقول على لسان محمود العزام: لست أدري أي شخص بالغ نهر الخلود، لست أدري أي شخص بالغ نهر الخلود غير ربي، غير ربي من سيبقى سرمديا في الوجود. هكذا العمر، هكذا العمر سراب يتمارى من بعيد، كل يوم منه يمضي مقسما ألا يعود، كل يوم منه يمضي مقسما ألا يعود.
1: الله الله الله. والله احنا بنتمنى انه حتى تسجلوا هذه الرباعيات.
0: يعني والله انا سجلتها وعملتها فيديوهات وايضا الاستاذ محمود العزام، يعني نقوم الان فعلا على على على شيء، يعني
1: محمود العزام يعني يستحق ان يكون له يعني اصدقاء وصديقات فعلا.
0: والله يونس سجل يستحق
1: يعاونه. أنا أتخيل هذا الرجل يعني أنه نستمع له بسياراتنا وببيوتنا.
0: والله مؤثر جدا محمود، مؤثر جدا وأحساسه مؤثر جدا. ويعني إن شاء الله أنه يكون بيني وبينه يعني تعاون في تسجيل الكثير من رباعياته وأشعاره، سواء كانت بالنبطي أو حتى بالفصيح.
1: هنيئا لكم،
0: هنيئا لكم،
1: شكرا لك
0: وكل الاحترام لك. شكرا بعزيزي
1: بأمان الله. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: يما لجل عينك أنا كلي أصير ورود، يما لجل عينك أنا كلي أصير ورود، وهديها في يومك لك أنت يا رمز الجود. الله يما مطيبك منك يفوح الطيب، واسمك على بر العمر يما سهل ممدود. من غير أمي يقدر يرش السماء بعطور، ومن غيرها يقدر على جعل الهوى بخور. يما الحنونة أقبلي، يما تعاليلي، بلكي بظلم الدنيتي يما يشع النور.
1: الله الله.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
1: محمود العزام الشاعر الجميل،
2: مساء الخير.
1: مساء الخير. أنا بصراحة غرت يعني أنه قاعد بسمع قصائدك يعني في كل مكان.
2: شكرا طبعا للأخت أم حلا على هذا الإبداع وهذا يعني التبني الجميل. وأنما يشعدني الأمانة.
1: إيش شعور المبدع لما يجد محبين ينصفوه ويقفوا معه؟ يعني أنا لو أني شاعر وأسمع صديق وصديقة يعني يلقون وحريصين إنهم يسجلوا أشعاري، أوصف لي هذا الشعور، قديش إنه لازم المحبة تزداد ونعود لي فعلا لماضي الصداقات الجميلة الحقيقية اللي فيها مسؤولية وفيها أثر.
2: يعني للأمانة إنه بتشعر إن الرسالة وصلت، هذا أول شيء، وبتشعر بشموخ وإلا الغرور، لكن تشعر بكبرياء هيك وشغلة يعني تعتز بنفسك وتفرح لهذا يعني خلينا نقول الصدى الجميل أو هذا الحطرة أو هذا الشدى اللي يتناثر، لدرجة إنه يعني تسمع من أخت كبيرة وكاتبة مثل أخت أم حلا، وتسمع من طفل بعد بيقول إيش يقرأ من قصائد محمود العزام بس بالروضة. والله شو هذا شيء يعني بيخلي مشاعر الإنسان تتوتر، بيخلي يعني يفرح. والله فأنا سمعت من طفل الروضة حتى أشوف يعني على مستوى بالكتابة رسالة جميلة، وهذا يعني من فضل الله عليه، من فضل الله.
1: لا إله إلا الله. طيب نعم. ندخل بموضوعنا، مين الأقدر على النجاح بأهدافه، الرجل ولا المرأة، أو الفتاة ولا الشاب؟
2: يعني يعني هو الأمور في كل طرح أنا بنطرحه ما بيجيش هو قلت لك واحد زائد واحد ساوي اثنين في وجهة نظري طبعا، لأنه التحديات مختلفة.
1: نعم.
2: المرأة إذا صار في الموضوع تحدي هي أصمد وأقدر وأكثر يعني انتصارا.

0: دائما مثلا تلاقي عندها طفل معوق بتواقفه وتظل وراه حتى ينجح ويصير لو شو مهما كانت الإعاقة. الرجل ما بتحمل الرجل.
1: تعرف التعامل مع يعني أصحاب التحديات النفسية والحركية، أرى أنه الأم يعني غالبا هي الأقدر والأنجح بالتعامل
0: حتى في تركيبتها.
1: طبعا مناش يعني نهمش دور الأب، يعني أكيد الأب، ولكن الأمومة تطغى هنا. الأمومة تطغى.

0: لها الطفل اللي حاطها على رجليه ولا نص الليل هي بتهز فيه. طب انا بقدرش اسويه ولا انت بتقدر تسويه؟
1: ممكن بس دقيقتين ثلاث بس.
0: يقول خلاص يا خذ ابنك عني يعني هي بتتحمل، وبعدين براجعات المستشفى بدور بانتظار بجسم بتتحمل اكثر. لذلك اذا كان في تحدي وثاني شيء، اما في الاحلام الثانيه، اذا كان الاحلام انا بقولها بصراحه اذا حلم المراه على حساب غيرها بتبدع في انجاز الاحلام. يعني الجوزها اللي بتدفع بتعمر دار وبتسوي وتشتري كل شيء،
1: كيف على حساب غيرها يعني؟ انه
0: يعني هو المنتج وهي اللي بتاخذ وهي اللي بتقوم بال
1: هي المدير او هي اللي بتدير.
0: لكن زي كانت شغاله وهي موظفه، عمرك شفتها يعني من راتبها عمرت او ثمرت او سوت؟
1: بس برضو المراه يعني تحتاج لحريه واراده حتى تبدع. يعني انت بدك تجيب مراه حره وتعطيها المزيد من الحريه وتعطيها المزيد من المسؤوليه
0: وصلاحيات. يعني
1: صلاحيات مش مثلا تجيب مثلا يعني انسانه مثلا ذكيه وتحطها بظروف، يعني للاسف يعني ذكاء راح يخف، قرارات يعني راح تقل.
0: يعني هذا مش بس على مستوى مرأة، على مستوى سياسي تحط رئيس وزراء من 18 صلاحيات لا يمكن يغير شيء في البلد ابدا.
1: نعم.
0: وبالتالي هي في نفس الشيء هذه ادارتها ومملكتها، ثم اعطيتها صلاحيات واعطيتها حريه واعطيتها يعني كمان كيف يعني شكر وفرحه باللي بتنجزه بصير انجاز وابداع، وهي يعني ذكيه المرأة.
1: نعم. يعني انت مع انه المرأة هي الاقدر؟
0: أنا في رأيي الأقدر، وخاصة إذا صار تحدي.
1: إذا صار تحدي.
0: تحدي نعم، وضربت المثال. إذا كان في تحدي فبتكون هي الأبدع والأكثر صبر والأكثر، وبالتالي يعني بكون جاهزة أكثر.
1: جميل.
0: والقصص موجودة بالتالي. نعم.
1: محمود العزام، إحنا لن نتركك إلا لما نسمع قصيدة من قصائدك الجميلة.
0: والله حياك الله، كان ممكن نقرأ رباعيات أو أقرأ أي قصيدة ثانية، لكني اخترت في يوم من الأيام سألتني سؤال على الهواء أستاذ خالد عن القصيدة اللي بقول يا عيال يلي ناحرين المغاريب.
1: نعم.
0: وهذه القصيدة أنا حبيتها، ولكني يعني حبيت ما حبيتش بالتالي دواعي الأب على أبنائه مهما كان، فرحت متناولها أنا بطريقة فكاهية بطريقة الكوميديا السوداء.
1: طيب. عشان اللي ما بعرف القصيدة هذه قلنا إياها أو قلنا يعني شوية عنها، وأنت ركزت أنه مهما أوجعوك أبنائك ما تدعي عليهم.
0: طيب. هذا الرجل بيكون يعني رجل كبير وتركوه أولاده على المراح اللي مات بعد ما رحلوا، تركوا محل البيوت ومروا خيالة أو ركب من جنبه، فبقول يا عيال يلي ناحري المغاريب تغيظوا لي وكسروا مخطاكم، خذوا كلام استجمامة تكاذيب، يعني بمعنى بداود يوكا الرسالة. بعد بقول لأولاده بقول يا عيال لا يغدن بكم سفر العراقيب ما هن غنيمة سود الله قراكم، يقصد النسوان يعني.
1: يقصد بالقراكم؟
0: لا، يقول يا عيال لا يغدن بكم سفر العراقيب، سفر العراقيب اللي هن النسوان، عراقيب صفر.
1: نعم. يقول سفر العراقيب.
0: ما هن غنيمة سود الله قراكم، ما هن هذه دعوة.
1: ما هن غنيمة.
0: سود الله قراكم، والعلاج يدعي عليهم دواعي. الختيار ما هو حق لأنه قطعوا كانوا عاد يعدلهم هو مناقب ومغامرات وسروات لأجل عيونهم. وبالتالي هم قصروا في حقه، هو ما قصر لكن هم قصروا. عاتب الوالد وختمها بالدعاء فبيقول بطريقتي أنا الفكاهية بطريقة الكوميديا السوداء تناولتها بجيلنا الأيام هاي.
1: يلا نسمع. أنا بحب تشرح قصائدك قبل ما تلقيها يا محمود.
0: هي قصيدتي بتحكي عن نفس الموضوع، هي مجارة لقصيدة الرجل هذا البدوي اللي قال قصيدة يا عيال، بطلعتها بعيال لكن عنوانتها بطنطات.
1: طنطات.
0: نعم. أقول يا عيال يلي ناحرين السفارات تريضوا لي وخوذوا هذه معاكم، قصيدتي يا عيال ما به تفاهات فيها كلام الوالد اللي رعاكم، ترى الطريق الزين ما بحسافات ومن ضاوع الزينات يلقى جزاكم، قريتكم يا عيال أعلى دراسات من خوف غراب البين يتبع خطاكم، يا ما غزيت وجيت بأربع دجاجات والروس والجنحان ما هن غداكم، يا ما غزيت وجيت بأربع دجاجات والروس والجنحان ما هن غداكم، ويا ما سريت الليل بطاقة الجرابات حرمت على الرجلين تلبس حذاكم، يا عيال ما شغلتكم بالكراجات ولا أحد من الجدعان مرة ولاكم، يا عيال الجدعان هم أقول
1: جدعان،
0: يا عيال ما شغلتكم بالكراجات ولا أحد من الجدعان مرة ولاكم، يا عيال ما وقفتكم على الإشارات مع باعة الكازوز ما حطراكم، وإخوالكم ما رنز ما هم طنقات، ما أدري الطنط يا عيال من وين جاكم، يا عيال يا عيال النكت والمسبات يلي على الموبايل مكسر رغاكم، قمت أتهكع بين تاكسي وباصات وراجع الحاوز

0: جهد بلاكم، ضحكت عليكم ليه الصفر الحمامات، قدامكم يمشين ماهن وراكم، وانا وحيد البيت اقلب قنوات، اطوع المسكين على سلاكم، مرة على الارضي ومرة عرفسات، ما حد نشد عني مبرد الحاكم، وعيالكم يا عيال حب احسن حضانات، وابوكم الختيار يرجى دفاكم، اصحب على ساعات واغيب ساعات، ولو مت انا بموت راجي لقاكم، ويا ما حلى ايام كنا سوا نبات، يوم الولي في الزين يطع عشاكم، دنيا بلي الزين ما به مسرات، دنيا بلي الزين ما به مسرات، ويا مشتري دنياي تدفع بها كم، لا وخساره جيست الاجنبيات، غرن بكم يا عيال عن فقد اباكم، وهذه بنات الحي ما هي الرديات، وهذه بنات الحي ما هي الرديات، اقلها يرفقن بلي وراكم يا عيال، يا عيال الصور والتفاهات، ماني بلا عنكم، ولكن هاكم هاكم وصية يا نافين الوصيات، الله يهديكم ويسعد مساكم.
1: يسعد مساكم، الله يهديكم.
0: آمين آمين.
1: ما أجملك يا محمود،
0: الله يبارك الله فيك.
1: يعني أنا بعد مكالمتك دائما أقول للشباب بدنا فاصل حتى نهضم اللي سمعنا.
0: بارك الله بعمرك، سلمت يعني تحيتي للشباب كمان.
1: شكرا لك، أبدعت أبدعت. فاصل ونواصل.

0: 0647 47 111. مساء الخير.
1: مساء الخير طيب خالد.
0: مساء النور.
1: كيف حالك؟
0: أهلا
1: أم خالد معك.
0: أهلا أم خالد.
1: 12-13 دقيقة على الخط.
0: أم خالد أنت هسه بطريق المطار؟
1: آه.
0: وكنت تسمع أم كلثوم وورد وعبد الحليم؟
1: لا بسمعك من لما طلعت من الشغل.
0: فكرت أنه أنت طلعتي أبدر من برنامجنا، كان لحقتي أنت عمري ولا فكروني ولا أكذب عليك؟ حلوات على طريق المطار هدول
1: طبعا.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: نعم
1: سيد خالد، أنا ما طرحت الكلمة مبارح.
0: أخوان
1: هسه كل واحد بحترم رأيه،
0: بس
1: في إشي كتير مهم رايح عن بال جميع الإخوان والأخوات اللي حكوا.
0: نعم.
1: أول شيء الرجل بوصل لطموحه أو حلمه أكتر من المرأة.
0: أها.
1: ليش؟ أول إشي لأنه عنده إدارة مالية صحيحة 100%.
0: إدارة ولا حرية؟
1: حرية وإدارة.
0: أوكي، أنا حر بفلوسي.
1: وعنده إدارة، يعني مش ممكن يصرف مصاري على أشياء تافهة، مثلا زي مثلا المرأة ممكن تروح تصرف مصاري بالسوق على الفاضي والمليان.
0: على الفاضي والمليان.
1: الرجل لا، بروح بيشتري اللي لازمه.
0: أها.
1: فعنده حسن إدارة.
0: والله هيك نزلام راح يكيفوا على مكالمتك يا أم خالد.
1: وهذا واقع وأكيد.
0: هيك أنا متأكد إنه الشباب هسا بسمعوك ومبسوطين.
1: مع احترامي لكل الستات.
0: نعم.
1: تاني إشي، الست بتكون قادرة على تحقيق الحلم وبتوصل ووصلت لأعلى مراتب، بس دائما المرأة خاضعة تحت منصة الزوج أو الأب أو الأخ.
0: الولي قصدك.
1: يعني بالضبط. المسؤول عنهم. ولا اذا انت ما بدك تكملي دراسه مثلا ابوها خلص بدها تجادله. اذا جوزها اجى قالها ما بدي تشتغلي بدي تقعدي تربي الاولاد، وهي بتفضل اولادها على الدنيا كلها، فهي هو تحكم فيها صح. ما وصلت لحلمها، توصل لحلمها لما تكون حره، ما فيش حدا مقيدها، لا زوج لا اب لا اخ.
0: هو في حدا حر
1: او يكون هو داعمينها؟
0: هو في حدا حر؟
1: هلا في حرية، بس انت بتعرف احنا مجتمع شرقي، حرية المرأة عندنا محدودة. لانه لما تكون حريتها زاد عن اللزوم تنفهم غلط. فدايما حلمها بكون مؤجل وممكن يلتغي لسبب ما. بس الرجل لا، عنده القدرة انه يحقق حلمه ويوصل لإله، حتى لو ابوه مش موافق او امه او زوجته راح يحققه اذا هو بده اياه.
0: حلو، انت قاعد بتركزي انه الرجل بيقدر، يعني عنده ادوات تساعده على اهدافه وعلى
1: طبعاً.
0: احلامه اكثر من المراه
1: طبعا 100%.
0: يسعد مساكي. شكرا يا ام خالد، بنستناك في حلقه بكره
1: إن شاء الله.
0: طريق السلامه. 0647 47 111. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: هلا يا أستاذ.
2: معك أبو حمزة صديق البرنامج.
0: أهلا يا أبو حمزة.
2: حبيت اليوم أشارك لأن الموضوع قوي يعني كثير.
0: نعم.
2: والله أنا بوجهة نظري أنه الله يقول وليس الذكر كل أنثى. الرجال قوامون على النساء كذلك.
0: صدق الله العظيم.
2: كذلك يعني في أعمال لا يمكن للمرأة أن تقوم بها، يعني كقائد جيش أو مدير أمن عام مدير مخابرات مثلا. أو رئيس كان مثلا.
0: نعم.
2: مستحيل تقوم بها امرأة يعني مهما كانت. مثلا في أعمال ممكن تقوم بها كالحمل والولادة والرضاعة وكذا، كالممرضة معلمة كذا، أعمال هذه قدرتها يعني. لكن في أعمال مستحيل أن تقوم بها يعني في المجتمع يعني.
0: نعم.
2: ما مر علينا أن امرأة يعني قائد جيش أو مدير أمن عام أو أركان مثل رئيس أركان.
0: نعم.
2: مثلا أو رئيس وزراء قليل يعني في الأردن ما حصل مثلا.
0: جميل.
2: رئيسة وزراء مثلا.
0: نعم. بدي أشكرك، يعني إحنا بنسمع كل الآراء.
2: حياك الله أستاذ. الله يبارك.
0: يا هلا يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا أهلا.
3: مساء الخير لمحمد رمضان ولعلاء قطيفان.
0: نعم.
3: في غيره.
0: وسعيد حمد.
3: وسعيد حمد.
0: نعم.
3: مساء الخير لهم جميعا، ومساء الخير لك ولكل مستمعين ومستمعات.
0: يسعد مساك.
3: أنه أكثر بيصل لهدفه الرجل أو المرأة.
0: نعم.
3: المرأة.
0: كملي.
3: لأنه المرأة دائما عندها خوف.
0: خوف.
3: خوف إنها مثلا إذا طلقت إنها تصير لحالها.
0: مضطرة تكون قوية يعني.
3: بتكون عندها أهداف إنها لازم مثلاً تأمن حالها. بتكون خوفها على أولادها كمان أكتر من الرجل.
0: نعم.
3: أنا من ناحية بحكي عن حالي مثلاً أنا. إيه أنا جبت ابن معاق.
0: إيه هذا مشي. هذا هذا يعني رزقه من ربنا
3: طبعا طبعا
0: وبركه وسعه رزقه يا ستي.
3: انا ضليت يعني هو ما كان يمشي، ضليتني انا اللي اروح. طبعا هو كان ياخذنا معاه يعني اساس في ركبه مواصلات.

0: توصيل.
1: بس أنا اللي أركب، أنا اللي أسعى، أنا اللي أحدد. يعني مرة دكتور قال لي عملية، يعني حتى أركب العمليات، قال لي ابنك كنت رحت بشهر 3، قال لي عملية ابنك شهر 4، قلت له والله ما بطلع من غرفتك إلا لما تحدد أقرب موعد. حكاها بعد أسبوع، قرب الموعد بعد أسبوع.
0: نعم.
1: قلت له قبل هيك؟ قال لي أكثر من هيك لا. مع أنه يعني كان جوزي معي ولا حكى ولا إشي، أنا اللي ضليت متنحة لما سوى العملية ونجحت عمليته والحمد لله، يعني
0: ما
1: صار
0: شاء
1: يمشي
0: ما شاء الله
1: أحسن. بظل كمان أنا ضليت متنحة وصابرت، وصلت لهدفي لما الحمد لله اشتريت بدل البيت بيتين. مع أنه جوزي كان عنده بيت بس ضيعه.
0: يعني المرأة برأيك هي اللي
1: أقدر على تحقيق، بتكون لازم بها في إشي بحبالها بها تحمي وتصل اللي بدها إياه. بينما الرجل مش كثير هالإهتمام، بيحوش الرجل وعنده قدرة على المالية بس وين بيروح فيهن؟ آسفة لبعض الرجال يعني.
0: نعم.
1: بس أول ما يصير معاه القرش روح يتجوز جيزة ثانية.
0: يتجوز جيزة ثانية. هذا هذا خوفكم أنتم النسوان إنه
1: لا هذا الأكيد.
0: هذا الأكيد
1: والله. والله هذا الأكيد.
0: طب بلكي زلمة صار معه مصاري، حب يعني يطش،
1: صار معه
0: حب
1: مصاري
0: يسافر يلف في الدنيا جديد. ليش دائما بتخافوا يصير معه مصاري يروح يتجوز؟
1: ما هو لهو لما يصير معه مصاري بركض على الجيزة. طب يأمن بيتك، اشتري بيت ثاني لأولادك.
0: والله في
1: زلمة
0: كثير معه
1: يعني
0: مصاري يعني وما تجوزت مرة ثانية.
1: وميح هذا
0: طيب.
1: بحكي
0: يعني احنا بدنا نشجع يعني
1: مش
0: برضو.
1: الكل طبعا بس الأكترية غالبية. والله مرة جاب مذيع مقابلة مع بعض الرجال إذا صح لك جيزة تتجوز. قال والله لو عنا الكل الكل حكوا لو عنا قدرة على فتح بيت تاني لنفتح بيت تاني. معناته إذا صار عندهم مصاري وين بيروحوا؟ على الجيزة.
0: والله هم حرين. أنا بقول الواحد يروح يسافر ويشوف الدنيا.
1: شوف كمان غير هيك، الزلمة لما تمرض مرته أول ما تمرض بروح يتجوز، وهي عنده بدون مرض بروح يتجوز، لما تموت بروح يتجوز.
0: ليش علاقتكم بالرجل مبنية على الخوف؟ بلكي الزلم أنا بعرف خالد. ناس إذا زوجته مرضت
1: أستاذ خالد
0: أنا بعرف أنا لأول مرة بتاريخ برنامج راح أتدخل. أنا بعرف أصدقاء إذا زوجته مرضت بكون أحن عليها من أمها
1: والله بروح يتجوز. وانا عندي فئه من هالناس. غير هيك غير هيك اذا ماتت مرته ما بصبر عليها. اذا
0: بعرف ناس برضو بصبر.
1: الله خيره كثر الله خيره.
0: احنا ما بدنا نعمم النماذج.
1: بحكي لك مش الكل بس
0: مش
1: الاغلبيه
0: الكل. بس احنا بنقول شكرا يلي مختلف عن الكل. شكرا لك.
1: يعطيك الف
0: عافيه. يا هلا. خايفه يتجوز يعني زلمة معه مصاري وراح يحسن التصرف بالمصاري. 0647-47-111-112 معنا اتصال. يلا مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
0: يا مساء النور. يا هلا.
2: هلا بك يا خالد.
0: أنا بخير
2: الحمد لله شكرا دائما يا رب.
0: نعم.
2: شوف أنا بالنسبة لي أحكي لك المرأة والرجل ما اختلف بينهم، استختلاف إنه كل واحد شو بحط في عقله شو ناوي يعمل بيعمل.
0: أها.
2: يمكن الاثنين تكونوا زي بعض.
0: يعني ما في حدا أشطر من حدا، كل واحد اللي براسه بيعمله.
2: طبعا لانه ممكن يكون الاثنين متفوقين لدرجة عالية لانه مرشين حاطين في راسهم كانوا قرينهم انهم يعملوا يعملوهم الاثنين ونشحوا فيهم الاثنين، فهذا كل الاثنين زي بعض ما في حدا احسن من حدا.
0: نعم جميل. شكرا لك. يا هلا يا هلا. ناخذ فاصل ومن ثم نواصل. نذكر بالارقام مره اخرى 0647 47 111 112.

0: 0647 41 11 0647 41 112. معنا اتصال، مساء الخير.
1: طابة مساءك أنت وكل الأصدقاء والصديقات.
0: يا هلا.
1: واليوم بداين بدشت أرغام في أغنيتها سيدي وصالك.
0: نعم. وهي
1: الأغنية طبعا الرجل في مجتمع الشرقي أو الشاب هو الأقدر على تحقيق الطموح. ليه؟ الشاب لما يكون عنده بطالة في العمل ما بيشتغل في البيت، بيضل هو المسيطر على الأسرة، على الوالد. بيعمل ضغوطات، بيعمل إرهاب، بيعمل جو، خلص اللي براسه بده حققه. والفتاة عندما يفوتها قطار الزواج وهي تبحث عن رجل يحميها ما بتحقق طموحها. ليش؟ بروح دعمها المادي وطموحاتها للأسرة، لإخوانها، تدعم إخوانها. ما بتقدر هي تعمر بيت، تقول لا أنا بضحي، بعطي كل الشغل، العمل، مدام أنا ما تزوجت، ما أجاني الشاب أو فاتها القطار، تعطي كل طموحاتها الرجل. فهنا بالأخير الشاب الذكر هو المستفيد بكلا الحالتين، في حال أنه كان عاطل عن العمل، أنه بدي إياه بده يصير، بضغط على أهله، بعمل مشاكل، بحقه كل إشي اللي براسه. وأما الفتاة اللي ما يعني ما سمحتها الفرص أنها تروح لتبني أسرة وزواج وتعمل مشروع، فبيروحوا كل طموحاتها ومادياتها لإنعاش أو أنه تنعنش يعني أسرتها وتضحي مشان إخوانها. فبالمقابل الرجل عنده فرص أكثر لتحقيق طموحات من قبل فتاة أو أخت مضحية أو عمي أو خالي. فبالنهاية وراء كل رجل عظيم هي المرأة. فبطريقة غير مباشرة بتكون هي سند، لكن مش هي الدعم الأساسي. هي بتكون غطاء تحت حزينة طموحاتها وقدراتها ومادياتها، كله بروح للرجل. فمجتمعنا الشرقي دائما متسلط، الرجل هو الأول بأول. وعسى أن توصل فكرتي بوضوح.
0: وصلت يعني. وصلت. شكرا لك سمر.
1: أتذكر أم خالد ومحمود العزام وكل واحد من ذكر اسمي. كلكم احترام وذوق وتقدير.
0: جميل جدا. معنا اتصال قبل الفاصل. مساء الخير.
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيفك أستاذ خالد؟
0: هلا يا أستاذ.
2: الله يعطيك العافيه، تحياتي لك وللجميع مستمعين وعاملين بالاذاعه.
0: يا هلا يا هلا،
2: راضي معك.
0: يا هلا يا راضي، يا هلا
2: يا سيد العزيز. هي شراكيه بين الرجل والمراه، يعني مو زي زمان مثلا. الان الكل يشارك بعمل المنزل مثلا، بس كل واحد له خصوصيات وله عمل معين. مثلا ديكور البيت زمان كانت المرأة بس، هسا الرجل يشارك المرأة بديكور البيت.
0: يشارك ديكور البيت،
2: يشارك نعم، ويلو رأي وهي لها رأي، كل واحد رأي. ولكن بعض شغلات خاصة بالنساء خلاص هو ما يتدخل فيها، وشغلات بالرجال برضو هي ما تتدخل فيها.
0: جميل. جميل جدا.

0: قصيدة يا طروش يا نحرين المراقيب للأخ اللي
1: عربها محمود العزام. نعم
0: هاي قصيدة مشهورة اللي كان يدعي على عياله وسبحان الله سبحان الله ربنا حقق دعوة الشاعر فريج الغيات الله يرحمه. القصيدة له هو اللي دعا على عياله وربنا حقق دعوته على أولاد اللي نسوانهم كلهم مخلفا يعني ما لا واحدة مثلا جابت أولاد أو شيء. كلمات القصيدة أنه ما يخلف ما يجيب من أولاد.
1: يا الله بدي أشكرك وبدي نهديكم أغنية مع الفاصل لنرى ذائقة محمد رمضان المبدع دائما. ما أروعك.

0: ما أروعك أعجب وأغرب من الخيال. معنا اتصال. مساء الخير. يا هلا.
1: مساء الخير لك ولل محمد رمضان.
0: يا هلا يا هلا.
1: محمود العزام وإيمان بربراوي. الحلا. يا ريت محلا تيجي تشارك.
0: نعم.
1: والله. هلا بالنسبة لي. إن ما في فرق بين النساء والرجال لأنه وين تروح أي محل أو أي مستشفى أو أي مكان.
0: نعم.
1: نسوان وزام زي بعضهم يعني ما في فرق. بس إنه يعني في شغلات.
0: يقولوا سواء
1: الرجال
0: النساء شيء بسيط
1: ولا نفس الشيء ما في فرق يعني هسه محور مكان بتلاقي يشتغلوا النسوان أكثر من الزلام.
0: بس إحنا مش موضوع مين بيشتغل مين اللي بنجح بأهدافه أكثر مين اللي بوصل أهدافه الرجال ولا النساء
1: نفس الشيء النسوان من جاهلين ونفس الشيء بقول لك نفس الشيء مش الصوان بقول لك هو مش موجود بتلاقيهم يعني دكاترة بتلاقيهم ممرضين بتلاقيهم نفس الشيء ما في فرق هيك أنا أصلي وسلامي لك محمد رمضان يارب حضرتك حلو والله
0: ولك التحية. يا
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: هلا هلا.
0: 0647-47-111-112 أرقامنا على الهواء مباشرة. يا هلا.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.

0: كيفك أستاذ خالد؟
1: أهلا أحمد.
0: أهلا بيك، تحياتي لك ولمحمد رمضان وكل السادة المستمعين والمشاركين. والله يا سيد الموضوع فضفاض شوي، لكن العلاقة ليست علاقة تنافسية بين الرجل والمرأة، بأنه إذا المرأة حققت طموح بكون مقابلها 100 رجل حقق طموح، 100 امرأة وراها فشلوا نتيجة عدم فتح الإمكانيات كاملة اللي ذكروا بالتاريخ. وللخنساء تقول شجرة الدر زي ما تفضل معتصم،
1: نعم،
0: وغيرها وغيراتها. يعني الخنساء طلعت من جاءت بين الجاهلية والإسلام،
1: نعم،
0: فأثبتت نفسها. ورغم كان في شعراء لا يشق لهم غبار، بس كانت هي مدللة عند أبوها وكان فاتح لها المجال، فأثبتت نفسها. أثبتت نفسها. الفرق بين الرجل والمرأة، المرأة حريصة أكثر من الرجل على تحقيق الحلم. الرجل لو فشل قادر على إعادة معركة الفشل مرة ثانية. المرأة لأنه تأخذ الموضوع أنه قد يقال عنك أنك ما قدرتي، أنت فتحنا لك مجال وعطيتي المجال، فبتكون حريصة جدا على تحقيق طموحها وتحقيق حلمها، مش بس في الوطن العربي، لا لا، حتى في أوروبا وأمريكا هذا الحكي موجود. موجود. هل تعلم بأنه في بريطانيا المرأة تأخذ نصف الراتب اللي بأخذ الرجل؟ هذه حقيقة، نعم، مش كلام.
1: هو عند الانفصال يعني بتم تقسيم كل شيء بالنص، يعني قوانينهم يعني صريحة مع الطرفين. لكن احنا احمد يعني انا دائما بحب مكالماتك لانك دائما تسبقني بالاجابات. احنا تهنا اليوم بين انه مين اللي اشطر واكفأ بالوصول لاهدافه، مين اللي بتكتك، مين اللي بحضر، مين اللي
0: تماما،
1: فهل الرجل اقدر ام المرأة؟ فإجابات الأغلبية كانت بتقول إنه المرأة هي التي عندها التكنيك وعندها الأهداف وعندها النجاح.
0: لا، اسمح لي، لا توجد قاعدة بالمقياس الحقيقي علشان أقول المرأة بالتكتيك أكثر. أنا قلت لك في البداية المرأة حريصة أكثر، الحرص عندها أكثر من الرجل، حريصة جدا خوفا، لأنه هو بتفوت في عملية تنافسية مع المجتمع، مش مع حالها بس، مع المجتمع المحيط من صديقاتها قريباتها. ما بترضى الفشل، إذا رضيت، إذا تقبلت الفشل في تحقيق الطموح يعني انكسار للمرأة، يعني انكسار. فلذلك أهم عامل في في النقطة الأساسية هو فتح المجال،
1: نعم،
0: وتقوية المرأة. أنا نعم بقول إنه الرجل أقدر، أقدر ليه؟ لأنه مفتوح له مجال أكثر، عنده مجالات أكثر، عنده مجال يعيد الكرة مرة واثنين وثلاثة وعشرة.
1: نعم.
0: المرأة لا ترضى هذا الحكي، صعب جدا للغاية يعني. فبتلاقيها وهو الفرق بين الرجل والمرأة، أن الرجل قدموا المجتمع خطوة واحدة عن المرأة ويظل في الخطوة الخلفية. هلأ ليه إحنا بنقول ليه ما كنا جنبا إلى جنب بدل وراء كل عظيم امرأة، جنبا إلى جنب، أنت بتنجحي وأنا بنجح، ليش نظلنا؟ نعم، في سيدات بتكون حريصة على أن تدفع الرجل للنجاح، لا ننكر هذا الحكي. وأنا بقول، وانت بتعرفني انا من رأي المرأة، الا يكفيها ان تكون مصباح لهذا الكون؟
1: الله الله،
0: نعم يا سيدي.
1: وهل تحولت لمصباح؟
0: في نساء كثير تحولوا لمصباح، فتاهت النجوم بايهما يضيء اكثر، الانثى ام النجم؟
1: الله الله.

0: الأنثى أم النجم؟
1: نعم يا سيدي. فحطت حالها في، علقت نفسها في صخرة، من يعني كصخرة في النجوم، لكنها كانت مصباح. لكنها كانت مصباح. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب. أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجى أو غرب، وأعرض عن عاذلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب. أمولاي بالله رفقا بمن إليك بذل الغرام انتسب. ويا هاجري بعد ذاك الرضا بحقك قل لي لهذا سبب، فإني حسيبك من ذا الجفا، ويا سيدي أنت أهل الحسب. متى يا جميل المحيا أرى رضاك ويذهب هذا الغضب؟ فإني محب كما قد عهد، ولكن حبك شيء عجب، ومثلك ما ينبغي أن يصد ويهجر له ويهجر صبا له قد أحب. أشاهد فيك الجمال البديع فيأخذني عند ذاك الطرب، ويعجبني منك حسن القوام ولين الكلام وفرط الأدب. وحسبك أنك أنت المليح الكريم الجدود تعريق النسب. أما والذي زال منك الجبين وأودع في اللحظ بنت العنب، وأنبت في الخد روض الجمال، لكن سقاه بماء اللهب. لأن جرت أو جرت أنت المليح وما لي، أنت المراد وما لي سواك مليح يحب.
0: الله الله، لمن نعم. القصيدة
1: عبد الله شبراوي السيد.
0: الله الله، بدي أشكرك يا أحمد، يعني دائما مشاركاتك جميلة جدا.
1: أشكرك
0: يا هلا. 0647 47 111 112، معنا اتصال. مساء الخير.
2: يعطيك العافية، كيفك؟
0: يا هلا يا هلا،
2: شو أخبارك؟
0: يا هلا،
2: أنا أول مرة بدي أشارك معك في البرنامج.
0: مين معنا؟
2: عجبني برنامجك.
0: نعم، بس مين معنا عفوا؟
2: معك حمد قزق.
0: هلا يا محمد، أنت بتسوق بالسيارة ولا بالشارع؟
2: لا والله صاف على الجانب أنا.
0: ومعطيها رباعي.
2: أيوة.
0: ترى سلامتك أهم من كل البرامج يا محمد.
2: الله يسعدك.
0: اعترف وين رايح.
2: والله يروح على البيت.
0: الله يعطيك العافية. هذا أنت بتروح معي أنت نفس الوقت.
2: والله
0: أنا معك مروح نص الليل.
2: يعني شو نسوي؟ طبيعة الشغل الواحد.
0: نعم تفضل.
2: الله يسلمك. أنا اسمي حمد.
0: حمد. هلا يا حمد.
2: الله يسعدك. بالنسبة للمرأة، المرأة دائما قلبها ضعيف، ما بتحب الغامر. فالرجل بيظل عنده قوة قلب وعنده مغامرة كثيرة.
0: نعم.
2: فأنا بحب أجاوب على الأخت اللي كانت تسولف عن الرجال. فالمرأة هي اللي بترفع الرجل وهي اللي بتنزله وتحافظ على بيتها. إنها خايفة إنه يتجوز عليها، حافظ على بيتك مشان ما يتجوزش عليه. فهي هي المرأة قلت لك إنها قلبها ضعيف، فقلبها ضعيف بكل إشي.
0: بكل
2: شيء. إذا بتحاول
0: بس لما تخطط يا حمد المرأة تبدع، صح؟
2: طبعا تبدع، في نسوان ببدعن وبطلعن فوق مستوى الرجل ما بيشتغل
0: كتكنيك وكتخطيط.
2: طبعا طبعا. يعني قديش في نسوان إن وصل درجة الرجل.
0: نعم.
2: جميل. ما في نسوان حدة من بيوت كثيرة. فهي المرأة هي اللي بتحافظ على بيتها وبتحافظ على زوجها وبتحافظ على أولادها.
0: جميل. بدي أشكرك يا حمد. إحنا كل أحد واثنين وثلاثاء بهذا الوقت سننتظر منك مشاركة. شكرا يا عزيزي.
2: الله يبارك فيك.
0: فاصل ونواصل.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير.
1: ألو، مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف الحال؟
0: يا هلا.
1: ألو.
0: ألو،
1: كيف الحال؟
0: هلا، أنت على الهواء، تفضل.
1: محمد الحوطات من معان.
0: والنعم يا محمد، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، شو أخبارك؟
0: أنا بخير يا محمد.
1: الله، يا أول شيء المرأة لها طموح والرجل لها طموح.
0: نعم.
1: يوم الرجل بيتجوز عمرته، المرأة يصير عندها تفكير.
0: أها.
1: يعني جهنمي تفكيرها.
0: أها. جهنمي.
1: تعلمنا على الجواز، يعني تعلمنا على الجوازة هذه، بس.
0: أها.
1: تصير تفكر إن جوزها ما يتجوز عليها.
0: أوكي.
1: والله. بعدين يعني الرجل يتجوز يعني اللي عنده واحدة، يجيب واحدة ثانية، لا سمح الله يعني يصير فيها شيء، ولا اللي عنده الثاني. ودي منك طلب.
0: أبشر.
1: هذا طلبة من لحيت. ودي أغنية خالد عبد الرحمن، طوينا صفحة الماضي أو وش تبي.
0: طوينا صفحة الماضي وش تبين.
1: أو
0: خذني أو خذني بقايا جروح، هذه كل الأردن تحبها.
1: أو إيش تبين؟
0: أو إيش تبين؟
1: أو طوينا
0: أبشر الله. أبشر، الموجود الموجود.
1: مشكور مشكور خالد.
0: هلا هلا محمد، معنا مجال اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور أستاذ خالد.
0: مساء السرور، أهلا.
2: أحمد الزعبي معك.
0: هلا يا أحمد، يا هلا.
2: الله يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: يا هلا.
2: يعني شوف والله يا أستاذ خالد، إحنا أنا بنظر منظوري إنه الجنس لا يعتمد على الإبداع. يعني الإبداع سواء امرأة أو رجل، يعني بكون كل واحد حسب مجاله. يعني لما الشاعر بقول المرأة، يعني المرأة يعني إذا عددتها عددت شعبا طيب العراقي.
0: نعم.
2: إذا المرأة لما أنت تعدها صح، هي بتسمع الرجال، هي يعني التعبئة للرجل، مش شرط انه يكون هذا شو عنده يقدم، وهذا لكن هم بكونوا بعون مع بعض بكل شيء استاذ خالد. يعني احنا قاعدين نشوف مبدعين بالطب رجل وامراه، يعني قاعدين بالزمانات، يعني كانت شجره الدر احدى زمانات دار الدوله. فاذا ما احنا ما نفكر انه، يعني بشوف انه الاثنين نفس المستوى استاذ خالد.
0: نعم نعم.
2: والله جزيك الخير شيخنا وبارك الله.
0: يا هلا، شكرا لك. شكرا لك يا أحمد. فاصل ونواصل.

خذني بقايا جروح أرجوك داويني. نختم حلقة هذا المساء، وهذه تحيات زملاء الأعزاء. نبدأ بعلاء قطيفان وأكيد سعيد حماد من غرفة المراقبة الرئيسية. الإخراج والهندسة الصوتية كانت من أنامل المبدع الأستاذ محمد رمضان، وكان معكم خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي، ولنا موعد في مساء الغد نكمل الاسم خالد عياد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo.

0: وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

الثانية عشر ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد أهمية تطوير المنظومة القضائية ويثمن جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالة الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتحول أو للتمويل المناخي. جلالته يرعى فعالية بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى العماني يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025 كلا على حدة. وأكد جلالته خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة أهمية استمرار في تطوير المنظومة القضائية خاصة الغرف الاقتصادية لتشجيع الاستثمار. التفاصيل مع الزميل هاني السعايدة.
1: خلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، لفت جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي التي عملت على مراجعة تشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أنه تم الفصل بنحو 394 ألف قضية تشكل حوالي 85% من مجموع القضايا المنظورة أمام القضاء، كما تم تحصيل ما يزيد عن 34 مليون دينار. وبلغ عدد الأحكام المطبقة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف أكثر من 3500 حكم، فيما تجاوز عدد الأحكام التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية في قضاء الأحداث 6700 حكم. كما التقى جلالة الملك قاضي القضاء سماحة الدكتور عبد الحافظ أربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال صمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها. وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الخدمات الإلكترونية. وبحسب التقرير بلغت نسبة القضايا المفصولة والمسقطة من مجموع القضايا

0: القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية نحو 87% من إجمالي القضايا، كما جرى تطوير وإطلاق 71 خدمة إلكترونية في أكثر من 55 محكمة شرعية. وأسهمت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في الحفاظ على تماسك ما يزيد عن 9000 أسرة أردنية، ونجحت في تحويل مسار أكثر من 35000 حالة من الخصومة القضائية إلى اتفاقيات رضائية.
1: ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني اجتماعا للاطلاع على جهود الحكومة وخططها في مجال التمويل الأخضر والتمويل المناخي. وجه الحكومة خلاله لوضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة في مجال التمويل المناخي بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص. وأكد جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أهمية توفير برامج للدعم الفني لتمكين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من مصادر التمويل المناخي المتوفرة وأدوات الحد من انبعاثات الكربون لتحقيق أفضل الممارسات البيئية انسجاما مع المستهدفات المحلية والعالمية للبيئة والمناخ. وأشار جلالة الملك إلى أهمية التمويل المناخي في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأهداف البيئية والتنمية المستدامة. واستمع جلالته إلى شرح قدمته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان حول ما تم إنجازه في مجال التمويل المناخي، لا سيما حصول الأردن على تمويل بقيمة 295 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لمشروع الناقل الوطني للمياه، وهو أكبر تمويل يمنحه الصندوق لمشروع واحد، إضافة إلى اختيار المملكة كمقر لمكتب الصندوق التمثيلي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. رعى جلالة الملك عبد الله الثاني في المركز الثقافي الملكي فعالية أقيمت احتفالا بالذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، والتي تخللها إطلاق الدورة المقبلة من جوائز المركز للأعوام 2026-2028. وكرم جلالة الملك خلال الفعالية عددا من الشخصيات تقديرا لإسهاماتهم في مسيرة المركز ودورهم في تطوير أعماله، إذ أنعم جلالته بوساب الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى على سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس أمناء المركز، كما كرم جلالته نائب رئيس مجلس الأمناء السابق المرحوم الدكتور فايز الطراونة، إضافة إلى المديرين التنفيذيين السابقين للمركز ياسر غوشة والدكتور إبراهيم الروابدة. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس مجلس الشورى العمانية الشيخ خالد بن هلال المعولي والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين، والتي تشكل أساسا متينا لهذه العلاقات، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات خصوصا في العمل البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية والرقابية. كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل لجان الأخوة البرلمانية بين البلدين الشقيقين بهدف توسيع التنسيق والتعاون في الاتحادات والمحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل أعمال اللجنة العليا الأردنية العمانية المشتركة لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات وتشجيع القطاع الخاص من كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة والاستثمار خاصة في المشاريع الكبرى. كما أجرى رئيس مجلس النواب مازن القاضي مباحثات مع رئيس مجلس الشورى العماني تناولت العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون البرلماني. وأكد القاضي أهمية الموقف العماني الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين. من جهته أكد رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي أن العلاقات الأردنية العمانية راسخة

0: ستعرض خلال الأسابيع المقبلة أبرز أوجه ونتائج العمل التي قامت به الحكومة خلال العامين الماضيين وانعكاسات تلك المشاريع والبرامج والقرارات الحكومية على حياة المواطنين. وأوضح المومني أن الحملة ستلقي الضوء على واقع النتائج والأرقام والمشاريع وما ترتب عليها من آثار إيجابي على المواطنين والمنتفعين من مختلف القطاعات، وأن هذه الحملة التي تستمر لعدة أسابيع مقسمة بحسب المحاور ستشتمل على عدد من المنتجات التي تعرض نتائج العمل عبر تقارير صحفية ومواد توضيحية. شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع الدورة العادية 66 بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وترأس الصفدي الاجتماع 11 للجنة العربية الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والتقى عددا من نظرائه المشاركين في اجتماع الجامعة. التفاصيل في تقرير رائد كريشن.
1: خلال الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة إطلاق جهد عربي مشترك ومستمر لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحذر من تبعات هذه العدوانية الإسرائيلية التي تهدد بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وتفاقم الكارثة في غزة وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وشدد على أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، وبما في ذلك من خلال إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أكد الصفدي دعم الأردن المطلق لحكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة في جهودها لإعادة بناء الوطن السوري الحر المستقل الموحد والتضامن مع سوريا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية. كما أكد وقوف المملكة مع لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته ودعم الحكومة اللبنانية في كل ما تقوم به من جهود لفرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية. كما شدد الصفدي على أهمية التزامك في إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل لحل شامل يعالج كل أسباب التوتر، وعلى الأسس التي تضمن التزام القانون الدولي ومبادئ عدم التدخل في شؤون الدول وحسن الجوار. ودان الصفدي الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الأردن وعلى دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وأكد التضامن في مواجهة هذه الاعتداءات.
0: هذا وأكد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. واتفقت اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي بما يعزز الموقف ويضاعف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لحماية القدس المحتلة وصون مقدساتها. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: دان أعضاء اللجنة التصاعد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وهويته الإسلامية والإجراءات التصعيدية الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والمحاولات الإسرائيلية المدانة لفرض وقائع وممارسات تهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. ودعا أعضاء اللجنة إلى اتخاذ جميع الإجراءات العملية على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوى القائمة بالاحتلال، أو تنقل سفاراتها إليها، أو تخل بالمكان القانوني للمدينة. ورحب أعضاء اللجنة بمخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية لإطلاق تحرك عربي إسلامي مشترك للدفاع عن القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية ومتابعة تنفيذها. وأكد أعضاء اللجنة أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية

0: هي على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. واتفقت اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي بما يعزز الموقف ويضاعف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لحماية القدس المحتلة وصون مقدساتها، تعزيزا للجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض إجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات ووقف إرهاب المستوطنين وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة، والعمل على إصدار موقف دولي حازم اتجاه تلك الممارسات مع التحذير من خطورة تبعاتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره.
1: أطلق الهلال الأحمر الأردني قافلة جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة في إطار جهوده المتواصلة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع الهلال الأحمر المصري. وأكد رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد أن تسيير هذه القافلة يأتي تجسيدا للموقف الأردني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناتهم. أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يمثل أداة عملية محورية لإحداث تغيير في السلوك المؤسسي على أرض الواقع وتطوير الأداء العام، بما يسهم في تحسين تجربة الموظف ورفع مستوى رضا متلقي الخدمة وتسهيل الإجراءات. جاء ذلك خلال زيارتها إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون برفقة أمين عام وزارة الاتصال الحكومية دكتور النوايسة وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر نسور وفريق من الهيئة. وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تنفذ لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية بهدف الوقوف على الواقع الحالي وتحديد مجالات التحسن بما ينسجم مع رؤية الحكومة في تحديث القطاع العام وتحقيق أعلى مستويات التميز والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية. وفي إطار الزيارة أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي أهمية تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الأداء. وقالت:
2: زيارة تأتي في ضمن عدد من الزيارات اللي بجريها فريق مختص بهدف تقييم الثقافة المؤسسية، وهي واحدة من الخطوات المتبعة حتى نقدر بناء عليها نحط عدد من الأنشطة اللي ممكن تعالج بعض الجوانب اللي بيكشفها عملية التقييم. بس بحب أحكي بالبداية أنه مكون الثقافة المؤسسية هو إحدى مكونات خارطة تحديث القطاع العام، واللي الأردن تعتبر الأولى من الدول اللي بالمنطقة اللي أوجدت ضمن برنامجها تحديث القطاع العام مكون خاص بالثقافة المؤسسية، إيمانا منا بأنه التحديث حتى لو كان يعتمد على الإجراءات والتشريعات والنظم الجيدة والتكنولوجيا، لكن كل هذا لن يعطي، يعني خلينا نقول، الأثر المطلوب إذا ما انعكس على التغير على السلوك اليومي داخل المؤسسة.
1: بدوره استعرض المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهند الصفدي أبرز الجهود التي تبذلها المؤسسة في هذا المجال وقال:
3: نحن في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون نري هذا الموضوع أهمية قصوى في استراتيجيتنا لبناء منظومة للثقافة المؤسسية من شأنها تحفيز بيئة عمل إيجابية وداعمة للإبداع والتميز وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على قيم

0: النزاهة والشفافية. نتطلع إلى أن تسهم هذه الزيارة إلى تشخيص واقع الثقافة المؤسسية، وسنعمل على أن تكون كافة الملاحظات والمقترحات محل اهتمام ومتابعة، وسنتعامل معها إن شاء الله باعتبارها مدخلا مهما لبناء خطط وبرامج تطويرية تترجم على أرض الواقع.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد أهمية تطوير المنظومة القضائية ويثمن جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جلالة الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي. جلالته يرعى فعالية بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى العماني يؤكدان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: الضباط والجنود الأتراك أسرى حرب، أما الضباط والجنود العرب إذا حبوا ينضموا لجيش الثورة إحنا منقولهم أهلا وسهلا.
2: إيه، وأنا أول واحد منهم، عزلوني بيه.
3: ذكي بيك الحلق عربي وابن بلد يا بيك.
1: كم العرب اللي معك؟
2: ضابط وجنديين.
1: أها، اقنعهم قبل ما نرحل الأزرق.

0: حدث هذا نصرة؟
1: اليوم يا باشا.
0: في الطفيلة ما أتي جندي مسلحين بمدفع، كيف يستسلمون؟
1: خيانات. قائد البلوك هناك عربي كما تعرف.
0: عربي عربي نصرت، خسرنا شوبك وسكة حديد عنيزة، واليوم اليوم الطفيلة

0: نبغى نستغل تحرير الطفيلة حتى ناخذ الحسا وجرف الدراويش.
1: بلي سيدي، إذا أخذنا الحسا قطعنا الإمدادات عن معان والمدينة المنورة.
2: عودها أبو تايه يا سمو الأمير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بالشيخ عودي.
3: والمهلي بيولي، فاتني شيء من تخطيطكم.
0: نبغى حملة كبيرة على الحسا وجرف الدراويش.
1: الطريق فارغة سيدي، ونقدر نطلع قبل الوادي موسى والشوبك والطفيلة.
3: هذه طريق وعرة، والأخبار تروح وتجي بين البدو، وتصل لمعان قبل ما الغزوة تصل الوادي موسى.
1: شنو رأيك شيخ عودة؟
3: إذا لابد من غزوة على الحسا نجيها من الشرق.
0: من وين؟
3: نطلع يم الجفر ونشيع بين الناس إنه هدفنا معان.
1: أي خوش فكرة، ومن الجفر نغرب على الحسا.
3: هن ثلاثة يا سمو الأمير، والسر بيننا، حتى ضباطكم لا يدروا إلا ساعة ما ننحرف على الحسا.
0: توكلنا على الله.

0: إلى حامد فخري باشا. تحركوا بجميع الآليات لاسترداد الطفيلة من العصاة. أرسلنا لكم مدافع القدرتلي إلى الحسا.
1: إلى جمال باشا في مآن. أرسلوا كل ما يلزم من الذخائر وقنابل القدرتلي والصحة والتموين والخبازين والتها إلى الآلاء فخري باشا فالحساب.

0: تفضل سمو الأمير، ارفع راية الثورة العربية الكبرى على قلعة الطفيل.
1: أنا أبركت سيدي فيصل بجهودك يا أبو عبد السلام. أنت حررت الطفيلة من العدو من دون ما تسيل نقطة دم واحدة،
0: وإن شاء الله الحسنة مثلاً.

0: ما سمعنا ولا طلقة.
1: قلت لك يا غزوة، شيخنا ذياب أقنع الترك بالقلعة يستسلم من دون طخ بارود ولا ضرب مدافع.
0: هبت ريحه. تاكل رشوف يا عامر؟
1: والله ما هي زينة، أنا ما أقدر أنام على جوعي.
0: الخير بوجهك يا خالة، يكفي أنه الثورة سلمتك من السفر برلك.
2: تسلم لي عيونك.

0: يعوض؟ يعوض؟ الشريف ما أعطاكم مجيديات؟
1: الله أكبر، أنت كل همك المجيديات يا سعدة؟
0: كل همي المجيديات، علامها، من هو اللي يكرهها؟
1: أقول ليكي، غطيني، غطيني الدناب.
0: إيه على حظي.

0: أنا موش يا سلمى.
1: يريدوها عسكر الشريف بثمنها، يدفعوا نيرة ذهب كل 4 نعاج.
0: جوكي هنايا؟
1: لفوا على الراعي يسألوا عن صاحب الغنم، والراعي جاني للبيت.
0: وش عندهم بالغنم؟
1: وكاد يريدوا ذبايح يطعموا العسكر أو يطعموا المحابيس اللي أخذوهم من الترك.

0: جودة أفندي.
1: أفنديم يا باشا،
0: عندما نصل الحسا تخبر الناس بأننا سنضع السيف على ركاب الطفايلة.
1: نعم يا باشا.
0: اسمع يا جودة أفندي.
1: أفنديم،
0: الحركة من القطار مباشرة إلى الطفيلة.
1: أفندم،
0: تأكد من بغال تجر مدافع القدرتلي.
1: موجودة معنا في القطار.

0: خذ هنجزلات اخوي ودي اياهن شيء يبيض الوجه.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: وش عندك بالخرفان يا نايف؟
0: ان شاء الله خدمتي لصبحي العمري ما راحت ببلاش.
2: قصدك الدولاني اللي جانا من عسكر الشريف؟
0: هو ما غيره لعاد ارسل لي فلوس اشتري فيهن خرفان لعسكر الشريف بالطفيله.
2: عنا تنكة سمن اذ يحتاجوها.
0: اكيد يحتاجوها، السمن مثل اللحم، هذا غموس وهذا غموس بعد.
2: ناقصه شوي استقرض من حرمة فالح وعبيها.
0: اها خير ما تساوي يا حمده.
2: إيه؟
0: هذا الحج الزين.

0: هل وصل حامد فخري باشا إلى حسا؟
1: عامل التلغراف لم يؤكد وصوله. هناك خبر عن حركة العصاة إلى الجفر.
0: من أين؟
1: من لقويرة يا باشا، بقيادة نور السعيد وعودي أبو التاية.
0: أين يقصدون؟
1: عيوننا تقول أنهم يقصدوننا في معان.
0: أرسل من يراقب حركتهم قبل أن يصلوا إلى الجفر.

0: محمد علي العجلوني وصبحي العمري يا سيدي.
1: اتفضلون.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: بنينا مخيم القيادة في تل الفرس يا سمو الأمير.
1: وين هذا؟ جنوب الطفيلة. احنا رأينا نبعد عن المدينة ونواجه أي قوة تجينا من الكرك.
3: يا صبحي، من هو حامد فخري باشا؟
1: حامد فخري؟
3: يهدد بضرب رقاب الطفايلة بسيفه؟
1: هذا قائد الفرقة 48 اللي أرسلوها لحماية الخط الحديدي الجنوبي من عمان للفريفرة.
2: مش هذا كان حاكم بوخارست؟
1: هو ما غيره.
2: أها، يعني ضروري نتابع تحركاته.
4: عبد السلام، من وين جاك الخبر؟
5: من راعي منازل الجديد، أجا من الحسن وبيقول إنه القطار نزل عساكر مالها عدد، خيالة ومدافع وبغالة.
4: وين الشريف الحين؟
6: الشريف موجود الحين بالقلعة.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. فوت يا منازل، فوت.
7: مليح إني لقيتك هاني يا أبو عبد السلام.
4: خير إن شاء الله.
7: بقولوا قدوا يحط سيفه برقابنا.
4: ها؟ من هو؟
7: قايد الترك اللي نزل بالحسا، وبقولوا إنه معاه عسكر مثل النمل.
8: كنتم مع حد الدقيق.
4: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا

0: حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: قيمة البر في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ صدق الله العظيم. وردت كلمة البر ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 20 مرة، جاءت بصيغة الاسم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبصيغة الفعل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. وارتبط البر في القرآن الكريم بمنظومة متكاملة من القيم الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية، ارتبط بالإيمان والعمل الصالح. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كما ارتبط بالصدقات وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وارتبط البر بالوفاء بالعهد والمفون بالعهد إذا عاهدوا، وارتبط بالصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كما ارتبط البر بالإحسان للوالدين وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وارتبط بحسن التعامل مع غير المسلمين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. والبر اسم من أسماء الله تعالى، إنه هو البر الرحيم. وقد وصف الله به ملائكته بأيدي سفرة كرام بررة، وصف به تعالى عباده الشاكرين الذين يستحقون الجنة: إن الأبرار لفي نعيم. وضد البر الإثم والعقوق، والأبرار نقيض الفجار. وتستند قيمة البر في الإسلام إلى مرتكزات أساسية: الشمولية ونبذ الشكلية، حيث التدين روح ووعي وحركة تعكس العلاقة بين الإنسان وخالقه، وهي قائمة على الإيمان والطاعة، كما تعكس العلاقة بين الإنسان ومحيطه من كافة المخلوقات. الطمأنينة النفسية كمعيار أخلاقي، حيث البر أداة استشعار ذاتية داخل النفس البشرية. وهنا يتمايز البر عن التقوى والعدل والإحسان باعتباره الغاية الكبرى والوعاء الجامع والحد الأعلى للصفاء والصلاح، بل هو جماع الخير كله. في هذه الحلقة نناقش شبكة مفاهيم البر في القرآن الكريم: المعنى والدلالات والارتباطات، ثم انعكاس البر على علاقة الإنسان مع خالقه عز وجل ومع غيره من المخلوقات، وأثره في بناء العمران البشري وإدامة استقامة الإنسان في هذه الحياة. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نناقش موضوعا من أهم القيم الإسلامية والإنسانية، غالبا ما يرتبط أو نربطه نحن البر بالوالدين، لكنه أشمل وأوسع وأعمق من هذه الارتباطات. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين الجليلين: فضيلة الدكتور محمد الزبن، أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش. أهلا ومرحبا بك شيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور محمد الزبن.
1: أهلا وسهلا بك سيدي، والله يعطيك ألف ألف عافية ربي.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور، وحياك الله دوما.
1: حياكم الله وبياكم سيدي.
0: كيف تناول القرآن الكريم مصطلح البر دكتور محمد؟
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام وعن الوطن كل خير. الحمد لله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الرحمن الذي أرسله برحمة إلى العالمين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار الأخيار. اللهم اجعلنا وإياهم واجمعنا بهم يا ربنا في جناتك جنات النعيم جنات الأبرار. اللهم آمين. اللهم آمين. بداية بارك الله فيكم على هذا الطرح الذي اعتدناه منكم دوما وأبدا في تعميق المفاهيم الإسلامية لكثير من الأمور التي قد يمر عليها العابرون مرورا ويظنونها فقط هي ضيقة المقاس وأنها محدودة المتعلقات، كما في البر مثلا قيمة عظيمة حينما نكشف عن خباياها نحن نكشف عن كنز من كنوز إرثنا الإسلامي العربي الشرعي الديني العظيم.
0: بارك الله فيك، صحيح.
1: وكم نحن بحاجة في هذا الزمان، زمان التقنيات وزمان دعنا نقول هكذا بكل شفافية زمان السراب، نحن نركض وراء المعلومة، ولكن حينما نتعمق في هذه المعلومة أو تلك ونبرمجها إلى ونجسدها إلى أعمال في حياتنا هناك ثمة السعادة.
0: صحيح.
1: فبالتالي البر لو أننا تذاكرنا مع كثير من المستمعين وهم أهل ثقافة كما حبان الله عز وجل في هذا البلد الطيب المبارك، لو تذاكرنا مع الكثيرين عن البر فعلا لا توقف عند البر، بر الوالدين.
0: صحيح.
1: ولكن البر بمفهومه العميق هو أوسع بكثير من ذلك كما تفضلتم بارك الله فيكم وأشرتم إلى ذلك في آيات بينات جاء ذلك في ذكر البر، بل يكفينا أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وكل أسمائه حسنى البر الرحيم.
0: نعم.
1: لكننا على عجالة هكذا ينبغي أن نتذاكر في بعض الأمور لعلنا إن شاء الله عز وجل نطلع بفائدة نفيد منها أنفسنا والمستمعين الكرام بارك الله.
0: الله يجزيك الخير، تفضل يا دكتور.
1: الله يبارك فيكم. هنا مفهوم البر. البر هو عبارة عن كلمة من المعروف الذي لا يعرف، فحينما نقول الخير تعريفه الخير.
0: صحيح.
1: لا نستطيع أن نعرفه أكثر من ذلك، لكن نبه أهل اللغة على جزئية مهمة في البر ألا وهي تكرار الراء هنا، والتكرار يؤدي إلى فعل إلى إلى إلى الفعل ذلك الخير الذي هو يتجسد في البر ويتكرر فعله يؤدي إلى ما يسمى بالبر.
0: أها. يعني سلوك متكرر.
1: سلوك متكرر معتاد كما قال العلماء من أكثر من الشيء عرف به. من أكثر من الشيء.
0: والله هذه دلالة عميقة في تشديد الراء بمعنى الاستمرارية والتواصل، يعني غير منقطع.
1: نسأل الله أن يفتح علينا وعلى العارفين، إذا كان ذلك صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان بارك الله فيكم. لكن الذي أريد أن أتوجه إليه هكذا مباشرة إلى قول الله تبارك وتعالى الآية التي ذكرتها في سورة المطففين، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نحن حينما نفسر هذه الآية نأخذها مباشرة أنهم حينما يدخلون الجنة نعرف فيهم نظرة النعيم، لكن هناك مفهوم أعمق وتفسير إشاري أعمق من هذا. لو أننا تأملنا هذه الآية لوجدنا أن الذين نعرف فيهم نظرة النعيم نعرفها في الدنيا قبل الآخرة.
0: أحسنت.
1: فهؤلاء الأبرار حينما بروا بخالقهم، وحينما بروا بوالديهم، وحينما بروا بجيرانهم وإخوانهم وأهاليهم ومجتمعهم، وبروا بأنفسهم. والبر كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله إذا كان هناك متسع، أن البر أعمال قلبية وأعمال باطنية وأعمال ظاهرة، كما تشملها الآية 177 من سورة البقرة.
0: نعم، آية يعني آية البر.
1: أيوة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الآية. نعم، صحيح. فبالتالي إذا قلنا أن تولية الوجه نحو الكعبة هو من البر، هو من البر، لكن ليس هو كل البر. الديانة والصيانة ليست كلها من البر، هي جزء من البر وليست كلها البر. فبالتالي لا بد أن تظهر معالم النضارة على أولئك الأبرار في الحياة الدنيا، فيحبهم الخلق ويحبهم الخالق.
0: وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا، لا أدري يعني مدى دقة الفهم لهذا الموضوع، يعني البر هنا بمقام الدين، وكانوا يقول ليس الدين أن تولي وجهك للمشرق والمغرب، لكن الدين الذي هو البر.
1: نعم،
0: كذا.
1: نعم،
0: وكذا وكذا.
1: وتولية الوجه تكون جزء منها.
0: نعم،
1: لأنهم حينما آمنوا ولوا وجوههم إلى الكعبة،
0: إلى القبلة.
1: إلى القبلة، نعم. فبالتالي هنا النقطة مهمة جدا، ألا وهي أنه حينما نعالج ونتذاكر موضوع البر، نحن نتذاكر على أمر وبأمر يعود علينا في الدنيا بالنضارة والسعادة ومحبة الآخرين. لماذا؟ لأننا أحببنا لهم الخير داخليا وبرمجناه خارجيا عمليا.
0: والله أنا يا دكتور اللي استوقفني في الآيات الكريمة، وأنا أتابع يعني هذه الآيات، أكثر من 20 آية تتحدث عن البر فقط. قلت إذن ما الفرق؟ يعني بالتأكيد في فرق بين البر والإحسان ومنظومة الأخلاق هاي اللي بيشملها الإسلام. البر يعني يتمايز عن هذه هذا المصطلحات، وجدت فعلا أنه يتمايز، أنه جاء في سياق الآيات الكريمة يعطي معنى أكبر وأشمل وأعمق.
1: صحيح، نعم، وهو كذلك، لأن اللغة العربية متسعة ومعانيها وألفاظها تشمل التفريعات التي تتفرع منها، فما بالنا إذا كان المصطلح أو الكلمات موجودة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لكننا دعنا نذهب إلى محراب الإيمان، إلى درس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حيث السنة النبوية.
0: نعم،
1: هنا وابصة ابن معبد أحد الصحابة أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم،
1: كما في بعض الروايات عند أحمد وغيره أن وابصة جاء هكذا وفيه علامات الشك، وفيه علامات الشك. فلما حضر بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم أبلغه الوحي بما في قلبي وابصة، فقال: ما جئت يا وابصة؟ أجئت تسأل عن البر؟ وقد كان فيه شيء من الشك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في مطلع الهجرة النبوية، وعندها أيقن يقينا تاما أن الذي هو بين يديه هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأجابه أن البر، قال له: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، واطمأن إليه القلب. ثم أضاف إليه إضافة أخرى التي هي كما تقول العرب: إنما تعرف الأشياء بضدها. فحينما عرفه البر أراد أن يعرفه زيادة على ذلك بتعريف ضده، فقال: والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وتردد في الصدر. هذا الإثم
0: وإن أفتاك الناس وأفتوك،
1: أفتاك الناس.
0: وفي رواية: وإن كرهت أن يطلع عليه الناس.
1: أي نعم، هذا في حديث النواس بن سمعان.
0: نعم،
1: سنأتي إليه لأن فيه نكتة لطيفة لعلنا نوقف المستمعين الكرام عليها، وهي نكتة حديثية قد يصعب الوقوف عليها. فوابصة الآن سأل عن البر، سؤال وابص عن البر. أيضا هناك سؤال النواس بن سمعان. النواس بن سمعان كما في الرواية عند الإمام مسلم وفي روايات أخرى غير مسلم عند غير مسلم، أن النواس بن سمعان هو أصلا مكي، هاجر إلى المدينة، لكنه مكث سنة كاملة وهو لم يعلن هجرته. عاش في المدينة في كنف النبي صلى الله عليه وسلم مسلم،

0: لكنه لم يهاجر، لم يهاجر بعد سنة كاملة، وهو يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر. وفي ذلك عدة مدلولات، منها المدلول الأول أن البر أمر عظيم، جعل النواس بن سمعان وهو رجل عربي فصح وهو يعرف ماذا يسأل وماذا يقول، وهو صحابي جليل، وهو وتردد في الهجرة ليسأل عن البر، ما هو البر؟ فبالتالي بعد سنة كاملة استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله، جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن البر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شاملة كاملة عاملة إذا صح التعبير، البر حسن الخلق. وكذلك حينما عالج وابصة عالج أيضا النواس بن سمعان، وهو علاج لنا إلى يوم الدين، أنه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ضد حسن الخلق وما هو ضد البر، فقال والإثم ما حاك في نفسك وخفت أن يطلع عليه الناس.
1: يعني البر هنا نقيض الإثم أو العكس صحيح؟
0: نقيض الإثم، يعني بمعنى آخر أنك حينما تعمل أيها الإنسان الخير الذي ترجو من الله أن يكشفه للناس، ولو أنك أردت الإخلاص، لكن هكذا في قرارة نفسك لو اطلع عليه الناس لكان مدعاة فخر لك ومدعاة سرور لك، وهو نقيض الإثم الذي لا قدر الله لو اطلع عليه الناس لانكمشت هكذا، ولما أيها البعيد عنا ولما أحببت أن يطلع عليه الناس. فالبر أمره عظيم، من أجل ذلك
1: يعني نعم. يعني وأنت تتحدث يعني جزاك الله خيرا يا دكتور، تذكرت قوله تعالى وهون مربط الفرس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني الدافع الذاتي، مش يعني مش بس تنفقوا.
0: إذا أردنا أن نأخذ هذه الآية فستدخل بنا إلى ميدان واسع، وهو مسألتين مهمتين جدا في هذه الآية. المسألة الأولى مما تحبون، لابد أن يكون هناك أمر محبوب لديك أنت أيها الإنسان من مال ومن جاه ومن تعب، يعني من جهد تبذله بالنفس أو بالبدن أو غير ذلك، كل هذا تقدمه خيرا للناس تعينهم عليه وتعينهم على فعل الخيرات وتعينهم على قضاء الحوائج. أولا أن يكون الأمر فيه محبة عند الفعل، ليس أن تفعل ذلك الأمر أيها الإنسان وأنت مكره، لا، أنت أحبب الخير للآخرين وأحبب فعل الخير لهم. ثم الأمر الآخر مما يعني الآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا، النفقة هنا من المال ومن غيره من طبعاً. الأمور الظاهرة صحيح. الظاهرة، فأنت حينما تقول اللهم يا ربنا أدخلنا مع الأبرار جنة الأبرار مع الأخيار، أين أنت من محراب البر وأين أنت من محور البر الذي يدور في فلك العمل الظاهر؟ قال لا أي أنا لا أحب أن يطلع الناس على، نعم لا تحب أن يطلع الناس، لكن الناس يحبون أن يطلعوا، فأعطهم شيئا من فعل الخير الظاهر. فإسلامنا ليس كله باطن، لا رهبانية في الإسلام، فبالتالي لابد أن ننتبه. ثم إن البر أمره عظيم حينما يقترن، واستمعت إلى كلماتك النيرات في بداية مطلع هذا البرنامج، وأنت تقرن البر مع الإحسان ومع الخلق ومع وبر الوالدين وما إلى ذلك، وما يتجسد من ذلك في مجتمع منسجم ومجتمع متكامل. ويكفينا قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر
1: والتقوى.
0: إذن فمسألة
1: قدم البر على التقوى هنا،
0: أي نعم، ولابد مسألة التعاون فيما بيننا. أنا أريد مثلا أن أتصدق بعشر دنانير، أنت تدلني على عائلة مستورة بحاجة فعلا ماسة إلى العشرة دنانير، فهذه تؤتي أكلها ولو بعد حين. أنا بحاجة إلى من يدلني ويرشدني على ويفهمني على مسألة، دعنا هكذا، أنا أحب أن أذكر أول شيء يخطر ببالي الأمور الأسرية
1: صحيح.
0: الشباب الذين صحيح. يقبلون على الزواج، أين أنتم من استماع النصائح وطلب النصائح، وأين نحن

0: بل تلك النصائح لأولئك الذين يتزوجون وأنهم مقبلون على حياة فيها كد وفيها تعب وفيها تربية أطفال وسهر ليالي وصبر على الآخرين وصبر على اللأواء وشكر على النعماء وغير ذلك، كل هذا من الذي ينبغي علينا أن نكون متعاونين فيه، متآلفين فيه، متآزرين فيه، من أجل أن يكون هذا التعاون مدعاة نجاح وفلاح للمجتمع المسلم الذي ينتظر منا الشيء الكثير.
1: وأنت حفظك الله يا دكتور تتحدث عن مسألة الإظهار والرياء في الموضوع، لفت انتباهي قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وأنا صدرت في هذا الحديث، صدرت بهذه الآية هذا الحديث لكي أقول لنفسي أولا ولغيري أن لا ينبغي، لا يجوز لنا أن نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا. أول من نأمر به بالبر هو أنفسنا، هو ذاتنا.
0: صحيح، وهذا يؤدي إلى أمر مهم جدا، هذا الأمر هو الذي يبني المجتمعات الناجحة، هذا الأمر هو الذي يبني المجتمعات الناجحة. يمكن أن نسميه بأي شكل من الأشكال، ممكن أن نسميه المبادرة في فعل الخيرات.
1: أحسنت.
0: المبادرة في فعل الخيرات، لكن دعنا نفلسف الأمور قليلا حينما نقول بأن البر يخرجنا من النرجسية إلى الإيثار، من النرجسية إلى الإيثار، من حب الذات إلى حب المجتمع.
1: صحيح.
0: إلى حب الأسرة.
1: صحيح.
0: إلى حب الآخرين.
1: حسنت.
0: علما أن الإسلام ولا بحالة من الأحوال نسينا ونسي أنفسنا، فتبدأ بنفسك أيها الإنسان وبمن تعول، وأولى لك فأولى وما إلى ذلك.
1: ويخرجنا أيضا من دائرة يعني أخطر.
0: نعم.
1: لما كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه إشكالية اليوم في مجتمعاتنا، إن نتحدث كثيرا ونعظ كثيرا ونحكم على الناس وكذا ونقول ونحن لا نفعل ذلك، لا نبر وندعو الناس إلى البر، نحكم على الناس بأنهم غير أبرار ونحن هذه الإشكالية اليوم تعاني منها مجتمعاتنا.
0: والله هذا مما ينبغي أن نحذر منه بشدة، لأن ذلك يدخلنا في الغيبة والنميمة وفي خرق المجتمعات الآمنة وفي كثير من الأمور. وكما قرر العلماء بأن الإثم على ما يترتب عليه العمل، الإثم على ما يترتب عليه العمل. فمثلا خذ مثالا، لو أنني سمعت النسيم من الناس من أهل المجتمع الأردني الطيب الطاهر ممن يبذلون المعروف لهم 10 سنوات أو أكثر أو أقل، وسمعت منه كلمة أو هفوة أو عمل في نظري أنا أنه شائن، في نظري أنا أنه شائن، ثم قمت بالتشهير بهذا الإنسان فأحبطته وأحبطت أسرته وأحبطت كل من حوله، ثم إنني منعت الخير عن الناس لأنهم سيخشون أن يحدث ما حدث مع فلان.
1: والله إنك صادق.
0: فبالتالي هذا الذي أحدث بوست وعمل بوست على الفيس، ماذا فعل؟
1: أحسن.
0: هو مشاركة في، هو يريد أن يقول لنا يعني فلان عليه أن يتق الله، ويأتي بالآيات ويأتي بالأحاديث ويشعرنا بأنه أتقى الناس وأنه من الأبرار.
1: أحسنت.
0: ويذم
1: أحسنت.
0: فلانا.
1: أحسنت.
0: ويفعل كذا.
1: أحسنت.
0: هذه نقطة.
1: فضيحة فضيحة وليست نصيحة.
0: والله فضيحة وليست نصيحة. الوليد بن عبد الملك وقف على المنبر فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين كذا وكذا. فقال: اجلس للبعيد. قال: اجلس، والله ما أردت إلا الفضيحة، ما هذه
1: أحسنت.
0: من نصيحة.
1: أحسنت.
0: نصيحة ولاد الأمور تفتر.
1: يا ريت اليوم نفكر، وإن شاء الله سأخص له حلقة قادمة في موضوع الستر، كيف يسترنا الله؟ كيف يجب علينا أن نستر بعضنا بعضا؟ يعني فلان غلط، فلان هفى، فلان زلت لسانه كذا، مش نعملها قضية ونجرحه وندمر أهله.
0: قبل أن أختم بذلك، يعني في هذه النقطة يعني جزئية إن شاء الله فيما بعد ممكن أن نستفيد بها أنا أو أي واحد من الأفاضل من ضيوفك الكرام
1: الله
0: كلهم،
1: يبارك فيك،
0: بل
1: الله يبارك
0: ونسيت أن أرحب بفضيلة الدكتور

0: جزا الله خير،
1: دكتور
0: هو
1: إخبار.
0: ووالده وعمامه وكلهم ذرية طيبة.
1: الله يبارك فيكم فيهم
0: الأعمش
1: جميعا.
0: سأختم بالأعمش سليمان بن مهران، ومعه شخص آخر والله ما أدري بس لا يحضرني، لعله كان أكتح أو أعور فيه إعاهة. فقال له: ما رأيك لو سلكنا درب كذا وكذا؟ قال: لماذا؟ قال: لأجل يرانا الناس فيغتابوننا فنؤجر. قال: فلماذا لا نسلك درب كذا وكذا فيسلمون ونؤجر.
1: شوف شوف النظرة كيف، فيسلمون ونؤجر
0: ونؤجر.
1: أها شوف هذا البر.
0: أي نعم،
1: هذه من مفاهيم البر. يعني لفت انتباهي في الآية، في الآيات الكريمة، في خارج سياق الآية التي جمعت البر كله، اقتران البر بالأيمان. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا.
0: لأن البر هنا في هذه الآية، في هذه الآية مرتبط ارتباط وثيق بالصدق.
1: بالصدق.
0: مرتبط بارتباط وثيق بالصدق من يعني من القيم، إذا صح التعبير بكلمة القيم وهي مستخدمة، من القيم الإسلامية المرتبطة بالبر، وهو البر إطار واسع مثل كلمة الخير، من الذي الصدق. فالصدق في الأعمال أيا كانت هذه الأعمال من الأعمال الخير إن شاء الله عز وجل تكون في موازين الحسنات وتتجلى للآخرين ويقتدون ويهتدون بها. نعم،
1: يعني في معنيين، ارتبط أولا بالحب حتى تنفقوا مما تحبون، البر ارتبط مرة ثانية بالصدق، بالصدق في الأيمان. إذن هو يتغلغل في كل هذه القيم الداخل الإنسان،
0: يتغلغل في كل حياتنا، مع والدينا، مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع أزواجنا، مع كل حياتنا. لما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، هذا التعاون، هذا الأمر شاملنا جميعا، زمانا ومكانا وإنسانا، معاشر المسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى. وليس ذلك فحسب، بل نهانا عن أن نتعاون على غير البر مما يؤدي إلى التقوى.
1: استوقفني أيضا يعني مصطلح الأبرار يا دكتور.
0: نعم.
1: وهو من البر. الله سبحانه وتعالى يصف ملائكته كرام بررة، ويصف عباده الذين استخلصهم في الجنة بأنهم أيضا إن الأبرار لفي نعيم.
0: نعم، الأبرار هنا لعلها في اللغة العربية أوسع من كلمة البررة. الأبرار أوسع من كلمة البررة.
1: نعم.
0: الأبرار تشمل الفعل، الفعل يعني هم فعلوا فعل البر فانتسبوا إلى البر فأصبحوا أبرارا. أما البررة فهم ممتثلون لأمر، من أجل ذلك جاءت كلمة البررة. وهذا مما يدلل على عظمة وشأن المؤمنين الذين هم من أهل الجنة، من الذين يفعلون البر في زمانهم وفي حياتهم. وهذا مدلول واسع ينبغي علينا أن ننتبه إليه. فالإنسان الذي يريد أن يكون بارا بمجتمعه والمجتمع بارا به، لا بد أن يكون هو ممتثلا للبر في كل نواحي حياتنا، في كل نواحي حياتنا، وخاصة الحقوق، حقوق الآخرين، حقوق الآخرين المادية والمعنوية.
1: استوقفني أيضا
0: نعم
1: في موضوع البر، أن الله يأمرنا بأن نبر في غيرنا من غير المسلمين. لا ينهاكم الله، في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى في الفئة هاي، في التعامل مع الفئة هاي؟ احنا بنعرف انه التعامل مع المسلمين، التعامل مع الوالدين، التعامل مع كذا، يعني ينطبق عليه، لكن اضاف اليهم سبحانه وتعالى هذه الفئة الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون وهم من غير المسلمين بشر.
0: الآية هذه آية عجيبة جدا، دقيقة للغاية كما هي كل آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هنا ما قال أحسنوا إليهم، أن تحسنوا إليهم، قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فمسألة العدل هذا واجب علينا قولا واحدا. مسألة البر أوسع من كلمة الإحسان، أوسع من كلمة الإحسان، لأن

0: حينما أريد أن أحسن إلى آخر قد أحسن إليه مرة ولا أحسن إليه مرة أخرى. أما مسألة البر فيمكنني أن أبره اليوم وغدا وبعد غد. من أجل ذلك كان الأمر بالإحسان إلى الوالدين.
1: أه.
0: أي نعم، برا بالوالدين.

0: سبيلا وكان لازما عليه. فبالتالي مسألة البر أوسع بكثير. من أجل ذلك غير المسلمين يشملهم البر. هذا البر يحدده الموقف، يحدده الموقف إما من العطاء وإما من بذل الجهد وإما من تقديم الابتسامة والمعاملة الطيبة. ولا لا بد أن ننافسهم بالأخلاق. أنا دائما أقول لتلاميذي وأنت أستاذي بارك الله فيكم،
1: بارك الله فيكم أستاذنا
0: رفع الله قدركم، دائما أقول للتلاميذ لا ينافسونكم الناس بالأخلاق، نافسوهم بالأخلاق.
1: نعم
0: هذه
1: نعم
0: المنافسة
1: نعم
0: يعني تتربعون على على على على تيجان، تتربعون على مواقف ومنارات ونبرات للناس وتكونون قدوة بهذه الأخلاق التي هي البر أصلا.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، حفظك الله وزادك الله فضلا وعلما، حياك الله. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور إقبال بداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
2: حياكم الله دكتور، اهلا وسهلا بكم وبالاخوه المستمعين الكرام جميعا، حياكم الله.
1: دكتور اقبال، هل يمكن ان نقول بان الدين يمكن ان يفهم بدقه وبعمق من بوابه البر؟
2: يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نعم. أشكركم بداية على هذه الاستضافة الكريمة.
1: الله يبارك فيك، يا مرحبا.
2: هذه الاختيارات اللي ليست غريبة عليكم.
1: الله يسلمك دكتور،
2: منور عليكم. والله هذا السؤال الذي يرجع فيه دائما إلى الأصول وإلى الجذور، دائما أنظر له بفرح، لأنها مسألة تأصيلية. إذا بحثنا الشيء من أصوله وعرفنا المقاصد من أصولها، فهذا يدلل على يعني إجادة لفهم الأمور وتأصيل لها. وبالفعل هو هذا منهج الدين، دائما التركيز على المشترك في بعده الإنساني. ولذلك الدين في مخاطبته للإنسان يركز دائما على أساسيات الفطرة الإنسانية وعلى الصفات البشرية التي تشكل محط إجماع للناس، والتي تخاطب يعني المجموع البشري المستقر الثابت في الفطرة الإنسانية، وهي بالأصل أن الإنسان ما لم يتشوه بعناصر الدنيا وبما فيها من المكدرات، فإن الأصل فيها أن ينشأ على الخيرية وعلى الفضيلة وعلى حب الخير وعلى الاستقامة. هذا الأصل في التكوين الإنساني. ولذلك هذه بوابة ونافذة جميلة جدا يفهم فيها الدين، لأنه يعالج الأمور والمفاهيم وصناعة القيم من الداخل الإنساني، وهذا ما يمنح فعلا العمق الذي تفضلتم بالإشارة إليه.
1: والله اللي خلاني أسأل هذا السؤال فضيلة الدكتور، عندما أقرأ قوله في سورة البقرة، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر هذه الآية التي يفصل فيها مقاصد وقيم الدين كاملة.
2: نعم سيدي، زي ما تفضلت يعني جاءت محددات ما يعترض البر أكثر من المحددات اللي بيّنت ما هو البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، ليس البر كذا وكذا، حتى يظهر التحديد، لأنه هذه منزلة عالية رفيعة جليلة. ولذلك جاءت كل هذه المحددات لتؤكد أنه هذه الصفة. حتى سيدي يقال أن البر من خواص الأنبياء، يعني هذه من الصفات التي لم يكن من 124,000 نبي اللي بعثهم الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين منذ بدء الخليقة إلى سيدنا محمد، ما من نبي إلا

0: كانت هذه صفة لصيقة قائمة بذاته، ملموسة في تعاملاته، موجودة في سلوكه وفي يومياته. فهذه المحددات اللي ذكرتها الآيات القرآنية، لأن هذه الصفة تحتاج أن نخلصها ونظهرها من الصفات المثيلة لها. يعني البر ليس الخير، ليس الإحسان، ليس الإيثار، وإنما هو مساحة من الاتساع الذي يستطيع أن يبتلع إنجاز التعبير كل هذه الفضائل ويشملها بثوب واحد ويحيط بها من كل مكان، حتى تصبح سجية وطبع واسم لصيق لصاحبها. حتى أن القرآن من نفاستها إذا نتأمل في الآيات سيدي نلاحظ، يعني حتى عندما يذكر في سياق الجمع يأتي بجموع القلة، إن الأبرار لفي نعيم. طيب الأبرار يعني في بررة وفي برور، لماذا هذا الاختيار؟ دلالة على أنه من جموع القلة، حتى وإن كان يوحي إلى كثرة لكنه مقابل الشر ومقابل الفجور يبقى قلة. يعني في كل المجتمعات في كل البشرية دائما القلة هي الممدوحة، فما بالك قلة القلة اللي هم فيهم يعني صفة أنهم بررة أو من أهل البر كما ذكرت.
1: المقاربة هنا، المقاربة هنا بين الأبرار والفجار.
0: الأبرار والفجار نعم، يعني ولذلك هذا الوصف جاء فقط سيدي ملاصق بالبشر. لذلك البررة دائما هي، وإن ذكرت حتى مرة واحدة بأيدي سفرة كرام بررة،
1: نعم
0: ذكرت في سياق الحديث عن الملائكة،
1: عن الملائكة نعم.
0: أما الأبرار فهم البشر، وقد جاء به كجمع قلة، لأن هذه الصفة صفة نفيسة، ولو كان الناس جميعا يشتركون بها لما جاء لدينا في القرآن أكثر من 30 آية تمتدح هذه الفئة اللي هم أهل البر الذين تزينوا واتصفوا بصفات ما كانت أظهر إلا مع الأنبياء. ولذلك هو حسن الخلق جاء في الأثر، الناس رجلان، بر نقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. هذا التوصيف زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، حتى أنه يكون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد تكملة الحديث ولا يرد القدر إلا الدعاء. يطرح بركة عجيبة، لأنه ينتج فوائد في التعاملات البشرية، يشيع روح المحبة، يشيع روح الألفة، يجعل لك القبول بين الناس، يجعلك تتعامل مع الناس بروحية الكسب. الإنسان كلما وجد إنسانا أصبح مشروع كسب إنساني، بمعنى مشروع احتواء، مشروع إقامة صداقة، مشروع مودة جديدة، مشروع إدامة صلة. لا ينظر للناس أنهم عابرون في طريق عابر، وإنما هو إنسان من تأصل الخير الذي فيه يريد دائما أن يديم هذه الصلات، يريد أن يعززها، يريد أن يترك أثرا، يريد أن يضع بصمة في هذه الأرواح. ولذلك هذه الصفة صفة عزيزة وجميلة، ويجدر بنا والله أنه نقترب منها القرب اللي يجعلنا من أهل البر ومن أهل التقوى ومن أهل الرشاد. عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور، كما تفضلتم دائما
1: نقيض البر
0: هو الفجور، وهما في النار طبعا الفجور والكذب والعياذ بالله.
1: في آيتين كريمتين وردت كلمة البر بالوالدين بالنص،
0: نعم.
1: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وفي الآية الأخرى وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا.
0: لذلك سيدي إذا أطلق البر في معناه، أول ما يتبادر الإنسان هو بر الوالدين، فمن لم يكن فيه برا لوالديه فلا يتوقع أن يكون فيه له

0: حظ ولا نصيب من هذه الصفة.
1: يعني القيمة الأولى التي يتحدث عنها النبي عندما يتحدث يقول أن الله خلقني برا بوالدي أو بوالدتي.
0: وقبل هذا سيدي بر الوالدين هو كمصطلح وكفضيلة دائما لطيقة بالتوحيد. يعني وكأن القرآن يقول لنا أن الإنسان المؤمن الموحد القريب من الله هو إنسان أو أحرص الناس على بر والديه، فهو إنسان بار. منشأ هذا البر منشأ عقدي، منشأ إيماني، لا ينطلق من منفعة، لا ينطلق من مجرد شعور عابر، وإنما هو يتزود من نفس مجبولة بالتقوى، نفس تستشعر هذه المعاني، تستشعر أن البر جزاء البر، أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني حتى الجنة جاء من أسمائها أنها البر.
1: والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو البر، البر الرحيم.
0: البر الرحيم يعني لما
1: واقتران الرحمة هنا بالبر في في في آية واحدة، لم تتكرر هذه الآية من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا في هذه الآية، وارتبط البر اسم الله تعالى بالرحمة.
0: وربما إشارة ثانية سيدي، لما يأتي لفظ البر بالإثم من أصل 32 مرة جيء بالبر اسما، جيء به لن تبروا أو تبروا هذا فعل،
1: نعم،
0: جيء به مرتين، بالمقابل 30 مرة لفظ البر يأتي اسما
1: استمراري.
0: والإثم فيه معنى الثبات ومعنى الرسوخ ومعنى الوضوح، أما الفعل لهم زمن ويتوقف.
1: صحيح،
0: هذه إشارة إلى أن الذين اكتسبوا هذه الصفة ونالوا منها الحظ الوافر هم الذين تقوم فيهم هذه الصفة في أرواحهم ودواخلهم إقامة دائمة ثابتة أصيلة، دلالة على انغماسها في أصل الشخصية حتى أصبحت سجية وطبع وشيء، وكأنه مفطور على عمل الخير والحرص على الألفة وعلى الإخاء وعلى بذل الجاه وعلى المساعدة بالنفس وعلى الإيثار وعلى التودد وعلى الكلام الطيب وعلى البشر وعلى إشاعة الأمل وعلى حسن الاحتواء وعلى هذه المشارب الجميلة من الصفات الرفيعة والعالية.
1: فتح الله يفتح عليك. والله وانت بتحكي يا دكتور إقبال تذكرت الآيات الكريمة في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، الله سبحانه وتعالى يذكر الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ثم يعني يصف حالتهم ثم يقول من هم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مصر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. التقديم هنا في الجزاء ثم التأخير هنا في وصف هؤلاء الأبرار، والأبرار هنا يعملون في الدنيا، يعني هم أخذوا الصفة من عملهم في الدنيا.
0: سيدي مش الحياة مع الأبرار حياة جميلة، حتى الموت مع الأبرار كان أمنية، وتوفنا مع الأبرار هذه يعني حتى الموت معهم
1: يا سلام.
0: يعني يؤمن ويطمع فيها أن يحف الإنسان شيء من بركة جوارهم ومماثلتهم، فما بالك الحياة مع الأبرار. لذلك من جميل يعني عادات القرآن أن يستفتح بذكر الشيء الجميل ثم تذكر صفاته من باب التشويق.
1: يعني إن الأبرار والله هذه بدها حلقة كاملة، وتوفنا مع الأبرار. شوف الموت أمر يعني صعب، يعني لا تتقبل النفس.
0: يعني كان القرآن لا إله إلا الله ربنا قادر إنه يقول وتوفنا أبرارا.
1: صحيح،
0: لكن للإشارة إلى فضل المعية، إلى الصحبة، إلى حسن الجوار، إلى الناس الذين ينتفع منهم يعني أحياناً وأمواتاً ربما يحصل مثل هذا.
1: يعني وكأنه يقول يا رب إذا لم تخترني أو يعني تجعلني مع يعني من الأبرار، فاجعلني برفقة هؤلاء الأبرار معهم.
0: يعني الإمام العلوسي يقول هذا من أدبهم، ما قال استشعارا لهم لعلو هذا.

0: هذه المنزلة الرفيعة، إنه كيف إحنا يعني نطلب هذه الأبرار المرتبة الرفيعة العالية جدا، يعني على الأقل من باب هضم النفس ما تجرأوا أن يطلبوا مثل هذه المرتبة، فقال يعني على الأقل يا رب يعني توفنا معهم، بل كي إحنا بعرواهم بفضل معيتهم
1: بركة من بركتهم
0: ببركاتهم، يعني هذا من حسن الأمل وظن الخير.
1: طيب يعني أليس اليوم يا دكتور إقبال يعني ممكن أن ندعو الله سبحانه وتعالى، أو يجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مع الأبرار، أن يجعل الأبرار رفاقنا؟
0: والله هذا هذا هذا الأمل لا أظنه يفارق أي روح واحد منا، لأن الإنسان البار جيرته طيبة، تعامله طيب، بشوش، مفرح، ينشر البشر وين ما جاء في خير، إن لم يرى منك خيرا لم ترى منه يعني شرا، فيه سخاء، فيه بذل، فيه مساندة، فيه رفق، فيه إيثار، يكفي إنه هو ثمرة للصدق، إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. تخيل واحد يصبح عنده هذا يعني نموذج عيش طريقة.
1: طب كيف يعني بدنا نتعرف عليهم هؤلاء الأبرار يا دكتور؟ هل يقدم لنا القرآن الكريم وصفا لهؤلاء الذين نبحث عنهم؟ واليوم يعني احنا بحاجة اليهم، بحاجة الى مظلات من الأبرار نستظل تحتها، نقتدي بها، نستأنس من وحشتنا بها.
0: نعم، القرآن الكريم يدلنا في كل المواضع اللي ذكر فيها القرآن، ذكره على سبيل الامتداح، على سبيل ذكر صفاتهم، ذكر بأنهم أهل الصدق وأهل الإحسان وأهل البر وأهل التقوى. أكثر صفات نصيقة وردت بأهل البر تيدي اللي هو الصدق والتقوى، وكل إنسان يلمح فيه صفة الصدق هو إنسان أقرب ما يكون إلى صفة البر، لأن الإنسان الصادق صادق في علاقته مع الله، صادق في مودته، صادق في عطائه، صادق في مشاعره، لا يزور، لا يجامل، لا يهادن، يداري، نعم، يأخذ من النفوس، يؤثر، ينشر الطيب، ينشر المودة، يكون رفيقا بمن حوله. ولذلك ربما نحن لسنا بحاجة إلى أن نبحث عن الآخرين بقدر ما إحنا مدعوون إلى أن نكون نحن من أهل البر بمراكمة هذا الصفات، لأنه هو البر في أصله هو اتساع الخير. حتى اللفظ اللطيف بالبر اللي هو البر، قالوا أن الدنيا مقسومة إلى بر وبحر، فالبحر واسع والبر واسع، والبر أيضا له من هذا الاتساع
1: واسع،
0: فهي مظلة واسعة قالوا تشمل صنوف الخير على أشكالها وأنواعها، صنوف الخير بكافة مظلاتهم. يعني إحنا نقول مثلا الخير لفظ جامع لكل ما يستطاب ويستحسن من الأفعال والأقوال، إذا الخير كله يدخل كحلقة في سلسلة البر، ينضم تحتها معاني الإيثار، معاني السخاء، معاني الفضل، معاني الإحسان، معاني الخير. هذه تتوخى في أصحابها، في أهل الصلاح الذين لا يشهدون الزور، الذين يقدمون الفضيلة، الذين في قلوبهم الحب، البعيدين عن البغضاء، عن الفحشاء، البعيدين عن إشاعة مشاعر الكراهية، اللي فيهم تعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى، اللي في قلوبهم السكينة، الرحمة. سبحان الله، أحيانا هذه علامات ربانية في الأشخاص. تقول يا أخي والله هذا الرجل إني من ما صل علي، من ما شفته فرحت له، شرح صدري له، أحببته، سبحان اللي ألقى محبته في القلب. ولا شك إنه مثل هذه الفئات الله سبحانه وتعالى يجعل لهم القبول والأثر والمكانة والتأثير في نفوس الناس. كل من يلقاهم يعني يستبشر بهم، يظن بهم الخير، يجد في كلامهم، في أفعالهم، لأن البر ليس ليس أقوالا، يعني ليس مجرد كلام طيب فقط وليس بشر، وإنما أحيانا يكون برا عمليا، يكون في سخاء وفي بذل وفي مساندة بالنفس، في إيثار، يعني في تطبيقات عملية تحتاج إلى أنه يترجم هذا المعتقد أو هذا القول إلى أفعال وإلى ممارسات تدلل على يعني عمق هذه الصفة وتأصلها في نفسه.
1: البر اللي بتحدث عنه يعني على صعيد الإنسان الفرد، هل يمكن يعني لهذا المفهوم أن يتعمق أكثر فنتحدث مثلا عن مجتمع بار من الأبرار أو بر اجتماعي؟
0: يا سيدي في بر حتى إلكتروني، هذيك اليوم
1: أحسنت. صحيح.
0: بر تقني وبر تكنولوجي. قلت له يا أخوي ما تفهمني يعني كيف يعني هذولا. قال والله أنا عندي والدتي وتشتاق لأخوي مغترب، فحبيت أعلمها أنا عن بر التكنولوجي، علمتها على بعض التطبيقات كيف تتواصل وكيف تعمل اتصال فيديو كول وكيف تقدر تتصدق من خلال مثلا محفظة معتمدة صحيحة سليمة. تقول نفسي أفعل كذا، يقول لا الأمر سهل. قال والله صرت لما أعلمها تسوي أشياء يعني زي أوامر متكررة
1: من باب البر.
0: هذه تطبيقات جميلة للبر، بمعنى أنه الإنسان ليس فقط البر والله أني أتصل على أمي كل يوم يا ثلاث كيف حالك شو أخبارك طمنيني عني، لا، في تطبيقات في بر بالنفس، بالبشر، بالمرافقة، بالصحبة، بالتفريج النفسي، بالمصاحبة، بالمشاوير، بالزيارات، بأن لا يجعل البيت هذا وكأنه غريبا مهمشا غير مطروق. لا، كل ما في عندي مناسبة سعادة فرح أجعل الاجتماع في هذا البيت، أخليه مقرون بالفرح، أخليه مقرون بالسرور، بدل ما هو بيت مهجور لوالدين كبيرين مسنين. لا، إذا ذكر يقترن بالأفراح، بالمودة، بالزيارات، بما يحب الأطفال. أحيانا الأطفال صار يقول لك ليش أنا بدي أروح عندار والله دار جدي، شو بدي أقعد أنا مع ناس. لكن لما تربط لهم إياه هذا البر بما يحبوه وبما يعني يفرحهم ويدخل على قلوبهم السعادة والفرح، إحنا ننقل البر من المفاهيم البسيطة والنظرية إلى تطبيقات جميلة تجعل من هذه الممارسة الفعلية شيء يدخل السرور على قلوب الناس جميعا. ولا شك أنه أخص هؤلاء الناس هم الوالدين، وهذه صفة بفضل الله.
1: لماذا ارتبط في الذهنية المسلمة البر بالوالدين تحديدا يعني؟ ودائما احنا دائما بنقول انه بر الوالدين بر الوالدين، ولم يخرج هذا المفهوم الى نطاق اوسع واعمق.
0: صحيح، لانه هذا يمثل الحد الادنى الذي لا يغتفر والذي جاء مقرونا بالوحدانيه. اما اذا جينا بدنا ناخذ ما بعد البر بالوالدين، نعم بدي اكون انا بار باهلي.
1: الدرس الاول يعني هذا هو الدرس الاول،
0: هذا الدرس الاول، لانه هذول يعني المتفضلين عليك بالوجود بعد الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: اللي لولاهم انت هذول السبب المادي خلينا نقول البيولوجي لوجودك على هذه الارض، لولا اجتماعهم ما وجدت اصلا. اما ما ياتي بعد ذلك والله في بر بالوطن وفي بر بالاصدقاء وفي بر بالزملاء وفي بر بالنفس. يعني أحيانا الناس تتجاهل أنفسها.
1: صحيح.
0: إنسان يتجاهل احتياجاته ونفسه وحقوقها عليه ويضطهد ذاته ويجبر نفسه على العيش تحت تأثير مشاعر سيئة، هذا حتى مع نفسه ما هو بار. يعني أحيانا إحنا نقول بر الوالدين وبر الوطن، هو ما هو
1: بار
0: لنفسه، يضطهد ويمارس على نفسه أنواع من الكراهية والاحتباس والتضييق والعيش النكد اللي يخليه شخصية مكروهة وكارهة بدون سبب. والله مرات في ناس يعني يحتقن كل هذا الاحتقان ويبث كل هذه المشاعر السيئة وينشرها ويعممها.
1: صحيح.
0: وقد يكون هذا إنسان يحتك به كثيرا فيسمم عيش الناس المحيطين به، بينما بالمقابل أنت تقدر تكون، وهي مشاعر، وأغلب البر يعني لن تشارك الناس لا بإطعامهم ولا بالإنفاق عليهم، لكن لهم من حسن التعامل بالتودد بالتراحم. يا ريت تنشأ فينا مثل هذه الصفات الطيبة بأن نصبح بارين بالأوطان. والحمد لله نماذج كثيرة تجد والله مرات تدخل لها مباني مهمة، مستشفيات كبيرة، تجد جناح كامل والله تبرع به فلان، تبرع تعبير عن أول شيء لله سبحانه وتعالى يعني، ثم تشعر أنه هذا ينغمس فيه معنى آخر، نوع من البر والشكر والامتنان لهذا الوطن. شكر لله سبحانه وتعالى أنه مكنه، أنه جمع كل هذا المال من هذه الأرض الطيبة المباركة، عبر عن شكر تعبيرات فعلية ممارسة يعبر فيها وكأنه يقول شكرا لله سبحانه وتعالى أن أعطاني أن أنشأني في هذا المكان في هذه الدنيا.
1: شكرا نعمة يا دكتور،
0: وهذه نعمة.
1: نعم.
0: وبالشكر تدوم النعم،
1: بارك الله فيك.
0: عنها يرتقي الإنسان ويعبر عن حقيقته عن جوهره وعن ما فيه من سبل الخير ومضامين.
1: الله يبارك فيك ويجزيك كل خير دكتور إقبال، ودائما يعني تضيف إلينا من اللطائف ما يستحق الشكر، الشكر على النعمة أيضا. انتهى وقت هذه الحلقة، فيما تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور إقبال بداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة، إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة الصفار إلى فرنسا، الجزء الثالث.

0: أهلاً وسهلاً بمستمعي برنامجنا الأعزاء في هذا اليوم، حيث ندعوهم أيضاً وأيضاً لتمضية بعض الوقت مع رحالتنا محمد بن عبد الله الصفار التطواني في رحلته إلى فرنسا، وحيث اعتبرت من أهم الرحلات إلى بلاد الغرب في أواسط القرن 18.
1: إن الصفار معجب بباريس المدينة وأهلها، معجب باهتمامهم بالعمل للتكسب رجالاً ونساء، وأيضاً
0: رويدك يا

0: شيماء رويدك، فلندعه يتحدث هو بنفسه عما سمع ورأى.
1: أهل باريس موصوفون بذكاء العقل وحدة الذهن ودقة النظر، ولا يقنعون في معرفة الأشياء بالتقليد، بل يبحثون عن أصل الشيء ويستدلون عليه ويقبلون به. ومن اعتنائهم بذلك أنهم كلهم يعرفون القراءة والكتابة ويدونون في الكتب كل شيء، ولهم مدارس ومكاتب حتى في علوم الطبخ والغرس والبناء والزراعة ومعالجة النباتات وإنتاج الحيوانات. كل ما يسمعونه أو يرونه أو يستنبطونه أو يبلغ إليهم علمه يدونونه في الدواوين ويحفظونه على مر الأيام.
2: وكما أن الصفار قد نقل إلينا بصدق وعفوية بعض صفات الباريسيين، لكنه قال في طبعهم أيضا:
1: ومن طبعهم الخفة والطيش، فتجدهم إذا اجتمعوا في موضع لا يقر لهم قرار، ولا تراهم إلا بعضهم يموج في بعض، ولا يجلسون إلا في حالة الأكل، وبعد الفراغ منه يقومون، والجلوس عندهم عيب، ولا يجلس إلا النساء، ولو أدى إلى وقوفه طول الليل إذا كان اجتماعهم لفرجة أو رقص. هم يحبون من كان خفيف الحركة، طلق الوجه، مبدي البشاشة، ولهم حظ وافر في الأدب والظرافة والرقة والحضارة، ويراعون الأدب في مخاطبتهم وكلامهم، فلا تكاد تسمع منهم الساقط في الكلام، ولا يتعرضون للغريب من دينهم أو من المسلمين بسوء. وقد اختصوا بالأدب والحضارة حتى أن كبراء الأجناس يرسلون أولادهم لباريس لتعلم آداب الفرنسيين وتربيتهم، واختصت باريس بذلك لأنها دار ملكهم وحاضرة بلادهم.

0: حرص الصفار على إظهار اهتمام أهل باريس بالعمل رجالا ونساء، وقال:
1: لا يتقاعدون ولا يتسكعون، والنساء مثل الرجال في ذلك أو أكثر، ولا تجد أحدا منهم خاليا عن شغل، وإن كان عندهم من أنواع الفرجات العجب العجاب، لكن ذلك لا يلهيهم عن أشغالهم، فيعطون لكل وقت ما يستحقه، ولا يرضى أحد منهم أن يكون فقيرا، فإن الموت عندهم أهون من الفقر.

0: ومن أوصاف الباريسيين ذكر الصفار أنهم أصحاب جد في بيعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم وتصرفاتهم، وأن لهم اعتناء تاما بالنظافة الظاهرة في بيوتهم وأزقتهم وحوانيتهم وملابسهم، حتى إنه قال:
1: ولا ترى أبواب حوانيتهم ودورهم وشبابيك طبقاتهم وفناراتهم التي ترقد في الأسواق والحوانيت إلا ممسوحة نظيفة تشرق وتلمع كأنها اليوم وضعت، ولنسائها نصيب من الجمال والبياض، فلذلك تتزين النساء بلبس السواد أكثر من غيره من الألوان. ويحسن أن ننشد هنا في ذلك: رأيتك في السواد فقلت بدر بدا في ظلمة الليل البهيم، وألقيت السواد فقلت شمس محت بشعاعها ضوء النجوم.
0: عندما تحدث الصفار عن عادات الفرنسيين في الأكل قال:
1: اعلم أن من عادة هؤلاء القوم أنهم لا يعرفون اقتعاد بسيطة الأرض ولا يجلسون إلا

على الشوالي، ولم نر مدة إقامتنا ببلادهم أحدا منهم جالسا على الأرض مباشرة. ومن عادتهم أنهم لا يباشرون الطعام باليد ولا يجتمعون على ماعون واحد، ولهم في الأطعمة ترتيب معلوم، فيقدمون أولا أنواع المطبوخات ثم يختمون بالفواكه والحلاوات.

0: المسرح والكوميديا والأوبرا كلها من مظاهر الفرجة الاستعراضية الموجهة إلى الجمهور الأوروبي بصفة خاصة، لكونها لم تشكل أبداً جزءاً من مقومات الثقافة الإسلامية، ولذلك كان الذهاب إلى قاعات العروض المسرحية وما شابهها من التجارب الجديدة التي يقدر على خوضها رحالتنا الصفار.
1: سبق الصفار في الحديث عنها الرحالة المصري رفاعة الطهطاوي الذي أكد على أهمية المسرح في تهذيب الأخلاق ونشر القيم النبيلة في أوساط عامة الناس، وقد أعجب ذلك أديبنا مع رفاقه المغاربة فترددوا على قاعات العروض مرات عديدة.
0: ها هو ذا يتحدث عن محل فرجاتهم، فلنسمعه إذن وهو مستغرب لما يرى ويسمع.
2: من محل فرجاتهم المحلة المسماة بالتياترو وتسمى الكوميدي وتسمى الأوبرا، وهو محل يلعب فيه بمستغربات اللعب ومضحكاته وحكاية ما وقع من حرب أو نادرة أو نحو ذلك، فهو جد في صورة هزل لأنه قد يكون في هذا اللعب اعتبار أو تأديب أو أعجوبة أو قضية مخصوصة ويكتسبون من ذلك علوما جمّة.

0: أقام الصفار مع رفاقه 50 يوما في باريس، وكانوا قد وصلوها يوم الأحد في 28 من ديسمبر عام 1845، وغادروها يوم الاثنين في 16 من فبراير عام 1846. والمعروف أنه كان ضمن البعثة المغربية التي ترأسها السفير عبد القادر إشعاش باشادور المغرب في فرنسا، وهو من الأسر التطوانية الثرية ذات النفوذ.
1: وقد كلف سلطان المغرب إشعاش باختياره مبعوثا عنه في سفارة إلى الخارج نظرا لشخصيته القوية وولائه له، مع أن حظه من التعليم والثقافة لم يكن كبيرا. وقد قال الصفار:
2: كنا والحمد لله في أعينهم عظاما، ينظرون إلينا دائما بعين الاحترام والتعظيم. ولما دخلنا المدينة أنزلونا بدار أعدوها لنا وهيئوها بأحسن ما عندهم، وقد قصروها علينا لا يدخلها إلا نحن وخدمنا، وجعلوا فيها من الفرش الرفيعة والثريات المضيئة والخدم المطيعة ما ينبئ عن عظيم منزلتنا عندهم. وفي دار السلطان ولما استدعونا للصعود وجدنا أنه قصر من القصور المشيدة ذو بناء عجيب وتزويق غريب وقباب مشيدة وفرش ممهدة والتماثيل البديعة والأواني الرفيعة والمراء الصافية والزخارف البادية، قصر من قصور الملوك، وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. لم يبقى باشدور في باريس من باشدورات الأجناس الذين هناك إلا جاء لعند باشدورنا يسلم عليه ويحييه، وقد بالغ السلطان ووزراؤه في ضيافتنا.
1: عزة النفس والاعتداد بها كانت من شيم الصفار ورفاقه، وسعادته باحتفاء الغرب به ورفاقه قد زادت من إعجابه بهذه البلاد.
0: وهم على أي حال كانوا خير سفراء لبلادهم.
1: صحيح، ولكننا لم نتطرق إلى زيارة الصفار إلى دار الكتب، وهي المحطة التي أطال الوقوف عندها أكثر من غيرها، والتي تحدث فيها عن الخزائن الكبيرة المملوءة كتبا.
0: أحسنت يا شيماء، وقد يكون ذلك نسيانا عفويا غير مقصود، وكما ذكرت عندما زار الصفار دار الكتب وجدها من كل نوع، منها العربي مشرقية ومغربية، ومنها العجمي بسائر أجناسه اليوناني التركي الهندي اللاتيني القبطي الحبشي والفارسي. ولما طلب الصفار من المسؤولين بعض الكتب العربية أحضروا له مصحفا، فقال:
2: أحضروا لنا مصحفا عظيما في مجلد كبير يحمله اثنان من الناس بينهما لكبره، وهو خط مشرقي لم يرى مثله حسنا وبهجة ورونقا وكمالا، ولا يوصف ما فيه من الحلية والذهب مما يستحسن أن يكون في خزانة ملوك الإسلام أظفرهم الله به، وهو في غاية من الحفظ والصون. فسألناهم من أين أتوا به، فذكروا أنهم أتوا به من مصر عند تغلبهم عليها.
1: ويبقى الكثير الكثير في رحلة الصفار التطواني لنستزيد منه، فقد كانت رحلة حافلة بالأمور المتميزة بطابعها ووقائعها.
0: ونعدكم أصدقائنا المستمعين أن نبقى دائما معكم مع رحالة جديد في رحلة جديدة، ومع برنامج أدب الرحلات، حيث يتجدد اللقاء بكم كل يوم بإذن الله تعالى.
1: والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سئل وأجود من أعطى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أرنا اللذين أضلانا

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإن

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل

ألا إنهم في مرية

0: يوك
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح المؤمنون.

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

رأسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون